0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: التحصيل والبيان في علوم رسم القرآن. التحصيل والبيان، التحصيل والبيان، صحبة علم ودقة فهم ومعان تضيء لنا الطريق. التحصيل والبيان مع فضيلة الشيخ عثمان بن الطيب الأنداري والأستاذ حمزة الصدفي. التحصيل والبيان في علوم رسم القرآن، علم يتلى وفهم يبنى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم التحصيل والبيان في علم رسم أحرف القرآن مع شيخنا المقرع عثمان بن طيب الأنداري، جزاه الله خيرا. سيدي السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: سيدي، في هذه الحصص ذكرنا تاريخ أو تدريس علم الرسم قديما وحديثا، وعرفنا هذه المنظومة، وهي منظومة، هذه المنظومة المباركة، منظومة مولد الظمآن في علم رسم أحرف القرآن للإمام الخراز رحمه الله. سيدي، هذه المنظومة يعني متى طبعت، وأول طبعة طبعت، لو طبعت في تونس، ومؤلفها الإمام الخراز، هل اسمه الخراز أم هي شهرة أم كنية أم ماذا؟ وما مدى سيدي عناية العلماء بهذه المنظومة، وما هي أهم شروح هذه المنظومة؟ لو حدثنا شوية سيدي، ربي يبارك فيك.
4: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. المنظومة المباركة مورد الظمآن في علم رسم أحرف القرآن للإمام الشهير بالخراز هي أول طبعة معناها لها بتونس، كانت سنة 1351 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، معناها منذ 97 سنة، قريب 100 سنة معنى طباعتها في تونس. طبعت معناها كتاب، معناها وتدرس، وبالطبيعة جامع الزيتونة فيه لجنة معناها هي التي توافق على طباعة الكتب العلمية، ومعناها وافقت على طباعتها وتدريسها في جامع الزيتونة، معناها من حوالي 100 سنة قبل هذا التاريخ. لكن هي طبعت في بلدان أخرى عربية، معناها طبعت بالقاهرة ومرارا، وطبعت بالجزائر، وطبعت بالمغرب وبموريتانيا، معناها. لكن اللي همنا احنا في بلدنا تونس، أول طبعة هي سنة 1351 من الهجرة، معنى ما يقارب 100 سنة. 100 سنة ما هي المطبعة.
3: لكن سيدي نصور كان تدرس قبل، يعني كان يقرأ فيها،
4: هي طبعت لأجل أنه كانوا يدرسوا لكن بدون مرجع. تلقى اللي علم عنده معناها ربما نسخة خطية مخطوطة، أما ما عندوش نسخة مطبوعة، ولهذا يدرس بدون كتاب، يعطيهم هو المسائل ويكتبوا كذا. لكن وقت اللي طبعت معناها فتحت باب كبير معناها من اليسر للمتعلمين، ولاو يحفظوها معناها بسهولة، يقعدوا شي معناها يبحثوا من مكان إلى مكان
3: ويكتبوا أحدهم كل شيء
4: ويكتبوا،
3: ولات موجودة عند الطلبة
4: ولات متوفرة معناها
3: عليهم.
4: من ذلك الوقت توفرت معناها وأقبلوا عليها بالطبيعة الطلبة وحفظوها حفظوها وكانوا يفهموها معناها يفهموا معانيها. وأنا الحمد لله ربي شرفني بتدريس هذه المنظومة بالمدرسة التي كانت موجودة في تاريخ 1980 حتى 85، هي مدرسة تلاوة القرآن الكريم بتونس العاصمة قرب جامع الزيتونة، واللي توها تسمى مدرسة النخلة، لكن هي أصلها مدرسة تلاوة القرآن الكريم، هكذا سماها من وضعها أو من معناها بناها للعلم القرآن وكذا. هي مبنية من قبل، هي كانت كيف المبيت، مبيت لطلبة جامعة الزيتونة.
3: ما شاء الله يباتوا فيها الطلبة يعني سيدي غادي.
4: كانوا يباتوا فيها الطلبة، حتى البيوت بتاعها كانوا معناها صغار كي معناها بتاع فرش ولا زوز فروشات، معناها ظاهرة مبيت مش
3: ما شاء الله.
4: فحينما أنا دخلت لها وقت اللي فتحوها باش يرموها وباش يوسعوها وكذا، معناها بيوت ضيقة، ولو فتحوا البيوت على بعضهم كذا. الحقيقة وقع الترميم هذا عام 79، هي فتحت عام 80، وأصبحت هي مقر لمدرسة تلاوة القرآن الكريم، أول مدرسة في تونس
3: ما شاء الله
4: تعلم القرآن. هي كان مقرها في نهر الزرقون، المدرسة هذه هي تأسست 68 وبقيت حتى العام 80 عام 79. عام 80 قاع نقلتها إلى المكان هذا اللي هو في قرب جامع الزيتونة، مع مدرسة تلاوة القرآن الكريم.
3: وثري أول مدير سيدي الشيخ عثمان العياري رحمه الله.
4: أول مدير هو كان الشيخ محمد الهادي ابن الحاج، هو أول مدير معناها كان يدير هذه المدرسة. وكانت المدرسين فيها كان اللي أنا أدركتهم قبل ما تقع النقلة إلى قرب جامع الزيتونة، يعني ناش سوق البلاد، كانت في كما قلت لك في نهج زرقون في تونس العاصمة، وكانت بناية قديمة وكانت فيها مدرسين مثل الشيخ محمد الكلبوسي رحمه الله والشيخ محمد سكيس، هذوما معاش ربما يعرفوهم الشباب، فهمت؟ والشيخ محمد الهادي بالحاج والشيخ محمد علي الدلاعي، لكنهم قراش فيها معناها بصفة متواصلة. الشيخ عثمان العياري هذوما اللي كانوا يقريوا، معناها أهم وأبرز المدرسين فيها، واللي أسسها في الحقيقة هو الدكتور صالح المهدي، هذا للتاريخ. دكتور صالح المهدي اللي هو اهتمامه موسيقي في الحقيقة، لكن كي يسمع واحد يقول كيفاش إنسان معناها موسيقي معناها يأسس هو معناها مدرسة بتاع قرآن
3: في الوقت ذلك، أسس مدرسة تلاوة القرآن الكريم، يعني
4: لأن وقتها اسمه هو مسموع يسمع، حينما يتكلم يسمعوه المسؤولين
3: ما شاء الله،
4: أما غيره ما يسمعهمهوش، فهمت؟ في الحقيقة هو اغتنم هكل لأنهم يسمعوه، فبلغهم وقال لهم رانا تونس في احتياج أكيد إلى مدرسة تعلم القرآن، لأنه قال باللفظ الواحد لرئيس الجمهورية، قال له إذا كان ما نسرعوش بإيجاد مدرسة وتخريج ناس يعلموا القرآن، قالوا بعد عام أو عامين ما عاش تلقى حتى شكون باش يصلي بالناس،
3: سبحان الله
4: ما عاش تلقى شكون يقرأ القرآن. ولهذا كيف الاضطرار وقتها أنا باش فتحوا المدرسة هذه فتحوها و...
3: الخير العظيم اللي هي تقريبا أصبحت يعني كل كل كل مرجع والرابطة هي أصبحت بعد ذلك تتفرع عنها كثير من الجمعيات. سيدي ربي يبارك فيكم، هذه شهادة الحق عظيمة خاصة في تاريخ تونس وتاريخ القرآن الكريم في تونس. نأخذ فاصل سيدي إعلاني ونرجع
4: بإذن الله
3: تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيدي، نعود وعون الله تعالى. كنا خلينا تاريخ علم الرسم، وصلنا في مدرسة تلاوة القرآن الكريم وتأسيسها وسنة تأسيسها. نواصل سيدي على الحديث على هذه المنظومة ومؤلف هذه المنظومة الإمام الخراز وسبب تسميته بهذه التسمية.
1: المنظومة المباركة هذه أورد الظمآن في رسمي علمي رسمي أحرف القرآن، اعتنى بها العلماء عناية فائقة. فائقة معناها عناية فائقة بهذه المنظومة المباركة، والدليل على ذلك أن شراحها كثيرون، معناها كثير. من أهم هذه الشروح شرح الإمام المجاسي، المجاسي مغربي، وكذلك شرح الإمام ابن أجطة الصنهاجي، وهو من أبرز تلاميذ الإمام الخراز، وشرح الإمام إبراهيم المارغني التونسي، وهذا الشرح هو المعتمد في تونس، والذي سماه معنى دليل الحيران على مورد الظمآن. هذا سنة 1325، بمعنى قبل موته ب 24 سنة، رحمه الله تعالى. الإمام إبراهيم المارغني،
0: وهذا الشرح هو اللي كان مقرر سيدي،
1: هذا المقرر في تونس في جامع زيتونة أولا، وبعد جامع زيتونة إلى الآن، معناه هو العمدة في تدريس علم الرسم القرآن وفي المغرب العربي ككل. معناه حتى شرح الإمام المجاسي وشرح الإمام أجطة الصنهاجي هذايا الحقيقة ما عادش يتذكروا قدام شرح الشيخ إبراهيم المارغني. حتى في المشرق يعتمدوا عليه، معناه يعتمدوا عليه في رسم القرآن. إذن هذم أهم الشروح، ونضيفوا لهم الشرح اللي ربي وفقني ليه، اللي هو سميته التحصيل والبيان لما تضمنته منظومة مورد الظمآن في علم رسم أحرف القرآن، اللي هو البرنامج تسمى عليه، هذا البرنامج اللي احنا بصدد الكلام فيه. وفقني ربي إلى إعداد هذا الشرح، هذا الشرح منذ سنة 1980 درست هذا الشرح، شرح الشيخ إبراهيم المارغني، درسته في 4 سنوات، معناه 4 سنوات، وفما اللي مازالوا والحمد لله موجودين اللي تخرجوا بعد 4 سنوات وخذوا شهادة التخرج، معناها في علم القراءات وفي علم رسم القرآن الكريم، لكنهم كما قلنا العدد قليل جدا، عدد قليل، معناها ابداوا بعدد كبير، ولكنهم اللي بقاو وتخرجوا بالمجد وخذوا شهادتهم يمكن على عدد أصابع اليد، معنى لكنهم مازال الحمد لله مازالوا أحياء، وربي يبارك فيهم، قاعدين ينفعوا في الناس، معناها وياخذوا من بركة هذه المنظومة ومن بركة شرح شيخنا وعالمنا في تونس شيخ إبراهيم المارغني رحمه الله. إذن هذا الكتاب التحصيل والبيان هو في الحقيقة اتخذت فيه منهجا تيسيريا، معناه يسرت، معناه كيفاش، معناه باش نتعلم هالعلم هذا، حاولت معناه بكل ما استطيع باش يسرت معناه فهم مسائل وقواعد هذا العلم، اللي هي معناه القاعدة الأولى تتعلق بمسألة الحذف، لأن عندنا الحذف في القرآن قاعدة، في رسم القرآن معناها قاعدة من القواعد الأمهات. معنى شنو الحذف؟ والإزالة، نلقى حروف محذوفة من الكلمة، معناه لو كان الإنسان ما يعرفش ما يستطيعش يقرأ قراءة سليمة. تو مثلا تلقى تجد كلمة في سورة الفاتحة كلمة العالمين بعد حرف العين لا نجد معناه حرف المد وهو الألف، غير مكتوب في المصاحف الأمهات هذا. لكن بعد وقت اللي استحدث علم الضبط زادوا بعد العين ألف بشكل صغير معناه لا يصل إلى السطر، وكتبوه بلون مغاير. هذا بعد، أما قبل المصاحف الأمهات كانت معناه باش تقراها أنت العالمين، ولا العالمين مش العالمين. وفيها قاعدة كذلك قراءة مالكي، إذا قريناها معناها حسب من رووا بمد الميم مالكي لا نجد الألف بعد الميم، إذن محذوف. هذا وش معنى الحذف؟ إذن هذا الحذف جاءوا العلماء ويسروا قراءة القرآن وزادوا كل ألف زادوا، هذا زيادة على المصاحف الأمهات اللي آخر ما كتب هو في عهد الخليفة سيدنا عثمان رضي الله عنه، كتب القرآن وأصبحت الكتابة هذيك مرجعا أساسيا لكل المسلمين في من ذلك التاريخ إلى أن تنتهي الدنيا. هذه المصاحف هي العمدة، هي اللي يرجعوا لها العلماء، هي اللي أسسوا عليها علم رسم القرآن وعلم الضبط اللي يتبع علم الرسم. واضح سيدي حمزة؟
0: سيدي ربي يبارك فيكم.
1: ما نعرفش إذا كان فما بقية كلام حول هذه المنظومة المباركة. تكلمنا على شروحها، تكلمنا معنا على شرح الإمام العلامة الشيخ إبراهيم المارغني رحمه الله، اللي هو
0: من أشهر
1: شروح حتى توا الآن، معنا الآن يعتمدوه كما قلت سابقا
0: حتى في مشرق سيدي
1: يعتمدوه حتى في مراجعة المصاحف، يقول واعتمد في مراجعة هذا المصحف على شرح الشيخ إبراهيم المارغني المسمى مع دليل الحيران على مورد الظمآن. هو حتى العنوان معناه يفهمنا معناه أنه الحقيقة كيبدأ واحد حاير يمشي لها الشرح هذا فيدله ويذهب عنه الحيرة في أي مسألة من مسائل رسم علم هذا علم رسم القرآن الكريم.
0: سيدي فقط السؤال اللي هو الإمام الخراز رحمه الله، سبب تسميته بالخراز؟
1: هو اسم شهرة لأنه كانت صناعته الخرازة، خرازة معناها على الجلد، وعلى فهمت يسميها صناعة الخرازة، حتى الآن موجودة هي هذه الصناعة، معناها يصنعوا معناها أكل الشيء اللي يضعوه على الخيل وعلى فهمت هذاك كله معناه يصنع من الجلد ويسميها صناعة الخرازة. كان هو خرازا، هذا يزيد نفهم به أن العلماء ما كانوش معناه يعتمدوا على علمهم معناه في حياتهم الدنيا، كان لابد تلقى عندهم صناعة، لابد عندهم اختصاص باش يعيشوا به، فهمت هذا؟ بل أما توا في بعض الأحيان تلقى إنسان عالم وما عنده حتى صنعة، معنى ما يعرف صنعة. احنا نعرف حتى ذكرنا ربي نبي من أنبياء الله معناها كان معنى اللي هو شكون له عنده صناعة معناها صناعة الحديد،
0: وألن
1: له الحديد أن يعمل سابغات، معناها كانت صناعته الحديد معناه. وكذلك معناه العلماء كانوا قبل تلقاها إما فلاح أو تاجر أو صانع معناه في أي صناعة من الصناعات. فكان الإمام الخراز معناه عالما معناه بعلوم القرآن وبالأخص معناه علم رسم القرآن، ومع ذلك كانت صناعته الخرازة واشتهر بالخراز. لكن في وقتنا هذا وقبل وقتنا بشوية معناه الحقيقة كانوا معناه بعض الناس ربي إن شاء الله يهدينا ويهديهم. معناه الإنسان كي يبدأ صاحب صنعة معناه ما يعطوش قيمة علمية، يقول لك هذاك مثلا بناء إيش دخله في العلم؟ لا إيش بيه؟
0: ينجم يكون عالم سيدي،
1: ينجم يكون
0: كثير من
1: في صنعة من الصناعة.
0: فقهاء قديما كانوا يعني فقهاء،
1: ولهذا الإمام الخرازة
0: تجار وغيره مثلا،
1: تجار تاجر
0: هو اللي عنده صنعة.
1: أي نعم. ولهذا ما
0: يتعرض يعني
1: ما هيش معناها علامة أنها باش نشتموه بها.
0: أي
1: خاطر ساعة يقول لك هذا كيفاش هذا نجار ويصلي بالناس إمام؟ إيش فيه؟ النجم يكون نجار هو عالم،
0: لكن هو أقرأ الناس وأفقه الناس وعالم الناس. ربي يبارك فيكم سيدي على هذا التاريخ الجميل الذي ذكرتموه في تاريخ علم الرسم في تونس على وجه الخصوص. نصل إلى ختام هذه الحصة سيدي، ربي يبارك فيكم.
1: ربي إن شاء الله يوفقنا لما يحب ويرضى إن شاء الله.
0: آمين. نواصل إن شاء الله تعالى بعون الله تعالى توفيقه في الحصة القادمة في قراءة هذه مقدمة الإمام الخراز والتعليق عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: التحصيل والبيان في علوم رسم القرآن. التحصيل والبيان، التحصيل والبيان، صحبة علم ودقة فهم ومعان تضيء لنا الطريق. التحصيل والبيان مع فضيلة الشيخ عثمان بن الطيب الأنداري والأستاذ حمزة الصدفي. التحصيل والبيان في علوم رسم القرآن، علم يتلى وفهم يبنى.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، من القلب إلى القلب.

من كتاب الله العزيز يتلو علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الثالث من الآية 142 من سورة البقرة إلى الآية 202 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني.

لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى

نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

0: تلا علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الثالث من الآية 142 من سورة البقرة إلى الآية 202 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: نحن في أمس الحاجة إلى جيل يتمتع بصحة الجسد وطهر النفس ورجاحة العقل، جيلا متوازنا بين المادة والروح، بين صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك، غذاء العقل العلم وغذاء القلب المحبة وغذاء الجسم الطعام والشراب وغذاء الجسم الطعام والشراب والشراب. إن لبيت حاجات العقل والقلب والجسم معا تفوقت، وإذا لبيت واحدة تطرفت. وفرق كبير بين التفوق والتطرف. وفرق كبير بين التفوق.

0: التونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 24 إلى الآية 30 من سورة فاطر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي بداية هذه الحصة المباركة نرحب بكم ريحاناتنا ونتعرف عليكم، تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام
2: أيمن بن عباس،
1: مرحبا بك. ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم
3: فاطمة زهراء الوسلادي،
1: أهلا بك. ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم، فاطمة زهراء بن عباس،
1: مرحبا بك. ومعنا كذلك
5: فاطمة الزهراء العياري،
1: أهلا ومرحبا بكنا. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أرسلناك بالحق

0: شكور.
1: إنه غفور شكور.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: نمر مستمعين الكرام إلى التلاوات الفردية، ونبدأ مع تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن

0: فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا. ننتقل إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء البوصلاتي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا،

ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا

0: أجورهم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا، أحسنتي. نستمع إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم

مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم

0: تبورا ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا، أحسنتي. نختم الآن بتلاوة آمنة، تفضلي.
2: بسم

0: من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا آمنة، جزاك الله خيرا. إلى المستمعين الكرام، أعيد على مسامعكم هذه الآيات ثم نكررها مع ريحاناتنا. أعوذ

وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء

تبور، يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. نمر على بركة الله تعالى إلى التكرار. بسم الله.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. إذا مستمعين الكرام، نواصل بإذن الله تعالى في الحصص القادمة تلاوة هذه الآيات. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

آخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم

ألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.

أبنائكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما مَلَكْتُمْ مفاتحه أو صديقكم

0: صدق الله العظيم.
1: إلهي، قد أتيتك في خشوع، وقد وهنت من الضعف العظام، وقفت ببابك المرجو أدعو، وجف الدمع واحتبس الكلام. إلهي، من يفرج عن فؤادي وقد حلت به الكرب الجسام؟ قصدتك، إنني عبد ذليل كثير الذنب مظني السقام.

وقلبي مستهام. قصدتك يا كريم فلا تخيب، ومن قصد الكريم فلا يضام. وإني واثق غفران ذنبي، ومن يرجى سواك ومن يرام. عرفتك منعما برا رحيما، وتفعل ما تشاء ولا تلام. إلهي، إن دعوت فلم تجبني، فمن أدعو إذا اشتد الظلام؟ أتاك المحسنون بكل خير، وجئتك عاريا كل آثام. مدحت حبيبك المختار، أرجو شفاعته إذا حشر الأنام. أمين مصطفى للخير يدعو، كضوء البدر زايله الغمام. فجد لي يا كريم بفيض عفو، فمنك الجود والمنن الجسام. فرحمتك أوسع من ذنوبي، وتمحي السيئات إذا استقام. فإن تغفر وترحم يا إلهي، فأنت القادر الملك السلام. وهذا الليل ألقى حباله وداه.

وهذه فتنة بعد فتنة تفجر بركانا من الشهوات، فهب لي يقينا يلجم النفس عن هوى ويقحمها الطاعات والهبوات وجهلي، فكم سد المنافذ دونني وأوقعني في الشر من كبواتي. فهب لي علما من كتابك أتقي به الشر أو أنجو من الشبهات، ومن سنة تهدي فؤادي وحكمة تقود لخير واسع البركات.

هو من دمعة في الليل ينزاح دونها ظلام، وتزوي الموج من عتماتي، تدفق من لألائها النور غامرا، فشق ضياء الفجر من عبراتي. إلهي أعني فأروي الليل من دمع تائب وخفقة قوام على ركعاتي. سألتك يا ربي وما أنا سائل سواك، ومن كفيك فيض هباتي. رجوتك لا أرجو سواك، وذلتي إليك وهم

نفسها وشرة أهوائي ونهج غواتي، وأسلم للرحمن أمري جميعه، وأخبت في سري وفي جهراتي. وأخشع والدنيا خشوع وأوبة وتسبيح أكوان ورجع شداتي. وإنك تعفو عن كثير فنجني بعفوك، دون العفو أين نجاتي؟ وهب لي يا ربي بفضلك رحمة لتغسل من إثمي ومن سقطاتي يا رب، وهب لي أمنا يملأ القلب بشره سكينة إيمان وعزم ثبات.

0: لا إله إلا الله. كلما ترعرع ورد وأزهر، وكلما لمع بارق وأمطر، وكلما تنفس صبح وأسفر، سبحان الله، سبحان الله والحمد لله. كلما زمجرت الرعود وجرى الماء في العود، ولا إله إلا الله. كلما هتف الحمام وهطل الغمام.
1: من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الوضع. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية.

0: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.
2: اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى، ولك الحمد والشكر إذا رضيت، ولك الحمد والشكر على الرضا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقسم لنا

من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا.

0: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني المواجع. يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني حيرت عني المواجع، المواجع.
1: حب نبي صلي لي،
0: أنا في حب النبي مغروم. أنا في حب النبي مغروم، أنا في حب النبي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة المباركة للحزب الرابع من الآية 203 من سورة البقرة إلى الآية 252 من سورة البقرة بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع من الآية 203 من سورة البقرة إلى الآية 252 من سورة البقرة بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية.
0: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
1: من القلب

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

استووا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حق

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل

ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

0: الاذاعه.
1: اي والله قال لك في الاذاعه.
0: وقتاش
2: قالوها في الاذاعه؟ تي الاذاعه سمعتوا على موقع الاذاعه
3: وشفتوا زيد على موقع الاذاعه.
0: اه الاذاعه
1: تسمعوا وتشوف في الاذاعه.
2: ما الخبر صحيح هذا يا
0: ظهر؟ 100%
4: الاذاعه التونسيه.
5: الاذاعه التونسيه.
6: الاذاعه التونسيه.
4: وين انتي؟
6: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
5: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
4: اختسي نغيوني. إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. من القلب إلى القلب.
4: إذاعة سفيقس. عشرة دائمة.
5: إذاعة المنستير تبع الموجة.
4: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم.
5: إذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك.
4: إذاعة بانوراما. إذاعة القصرين المحلية تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
6: وين هي؟
7: نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرفي.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الاقتصاد في العبادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين.

0: تستجدون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم.
1: من رياض السنة النبوية،
2: من رياض السنة النبوية.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر.
1: من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
5: القرآن به القلب اطمان.
4: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
5: ثاني نبي شريف عفي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: اللهم علمنا كتابا.
6: اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه

طاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم.
0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: لا تحزن، إن الله معنا.
3: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الأسرة موطن المحبة والسكينة، وجعل التربية أمانة عظيمة في أعناق الآباء والأمهات، وأمرنا بالرحمة والحكمة وحسن التوجيه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المربي الأعظم الذي جمع بين الرحمة والحزم وبين اللين والحكمة، وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا اليوم عن قيمة تحتاجها كل أسرة ويبحث عنها كل أب وأم، وهي من أهم أسرار التربية الناجحة. إنها التوازن بين الحزم واللين في التربية. فالتربية ليست شدة دائمة تخيف الأبناء، وليست تساهلا مطلقا يفقدهم الانضباط، بل هي فن جميل يقوم على الموازنة بين القلب والعقل وبين الرحمة والحزم. فالأبناء يحتاجون إلى الحب كما يحتاجون إلى التوجيه، ويحتاجون إلى الشعور بالأمان كما يحتاجون إلى معرفة الحدود والمسؤوليات. إن اللين في التربية يفتح القلوب ويجعل الأبناء أقرب إلى والديهم. فعندما يجد الطفل من يسمعه ويقدر مشاعره ويشجعه عند النجاح، يكبر وهو واثق في نفسه ومطمئن إلى أسرته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قمة في الرفق واللين، فكان يلاعب الحسن والحسين ويظهر لهم المحبة أمام الناس. ومن الأمثلة في السيرة أيضا موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام الذي كانت يده تطيش في الطعام، فلم يصرخ في وجهه ولم يحرجه أمام الناس، بل قال له بلطف: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فجمع بين التوجيه واللطف وبين التصحيح واحترام المشاعر، وهذا هو الميزان الذي نحتاجه في تربية أبنائنا. وأحياناً يقع بعض الآباء والأمهات في أحد الطرفين، فمنهم من يكثر من الشدة حتى يصبح البيت مكاناً للخوف، ومنهم من يفرط في التساهل حتى تضيع الحدود والقيم. والخير دائماً في الوسطية. فالطفل الذي يشعر أن والديه يحبانه ويوجهانه في الوقت نفسه يكبر وهو أكثر اتزاناً وثقة. ومن صور التوازن في التربية أن نفرق بين الخطأ وصاحب الخطأ. فعندما يخطئ الإبن نرفض السلوك الخاطئ، ولكن لا نشعره أنه شخص سيء، نقول له: هذا التصرف غير صحيح، ولا نقول: أنت فاشل أو أنت سيء. فالكلمات التي نقولها للأبناء تبقى أثارها في قلوبهم طويلاً، وقد تبني شخصيتهم أو تضعفها. ومن جمال التربية المتوازنة أن يرى الأبناء في والديهم قدوة حسنة. فلا يكفي أن نطلب منهم الصدق ونحن لا نصدق، ولا أن نطلب منهم الاحترام ونحن نسيء في تعاملنا. فالأبناء يتعلمون بما يرونه أكثر مما يسمعونه، والقدوة الصالحة من أقوى وسائل التربية. فلنجعل بيوتنا مملوءة بالحب والاحترام، وفي الوقت نفسه بالوضوح والانضباط، لنشجع أبناءنا عند النجاح، ونصحح أخطاءهم بهدوء، ونعلمهم أن الحرية ترتبط بالمسؤولية، وأن الحب لا يعني غياب الحدود، وأن الحزم لا يعني غياب الرحمة. فاللهم أعن الآباء والأمهات على حسن تربية أبنائهم. اللهم ارزقهم الحكمة في التوجيه والرحمة في التعامل والصبر في التربية. اللهم اجعل بيوتنا بيوت مودة وسكينة واحترام. اللهم اصلح أبناءنا وبناتنا، واجعلهم قرة أعين لوالديهم ومجتمعاتهم. اللهم وفقنا لنكون قدوة حسنة في أقوالنا وأفعالنا. اللهم اجمع لنا بين الرحمة والحكمة وبين اللين والحزم في كل ما نقول ونفعل. فالتربية الناجحة ليست في كثرة الأوامر، ولا في شدة العقاب، وليست أيضا في التساهل المطلق، بل هي في أن يشعر الأبناء أنهم محبوبون وموجهون في آن واحد. فإذا اجتمعت الرحمة مع الحكمة واللين مع الحزم، أثمرت تربية متوازنة وشخصيات سوية. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المربين الحكماء، وأن يبارك في أبنائنا وبناتنا، وأن يجعل بيوتنا منابع للخير والصلاح. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. ويطيب ذكرك يا حبيب يطيب، فلأنت روح للحياة وطيب. هل مثل أحمد نفحة قدسية؟ هل مثل أحمد للقلوب طبيب؟ صلى عليه الله في عليائه، صلوا وثنوا بالسلام تطيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض حكمه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في القبور قضاؤه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في القيامة عدله، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي بسط الأرض، سبحان الذي لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. اللهم إني أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عن كل مريض، وأن تشفي كل عليل، وأن تزيح ما فيهم من بلاء وداء وعلة، وأن تفرج عنا ما نحن فيه، وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه. اللهم إني استودعتك قلبي، فلا تجعل فيه أحدا إلا أنت. اللهم إني استودعتك نفسي وجسدي وروحي ومالي وأحبابي وأولادي وما أملك ومما يملكون، فاحفظهم برعايتك واكلأهم بعنايتك. اللهم إني استودعتك لساني، فاجعله رطبا بذكرك في كل آني، والجمه من أن يخوض فيما لا يرضيك، فيما لا يعنينا ولا يرضيك. اللهم إني استودعتك نفسي، فانزع عنها كل الحجب التي تحول بينها وبينك. اللهم إني استودعتك صحتي، فاحفظها لي حتى ألقاك. اللهم إني استودعتك قلبي، فانزع عنه كل خوف إلا الخوف منك، واجعله وعاء لحبك وعلمك، واكسوه من خشيتك. اللهم إني استودعتك سمعي وبصري وقلبي وجميع جوارحي، فاملأهم نورا وزدهم نورا. اللهم إني استودعتك نيتي، فصفها واحفظها من الرياء. اللهم إني استودعتك صدري، فاجعله منشرحا بذكرك في كل آن وحين، وانزع عنه وساوس الشيطان. اللهم إني استودعتك بصيرتي، فنورها بنورك وألهمها رشدك. اللهم إني استودعتك خاتمتي، فأحسنها. اللهم إني استودعتك قبري، فلا تجعله حفرة من حفر النيران، وأنسني في وحشتي واجعل قبري روضة من رياض الجنة. اللهم إني استودعتك محشري، فاجعله تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إني استودعتك ميزاني، فثقله بما شئت. اللهم إني استودعتك كتابي، فيمنه. اللهم إني استودعتك وجهي، فبيضه يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. اللهم إني استودعتك نفسي عند عبور الصراط، فاملأه بالنور التام، واجعل عبوري عليه كالبرق. واللهم ثبت قدمي عليه يوم تزل الأقدام. اللهم إني استودعتك مدخلي للجنة، فاجعله بجودك وفضلك وكرمك ورحمتك لا بعملي. اللهم إني استودعتك مقعدي في الجنة، فاجعله مقعد صدق عند مليك مقتدر في أعلى جنات فردوسك الأعلى. اللهم إني استودعتك المزيد، فلا تحرمني أن أكون من أهل المزيد في كل أهن وحين إلى أبد الآبدين بما شئت وكيف شئت. اللهم إني استودعتك رضوانك، فاكنفني فيه. واستودعتك يومي هذا، فاجعله في طاعتك، وأجرني على كل ثانية فيه بما أنت أهل له. اللهم إني أسألك مع هذه الأدعية، أدعية الاستوداع، أن تجعلها وتجعل أبناءنا وأحبابنا وما نملك في حفظ منك. فاجلب يا ربنا واقذف في قلوبنا بها الطمأنينة والراحة، فإننا قد توكلنا عليك وفوضنا أمرنا كله إليك. رباه رباه، كما جبرت بخاطر يعقوب برجوع يوسف، وكما جبرت بخاطر موسى بالرزق عندما سقى للفتاتين، وكما جبرت بخاطر أيوب إذ مسه الضر، وكما جبرت بخاطر السيدة مريم بعيسى طفل في المهد يتكلم، وكما جبرت بخاطر نوح عندما نجيته في الفلك، وكما جبرت بخاطر يونس عندما كان في ظلمات البحر، وكما جبرت بخاطر يوسف حين كان مسجونا فأصبح ملكا على سجانيه، وكما جبرت بخاطر إبراهيم بنجاة إسماعيل من الذبح، وكما جبرت بخاطر سليمان بالملك والقوة، وكما جبرت بخاطر عيسى برفعه إليك، وكما جبرت بخاطر أم موسى برجوع موسى لحضنها، وكما جبرت بخاطر آسيا بوعد في القرآن بالجنة، وكما جبرت بخاطر عائشة رضي الله عنها ببراءتها في قرآن يتلى إلى يوم الدين، وكما جبرت بخاطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلته سيد ولد آدم وقائدهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أجبر بخاطري وخاطر أحبتي، قل كن فسيكون بأمر منك يا كريم. يا رب اجعلنا من أهل محبتك، واجعلنا من أهل مودتك، أشرق علينا بفيوضاتك، أشرق علينا بنفحاتك، أشرق علينا بأسرارك، واجعلنا من طلابك، ولا تطردنا عن بابك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك محمد خير خلقك وأفضل رسلك، إني شربت الحب من نبع الهوى، وجعلت حب المصطفى ترياقي. يا تاج رسل الله إني هائم، والقلب يحكي لوعة المشتاق. فمتى تصير الروح عند مقامكم لتطيب نفسي بعد طول فراقي؟ محمدي في الهوى أعلنتها، محمدي في الهوى أعلنتها، لمحمد حبي وله أشواقي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صباح الخير يا كل الأماني، صباح قد تعطر بالآذان. صباح الخير يا شمس أطلت، وحلم سوف يولد كل آن، وطير يملأ الدنيا نشيدا، وروض يكتسي بالأقحوان. صباح النور للذين لا يسكنون قربي، ولكن يسكنون قلبي. بسم الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أو في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواي ومأواكم، قولوا آمين. يوم أطل علينا جديد، أسأل الله أن يحل

0: أمان واستقرار وفي كنف الله سبحانه وتعالى. اليوم هو يوم استثنائي بما أنه عطلة في بلادنا وفي وطننا العزيز الغالي. إذن الذين يترشفون القول القهوة في البيوت أكثر وفي المقهى أقل نسبة. إذن أسر في حقيقة الأمر يعني سبحان الله في جوار بعضها البعض قلوب حانية إن شاء الله ودافئة بإذن سبحانه وتعالى. فيا رب لا قطع الله لا صوتنا ولا صيتنا في الملأ الأعلى ونحن معكم عبر أثير وموجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ولا يحلو صباحي إلا بهذه اللمسات.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايبنا.
0: بإمضاء سالم الشعري تحية طيبة لك. وأحمد الطبابي لا أدري لمساته خفية دائما في حقيقة الأمر، ماذا عساك أن تفعل؟ هذا لديه محمول وهذا لديه محمول. مرحبا بك، وهذه أختكم وابنتكم أسماء شقرون خلف المصدح، ونبدأ على بركة الله. كن حرفا جميلا لسطر الحياة لأن الأقلام سترحل، وكن قوية فالحياة تميت الضعيف قهرا. كن كريما مع البخيل لعله يشفى، وكن رحيما مع القاسي لعله يرق، وكن مهذبا مع الوقح لعله يستحي، وكن صبورا مع العنيد لعله يلين. ولعل الله سبحانه وتعالى يجعلك سببا في تغيير الآخرين، فأنت، نعم أنت حصاد نفسك، حصاد الكتب التي تقرأ، حصاد الصحبة التي تختار، وحصاد الصوت الذي تسمع، وحصاد الخطو الذي تسير، وحصاد اليوم الذي تعيش، وحصاد البيئة التي تشكل. أنت الذي تختار مأواك، فإما القاع وإما السماء. اجعل كلماتك وردة يتساقط على الناس بشتى صنوف ألوانه، فإن لم يكن لها شذا طيب يسعدهم فلا تجعل لها أشواكا تؤلمهم. سعادة الآخرين لن تقلل من سعادتك، وغناهم لن ينقص من رزقك. كن نقية وتمنى لغيرك ما تتمناه لنفسك. لذلك دائما نقول صباحكم من الورد أنقى، وحب في ثنايا الروح يبقى، وقلب في سماء الوجد يرقى. صباحكم نقاء وصفاء وعطاء. يقول أحد الصالحين: درست الابتدائي لأجل المستقبل، فقالوا لي أدرس المتوسط لأجل المستقبل، ثم قالوا لي أدرس البكالوري المتوسط، يقصدون بها الثانوي. قال أدرس، هم قالوا لي أدرس البكالوريا لأجل المستقبل، ثم قالوا توظف لأجل المستقبل، ثم قالوا تزوج لأجل المستقبل، ثم قالوا أنجب ذرية لأجل المستقبل. وها أنا اليوم أكتب هذا المقال وعمري 77 عاما، ولا زلت أنتظر هذا المستقبل. أحمد يبتسم. المستقبل يا سادة يا كرام، ما هو إلا خرقة حمراء وضعت على رأس ثور يلحق بها ولن يصلها. لأن المستقبل إذا وصلت إليه يصبح حاضرا، والحاضر يصبح ماضيا، ثم تستقبل مستقبلا جديد. إن المستقبل الحقيقي هو أن ترضي الله وأن تنجو من ناره وأن تدخل الجنة. هذه فلسفتي الصباحية معكم أحبابي الكرام، ولكنني وددت أن تبتدئ بهذه الطريقة، لا لشيء، لأننا في أهدافنا الحياتية إن أرضيت المولى على الدنيا السلام وما فيها، فيا رب

0: برضاك والجنة ولقاء أحبابنا فيها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. لنعود إن شاء الله، تابعونا.
1: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوى، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا، بكريم عفوك ما غوى وعصاك. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدرك له ولكنهه إدراك. أتراك عين والعيون لها مدى ما جاوزته، ولا مدى لمداك. إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك. يا مرسل الأطيار تصدح في الربا، صدحاتها تسبيحة لعلاك. يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباك. أنا لست أخشى من لقاء جهنم وعذابها، لكنني أخشاك. أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي، وأخشى منك إذ ألقاك. يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك. ما لي وما للأغنياء وأنت يا ربي الغني ولا يحد غناك. ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك. ما لي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك. وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك.
0: أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، بك أستجير ومن يجير سواك. هذه الكلمات كنا نستمع إليها بصوت طارق حامد، تحية طيبة له. أيها الأحباب الكرام، عدنا والعود دائما وأبدا. أحمد، سلامي لهذه القلوب، سلامي للذاكرين والذاكرات، سلامي لمن أصبحوا على ثقة أن الفرج آت ولو بعد حين. أيها الأحباب، مع هذه الآيات التي أكرمنا الحق سبحانه وتعالى بها من سورة الجن، ونحن مع هذه الآيات في كل مرة نتصفح، إما خاطرة، تدبر، تذكر، تذكير، قواعد، وفي كل مرة نفحة جديدة. كلمة اليوم لكل معلم، أخص الذكر لمعلم القرآن، وعندما أقول معلم أقصد أيضا بالمعلمة. فإلى معلم القرآن، قد يكون ثبات الطالب الذي معك في الصف، في القاعة، في الجمعية، في المسجد، في المدرسة، قد يكون ثباته على القرآن بسببك أو تركه لك بسببك. فاختر موقعك بعناية، فأنت لست مجرد معلم، بل باب يفتح أو يغلق. فإن كنت رحيما فتحت القلوب قبل الألسنة، وإن كنت قاسية أغلقت وإن صح النطق. كلمة منك قد تحيي همة خامدة، ونظرة قد تطفئ نورا كان يتشكل. وتذكر، أنت لا تعلم حروفا فحسب، بل ترسم علاقة بين قلب الطالب والقرآن، إما أن تكون علاقة حب وطمأنينة أو رهبة ونفور. فاجعل حضورك رحمة، وتصحيحك تربية، وتوجيهك نورا، حتى إذا كبر الطالب قال: هذا الطريق عرفته يوم عرفت معلمي. هذه النفحة أقل من دقيقة، ولكنها غنية جدا، لربما تعيد تشكيل هذا القلب من جديد، حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عن الجميع الحجب والأنا التي هي متعالية، والكبر والرياء والشهرة. من أنت؟ من أنت؟ كذلك كنت فمن الله عليك. من أنت؟ لا تتعالى في المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى التأدب مع الجالس في المجالس. نبدأ على بركة الله مع إملاء آيات بينات من هذه السورة المباركة، سورة الجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإن

0: باب. صدقت يا الله. وصلنا إلى الآية الثامنة من سورة الجن، نسأل الله سبحانه وتعالى النطق الصحيح الفصيح وأن يرضى عنا بعده. لنا عود إن شاء الله، تابعونا.
1: إشهار.
2: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة، مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق، المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر لمستقبلك. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك والمشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كيما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات، برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: قبس من القرآن، قبس من القرآن، من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم طرابلسي.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم قبس من القرآن. قبسنا اليوم بعنوان ادفع بالتي هي أحسن. ممكن تصير لك مرة شخص يسيء إليك وتقول في نفسك نرد عليه كما عملني ونشوفه شنو يعمل، وهنا يأتي القرآن بش يرفع مستوى المعاملة. يقول عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. القرآن أحبتي الكرام لا ينكر وجود السيئة، ولا يقول لك تظاهر بأن الأذى لا يؤلمك، ولكنه يعلمك ألا تكون رد فعل دائما. ادفع بالتي هي أحسن، أي لا تقف عند حد ألا ترد الشر بمثله، بل ابحث عن أحسن طريق لدفعه، أي لدفع الشر. يعني ما تحطش نفسك في موضع تجلب فيه الشر لنفسك. ادرأ الشبهة عن نفسك، ادرأ الشر عن نفسك بالوقاية، بأنك ما تحطش نفسك في مكان ممكن يصير لك فيه أذى. فلذلك ادفع بالتي هي أحسن. ادفع بالتي أحسن مش فقط أنك تنتظر حتى يقع الشر، فإذا ننتظر منك أنك تعامل الناس بعفوك. مش هذا فقط، بل ادفع بالتي هي أحسن هو أنك تقي نفسك من مغبة الوقوع والحضور في مجالس أو في مواقف تجعلك ربما يحصل معك من مكروه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا. لذلك ادفع بالتي هي أحسن من معانيها لا تقف عند حد ألا ترد الشر بمثله، بل ابحث عن أحسن طريق لدفعه. قد يكون ذلك بكلمة هادئة، وقد يكون بالصمت، وقد يكون كذلك بالابتعاد عن الخصام، وقد يكون بمقابلة الإساءة بمعروف. ولكن انتبه، الآية تقول بالتي هي أحسن، لا بالتي تلغي الحقوق. فالإحسان لا يعني أن تقبل الظلم، ولا أن تترك حقك، ولا أن تعرض نفسك للأذى، إنما المقصود أن لا يجعلك أذن للآخر. يعني المقصود أن لا يجعلك أذى الآخر شبيها به، يعني أذى الآخر يجعلك أنت تؤذي. وأجمل ما في الآية: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي أن أخلاقك قد تغير العلاقة من أساسها. قبس اليوم أحبتي، إذا أساء إليك شخص اليوم لا تتسرع في الرد، قل يا ربي دلني على الأحسن لا على مجرد الرد. فقد تربح موقفك بالرد، ولكنك تربح إنسانا بالإحسان. وإلى قبس آخر نلتقي بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قبس من القرآن، قبس من القرآن، من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم طرابلسي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير.

0: رسائل قرآنية، رسائل قرآنية.
1: القرآن نعمة، ومن نعمته على صاحبه أنه يحفظه من فضول الكلام وفضول النظر، يحفظه من مد البصر وتمني ما عند الغير، يحفظه من تبعات الهم وما يلحقه من قنوط وفقدان الأمل، بل ويحفظه من الرذائل ومن دوافع الذنوب. ومن فضل القرآن على صاحبه أنه يحيي قلبه حياة طيبة لا تحول ولا تزول. فيا رب أكرمنا بصحبة القرآن. قولي أمين أستاذة مري مخلوف.
2: أمين يا رب.
1: صباحك أجمل.
2: صباح الخيرات والبركات أستاذة، حياك الله وبياكي
1: أجمعين.
2: إن شاء الله بداية موفقة لجميع المستمعين والمستمعات.
1: الله يبارك فيك جمعا يا رب العالمين. سلام الله عليك. وما هي رسالة اليوم؟
2: رسالة اليوم بعنوان علم ابنك القرآن وسيعلمه كل شيء.
1: جميل.
2: المقولة هذه هي لأحد الصالحين رحمهم الله تعالى، وهي مأخوذة من تجاربهم مع أطفال القرآن. وعلى مر العصور نلقاو الأطفال اللي ترباهوا في ربوع حلقات الذكر متميزين في دراستهم، مستقرين في نفسيتهم، متزنين في مجتمعهم، وبارين بآبائهم وأمهاتهم. شنو نحبوا احنا أكثر من هك؟
1: والله
2: كل أب وكل أم أكيد تسعى في حياتها إنها باش تشوف صغيرها متميز في قرايته وناجح في حياته ويبرها وقت اللي يكبر وهكذا.
1: صحيح.
2: إذن احنا بالمقولة هذه ما نعنيوش إنه الآباء باش يتركوا كل شيء ليعلموا صغيرهم حتى شيء إلا القرآن. بالعكس، ديننا يقول لنا علموهم كل حاجة تنفعهم في دينهم ودنياهم. وهذا واجبنا وبرنا احنا تجاه أبنائنا، إن نقوموا بتعليمهم الأشياء اللي تفيدهم الكل. لكن ثم جانب نغفلوا عليه، اللي هو الجانب الروحي للطفل، وهو صح. أهم حاجة في شخصيته. وقت اللي نعلموه آيات القرآن وأخلاقها ومعانيها والقيم الإسلامية السمحاء، رانا احنا قاعدين نأسسوا في داخل صغيرنا مشروع لا خسارة فيه.
1: أيوة.
2: المشروع هذا باش يكبر معاه ويكون له وقاية من مفاسد المجتمع والحصن الحصين من وساوس النفس والشيطان، ويكون له المرشد لكل خير وقت اللي احنا نكونوا غايبي. والله. هو اللي باش يوجهه كله، اعمل هكا ما تعملش هكا، صاحب هذا ما تصاحبش هذا، هذه حاجة سيئة هذه حاجة باهية. من ناحية أخرى أختي وأستاذتي الغالية،
1: الله يعزك.
2: المولى عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سوى احنا في مجتمعنا للأسف هم آفات، يعني العصر اللي أطفالنا من 3 سنوات وأربعة وخمسة وأكثر نلقاو عندهم مشاكل في النطق، صعوبات في الحفظ، تشتت في التركيز، عدم الانتباه، وبرشة مشاكل أخرى يعني نلقوها تمس يعني صغير نفسيا وحتى جسديا. المشاكل هذه كلها وحسب يعني التجارب وحتى الأطباء، برشة أطباء يدلوا الآباء والأمهات إلى تحفيظ القرآن لحل هذه المشاكل.
1: يا سبحان الله.
2: نعم، وقت اللي نجزوا صغيرنا راهو لحلقات القرآن، مانيش حريصين فقط باش صغيري أنا يحفظ 10 حزيب في عام ولا يحفظ 20 حزب في عامين وإلا يختم 60 وهو عمره 10 سنين. مش هذه الغاية، إنه أنا نعطي سقف للعمر ولدي يلزم يحفظ فيه القرآن. العمر أمامه بدون يعني تحديد، خلي العمر قدامه وقت اللي يختم، المهم يعيش بالقرآن ويحب القرآن ويكون القرآن جزء من حياته اليومية. ولهنا نحب نعطي معناها الإخواني وأخواتي اللي يسمعوا فيها ملاحظة، إنه احنا نسعاو ديما باش نهزوا صغيراتنا في الصيف يحفظوا القرآن. وفي الشتاء يرجعوا للقراية، نحسوا وكأنه القرآن باش يلهيهم على قرايتهم ومش بش يخليهم عليها يراجعوا دروسهم في الدار وإلا يحضروا في نوادي معينة ولا كذا. أي وراه القرآن ما يجيش من الصيف للصيف ولا من العطلة للعطلة ولا وقت اللي أنا نتفاضى نهزه وقت اللي أنا مانيش نتفاضي مثال خليه يقعد. إذا كان باش تاخذ القرآن بالتهاون راهو ماهوش باش يعطي أكله كما يلزم. ورانا باش نحسوا الصغير اللي القرآن باش يعطلوا على قرايته وهذه أكبر غلطة، لأن القرآن في مقولة أخرى لأحد الصالحين ما زاحم القرآن شيئا إلا باركه.
1: ما زاحم القرآن شيئا إلا باركه، ما شاء الله. هي كلمة يعني ألقاها مذيع في حصة من الحصص وكان معه ضيف، بعد أن مهد لهذه الحصة وعرف بالضيف، يعني هذا الضيف في حقيقة الأمر لا ينطق، لا ينطق، لا ينطق إلا ب هكذا معذرة، ولكن سبحان الله هذا خلق الله. ولما قال له اقرأ لي نصيبا من القرآن فاسترسل في قراءته، لا يتكلم إلا بالقرآن وفي أمور الدنيا لا يستطيع. يا سبحان الله، أوليست هذه يعني حكم بالغة من عندي سبحانه وتعالى، معجز كلمه إلى يوم الدين. نعم أستاذتنا.
2: نعم، احنا نلاحظوا ديما في نهاية العام الدراسي في تخرج نتائج البكالوريا، نعم، نلقاو غالبا المتفوقين على نطاق الجمهورية أو على الولاية أو هي مثلا مادة معينة نلقاه حافظ لكتاب الله عز وجل،
1: نعم، بل وصل إلى النازة أيضا. إيه نعم
2: نعم، هاود أكبر دليل على أنه القرآن ما يعطلكش صغيرك.
1: إيه نعم،
2: أكبر دليل على أنه القرآن هو اللي بش يعاونه بش يوصل لك المستوى هذاك.
1: نعم.
2: إذن أختي أسمى،
1: نعم، جزيت الجنة. أيه أيه نعم.
2: احنا توا حكينا على يعني الفوائد القرآن في حياة الطفل،
1: نعم،
2: وحتى معناها كيفاش باش يبر والديه وكيفاش باش يربيه الصغير هذايا وباش يعاون الوالدين،
1: نعم،
2: على انهم معناها يأطروا صغيرهم كما يلزم.
1: نعم، عسى ان يكون ان شاء الله بقية الحديث بعد اذنكم ان شاء الله في موضع آخر وفي نفس اللقاء والموعد الساعة 8 بالضبط. جزيتي الجنة أختي الفاضلة، ولنا عود، بارك الله فيك أختي مريم مخلوف. أحبابنا الكرام، دقيقة اقتصاد ولنا عودة لبقية أركاننا.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: تنس الكل أجرب شبيك خويف ساه
5: نسبة صغيرة دي تنس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
6: يا خويف
5: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة، باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب، اوفر عمره متوفره في ليزي سباس تي دي.
8: اشهار
3: هذا البرنامج برعايه بنك الوفاق، بنك الجميع.
9: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
10: شنو معناتها السوق في الاقتصاد؟ في عالم الاقتصاد السوق هو المكان أو النظام اللي يتلقاو فيه الشرايا والبيع باش يعملوا عمليات تبادل بيع وشراء. قبل كانت بالبضاعة تولت بالفلوس. السوق ما عادش مقتصر على بلاصة واحدة، بل ينجم يكون مكان مادي كما حانوت كما سوق، كما أنه ينجم يكون مغازة كبيرة. السوق زادة ينجم يكون افتراضي توا رقمي، يقول لك إي كوميرس، كيف ما المواقع متاع البيع والشراء في الانترنت والمنصات التجارية الإلكترونية. يعني معرفة مفهوم السوق يعاوننا باش نحلل مليح ونبينوا كيفاش تتم المعاملات التجارية، شكون الشاري وشكون البيع وشنية الكمية ووقتاش، والتقاء الطلب بالعرض وتحديد الأسعار. هذه البلاصة وإلا نظام اللي نفركسوا عليه واللي مكننا باش نحللوا هالمجال الحيوي اللي يتحرك فيه الاقتصاد ونعرفوا كيفاش ناخذوا القرارات باش نحسنوا أكثر.
9: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهموا بيها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
3: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: آداب نبوية، آداب نبوية.
2: اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل من حج واعتمر، وصل على سيدنا محمد بعدد كل من وقف بعرفة ولبى وذكر، وصل على سيدنا محمد بعدد كل من بات بمنى ورمى الحجر، وسلم عليه وعلى أهله فهو سيد البشر. صلي عليه دكتور عمر.
3: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.
2: حللت أهلا
3: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
2: السلام
3: عليكم أستاذ أسماء،
2: أسعد
3: الله تعالى صباحكم بالخيرات والمسرات والبركات، وكافة السادة المستمعين الكرام. ربي يحفظكم جميعا ويبارك فيكم، يحفظ بلادنا العزيزة إن شاء الله من كل سوء كل مكروه، وربي يرحم شهداءنا إن شاء الله الأبرار الذين زكوا هذه الأرض الطاهرة بدمائهم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهم في دار المقامة عند مليك مقتدر.
2: اللهم أمين أمين يا رب العالمين.
3: يا رب
2: شكرا على هذه المقدمة. وأحبابنا الكرام، لا يسعنا في هذا التوقيت بالذات إلا أن يكرمنا الحق سبحانه وتعالى بعد أن دعوناه دائما وأبدا في كل أسبوع أن يكون العمل بما قلنا لمدة أسبوع، ونمر إلى أدب آخر ليكون العمل بعد أسبوع، وهكذا نحن بين قول وعمل، وهذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فالسنة قول وعمل. ترى ما أدب اليوم من الأداب النبوية دكتور عمر؟
3: الأداب النبوية اليوم إن شاء الله سوف نشرع في تحليل يعني تعاملات وأداب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس،
2: مع
3: الخلق بالضبط، لأني هذه النقطة مهمة جدا. تناولنا في الحصص الماضية أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله تبارك وتعالى، الأدب القلبية، الآن مع الناس كيفية التعامل. هذه النقطة مهمة جدا، لأني المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أن له منهجا فريدا في تعاملاته مع الناس، ليس كباقي البشر. يعني الناس ربما تأقلموا قبل يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم، تأقلموا بمعنى مناهج معينة، وزعيم القبيلة هو الذي يحكم وهو الذي يعني له التقدير وكذا، ويعني لا يمكن لنا أن يعني نستشيره في أمر أو نناقشه في أمر إلى غير ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني آدابه مع زوجاته، مع أهله، مع أبنائه، مع خدمه، مع كل ما له من له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. لما نلاحظ السيرة النبوية ولاحظ عدد كبير من الأحاديث، فعلا تقول هي فيها بعض التفاصيل لكن مهمة جدا. هذه التفاصيل إن شاء الله سنتناولها بشيء من الدقة.
2: أي لكذا
3: التفصيل الأول إن شاء الله سنتناوله الآن، ثم بعد ذلك سنحاول يعني الوقوف مع أداب النبي صلى الله عليه وسلم مع نماذج تطبيقية من السيرة النبوية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من أهل بيته أو من صحابته. أول حاجة سعى لاحظوها في حينما يخرج من بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو في قوي بطبيعة الحال دعاء يعني القيام من النوم، سبحان الذي أحياني بعد ماتني وإليه النشور إلى غير ذلك، هذا أدب مع الله عز وجل.
2: لكن الأدب الحمد لله الذي أحيانا بعد ما
3: أماتنا، نعم بالضبط، وإليه النشور، هذا أدب مع الله. ثم بعد ما يتأدب مع الله عز وجل يتأدب مع الناس، وحياته صلى الله عليه وسلم كلها أدب. فأول شخص مسلم يشوفه بعد ذلك يقول له السلام عليكم، يقرئه السلام، وأمر المسلمين بأن يقرأوا على السلام على من عرفته ومن لم تعرف. قال أي، سأله أحد الصحابة قال اقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ما معنى اقرأ السلام؟ هذا التفصيل مهم جدا، يعني أن المسلم هو باب خير أينما حل وارتحل، يعني أن المسلم يعني كتلة من الأخلاق، من الآداب، من المشاعر، من الأحاسيس تتحرك تجاه كل الخلق، تجاه المسلم وغير المسلم، من عرفته ومن لم تعرف. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عرفته ومن لم تعرف، يعني المسلم وغير المسلم. من لم تعرف ربما يكون تابع ديانة أخرى بعيدة تماما عن الديانة السماوية. لذلك طيب ما الغاية؟ الغاية هو أن تصل تلك الصورة المشرقة ناصعة للمسلم إلى غيره، إلى الأقوام الأخرى، أن المسلمين لا يكرهون أحدا ويتعايشون مع كل الناس،
2: هذا الأصل
3: بالضبط. وأن المسلم أيضا شخصيته شخصية قوية، يمكن لها أن تناقش، تتباحث في بعض الأمور، في بعض القضايا، ولا تتخوف ولا تتحرج من طرحها إطلاقا. أن المسلم هو يعني عنصر فعال جدا في المجتمع، ولديه قوة على الانسجام وعلى يعني ربط علاقات مع الناس من دون احتراز ومن دون حذر. أن المسلم يعني له الجرأة أيضا في أن يعني يتفاخر ويفتخر بشريعته، يفتخر بحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم من دون كره الآخرين ومع احترام عقائدهم. ومعنى مع احترام عقائدهم، يعني أن الإنسان، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تعايش مثلا مع غير المسلمين في المدينة، سواء كان يهود أو غيرهم، أصلا مجرد التعايش ومجرد أني أنا نبني حوار، مجرد أني أنا نعمل قوانين تنظم العلاقة بيني وبينهم، مجرد هذا كل هذا التعايش الدنيوي كله يترجم لنا لفظة احترام. يعني أنا لا، أنا يمكن لي أن أعيش معك وأتعايش معك حتى ولو كنت غير مسلما. ليش؟ لأني أنا يعني أطبق مقصد من مقاصد هذا الدين اللي هو السلام. حينما نقول السلام عليكم، يعني أنا مسلم محب لله ولرسوله ومأمور بأن أتحلى بالسلام وأن أنشر السلام وأن أنشر المحبة بين الناس. هذه التفصيلة صدقني يا أستاذ أسماء والسادة المستمعين الكرام، نحن لا نعرف قيمة السلام عليكم. هو أدب نبوي رفيع يغرس في المسلم كل هذه المعاني التي ذكرتها والتي لم أذكرها. ولذلك من هذه التفصيل إن شاء الله سوف
2: نواصل
3: بإذن الله تبارك وتعالى.
2: شكرا على هذه المقدمة، هذا الجزء الأول من أدب الحبيب صلى الله عليه وسلم عن السلام وما أدراكم ما السلام. لنعود إن شاء الله بعد سؤال فقهي، تابعونا.
4: إشهار.
5: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة، مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق، المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر المستقبل. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك والمشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات، برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
6: قاصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. أوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
4: إشهار.
7: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: توفي والدي وترك لنا مبلغا من المال منابي فيه يبلغ نصابا، لكن التركة لم تقسم بعد بسبب الإجراءات، بقيت أكثر من حول ولم تقسم، فهل تجب علي في ذلك المال الزكاة مع أني لم أقبض ذلك المال بعد. الجواب أن المال الموروث يسمى عند الفقهاء فائدة، والفائدة القاعدة فيها أنها تزكى إذا قبضها صاحبها وحال عليها الحول عنده، يعني بعد ما تقبض منابك من إرث أبيك ويحول الحول على ذلك المال وهو عندك، عند ذلك تزكي. أما إذا لم تقبض ذلك المال بسبب الإجراءات، ولو بقي المال سنتين وثلاثة وأنت لم تقبضه، فإنك عند قبضه لا تزكي عليه مباشرة، بل تستقبل به حولا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
7: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

0: آداب نبوية، آداب نبوية.
1: يا سيد الثقلين، في القلب حزت مكانة وأبت حروفي واستعصت المعاني، حتى اطمأنت بذكرك يا سيد الأكوان. يا سيدي، على أعتابكم خديم، فلا تجلسوا أحدا مكاني. صلى عليك الله في عليائه ما هب من نفح نسيم الجنان. صلي عليه شيخ عمر مرة
2: اللهم
1: أخرى.
2: صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اللهم أنطق قلوبنا بالصلاة والسلام دائما عليه بصحيح حروفها وواضحة. ويا رب سلم عليه. بالمناسبة نحن نتحدث عن السلام، فعندما نقول السلام سين هنا مضاعفة. هذا إن ذكرت السلام أصلا. السلام يعني سلام عليكم، أو أفضلها سلام الله عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف نسلم يا سيدي ونحن نعلم أن التسليم الكل يسلم؟ طيب ما الجديد في التسليم؟ وهل سنخرج من هذه العادة إلى نور العبادة؟ نعم،
2: التسليم عبادة وعادة قلبية قبل أن تكون لفظ. لابد أن يسلم القلب قبل أن يسلم اللسان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول اقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، هو هنا يتحدث عن يعني تلاحم روحي بينك وبين الذي ستسلم عليه. هذا التلاحم الروحي إذا استوى وانضبط القلب به وانشرح الصدر له، فإن الحروف حينها ستنضبط. لن نقول سلام سلام عليكم، عرفت؟ السلام عليكم، نعطيها حقها حتى تشعر من سلمت عليه بأنك جاد في التسليم، وأنك يعني تسلم عليه بقلب مفعم بالاحترام والتقدير والمحبة والمودة التي تسري بينكما. كثير من الناس لا يعرف، أحيانا يقول كلمة واحدة سلام من دون ألف ولام، عرفت؟ يعني على كل حال هو
1: التعريفية إن يعني.
2: بالضبط، هو إنما نعمله بالنيات. لكن بعض الناس طبعا لا تعرف حق اللفظ، أني هو في النهاية السلام من أسماء الله عز وجل، من أسماء الله الحسنى السلام، بمعنى أنه المولى تبارك وتعالى يريد من العباد أن يفقهوا شيئا مهما، وهو أنه خلقهم من بين المقاصد والأهداف هو أن ينشر السلام بينهم ويتحلوا بالسلام ويسلم الناس على بعضهم. والتسليم ليس يعني تسليما قلبيا، هو في الحقيقة حينما نسلم تسليما قلبيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الكبير، على الصغير، حتى الطفل الصغير يسلم عليه ولا يحتقره ويعطيه حقه. لذلك أحبه الكبير والصغير صلى الله عليه وسلم.
1: أنا ابتسمت دكتور عمر لأنني تذكرت موقفا عشته في أيام الجامعة. والأطياف كثيرة ومن الشمال إلى الجنوب، وحي الله كل ساكن في بلادنا. اللهم أمين. مهما كانت يعني الوجهة، فلما جلست مع الأحبة وجدتهم تحت شجرة زيتون، هي شجرة واحدة في ساحة الجامعة. فلما وجدتهم أقبلت عليهم، فقال أحد الزملاء باللهجة العامية، واستسمحوني أحباب الكرام، قال: هاي جات السلام عليكم، بدل موضوع. والله لا أنسى.
2: والله
1: اللهم اجعلنا عدوانا للدين، يعني الدين يمشي يا رب العالمين. هاي جات
2: يعني عرفتي باللفظ هذا.
1: والله السلام عليكم. ذكرته. والله بدل الموضوع. يعني هناك شيء آخر يعمل أيضا دكتور.
2: هذا الشيء الآخر هو أنه اللفظة التي تشتهر بها في التسليم أو في غيره تعطي للطرف الآخر يعني

0: شيرة.
1: بالضبط، الأدب والخلق، الخلق هي ممارسة، والأدب يعني معنى راسخ فيك تتأدب من خلاله، واللي يكون عندك ذوق في الحياة، يعني ليست لا تعيش كأيها الناس، لا يكون عندك ذوق في الحياة وميزة تميز شخصيتك عن باقي الشخصيات. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أنه يعني يرسخ هذه الأداب بين الناس. مع السلام أيضا أدب آخر مهم جدا أستاذ أسماء أستاذ المستمعين الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يتحدث مع أي شخص سواء في بيته أو خارج البيت أو في المسجد أو في أي مكان، كان ينصت ويستمع إلى مخاطبه ولا يقاطعه أبدا، وحينما يخاطبه لا ينشغل به. احنا اليوم بعض الناس تلقاه يتكلم نسمع فيك تلقاه شاد التليفون ولا شاد حاجة أخرى ولا مركز في حاجة أخرى، ومن باب عدم التأدب يعني هو هذا مع الشخص. يعني أنت تجي وتتحدث معه لك يعني غرض آخر، طيب خلاص اقطع الموضوع ثم مر. لذلك السلام والإنصات من أجل الأداب النبوية التي تترك بصمة في شخصيتك.
0: نعم أنا ما وددت أن أقطع حديثكم، ولكن يعني سبحان الله طبعا تأدبا معكم. نعم. والحمد لله ربي يبارك فيك، نسأل الله دائما وأبدا أن نطبق ما نقول، فقط نستسمحكم في وقت. إذن النشرة الجوية تابعونا. الله.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: سلام الله على الأحبة الكرام، وتحيتي جد خاصة للزميل الفاضل سليم بن ميلاد، فأقول لك سلام الله عليك وصباحك دائما أجمل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أسماء وصباح الخير
1: كيف مستمعين
2: زيتونة.
1: الله يبارك فيك، صباحك الله بالبشائر. نعم لك الكلمة، تفضل.
2: بالنسبة لليوم نحن تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي، وبالتالي الاستقرار في عوامل الجوية اليوم مازال متواصل، ومع ظهور ضباب محلي خفيف في جهة باجة وين حدت مدى الرؤية الأفقية إلى 3000 متر. بالنسبة لليوم بعد تقشع ضباب هذا يكون طقس يتميز بسحب عابرة على كامل البلاد، والريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، والبحر يكون متموج فقليل الاضطراب. بالنسبة للحرارة في استقرار نسبي، وين تتراوح القصوى عامة ب 24-29 درجة، تكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية. بالنسبة للغدوة يتواصل الاستقرار وتكون سحب عابرة بأغلب المناطق مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. بالنسبة لنهار السبت، بداية نهار السبت العشية تكون نحن معنيين بمنخفض علوي للضغط الجوي يشمل خاصة المناطق الغربية للوسط والجنوب، ونهار الأحد يشمل بقية مناطق الجنوب والمناطق الساحلية الشرقية، تكون مصحوب بالغيث النافع وبشائر الأمطار، باش تكون متفرقة ماهيش باش تكون كمية كبيرة. إن شاء الله تكون هذايا بشائر الخير، إن شاء الله تكون أمطار الخير على البلاد. بالنسبة للحرارة تواصل في نفس المستويات ودون تغيير. اليوم بالنسبة لأوقات الصلاة لليوم من الخميس 15 أكتوبر 2026، الموافق لأربع جمادى الأولى 1448 هجري، صلاة الظهر على الساعة 12:16، صلاة العصر على الساعة 3:16، صلاة المغرب على الساعة 5:45، صلاة العشاء على الساعة 7:09، صلاة الصبح اليوم الغد على الساعة 5:01، غروب الشمس لهذا اليوم على الساعة 5:43، وشروق الشمس اليوم الغد على الساعة 6:27.
1: بارك الله فيك وجعلك الله من المحافظين والمداومين عليها.
2: آمين.
1: الله يبارك فيك، شكرا زميلنا الفاضل سليم بن ميلاد. إذن مباشرة كنا من المعهد الوطني للرصد الجوي ابتهال، ونعود للأحبة.

0: آداب نبوية. آداب نبوية
1: هو الذي جمع المحاسن كلها وتواترت بسخائه الأخبار. هو أحمد ومحمد والمقتفي، الحاشر الماحي الرضي المختار. يا رب صل على محمد كلما قد غردت في عشها الأطيار. يا رب صل على محمد كلما ملئت بطيب ثنائك الأمصار. يا رب صل على محمد ما دام ليل في الدنا ونهار. يا رب صل على محمد ما ازدهى زهر الربا وتفتح النوار. صل عليه دكتور عمر.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وجزاك الله خيرا على هذا النشيد المقتبس من حديث هند بن أبي هالة، كان وصافا، وهو الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بدقة، ومعروف الحديث يعني في الشمائل وغيرها. ربي يبارك فيك إن شاء الله.
1: وإياك وإياك أقسم،
2: أي والله،
1: أقسم بالذي أحل القسم، وضعته في هذا التوقيت إكراما وتقديرا لعلمكم، فكان هدية من القلب إلى القلب.
2: الله يبارك فيك ويجزيك الخير.
1: يعني كلمات رائعة، والذي أحل القسم أبكتني. يعني كيف يحب الحبيب، يعني يحب الحبيب ولا يذكر، يعني صفاته الخلقية مع الخلقية. نعم،
2: هو أستاذ أسمى يعني الوصف الخلقي،
1: نعم،
2: أو الخلقي عفوا،
1: نعم، الخلق، نعم،
2: يعطيك لمحة عن الوصف الخلقي. فحينما نحن نتحدث عن الأداب النبي صلى الله عليه وسلم،
1: الله عليه وسلم،
2: ونرى طريقة المشية، طريقة الكلام، طريقة يعني لا نتحدث عن الخلق، هذه من عند الله عز وجل. كل واحد فينا خلقه الله في صورة معينة، وكلها يعني في أحسن تقويم كما قال المولى عز وجل. لكن الجسد هذا تتساوى فيه كل الناس، أما طريقة التعامل مع هذا الجسد وأسلوبه في المشية، ليست كل الناس لها نفس المشية ونفس الكلام ونفس الأسلوب في الحوار ونفس لا، هذا اختلافات بين الناس، ناس تتفاوت في هذا الموضوع. لذلك لما نتحدث عن آداب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما مع الناس، وأقرب الناس له من هم؟
1: أزواجه وأصحابه.
2: أزواجه،
1: نعم،
2: أزواجه وأولاده،
1: نعم،
2: بناته،
1: نعم،
2: يعني كيف تأدب معهم؟ هذه النقطة مهمة جدا أستاذ أسماء، وأرجو من السادة المستمعين أن يعيروا لي القلوب قبل العقول والأسماع كذلك. الحبيب صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مر بأوقات عصيبة جدا.
1: عافاك الله.
2: وعادة لما الإنسان يمر بوقت عصيب، يعني صدقا أنا أتحدث، أريد أن من السادة المسلمين أنهم يعيشوا هذه اللحظات مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. لما الإنسان عادة المنتشرة كبين الناس، لما الإنسان يمر بوقت عصيب الآداب تضعف، بل قد لا يفكر فيها أحد، لا تسمع إلا الصراخ ولا كيف وكذا وكذا. فنبي صلى الله عليه وسلم يمر عام الحزن، وتتوفى زوجته خديجة رضي الله عنها، السند القوي الذي كان يركن إليه، وعمه أبو طالب، يعني السند الخارجي والسند الداخلي. السند الخارجي أمام القبيلة، أمام الرجال وكذا، والسند الداخلي حينما يرجع إلى البيت منكسرا، يجد من يطبطب على هذا القلب، ويجد من يرفع المعنويات، ويجد كلا والله ما يخزيك الله أبدا كذا. فإذا بيفقدهم معا الاثنين، من في البيت؟ بنات الأربعة، زينب الكبرى، رقية أصغر منها، بعدين أم كلثوم، بعدين فاطمة، أربع بنات يتامى في البيت. تأتي خولة رضي الله عنها تقول يا رسول الله ألا تتزوج؟ بكل أدب اسمعها وأعار يعني قلبه وعقله لها. من قالها؟ هل في ذهنك يعني شخص؟ ولماذا؟ يعني حوار نقاش بكل أدب، ترك الفرصة للطرف الآخر كي يقنعه بفكرته ويعطيه الحجج. فقالت له سودة بنت زمعة: أرملة تعتني ببناتك، بناتك يعني كانت علاقتهم قوية يعني بأمهم لغير ذلك، فالأحسن أنه لا تترك لهم فراغا، لسيما يعني الفراغ العاطفي. وافق صلى الله عليه وسلم. كانت كبيرة في السن أستاذة أسماء،
1: هذا من أسباب زوجة يعني زيجته المتعددة وهكذا
2: بالضبط. عمرها في 50 وهو تقريبا في 55 أو أكثر بقليل، يعني ليس لم يكن كما يقيل مع رجلا شهوانيا ومدري إيش وكذا. بعض الناس يعني تلقي الشبهات وتلقي التهم، لا دليل ولا مصادر ولا مراجع ولا توثيق،
1: ألقوها في صحيح
2: ولا أي شيء.
1: نعم
2: أي والله، يعني لو كان رجلا شهوانيا هل سيتزوج امرأة يعني تقريب قريبة جدا من سنه أو أكبر منه سنا؟ هذا يعني أمر غير وارد إطلاقا. أنا نحب نوصل فكرة للمستمعين الكرام أن الإنسان لما يتأدب يفرض احترام الناس له، ويجلب المحبة له، ويجلب المودة له ولأهل بيته. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تأدب مع سودة بنت زمعة وأكرمها بالزواج بها. وسودة كانت بدينة ما شاء الله، وكانت صاحبة دعابة، يعني كانت تضحك النبي صلى الله عليه وسلم بأقل الكلام تضحكه، أدخلت السرور على البيت، تزوجت، دخلت الحجرة، وجدت الأبناء بنات النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أخذت فاطمة أم كلثوم، احتضنتهم: أنا أمكم بعد أمكم. وأدخلت بهجة وسرورا، هنالك أدب راقي جدا. نعم.
1: تحقق الاحتواء
2: بالضبط. فبقي مع سودة بنت زمعة مدة، وسودة يعني تمثل رضي الله عنها يعني التضحية، تمثل الكرم، سبحان الله، يعني قامت بدورها على أحسن وجه. تصور من يعني من بعد وفاة السيدة خديجة تقريبا 619 ميلادي، بعدها بأربع وخمس سنوات كانت الهجرة إلى المدينة. في الأثناء خطب النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة، ثم الزواج صار في السنة الثانية من الهجرة. يعني هو متزوج بسودة، ثم الثانية هي سيدة عائشة
1: رضي الله عنها،
2: رضي الله عنها. ثم جاءت غزوة أحد،
1: صاروا من سنة
2: بالضبط. ثم جاءت غزوة أحد.
1: نعم شفاك الله.
2: في غزوة أحد توفي زوج، استشهد يعني زوج حفصة بنت سيدنا عمر. سيدنا عمر وجد ابنته تبكي متأثرة، وهي أيم يعني توفيت ولم يعني توفي زوجها وليس لها أولاد. إذا توفي زوجها ولها أولاد، ترك لها أولاد تولي أرملة.
1: نعم
2: فتأيمت حفصة رضي الله عنها. فسيدنا عمر جاء كلم سيدنا أبو بكر، قالوا هل تتزوجها؟ فسكت سيدنا أبو بكر. هنا الأدب، من أين تعلم الأدب سيدنا أبو بكر؟ من حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم.
1: هو المجالسة مجانسة
2: بالضبط. سكت ولم يجبه، فغضب سيدنا عمر وذهب إلى سيدنا عثمان، قالوا دعني أفكر، يعني عندي ظروف وكذا. بعد يومين ثلاثة عاد إليه، قالوا الآن يعني لا أفكر في الزواج حاليا. ثم من الغد قابل سيدنا عمر مع سيدنا أبو بكر، العين جت في العين. فسيدنا أبو بكر قالوا لعلك في نفسك شيئا.
1: يا الله بانت على الملامح.
2: قالوا نعم
1: نفس.
2: قالوا أنا لم أجبك لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها.
1: يا سبحان الله.
2: فأنا محبس هذا سر يعني ما بالضبط من الآداب من التأدب، أنه إنسان يسمع حاجة في المواضيع كمان هذه حساسة لا يفشيها للناس إلا إذا صاحبها قد أعلن وصرح. فقال له كرهت أن يعني أجيبك لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. فمباشرة ذهب سيدنا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقع الزواج.
1: سبحانك يا الله. نعم. ما أشمل هذه العلاقة بين الصحب الكرام؟
2: بالضبط. نعم. علاقة أدب تأدب. أي أي. النبي صلى الله عليه وسلم كان كتلة من الأخلاق من الأداب ينشرها بين الناس يرسخها في قلوب الصحابة من خلال المعاملات. وأقوى تعليم وأقوى تربية حينما تكون بالقدوة بالمعاملة. بعدين تزوج بعد حفصة رضي الله عنها يتزوج كون زينب بنت خزيمة، استشهد زوجها عبد الله بن جحش في غزوة أحد. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يلقى أرملة ويلقى، لكن كانت اسمها أم المساكين. شوف الأدب النبوي عجيب جدا. أم المساكين كانت تتصدق وتعطي وطيب في دارها، وتعطي نهار كامل تطبخ، طيب وتعطي الفقراء، طيب وتوكل في الناس، كرم كرم كرم أم المساكين. يجبر بخاطرها صلى الله عليه وسلم ويخطبها ويتزوج بها وكرمها أيما كرم. حينما هي تأدبت مع الله عز وجل ورضيت بقسمها وتأدبت مع الناس وأكرمتهم مع المساكين الفقراء، أكرمها الله عز وجل بزواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم. بقيت يعني تقريب شهرين ثم توفيت ودفنها النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي صلى عليها ودفنها وين؟ في البقيع.
1: هنيئا لها.
2: أي والله. فكانت تسمى أم المساكين في نفس حجرة زينب بنت خزيمة. تأتي بعد ذلك أم سلمة. أم سلمة هذه قصة كبيرة من التضحية.
1: نعم.
2: قصة كبيرة جدا. هاجرت مع زوجها أبو سلمة بن عبد الأسد إلى الحبشة، وبعدين رجعوا من الحبشة، بعدين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها طبعا توفي، استشهد طبعا أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه. خطبها سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر رفضت، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تقول من كأبي سلمة، فعوضها الله عز وجل خيرا من أبي سلمة. وهو أبو سلمة حينما كان يحتضر كان يقولها أسأل الله أن يعوضك خيرا.
1: هذا هو سبحان نعم. الله خير.
2: فأين تزوجت؟ في نفس حجرة زينب بنت خزيمة.
1: نعم.
2: لكن لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أنا يعني عندي غيرة ومصبية، معي صبية. والنقطة الثالثة، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، يعني لها احتياجات، لها تغيير من السيدة عائشة، ومصبية وكبيرة في السن. بالضبط هذه الثلاث أشياء. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم أما الغيرة فسأدعو الله عز وجل أن يذهب عنك، وأما الصبية فهم يعني يتكفل بهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. صبية هم عندها ثلاثة، زوز أولاد ذكور وبنت صغيرون اسمها زينب. الوقت توفى أبو سلمة زينب هذه ما زالت كيف ولدتها، عمرها شهر أو شهرين.
1: نعم.
2: بعدها بسنة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رضيعة زينب حينما نعم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان حينما يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم على الحجرة يقول لهم أين زينب؟ ائتوني بزينب يتربج بها
1: المية الصغيرة.
2: نعم نعم.
1: كنية.
2: بالضبط. نعم. فكان تأدب عجيب. لهذا يجعل الجميع يعني هو من تأدب في بيته داخل البيت واضح سيبرز هذا الأدب، خارج البيت الأدب حاجة نكتسبها نعيشها، هو ذوق للإنسان يعني يتحلى به، فيكرمه الله تبارك وتعالى بأن يحترمه الناس وأن يحبه الناس وأن يلقى القبول. أما العنف وكذا فسينفر الناس عنك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مع زوجاته في غاية الأدب، أحبه الجميع. حينما نقول في غاية الأدب، زوجاته من قبائل مختلفة، كل قبيلة ستقوى محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان بيتا مشرقا بأدابه صلى الله عليه وسلم، وكان بيتا منيرا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. فلذلك حتى بنات النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما حسوش الغربة، ما حسوش شكل ألم الفقدان في البداية، بعدين مباشرة أكرمهم المولى عز وجل بسودة بنت زمعة، وأكرمهم بعد ذلك طبعا بباقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأثناء سيدة زينب ابنته كانت قد تزوجت من أبو العاص بن الربيع، سيدة رقية تزوجت سيدنا عثمان، بعدين أم كلثوم طبعا نفس الشيء بعد وفاة ذي النورين بالضبط، ثم السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وعنهم جميعا. فكان أدبا نبويا رفيعا في التعاملات داخل البيت. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ونعلم طبعا يعني كيفية معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أنس بن مالك 10 سنوات، قال والله لقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين 8 حجج، ويقول حجة سنة وشهرين تقريبا. نعم. قال فما قال لي في يوم ما أفنقت، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلت هذا. قال وما لمست خزا ولا دباجا ولا حريرا ألين من كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه منها أخذ صاحبنا في الوصف الأنشودة في الوصف. نعم. وكان حينما يرسله إلى هل فعلت ما أمرتك، فكان يعني في قمة الأدب. الأداب النبوية هي يعني علم تطبيقي، ليس علم للتنظير، لا، علم تطبيقي يعني ينشر ويرسخ في القلوب بالتطبيق. فرق بين أنك تقول إذا فعلت كذا فأنت رجل مستقيم، فرق بين أنت تفعل الفعل قدامه.
1: أي والله
2: ثم فرق كبير في الموضوع. فلذلك أستاذ أسماء وأستاذ المستمعين الكرام، لما نتأمل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كيفية معالجته للمواضيع وللقضايا خاصة في آل بيته، أني بين الناس من يسر لشوي، ثم بروتوكولات وثم مسافة، وكل واحد فينا يحرص أني يكون في صورة معناها راقية وكذا.
1: نعم.
2: لكن لما يدخل داره، يدخل بيته، يتحرر من تلك البروتوكولات والقيود وكذا. بالضبط، يتحرر منها، وهنالك تبرز عفيته ويبرز الأدب ويبرز الخلق
1: الحقيقة.
2: بالضبط بالضبط، وهو كذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن استقى ونهل وارتشف من هذه الأداب النبوية المباركة. نسأل الله عز وجل ذلك.
1: يا رب.
2: ورب سبحانه وتعالى يحفظ إن شاء الله بلادنا من كل سوء. ربي يبارك فيكم أستاذ.
1: الله يجزيك عنا وعن الإسلام كل خير، زادكم الله حرصا. وهذه دعوة نبوية محمدية بامتياز. شكرا أحباب الكرام، وكل ابتهال طبعا مهدى لكم حتى لا تغاروا، لأنني قبل قليل قلت أهديتها للجميع، وأنتم تاج على رؤوسنا من القلب إلى القلب، شعار إذاعتنا المباركة. يا رب العالمين تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. من أبواب الجنة 8 ندخل يا رب، لسيما من باب الرياء.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إشهار
2: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
1: إشهار
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 إلى الآية 91 من سورة آل عمران بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 إلى الآية 91 من سورة آل عمران بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: لا تحزن إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: التونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بيّن فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 29 إلى الآية 38 من سورة فاطر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا نرحب بكم مستمعين الكرام ونرحب بريحاناتنا. مرحبا بك آمنة.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا بك فاطمة الزهراء الأسلاتي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا بك فاطمة الزهراء بن عباس.
4: السلام عليكم.
1: وفاطمة الزهراء العياري، مرحبا بك.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام. إذن نشرع على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

0: إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
1: إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
0: إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
1: إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
0: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
1: صدق الله العظيم.
0: ننتقل مستمعينا الكرام إلى التلاوات الفردية ونبدأ مع تلاوة آمنة، تفضلي.
2: بسم الله.

نفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل.

0: السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا وفتح عليك. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري.
2: بسم الله الرحمن

فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا

ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.

0: السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا. نستمع إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم

فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما

0: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا. نختم بتلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أجورهم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا

ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.

0: والأرض، إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا. إذا مستمعين الكرام، أعيد على مسامعكم هذه الآيات ثم نكررها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور.

والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمل

فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. نمر الآن إلى تكرار هذا المقطع على بركة الله. بسم

0: عظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها. سناء جبالي وريحاناتها.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
3: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة، مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر المستقبل. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك والمشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات، برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية.
0: من الجمهورية التونسية.
1: من القلب.
0: من القلب
1: إلى القلب.

0: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، منها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، هذا البرنامج الذي يتناول رياض الصالحين، ونتناولهم مع الأستاذ الشيخ يوسف محمد الكشاو. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ يوسف محمد الكشاو. أستاذ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا أستاذ، مرحبا وسهلا بكم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأله بجوده وكرمه تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وحلما وفهما بجوده وفضله. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، والحمد لله على جوده وفضله وإحسانه، والحمد لله على كل حال. نحن أستاذ بعون من الله سبحانه وتعالى لا نزال نتفيأ ظلال هذا الباب ضمن أبواب رياض الصالحين للإمام البخاري، وهو باب في بيان كثرة طرق الخير.
1: نعم.
2: ولا نزال نتدارس الحديث الثالث ضمن أحاديثه، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد فلا تدفن. وقد قمنا بدراسة الجزء الأول من هذا الحديث الجليل، واستخلصنا فيه مجموعة من المسائل والفوائد، ثم نأتي الآن على النصف الثاني منه.
1: نعم.
2: وهو في واقع الأمر أستاذ هذا حديث جليل من أحاديث هذا الباب.
1: نعم.
2: لأنه عرض لنا عملين صالحين.
1: نعم.
2: ومسلكين جليلين من مسالك الخير.
1: نعم.
2: المسلك الأول قلنا أنه يتعلق بآداب الطريق، وهو
1: نعم.
2: إماطة الأذى عن الطريق.
1: نعم.
2: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، لم يقتصر عليها أستاذ هذا الحديث الثالث فقط، بل جاءت في نفس هذا الباب أحاديث كثيرة تبين هذا المعنى.
1: نعم.
2: من أن إماطة الأذى عن الطريق والمحافظة عن الطريق له مكانة جليلة وأجر كبير ضمن الأعمال الصالحات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن.
1: نعم.
2: وهذا دلالة على فقه آداب المسجد، لأن أستاذ آداب المسجد فقه.
1: نعم.
2: بأكمله.
1: نعم.
2: فقه آداب المسجد.
1: نعم.
2: فللمسجد آداب وضوابط.
1: نعم.
2: وسلوكيات خاصة لا.
1: نعم.
2: بد لنا أن نتحلى بها عند الدخول في حرمه.
1: نعم. هذا الشيء هذا عنوان مهم جدا، أدب المسجد.
2: أكيد أكيد أستاذ.
1: عندما نرى اليوم في المجتمعات، في المساجد، في الجوامع، على كامل اليوم في كل الصلوات، تلقى ناس يدخلوا يصليوا لكن ما يعطوش حق الصلاة. ومن حقوق الصلاة هي أدب المسجد. أدب المسجد لازم كما أنت تعطي حق البيت نتاعك اللي تسكن فيه كذلك، وتعطي حق عائلتك زوجتك ولادك كذلك، لازم تعطي حق المسجد والناس اللي يصليوا معك في المسجد.
2: أكيد.
1: ساعات تلقاه يرمي أشياء في المسجد لكن في داره ما ينجمش يرميها.
2: أكيد.
1: واللي هو المسجد المسجد أقدس من الدار نتاعه.
2: أكيد
1: ما نحكيش على قيمة الإنسان، لكن نحكي على البنيان وعلى الجدران، هذا كمكان طاهر. المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى.
2: أستاذ، وأنطلق مما انتهيتم إليه من حرمية المسجد.
1: نعم.
2: هو هذا دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في دلالة مال المسجد من المكانة والحرمة والمهابة الشرعية.
1: نعم.
2: التي تترتب عليها أحكام فقهية خاصة.
1: نعم.
2: في حرمية الأماكن. نعم. عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: لأن الله سبحانه وتعالى وشرعه الحكيم قد قدس أماكن دون أخرى، وأعطى خصوصية قدسية لمواضع من الأرض دون مواضع أخرى، وهذا وهذا معلوم. من بين هذه المواضع التي شرفها الله وقدسها دون مواضع أخرى المساجد. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حرمية المساجد؟ يقول صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها.
1: نعم.
2: وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فأحب الأماكن إلى المولى سبحانه وتعالى المساجد.
1: نعم.
2: لأن فيها يعلى اسمه ويحمد ويهلل باسمه ويكبر باسمه، وفيها يقرأ كتابه، وفيها يتعبد ويدعى إليه.
1: يقرأ في هذه البيوت كتاب الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم، يتعلم فيها القرآن الكريم اللي هو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
2: نعم أستاذ.
1: أفضلية كبيرة برشا.
2: هو لا شك أستاذ أن للمسجد آداب وحرمة وسلوكيات لابد أصلا حتى أن يبينها القائمون على المساجد.
1: نعم.
2: بتنظيم دروس أسبوعية في المساجد حول آداب المساجد وآداب التعامل في المسجد، وهذا يعني نريد منه أن تكون مساجدنا حية بالعلوم وبالمعارف وبالآداب وبالأخلاق. لأن أستاذ إن لم يتربى المسلم عن الأخلاق والآداب في المسجد فأين سيتربى عليها؟ أين سيتربى؟
1: نعم. ومن آداب المسجد شيخ حاجة مهمة.
2: نعم أستاذ.
1: وهي في العصر اليوم طاغية برشا في المساجد. أن الإنسان يجي يعمل سجادة، يفرش سجادة ويخليها غادي على ملكه الخاص.
2: صحيح أستاذ. ومسألة حجز الأماكن،
1: حجز
2: الأماكن في المساجد
1: هذا اعتداء على حق الغير.
2: وهذا أستاذ تحدث عليه الإمام الدسوقي في هذه المسألة، تحدث عليه الإمام الدسوقي وحرر فيها تحريرا مفيدا جدا.
1: نعم.
2: من كراهة حجز الأماكن في المساجد إن خرج المصلي من المسجد تماما ثم عاد بعد مدة، فهذا من مكروهات المسجد.
1: لا أنت لا
2: مكروهات التعامل في المسجد.
1: تعديت على حقوق المسلم. حقوق المسلم بكري، يجي بكري للغاية نتاعه والنية نتاعه باش يحرس كل ما يقعد في المكان الأول باش ينال الحسنات. لكن أنت تجي يلقى المكان، أنت قاعد في دارك ومخلي مكانك محزوز غادي يحشم.
2: وخاصة أستاذ يعني مسألة الفيروس كورونا والحمد لله قد أزيل
1: ده.
2: يعني أزيلت العلة على ما يبدو.
1: نعم.
2: فخلاصة القول أستاذ أن للمساجد
1: حرمة
2: جليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أعطى مثالا.
1: نعم.
2: عن مساوي الأعمال المتعلقة نستطيع أن نقول بما يقع في المساجد من قلة أدب تجاهها.
1: نعم.
2: وهو أن يقع رمي النخاعة في المسجد فلا تدفن. وهذا مثال تبسيطي متواتر موجود في البيئة المدنية النبوية هناك، نستطيع أن نقيس عليه كثير من السلوكيات المعاصرة في عصرنا هذا. وعندما شرح الإمام النووي نفسه رضي الله عنه هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم.
1: نعم.
2: لأن الإمام النووي له شرح حافل على صحيح الإمام مسلم، نبه إلى تنبيه جميل جدا.
1: نعم.
2: وهو ما يؤكد أن احترام المسجد هو مهمة جماعية.
1: نعم.
2: وليست مهمة فردية.
1: أكيد.
2: لماذا؟ لأن المسجد مكان عام.
1: نعم.
2: مكان عام لجميع المسلمين، فهو مكان يحسن فيه التعايش بيننا.
1: نعم.
2: فالمسجد فرصة لنصافح بعضنا ولنحب بعضنا ولنتقرب ونتودد إلى بعضنا.
1: نعم.
2: ولأن نكون لحمة واحدة عند المصاعب وفرصة عند المحن وفرحة عند النجاحات. فالمسجد.
1: نعم.
2: أستاذ حياة
1: مدرسة.
2: أخرى يعني مدرسة.
1: المسجد. لكن حاجة أخرى ننبه عليها وننبه عليها جميع المستمعين، جدا لما الناس اللي قايمين على المسجد شؤون المسجد لما همش خدام عند الناس عند المصلين، رد بالكم لما ثم ناس يجي يمسخ الميضة يمسخها يمسخ صحن المسجد يمسخ ويقول لك ثم ناس قايمين على المسجد وينظفوا. لمضوكم لما
2: ونوجه لهم تحية حارة
1: تحية حارة
2: لكل القائمين على الإطارات المسجدية في
1: نعم.
2: جميع ربوع بلادنا العزيزة
1: نعم
2: يعني.
1: لمضوكم يقوموا بعمل
2: نشكرهم ونوجههم لهم تحية ونسأل الله أن يثبت أجورهم لأنهم نعم. يقومون بأعمال جبارة متفرغين كامل الوقت
1: نعم.
2: يغلقون المسجد يفتحون المسجد يعتنون بأمن المسجد فنوجه لهم الشكر
1: ونقف معهم ونحاول كيفاش نعاونهم على نظافة المسجد
2: مما لا شك فيه
1: مش نلقاه هو مسكين غاطس في الوسخ يلم وينظف وانت زيت تكمل عليه
2: هذا مما لا شك فيه
1: نعم.
2: أستاذ دليل على ما ذكرتموه من البعد الجماعي
1: نعم.
2: في احترام المسجد عندما شرح الإمام النووي هذا اللفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم,
1: الله عليه وسلم.
2: ماذا قال عندما شرح النخاعة قوله صلى الله عليه وسلم النخاعة تكون في المسجد لا تدفن قال هذا ظاهره أن هذا القبح والذم
1: نعم.
2: أي أن في الحديث ذم
1: نعم.
2: لمن يضع النخاعة في المسجد وقس على ذلك السلوكيات المعاصرة التي يمكن ربما تطرأ على مساجدنا
1: نعم.
2: قال هذا ظاهره أن هذا القبح والذم لا يختص بصاحب النخاعة بل يدخل فيه هو وكل من رآه ولا يزيلها بدفن أو حك ونحوه وهذا دلالة
1: نعم.
2: يعني نستطيع أن نسقطها على واقعنا دلالة على ما في المسجد من ضرورة المحافظة على الرابطة الاجتماعية
1: نعم.
2: فجميعنا مسؤولون عن المساجد
1: نعم.
2: فهو أمانة في رقابنا نحترمه ونبجله وننظفه ونصونه ونرعاه ونؤمنه لي ما في ذلك من تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى
1: نعم.
2: وإعلاء لشعائر الله لأن المسجد شعيرة عظيمة من شعائر ديننا ومن شعائر الإيمان لما في الصلاة من البعد العظيم فهي أعظم العبادات
1: نعم شكرا أستاذ يوسف بارك الله فيك حبيبنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج منهاج السالكين بمدح

0: حبيبي.
1: شبابنا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، وما زلنا نتحدث في هذا الباب، وما زلنا نتحدث في أداب المساجد وأداب الأماكن العامة. نواصل شيخ معك.
2: نحن على مشارف النهاية من مدرسة هذا الحديث الذي في الحقيقة سواء في هذه الحصة أو الحصة الماضية قد استخلصنا منه فوائد اجتماعية وتربوية عظيمة جدا.
1: هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي بكلها
2: هي تربية للإنسان،
1: تربية للنفس، نعم، تربية للعائلة وللمجتمع وللأفراد،
2: وفي هذا أستاذ تحقيق للمقصد الذي من أجله وضع الإمام النووي هذا المصنف. فهذا المصنف وضع لصناعة إنسان سوي، لتهذيب نفسية إنسان سوي، لتكوين مجتمع متماسك، وهذه كلها من مقاصد فن أحاديث الرقائق والأداب. وكذلك أستاذ الاعتناء بحرمية المسجد، هذا أستاذ فيه دلالة على أن المسجد مكان معرفة وعلم. المسجد ليس مكان عبادة صرفة فقط، ليس مكان صلاة فقط. المسجد مكان معرفة، مكان رفع للجهل، ومكان علم، ومكان دروس في كتب الفقه، في كتب العقيدة، وهذا نريده أن ينتشر في مساجدنا. حتى يعرف الناس كيف يباشرون عباداتهم اليومية. وفي ذلك دلالة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل من يأتي إلى المسجد ويطلب العلم ويتفقه جعل أجر ذلك أجر حجة كاملة. وهذا قد أخرجه الإمام الطبراني والحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان كأجر حاج تاما حجته. فالذي يذهب لطلب العلم ولطلب المعرفة في المسجد كأنه حج حجة تامة وهو في مكانه، فيأخذ أجرها، وفضل الله لا حدود له. أكيد. بصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل للمسجد مكانة عظيمة، ورتب الفقه على ذلك أيضا مسائل معينة. فهذا لابد من التفطن إليه، وهذا الحديث يوقظنا إلى إعطاء المسجد حرمة ومكانة وهيبة. بعد ذلك أستاذ أورد الإمام النووي حديثا رابعا ضمن أحاديث هذا الباب، وهو قال عنه أن أناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ وهنا اللفظ أتى بضبطين، ضبط ذكره الإمام بن دقيق العيد فقال تصدقون، وجاء هنا بلفظ تصدقون. يعني الإمام كما نعرف أن الإمام بن دقيق العيد قد تعرض لهذا الحديث عندما شرح الأربعين النووية، لأن هذا الحديث أورده الإمام النووي في الأربعين النووية كذلك. وهذا دلالة على أهميته، لذلك تشدد الصاد في بعض أوجه ضبط هذه الكلمة. فقال: ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه الإمام مسلم. وهذا كذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على بيان مسالك الخيرات وعرض أوجه المبرات. التي لا تنفذ كما بينا ذلك. وفي هذا الحديث أستاذ فوائد جليلة، أولها ما يطالعنا في ألفاظه من دلالة ما في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من فقرائهم، من الحرص على الاستكثار من فعل الخيرات. فبالرغم مما وصلوا إليه من الدرجة الفضلى بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم لا تزال أنفسهم تتوق شوقا ولهفة إلى اغتنام الأعمال الصالحات والخيرات والمبرات. في هذا دلالة على أن فعل الخير ليست له مستويات وليست له مراحل، فكلما اقتنصت فعلا خيرا وعملا صالحا إلا وكان لك فيه خير كبير وأجر عظيم.
1: كما ربي قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
2: نعم،
1: على قد ما تتزود من العمل الخير عندك حساب جاري قاعد يخدم عليك.
2: وفي هذا أستاذ دلالة على ما في الأعمال الخيرات من عدم النهاية.
1: نعم.
2: فهي لا متناهية.
1: لا نهاية لها.
2: ليس لها سقف، بل الإنسان دائما ما يبحث عنها ويتتبع مآثرها ويقتفي خطاها.
1: نعم.
2: ولذلك قال الإمام النووي في عنوان بابه في بيان كثرة طرق الخير.
1: نعم.
2: فهذه الكثرة ليست كثرة لها نهاية، لما في طرق الخير من التجدد، يعني أعمال الخير لا تنفذ.
1: نعم.
2: وهذا أستاذ من رحمة الله تعالى علينا أن عدد لنا مواسم الخيرات وأبواب المبرات لما في ذلك من استكثار للأجور والحسنات لأمة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: ففي هذا الحديث بيان لما للصحابة من الحرص، من الحرص.
1: نعم.
2: الكثير والتنافس والتسابق في اغتنام الصالحات.
1: نعم.
2: فكلما وجدوا وجها من وجوه المبرات إلا واقتفوا أثره. وهذا أستاذ دليل على أن الصحابة من الفقراء، الصحابة من الفقراء منهم قد جاءهم نوع من الحزن والأساء.
1: نعم.
2: لما وجدوه من أغنياء الصحابة من إمكانية التصدق بالأموال.
1: نعم.
2: فحزنوا على ذلك، وهذا الحزن يؤول ليس حزن حسد، لا.
1: نعم.
2: إنما
1: نعم.
2: هو حزن مسابقة ومنافسة للآخرين في الخير. ولذلك أستاذ نستطيع أن نقول أن أجمل المنافسات.
1: نعم.
2: وأفضل المسابقات هي المسابقات في الأعمال الصالحة
1: في الخير،
2: وليست مسابقة في اقتناص الجوائز المالية ونحو ذلك. فأعظم مسابقة تستطيع أن تفوز فيها.
1: نعم.
2: هي مسابقتك الآخرين في تحقيق المقاصد الخيرة واقتفاء الأعمال الصالحة.
1: نعم.
2: ولذلك يريد فقراء الصحابة رضي الله عنهم أن يتنافسوا مع أغنياء الصحابة في أفعال المبرات.
1: سبحان الله، في الخير.
2: ففتح النبي صلى الله عليه وسلم لهم أبوابا عديدة من أفعال الخيرات يحققون بها مقصدهم، وهو الاستكثار من أفعال الخير. وفيه كذلك دلالة على مال الصدقات من عظيم المكانة عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: لأنها من الأعمال المالية المادية.
1: نعم.
2: وقلنا أن أعمال الإسلام تتنوع والعبادات متنوعة، منها ما هو عبادة بدنية، ومنها ما هو عبادة مالية، ومن العبادات من تجمع بين الاثنين، بين العبادة البدنية والعبادة المالية، فتزيد بذلك مكانة وأجرا.
1: نعم.
2: فهنا الصحابة أرادوا أن يحصلوا على ما للأغنياء منهم من الأجور كذلك.
1: نعم.
2: لما في الغني من يسر حال يستطيع به أن يتصدق.
1: نعم.
2: على الفقراء فيحصل بذلك على الأجر الكثير. فهذا أستاذ كذلك ترجمته في آية جليلة، وهي قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا. النتيجة نتيجة حب الخير.
1: نعم.
2: والمسابقة إلى أعمال المبرات، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
1: سبحان الله.
2: فكان الصحابة إذا لم يسارعوا إلى خير، لما يكون في قلوبهم من الأسى نتيجة لذلك يكون فيهم حزن وبكاء شديد. والبكاء لا يكون حلوا ولذيذا إلا أن يكون على طاعة.
1: أكيد.
2: وعلى عمل صالح.
1: أكيد.
2: وفي هذا ما فيهم رضوان الله تعالى عليهم من المسارعة إلى فعل الخيرات والمبرات لما اختص.
1: نعم.
2: به من الفضائل والمزايا العظيمة.
1: نعم.
2: وهذا أستاذ من الحزن المحمود شرعا.
1: نعم.
2: أن يحزن الإنسان على فوات عمل صالح له، هذا من
1: نعم.
2: الحزن المحمود شرعا. فالتقصير في الطاعة يعني يجوز فيه الحزن والأساء.
1: نعم.
2: وهذا الحزن والأساء فيه تعبير على حب المؤمنين للعمل الصالح، وفي ذلك تسهيل للمولى سبحانه وتعالى له فيه في قادم الأيام.
1: نعم.
2: فهذا الحديث أستاذ يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على كل خير وعلى التنافس عليه، سواء من كان منهم فقيرا أو من كان منهم غنيا.
1: نعم.
2: فقوله أهل الدثور أي أهل الأموال الكثيرة.
1: نعم.
2: فهم يقولون أن أهل الأموال الكثيرة قد فازوا بالأجور لما لهم من المقدرة على تحقيق المنافع الخيرة واقتفاء الأعمال الصالحات.
1: نعم.
2: وبعد ذلك قارنوا أفعالهم البدنية بأفعالهم، فقالوا يصلون كما نصلي.
1: نعم.
2: ويصومون كما نصوم. ولكنهم يتصدقون بفضول أموالهم.
1: سبحان الله.
2: وهذا هو الفرق الذي لاحظه فقراء الصحابة بينهم وبين أغنياء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.
1: شكرا أستاذ يوسف محمد الكشاو، بارك الله فيك. نتوقف عند الحد أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج، برنامج منهاج السالكين. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاوي.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 إلى الآية 170 من سورة آل عمران برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من سورة آل عمران برواية قالون عن نافع المدني. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. أخرجه مسلم.
0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: لطف العناية بحفظ الرواية. إنهما إلا وحيين مجيدين، قرآن مجيد ثم سنة عطرة، مستقاة من سيرة وشمائل عذبة لصاحبها صاحب الحوض المورود صلى الله عليه وسلم. فمن عاد السنة وتنكر لثبوتها وافته مقالة كالتي بين أيدينا، وهي لطف العناية بحفظ الرواية. لطف العناية بحفظ الرواية حمد لله على حفظ السنة، ورد فاخر عن كل من لاكها بلسان الريب. لطف العناية بحفظ الرواية ينثرها على كريم مسامعكم ماهر فتح اللي والدكتور عمر شبلي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه، فطاب من طبيه النقاع والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة المباركة التي نرجو لها من الله عيون الإسناد والإمداد، وهي لطف العناية بحفظ الرواية. سائلين الحق تبارك في علاه يرزقنا وإياكم حب السنة، وجعلنا الله وإياكم ممن زاد عن سنة هادينا البشير صلى الله عليه وسلم. مرحبا مفتتح مقالة هذه بالدكتور عمر شبلي، أستاذ الحديث النبوي بجامعة الزيتونة. شيخ عمر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا، مرحبا بكم أستاذ ماهر وكافة السادة المستمعين الكرام، وربي ينفع بنا إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل دواما النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة يا رب.
0: الله يبارك فيك شيخ عمر، نفع الله بنا وبكم وبإخواننا المستمعين والمستمعات حيثما حللنا بجاه الذي اصطفى على الخلائق سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن كما أسلفنا في الحصص الماضية وكما قدمنا لهذه السلسلة شيخ عمر، أنه سيقع تطرق فيها إلى جملة من المباحث، ولعل أهمها الرد عن الشبهات، على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى خص سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على اعتبارها الوحي الثاني بعد الوحي الأول وهو القرآن، فخصها الله سبحانه وتعالى بشوارق من الحفظ وكلاءة من العناية. ولذلك لا يخلو زمان من شبهات طالت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، في سواء تعلق الأمر بأفعاله أو تقريراته أو غير ذلك. شخمر، نأخذ شبهة اليوم إن شاء الله تعالى، وهي شبهة من قال زيفا وبطلانا شيخ عمر بأنه يكفينا مصدر وحيد وهو القرآن الكريم. نعم
1: بالضبط، هذه شبهة قديمة متجددة سبحان الله، وما أكثر هذه الظاهرة، ظاهرة إحياء الشبهات القديمة ما أكثرها في هذا العصر يا شيخ ماهر، حتى القرن المنصرم يعني سبحان الله اجتهد كثير من المستشرقين وممن يعني بحث في علوم الشرق عموما، وركز على هذه الشبهة، شبهة الاكتفاء بالقرآن، وأن القرآن يعني يكفينا والسنة لا نحتاج إليها أصلا لعدة أمور. وتلقاهم يعني سبحان الله هؤلاء الناس يستدلون بآيات، بآيات لماذا؟ لتقوية شبهتهم، يستدلون بآيات معينة، ظاهر هذه الآيات ربما تتماشى مع ما يقولون، لكن لو تعمقنا في الظاهر والباطن لوجدنا أنها بعيدة كل البعد، لأن القرآن الكريم كتاب الله عز وجل لا يفهم إلا إذا جمعنا الآيات ببعضها ويعني قربنا المفاهيم، فلا يمكن أن نفهم ونفسر آية بمعزل عن باقي آيات الكتاب الحكيم، فلا بد لنا أن نجمع الآيات وفي سياقها وفي يعني لنعرف المقصود منها والمراد منها. يقول الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه من الآيات التي يتمسكون بها، ما فرطنا في الكتاب من شيء،
0: أي أن القرآن الكريم أتى على كل مباهج الحياة وتفاصيل الحياة.
1: نعم.
0: فيكفي دون أن نتعداه إلى مصدر ثاني للتشريع.
1: بالضبط. يعني هما لكن المشكل لما يخرج الشبهة، يخرج الشبهة ثم لا يجد لها حلال. إيش معناه؟ يعني يجيك يقول لك لا تعتمد على السنة إطلاقا، اكتفي بالقرآن الكريم فقط، ويتركك هكذا ولا يضع لك ضوابط حتى لفهم القرآن الكريم نفسه. فهذا مشكل أعمق. ليش؟ لأني هو يريد أن يفتح المجال لفهم القرآن كل حسب يعني هواه وحسب ما يريد، وكل شخص له الحرية المطلقة في أن يفهم القرآن بالطريقة التي يحبها، وهذا عين الخلل بطبيعة الحال وعين الزيف. وسنعود إلى هذه الآية الكريمة إن شاء الله. الآية الأخرى قول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء،
0: أي تفصيلا لكل شيء. نعم. يا محمد،
1: فيقول القرآن يعني في كل شيء وكذا، وهذا الأمر نحن لا نحتاج إلى هذا إلى إلى إلى السنة إطلاقا. لكن لما تتعمق في باقي الآيات، ومن الخلل المنهجي أن يعني تختار وتنتقي ما يحلو لك من الآيات التي ترى فيها قوة تقوية لحجتك، وفي نفس الوقت أن تدع وتتغاضى وتتغافل عن باقي الآيات التي تدحض هذه الحجة، من بينها قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني أتاكم الرسول، ما الذي أتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما الذي نهانا عنه؟ الأوامر والنواهي من عند الرسول. الله عز وجل يقول لنا في هذه الآية إن الأوامر والنواهي هي من عند الرسول.
0: شوف شيخ عمر، الآية هذه جوهرية.
1: بالضبط.
0: أيضا علاش؟
1: بالضبط.
0: لأنه ما أتاكم الرسول فخذوه، يعني دليل على أن هناك ثمة أفعال وتقريرات وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم ستجمع في باب واحد وهو السنة. كيف يعني؟ من ذا الذي سيؤتيكم؟ طيب، كلام الله مفهوم هو وحي.
1: بالضبط.
0: لكن الكلام البشري، هذه الآية فيها دلالة واضحة: يا مسلمين اقتفوا آثار الكلام البشري،
1: هم
0: عندشتوا في الكلام الإلهي.
1: نعم.
0: هكو
1: نعم. نعم. بالضبط، لأن الكلام البشري هو الذي سيفسر لكم. هناك عدد من القضايا التي شرحها، قام النبي صلى الله عليه وسلم بشرحها للناس حتى يفهموا هذا المعنى. الآية الأخرى شيخ ماهر، يقول الله عز وجل فيها: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أيضا واضحة في وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والآية الأخرى التي هي في سورة النحل المشهورة، التي يقول فيها المولى عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر، لماذا؟ الذكر هو القرآن. ليش؟ لتبين للناس، يعني لا بد من مبين يشرح ما ورد في هذا الذكر. لازم ثم شكون يبين، لازم ثم شكون يفسر القرآن. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يا محمد نزلنا عليك القرآن باش تبينه للناس وتفهموا وتفسروا وتنشروا. فهذا يتطلب منك جهدا في إفهامهم حسب مداركهم العقلية، وأن تبسط لهم هذه المعاني القرآنية، لا سيما ما قد يبدو أنه يعني غامض ويستحق إلى الواضح. واضح. اللي مش واضح تفسره لهم. فهذا الأمر يا شيخ ماهر ماذا يتطلب؟ يتطلب نقطة مهمة، يتطلب كلاما. هل يمكن أن نفسر من غير كلام، من دون كلام؟ مستحيل.
0: قلت كلام بشري.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: يعني لا بد أنك تقول يقول الله تعالى في هذه الآية معنى قول الله في هذه الآية هو كذا وكذا، الآية هذه معناها كذا وكذا، لازم تفسر. والتفسير والشرح هذا كله هذا كلام بشري، اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: الذي يريد هؤلاء أن يخرجوه عن دائرة التشريع إطلاقا. النقطة الثانية شيخ ماهر والسادة المستمعين الكرام، هي إذا فهمنا هذه المقدمة الأولى، المقدمة الثانية هو أنه يظهر لنا أنه يستحيل أن نفهم القرآن من دون السنة. تعرف ما معنى يستحيل؟ مش يصعب، يستحيل يعني غير ممكن إطلاقا أن تفهم القرآن الكريم من دون السنة النبوية. الله عز وجل بين لنا ذلك، يعني كأن نقول يا ربي لا تأمر الرسول بأن يفسر لنا الذكر، نحن نفهم كل شيء لوحدنا. شفت كيف يعني إنسان يضع نفسه موضع كأنه يتحدى، كأنه يعني يعاند، عرفت؟
0: طيب هنا هاو والدليل شيخ عمر،
1: الدليل
0: الشعائر كلها وتفصيلها. طيب
1: تفصيلاتها وكذا،
0: من أتى بعدد أحد الركعات ومن أتى بمناسك الحج وغير ذلك.
1: أحد طيب. على ذكر الركعات، أحد الذين يعني يتبنون هذا الفكر في عصرنا صار مرة نقاش حاد معه في هذا الموضوع، فقال أنا لا أؤمن لا بالسنة ولا شيء ولا إطلاق، القرآن فقط. طيب سأله أحدهم، قالوا أنت تصلي؟ قالوا نعم أنا أصلي وأنا منش كافر وأنا كذا. قالوا طيب ما قلت لك كافر، قلت لك تصلي أم لا؟ قالوا نعم أصلي. إذن ما دم تصلي صليت العصر أكيد أربع ركعات. قالوا صحيح أربع ركعات. قالوا من أتحداك أنك تجيب لي في القرآن إلي العصر أربع ركعات؟ أنت حداك تحدي، والله لن تجد هذا في القرآن. ربي قال وأقيموا الصلاة فقط، أمرنا بالصلاة. تفصيلاتها كيفيتها وكذا، ما هذه النبي صلى الله عليه وسلم شرحها لنا. فماذا قال له؟ نعطيك إجابته هو، نحست بإجابته هو. قال له هذه ورثناها. طيب كلمة ورثناها كيف؟ كيف؟ وش ما معنى
0: من ورثك إياها؟
1: بالضبط، ما أتت لنا يعني جيلا بعد جيل. طيب ما هذا هو الموضوع السنة اللي نحكي فيه، هذا هو موضوع السنة، يعني كيف أتتك طريقة الصلاة؟ ثم بعضهم إذا حشرته في الزاوية بهذا السؤال يمشي الفهم ما هو أخطر، يقول لك لا الصلاة ليست هذه التي تصلونها الآن.
0: هذا هو، لا هذا إيش حبيت
1: تقول لك الدعاء بمعنى
0: صارت
1: الدعاء
0: معي واقعة شبيهتها تماما.
1: بالضبط.
0: أي شفت مزال قبليس.
1: نعم نعم.
0: فقلت له يا رجل ألست تصلي؟ قال أي، هو لما أنكر السنة قال تبسم ثم قال لا. قلت له أي، من أتى بالظهر والعصر أربع هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا تصلي أنت. قال لا، ليست تلك بصلاة التي تصلونها، إنما هي صلاة الروح. بالضبط، كمن دخل في مسألة الطهارة وليست واجب الطهارة إنما هي طهارة الروح.
1: شوف شيخ ماهر،
0: بالضبط
1: شيخ ماهر، هؤلاء الناس يريدون أن يعيشوا حياتهم كما هم يحبون لا كما يحب الله عز وجل. وهنا نقطة فعلا مركزية، يعني بعض الناس يقول لك نعيش كما أحب، أشرب الخمر وأزني وأتعامل بالربا وأقوم، وهذه ليست كبائر وحياة عادية ومثلية جلك الله وكذا وشذوذ وكل شيء، يقول لك حرية حرية وأنا أعيش كما أحب وكما أريد وكما فقط، يعني والحرية في الإسلام، ويبدأ يفسر ويشرح وحده ويجيل القرآن فيها كل والبغاليس حراما ومش عارف أنا. فهذا المشكل كبير للأسف، تلقى عنده متابعين يعني في بعض الأحيان ممن تستهويهم هذه التفسيرات الخطيرة، عرفت؟ بعض الشباب يقول لك هذا هو مفكر، إذن السنة لا وجود لها، وحتى التفسيرات اللي حطوها الفقهاء لديهم سلطة وفرضوها ومدري إيش كلام،
0: وفرضوها بسلطان السياسة أحيانا،
1: بالضبط
0: الأمراء.
1: نعم. وكلامهم
0: والسياسة تذكر إنه مش عارف هارون الرشيد وكذا وكذا وغير ذلك.
1: بالضبط،
0: فرضوها بسلطان القوة، ما قيل هذا أيضا هك ولا؟
1: نعم.
0: طيب هنا شوف أنا أضع نفسي محل واحد من هؤلاء.
1: نعم. طيب
0: سلمني الله وإياكم أن أكون
1: آمين
0: من هؤلاء.
1: طيب
0: فأسألوا مكانه بدله. نعم. قائلا لمن يتعنت ويتطاول على مقام السنة أنها ليست وحي ثاني، يقول هنا أي سيدي لو كانت السنة وحيا كما القرآن لأسبغ الله عليها الحفظ كما أسبغه على القرآن فظلت حروفه كما هي. شفت شيخ عمر، وما تطاولوا على التشكيك في السنة إلا بمسألة الرواية والصحيح والضعيف كله. نعم. وما علموا أنها نعمة من الله، علم الرجال نعمة.
1: بالضبط. لا يريدون البحث فيه أصلا. ثم أختم شيخ ماهر الوقت يعني بقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذه الآية التي يستدلون بها، يعني أهل العلم معظمهم ذكروا أن تفسير هذه الآية وسياقها واضح، هو أنه أن الله عز وجل في عندما أنزل الكتاب يعني في اللوح المحفوظ يعني لم يفرط، ذكر كل شيء مجملا، ذكر كل شيء مجملا، ما فرطنا في الكتاب من شيء إجمالا ليس تفصيلا. لو كان تفصيل لكان عشرات بل ربما مئات بل آلاف المجلدات لو كان تفصيل، إنما إجمالا. تصور أنت الصلاة وحدها، شفت كلمة أقيم الصلاة والله وآتوا الزكاة، شوف كتب الفقه التي شرحت هذه المسائل مجلدات. ليش؟ لأن عدد كبير من الأحاديث ومسائل وتفرعت عنها مسائل أخرى، وهكذا حياة الناس يعني حتى يجد لها الإجابة. فسبحان الله، يعني حينما نقول قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وحتى الآية الأخرى الكريمة تبيانا لكل شيء، أنزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني المسائل العامة بأصول عامة، حاجة إجمالية واضح ليست تفصيلية. فيعني سبحان الله، القرآن الكريم فعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء في كل المسائل والقضايا الرئيسية المركزية التي تخص الإنسان والحياة كل مذكورة في القرآن الكريم. تفصيلاتها أرجأها المولى تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يفصل ويبين للناس، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وهذا التبيين هو السنة النبوية الشريفة المطهرة.
0: صلى الله على من أنزل على قلبه الشريف نور من الله محكم وهو نور القرآن الكريم. أي والله، نسأل الله لنا ولكم اقتفاء آثار نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان حالنا التفريط غفر الله لنا ما كان من أمرنا من تفريط جنب السنة هادينا البشير صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه كانت وقفة شيخ عمر مع شبهة، لكن لازلنا نواصل معها بإذنه سبحانه وتعالى، وهي من قال بكون مصدر التشريع الوحيد والأساس هو القرآن ودحض السنة تطاولا عليها وجحودا، إلا أن الله سبحانه وتعالى تغمدها كذلك وسخر تغمدها بحفظ وسخر لها من رجالات هذه الحياة ما سخر لها، فالحمد لله رب العالمين على ذلكم كثيرا، ورضي الله تعالى وترضى عن كل ساداتنا الأمة الأعلام من جمعوا السنة وأفنوا أوقاتهم وعمارهم والغالي والنفيس حتى تأتينا السنة اليوم في حلتها هاته مطبوعة أو على هاته المنصات والوسائط الحديث. شكر الله لكم شيخ عمر، حتى ألقاكم إن شاء الله والسادة المستمعين في حلقة مقبلة من لطف العناية بحفظ الرواية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. لطف العناية بحفظ الرواية. إنهما إلا وحيين مجيدين، قرآن مجيد ثم سنة عطرة مستقاة من سيرة وشمائل عذبة لصاحبها صاحب الحوض المورود صلى الله عليه وسلم. فمن عاد السنة وتنكر لثبوتها وافته مقالة كالتي بين أيدينا، وهي لطف العناية بحفظ الرواية. لطف العناية بحفظ الرواية، حمد لله على حفظ السنة، ورد فاخر عن كل من لاكها بلسان الغيب. لطف العناية بحفظ الرواية ينثرها على كريم مسامعكم ماهر فتح اللي والدكتور عمر شبلي.

0: الزيتون والناس، قضاياكم، مشاكلكم، أحلامكم وأمانيكم نطرحوها معنا في برنامج الزيتون والناس لمجتمع أرقى ولتربية سليمة، ويكون طرحنا فيها من زاوية أخرى. الزيتون والناس مع مريم فجاري.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب وين ما كنتوا وين ما يصلكم صوت برامجنا. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج الزيتونة والناس، معكم مريم فجاري في الإعداد والتقديم، يرافقنا اليوم في الإخراج واللمسة الفنية جميلة طارق الطيب. تحية طيبة بليك طارق في الإخراج الرقمي وفي التنسيق العام للحصة أحمد الطبابي. تحية ليك أحمد الطبابي، نذكركم بال 71 136 ألف. وترافقنا في الحصة الأستاذة تسليم إمام الاستشارية التربوية الأسرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك منورتنا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، إذاعة الزيتونة منورة بيك مريومة. تحية كبيرة لأخويا طارق والأخويا أحمد والكافة مستمعينا. إن شاء الله
2: الكافة مستمعينا. نذكركم اليوم الحقيقة تاريخ عزيز على قلوبنا، 15 أكتوبر، هل تاريخ المجيد، هل ذكرى والمناسبة الوطنية الخالدة في ذاكرة التوانسة الكل، في ذاكرة كل تونسي وكل تونسية. النهار اللي نسترجع فيه ونتذكر فيه أنه عيد الجلاء مش كان مجرد ذكرى نستحضر فيها أحداث الماضي، لكن هو زاد مناسبة باش نجدوا فيها الاعتزاز بالوطن متاعنا، نستحضروا تضحيات الأجداد وتضحيات الناس اللي ضحات على هالبلاد هذه، ربي يرحمهم وإن شاء الله من الشهداء يا رب العالمين، وكل من سالت دماء ومن أجل هالوطن هذا، من أجل أنه أحنا اليوم في هالبلاد هذية آمنين يعني مطمئنين الحمد لله. ربي إن شاء الله يرحمهم وإن شاء الله يا ربي يعطيهم كل الخيرات يا رب العالمين. نتذكروا أنه كما قلنا هالتضحيات الكبيرة، نتذكروا أنه جدودنا اللي أمنوا بالحرية وأمنوا أنه الحرية ما تتوهبش
3: وضحوا بأنفسهم
2: وكل لكن تنتزع بالصبر بالإرادة بالوحدة. فهل ذكرى هذه إن شاء الله زيدا نعرفوا الأجيال متاعنا قيمة الوطن، تاريخ الوطن، نغرسوا في نفوس أبنائنا حب البلاد هذه، نعلموهم المحافظة عليها، المحافظة على هالبلاد الأرض الطيبة هذه، الكل يكون بهال القيم اللي نشبعوا بها وليداتنا. فإن شاء الله كل عام وتونس حرة أبية أبدا الدهر، كل عام وشعبها بخير، وكل عام إن شاء الله بلادنا وعلى ما بلادنا وتونس يا رب هالأرض الطيبة بألف خير، وأحنا وشعبنا الكل يا رب يكون بألف خير.
3: وليت نحكيوا لوليداتنا على تضحيات أجدادنا، صحيح، على دمائهم اللي سالت، على كل الأنفس والأموال التي أنفقت، نعم، في سبيل تحرير هذه الأرض المباركة، وباش تبقى مباركة بإذن الله،
2: بإذن الله،
3: والخير باق في أمة محمد.
2: ربي يحفظها الأرض الطيب يا رب. آمين يا رب العالمين. ديما نعتز وديما كما قلت تسنيم وقت نحكيوا لوليداتنا، نعم، هما بيدهم يقراوا التاريخ هذا، حسوا باعتزاز.
3: مش أنه نقراوا في المدرسة مثلا، نحن نقراوا في المدارس، نعم، وديما ما شاء الله وقفة مع عيد الجلاء ومع كل عيد، لكن مع العائلة لازم البول والأم صغيرات اليوم يتلموا بما أنها مناسبة طيبة، جور فريي، فما راحة، فنغتنموا الراحة هذه أنه نجتمع مع بعضنا نحكيه على التضحيات ونحكيه على قيمة الأرض.
2: صحيح، قيمة الأرض، نعم، قيمة كبيرة برشا الحقيقة. إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا كما قلنا. كل عادة الحقيقة موضوعنا اللي تهم الأسر متاعنا، اللي تهم عائلاتنا، اللي تهم نفسية وليداتنا، وتهم علاقتنا زادة بالمدرسة بالتعليم، علاقتنا بكل ما هو يزيدنا في حياتنا هذه وفي بلادنا. اليوم مش نحكيه على وقتش ينجم يولي النجاح الدراسي مقياس لقيمة الطفل. أحيانا العائلة تغلط بدون قصد، بدون ربما ما تشعر أنه النجاح الدراسي، نجاح صغيرتهم، نعم، في الدراسة والأعداد الممتازة وغيرها، يربطوها بقيمة الطفل. أنت محبوب عندي لأنك أنت عندك المتفوق، عندك المعادلات هذيك، تنقص شوية، ما نقولوش المحبة، لكن ينقص شوية هكا الاهتمام أو
3: الرضا
2: صحيت بوقت ينقص المعدل والوقت تنقص الأعداد. قديش هذه تنجم موجع في حق وليداتنا؟ علاش نربطه من غير ما نشعر بالنجاح الطفل والرضا عليه؟ كيفاش يتصرف الولي وقت اللي يجيب الصغيرات وصغيره أعداد متوسطة ولا ضعيفة؟ أو ساعات تشوفها راهو حتى من التقييم، احنا تقريبا في الفترة هذه فترة التقييم، مش تعرفوا على
3: الفترة القيمة، فترة التقييم،
2: فالولي يتفجع حتى من التقييم اللي هو مازال إشارات
3: تشخيصي أولي.

0: هل المقارنة والضغط ينجموا يحفزوا الطفل وإلا العكس ينجموا يزيدوا خوفهم الفشل؟ مش نحكيوا شوية إن شاء الله على صعوبات الدراسة ونعالجوا أسبابها إذا كان موجودة بطبيعة الحال اللي هي تنجم تكون عائق، وكيفاش زادة هذا إن شاء الله اللي باش نختموا بين على مولداتنا إنه نجم تصير الأخطاء، نجم تصير التعثرات، لكن هي بداية النجاح وبداية التغيير وبداية إنه تنجم تكون أفضل في السنة هذيك. يعني راو ساعاتك التعثر الصغير ولا الخطأ الصغير ولا العدد اللي معجبنيش من اللي يجيبه صغيري ينجم يكون بداية متاع إصلاح أفضل وأحسن.
1: نعم، بسم الله والحمد لله،
0: بسم الله
1: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا باش نبدأ بآية نحبها برشا، ربي سبحانه وتعالى يقول فيها ولقد كرمنا بني آدم. هذه آية لازمها تكون وتولي شعار في كل دار. كنقص اللي فكرني كل وين نغلط وننحرف كأم وكبو. تكريم الإلهي للإنسان أصل سابق على إنجازاته المدرسية.
0: نعم سبحان الله.
1: يعني الطفل عنده كرامة وقيمة باعتباره إنسانا،
0: نعم،
1: مش باعتبار قد يجب في الرياضيات ولا في العربية أو قد يجب في البكالوريا. طبعا كلامي هذا ما يعنيش أنه الأعداد مش مهم ولا يعني أنه نتهاونه في القراية. بالعكس، مسؤوليتنا نوجهه اليوم أولادنا، نعلمهم الاجتهاد، الانضباط.
0: صحيح.
1: أما ثم فرق كبير مريم بين أن نطالب طفلي أنه يتحمل مسؤولية قرايته وبين أني نخليه يحس أنه محبتي ورضاي عليه ينقصه إذا تعثر.
0: مرتبط كما قلنا، هل نربطه من غير ما نشعر بنجاح الطفل ورضانا؟
1: نعم، يلزمنا نواجه اليوم حقيقة أو سؤال موجع نقول نسأل الروح كأم وتسألوا أنت لنفسك مريم، هل نحن نحب صغارنا ينشحوا باش نفرحوا بيهم وإلا ولينا نفرحوا بيهم فقط كي ينشحوا؟ وروفا ما فرق كبير بين الاثنين. مشكل مش أنه مش في أنه نفرحوا بنجاح أبنائنا، هذه حاجة طبيعية.
0: نعم.
1: والكلنا نحبوهم متفوقين وأمر طبيعي. ومن مسؤوليتنا نسعى، وكما قلنا راه من مسؤولية رعاية أبنائنا، ومن هذه الرعاية تعليمهم العلم، وهذا مقصد من المقاصد الشرعية.
0: نعم.
1: أما المشكل وقت اللي الاختلال الوالدين يولي عند الطفل جائزة يتحصل عليها بالنجاح ويفقدها بالتعثر، إذا هذا مشي الأذهان أولادنا راهو خلل كبير ومشكلة كبيرة.
0: معناتها خلينا نفهم معك، وقت اللي نحن نربط اليوم
1: رضانا
0: أنا
1: يولي عند ولدي كأنه جائزة نقدمها له، يحس ويفهم أنه هذا الرضا جائزة يتحصل عليها فقط إذا كان متفوقا دراسيا. مش ينجح دون بين وفهم النجاح،
0: نجاح في مخ الولي
1: الدراس.
0: نجاح الدراسي. نعم. يعني معدل،
1: ويفقدها الطفل الجائزة ذي إذا تعثر. خاطر راو يمكن من غير ما نشعر، ونحن كما قلت أنت بدينا نربطه في حاجات ما يلزمهاش تكون مربوطة ببعضها، يعني بين العدد ومحبتنا، بين التفوق ورضانا، بين الإنجاز وقيمة الطفل في عينينا.
0: وهذه باش ننتبه لها، وأنا انتبهت لها الحقيقة من برشة اتصالات هاتفية نسمع الأمهات تقول صغيري جاب لي.
1: أيه.
0: فشدت انتباهي.
1: نعم.
0: ما معنى جاب لي؟ هو نجح، هو المعدل ذاك اسمه على الورق، والنجاح يعني هو، والارتقاء من سنة الدراسية لسنة الدراسية اللي هو، فأنت بعيد يعني
1: نوعا ما. هي تعرف العدد ذاك مكيف ألي لها، هي على تضحيتها اللي عملت.
0: شدت انتباهي في برشة مداخلات، ما معنى شنو معنى تصغيري جاب لي؟ هل هي منعش مكافأة؟ هل هي كعبة حلوة؟ هل هي لبس؟ لا، هي مستقبل وحياة طفل بأكملها.
1: نعم.
0: فالخطأ يبدأ من غادي، من أنه ننسبه الكلمة ذيك،
1: ننسب هذا النجاح وهذا السعي باش نسبه لنفسي أنا كأم وأبو. أب هذا ظالم لأنه هو نجاحه هو في الحقيقة وأنا كنت الداعم لي.
0: نعم.
1: فولدي جاب معدل كذا وأنا فرحت به، هذه جملة متوازنة. لكن الإشكال، شوف الولي مريم يحب صغير ومتفوق في الدراسة، يخاف عليه من الفشل. بعض الأولياء عندهم شوية خلل، يخافوا من كلام الناس، وهذا أنا ضده. فما أولياء تخاف من المستقبل. أما في وسط طموحات هذه الكل اللي منها ما هو مشروع، للزمنا ما ننسوش أنه نحن قبل ما نكونوا أولياء لتلاميذ رانا عباد لله، وأولادنا راهم عباد لله. راو مسؤولين نحن على الأمانة اللي بنيدينا. ونجاح ولدك في الدنيا ما ينجمش يكون مثلا مبرر باش تربح انت رضا الناس وتخسر رضا ربي. لك علاش فما حديث يقول فيه سيدنا صلى الله عليه وسلم، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. علاش أنا أوردت الحديث هذا؟ خاطر يفتح لنا باب للتأمل والتفكر. شكون المرجع الأعلى اليوم في الأسرة؟ اللي نوزن به اختياراتنا. شكون المرجع الأعلى أو شكون الرضا اللي يلزمنا نقدموه وقت تتعارض المطالب؟ ترى رضاك أنت كأم وكأب نجم يكون عندك خلل، نجم يكون عندك مفاهيم مغلوطة لابد أن تصحح، نجم يكون تربيت في بيئة غير سليمة، أو رضا ربي سبحانه وتعالى اللي لا قبله ولا بعده. ونحن في خضم الحديث عن الرضا والأعداد لازم نقف شوية عند مسألة الرضا. رأوا رضا الوالدين اليوم ما هوش سلطة مطلقة باش أنت تنزع المحبة وتحطها وقت أنت تحب بهذا العدد أو بذاك. رغبات
0: مش
1: الوالدين
0: رغبة معناتها حينية، نحي هذه رجع
1: مش نحي هذه ورجع هذه. وحتى رغباتنا نحن كوالدين ما هيش الكل هواجبة لمجرد نحن والدين. ومحبة الوالدين لأبنائهم لازم نفهموا أنه أصلها المودة والرحمة، أصلها الرعاية، ما هيش مجرد مكافأة على إنجاز. يعني نحن نحب أولادنا وهذه فطرة، سواء أنجزوا أم لا، سواء قدروا على الإنجاز أم لا،
0: سواء هو ناجح متوسط
1: قدر أنه يعمل إنجاز أم لا، هو ولدي لازمني نحبه. مهما كان.
0: أو مش نحكيه على السعي بعد الفاصل. قلت أنت مهم برشا، قلت نربطه محبتنا ورضانا على أولادنا مش بقدر قديش جاب، هل ولدي متوسط متفوق ممتاز، هذا الكل حاجة مهمة لكن جانبية ما عندها شي الأصل فيها، ما يحرك هاشي رضايا أو حبي، هذيك حاجة على جنب نخدم عليها، لكن الرضا والحب ما عندهمش علاقة كما قلنا
1: بطريقة أدق. الخلل التربوي يصير وقت اللي الولي يخلط بالأمور ذي بين محبتي بالرضايا وبين التفوق الدراسي، يعني يولي كل ما يرضيه هو يقدمه للطفل لأنه بالضرورة هو الصواب.
0: طيب اللي يسمع فينا طيب يقولك به أنا ما نعرفش خدمت مع ولدي ودعمته ماديا ومعنويا، اللي هو هل ما عنديش حق نتغشش وقت اللي ما يجيبش معدل مثلا؟
1: لا لا لا، أما شنية طريقة الغش هذه؟ الغضب بالكلنا نجمو نغضبو لو كان أنا قدمت كل ما يلزم، وهذه نسطر عليها برشا، هل أنا في الحقيقة قدمت كل ما يلزم أم لا؟ مثلا هل الدروس الخصوصية هي كل ما يلزم؟ هل الأموال هي كل ما يلزم؟ أم الرعاية والاحتواء والانتباه والتربية على الدين زاد ذاك داخل في التفوق الدراسي؟ نحن عنا مفاهيم مغلوطة. قولك أنا ضحيت، أنا نخدم نهار كامل وضحيت، شكون قال هذه تضحية صحيحة أو في محل طريق الصواب يعني، أو هذا هو نوع التضحية الذي سيجلب ثمارا تجنيها في النهاية؟ ساعات احنا نتعب برشا في حياتنا وتكون تضحيتنا الفعل وحده صحيح لكن بلاصته غالطة أو طريقته غالطة. فالقول أنه أنا ضحيت عليك وأنت ما جبت ليش نتيجة كما نحب لازمنا نراجعوه الحقيقة.
0: يعني تعطي مشروعية قل كينا مالا كيفاش باش نعبر على الغضب متاعي، كيفاش باش نعبر على ردة الفعل
1: على متاعي، على خاطر نحن شنو هو العطاء متاعنا لولادنا؟ علاش الساعة لازم هذا نراجعوه يكون في حلقة وحده. أنا علاش نرعف أولادي؟ أنا علاش نعلم فيهم في العلم؟ باش يجيبوا معدل ولا مرضاة لله سبحانه وتعالى؟ النوايا مطايا. كي تبدا النية خايخة من اللول النتيجة باش تكون خايخة. أما كي تكون النية متاعي أنا ربي في ولادي، ربي عطاهم لي أمانة الساعة، واجب علي ربي فيهم، موش مزية أو تضحية، هذا مفهوم اللو. روجب عليك ترعاه من أجزاء الرعاية أنك ترعى الجانب الدراسي العلمي، لأنه ربي سبحانه وتعالى قال اقرأ. يعني نحن أمة لابد أن تقرأ باسم ربها، مش تقرأ لمجرد الدراسة، مش تقرأ أي حاجة، مش أقرأ، اقرأ باسم ربك. كل الأمم تقرأ، بل الأمم تقرأ أكثر من المسلمين، لكن نحن خصوصيتنا اقرأ باسم ربك، اقرأ كل شيء في الكون باسم الله سبحانه وتعالى. حتى تعلم هذه العلوم وحتى الدراسة اللي نحن نحبهم متفوقين فيها لازمها تكون لوجه
0: النية
1: خالصة لله. وقت اللي الولي تكون هذه نيته، النية سليمة تهزني لطريق سليم. يعني كي نبذل جهد أنا مع أولادي
0: وتكون نيتي معنوي،
1: وتكون نيتي طاعة لله، تكون نيتي هيك الأمانة نرعاها، تكون نيتي نخرج مسلم ومؤمن متوازن وقوي بعلمه بجسده بالتغذية متاعه صالح وبناء للقادم ونافع للآخر، إلا الغش متاعي بش يكون متوازن وسليم. والغش متاعي بش يكون موضوعي
0: بش
1: نتسأل علاش بذلنا المجهودات هذه كل
0: والنتيجة ما قابلتش،
1: والنتيجة مش مقابلة. نسأل ولدي مش نتغشش عليه، نفرك الرمانة، نقعد ونحط طاولة واربع كراسي ونشوف أنا وأمه
0: شنو عليش شنو الخلل
1: اللي منجحش، مش نتغشش عليه نعاقبه كأنه هو المسؤول الوحيد. قلت لي هو طفل، مازال حتى المحاسبة في الابتدائي ما تحسبش، مازال حتى ليس في عمر التكليف. يعني أنا مش نكلفه أقوى من طاقته ونحاسبه وحده، نحطه في تركينة ونقوله أنا سأنزع ما عادش ولدي، هذه من الكلمات اللي نسمعها
0: توجع
1: في أي ايام توزيع الدفاتر معناها دفاتر كل ثلاثي رانا نسمع العجب العجاب في الساحة او امام المدارس. انتهى ما عادش ولدي جايب 15 معدل تلميذ، علاش ما عادش ولدك؟ يعني ساعات نسمع حاجات نقعد نتسائل بالحق شنو شنو شنو الاشكال في في مثلا معدل 15 ما شاء الله
0: قليل
1: والله
0: مقياس اخر هو الحقيقه للاعداد
1: خاطر نظرتنا الناس مش نظرتنا مستوى ابنائنا يا اخي غيبنا نحن انه الذكاء رزق من عند ربي
0: ونظره الناس والتغاط كما حكينا نهار الثلاثه ثقافه الاستهلاك وثقافه المظهر تغاط حتى على الجانب نتاع النجاح الدراسي يعني كيما تقول انت 15 ولا 14 كي تقول ما كانوا لا ما كانوا كانوا ماهوش جايب معدل. عجبني تعليق اختنا بختة الفرجاني تحيه ليها ديما عندها تعليقات جميله ربي يبارك فيها ان شاء الله اختنا ساسيه حسن وكل سادة وأختنا سونيا ربي يبارك فيهم إن شاء الله. قالت نتغشش أما يلزم الحكمة حتى في الغش والعتاب واللوم باش ما يتهزش من داخل
1: تعرف كيف تتعامل إن شاء الله معه. نقاط في أنت حطيت في الإعداد ما شاء الله محور مهم جدا أنه كيجي عدد خايب شنو يعمل الولي أنا حضرت نقاط عملية شنو بالضبط يعمل الولي بطريقة سليمة باش يحمي ولده يحمي روحه وقت اللي يجيب عدد هو ما يفرحوش او عدد قليل.
0: وش رايك في تعليق اختنا بخت قالت نتغشش اما يلزم الحكمه حتى في الغش والعتاب واللوم باش هو ما يتهزش من داخل.
1: نعم هذا مهم جدا والولي الواعي راهو ما يربيش صغيره على عباده رضاه هو ولينا نربي في ولادنا على عباده اخرى ابتدعناها هي انه نحن نرضوا عليهم وكانها عباده وكاننا ارباب والعياذ بالله. ليه الصغير لازم يتربى على معرفه الحق على تحمل المسؤولية على مراقبة الله وعلى احترام الناس. أنا مش نعبد في رضا أمي وبابا ليه أنا أمي وبابا قدموا ما هم مأمورون به تجاه الأمانة اللي هي أنا وأنا كتلميذ مأمور بتحمل المسؤولية مأمور ببذل الجهد مأمور بالسعي النتيجة حاجة أخرى.
0: واضح. أختنا رانيا تحية ليها قالت وليت نخمم ما شاء الله أولادي في صحة جيدة مزيانين عندهم كاريزما باش نصبر روحي خاطرهم في القراية تعبوني قلت إنه إن شاء الله يزيدوا يكبروا ويعملوا مخ ما يهمنيش في اللي نهار كامل حديثهم ومخهم كان قراية صغارهم والمعدل 18
1: ممتاز يعطيك الصحة هذا تعمل به توازن نفسي ويخليها تقدم وواضح أنهم عندهم صعوبات في التعلم. الأم والبول اللي نفسيتهم تعبة واللي يلهثوا وراء الأعداد والصورة الاجتماعية ما ينجموش يعالجوا الصغيرات اللي عندهم صعوبة التعلم. الأم الهادئة
0: باش يزيدوا عليهم أكثر
1: نعم لأنا باش تكون مضغوطة من كل الجهات بينما الأم الهادئة اللي همها مرضاة ربي واللي تحب أولادها يكونوا نافعين في المجتمع يكونوا صالحين مرضين ربي تتوازن تهدى هي والبو وقتها ينجموا يعالجوا الصغيرات اللي عندهم صعوبات تعلم.
0: به سؤال مهم تسنيم من عشان أنت أكيد في علاقة بهذا كيفاش يتصرف الولي كيف يجيب صغيره أعدادة ضعيفة باعتبارك في التربية والتعليم ما شاء الله أكثر من 20 سنة كيفاش تراها ردات الفعل من خلال التلامذة؟ هل تحس بالخوف وقت الصغير ياخذ اقل من المعدل او معدل متوسط خوف نتيجه شنو اللي باش يلقى من في البيت راه مش خوف خاطر هو خذ المعدل هذاك لا خوف شنو يستنى فيه البر.
1: والله من الحاجات اللي تعبتني في مهنه التدريس الحقيقه ممكن انا عاطفيه زياده على اللزوم اما انا نعيش مع الصغيرات برشا مشاعر انا حازمه جدا في العديد ومانيش من المربين اللي يزيدوا العديد ساعه باش نبداو واضحين انا ضد هذا أنا نقول بذل المجهود يتقبل العدد ذاك ويحاول يحسن لكن الحقيقة نعيش معهم مشاعرهم بحكم قربي ليهم المتوازن نخاف عليهم من ردود أفعال الأمهات والأباء نحاول الحقيقة كل ما تكون الفرصة مناسبة أني نتحدث مع الولي ونبينه قال له ولدك مش عدد وقاعدة الحقيقة نبني في الأولاد من الداخل معناها ممكن كونتاكت كبير ما فهمش مع الأولياء للأسف لكن بما أنه علاقتي مباشرة يوميا مع الصغار لقيت الحل أنه نبنيهم هما من داخل يعني نعلمهم أفضل. أنك أنت مش عدد وعبر على رأيك أنك مش عدد وقل لها يا أمي حبني كما أنا ونحاول نقدمه مع بعضنا. قلت لعل هو يكون نقطة الأمل ومفتاح النور أكيد. في الدار الصغيرة ذاك لعل يكون يوما ما مسموع صوته لعل كلمة منه هو تكون أقوى من كلامنا نحن الكل
0: صحيح.
1: فكين قوي شخصية الصغير ويكون هو وثق من نفسه ونقول له بإذن الله أنا قلت لك كل مرة نقول فما صغير عالجته بكلمات راك ناجح راك محليك راك باش تولي إنسان صالح وكانت عنده صعوبات تعلم كبيرة كيف حس بالثقة في نفسه تقدم
0: الأمان وصله
1: حس بالأمان يعني هو يجيب في أعداد ضعيفة جدا ومع ذلك ومش مقبول عند
0: المحيط متاعه في المدرسة
1: كيف القاني أنا قويت له المعنويات متاعه فقط
0: سبحان
1: وخلاف أنك أنت ناجح أنت محليك وستكون رجلا صالحا. هذا مأثروا فيه الكلمات الثلاثة بعد طبعا يوميا هكا نقوله. وليت الصفة متاعه في القسم هذيك وليه أصحابه
0: قربوا منه أكثر نظرتهم لي.
1: غيرنا نظرة الأطفال لصديقهم اللي جاهم هو منبوذ ويحكيوا عليه من كثرنا ما نقوله ونعود وليه هم ينعتوا فيه بنفس الصفات الجميلة حتى لين تطبعت فيه
0: سبحان
1: وتقدم
0: الله.
1: الحمد لله
0: الحمد لله. أمل بوزيان
1: السؤال ما جاوبتش أنا عليه لما حالة كيفاش يتصرف الولي
0: في نفس السياق تقريبا. أختنا أمل بوزيان قالت تحية ليكم رانا نتغشوا على أولادنا وقت اللي هو يكون قادر ويخلي بروحه ما يسمعش كلامك ولا نصايحك في الصغرى أما محبتهم ما تنقصش نرضاه بقدر بقدر الله ونسلم أمرنا لرب العالمين. شدني انتباه قالت نتغش وقت اللي هو يكون قادر قادر أنه يراجع أكثر قادر أنه يجيب معدل مخير ربما قادر أنه يكون أحسن في الامتحان ويخلي بروحه
1: به ممتاز. أول حاجة نحب نوضحها مريم أنه العدد الضعيف راهو نتيجة ما هوش تشخيص متنجمش الأم وحدها شخص أو البو وحده شخص.
0: نعم.
1: ثنين ما نجموش وحدنا نقوله أنه الطفل مثلا كسول قادر ولكن ما حبش قادر ما مفهمش
0: تخيل ربما ما يحبش يقرأ.
1: قبل ما نحكمه لازم نفهمه والفهم يكون ثلاثي تلميذ ومربي ولي. لازمنا نحكيه مع بعضنا ثلاثة. فبقى خطوات عملية حضرتها أنا للولي اللي يسمع فيها اليوم كي يجيك عدد
0: كيفاش تستقبل
1: أولا نتحكم في ردة فعلنا كما بعض التعليق قالوا أنه يكون الغش بحكمة لازم ما نستقبلوش الأطفال لا بالصياح ولا بالتوبيخ حتى كان ما احنا متغشين اذا لقينا روحنا ماناش ضابطين لانفسنا ومتغشين برشا من اجل النقاش حتى للنهدي يعني انهارت الكرني تلقى روحك انت تغلي تحس في روحك الشيطان شعل نار الغضب قل له تو بعد نحكيه على الكرني ناجلوه الحوار للعشية فما حتى اشكال يعني خاطر ردة فعلنا الاولى مريم
0: نجم تحدد
1: نجم تحدد اذا كان الطفل باش يثق فينا من بعد ويحكي لنا على مشاكله وإلا باش يتعلم يخبيه
0: المشاكل اللي أكبر من الكرني وأكبر
1: من الكرني وكل شيء. ردة الفعل الأولى كيجي الكرني ساعات تبدأ نهولوها من غير ما نشعر رانا وكما قلت رو الصغير ما يراش الأشياء كما نحن نروها رو
0: صحيح.
1: أنت عيطة تراها تنفيس انفعالي وزوجك بعد ينسيها الصغير رو يراها كارثة العياط والبكي فحاولوا تتمالكوا أنفسكم في ردة أفعالكم الأولى تعرف روحك ما تمالكش نفسك أجل النقاش. النقطة الثانية نفهم ظروف النتيجة يعني نسأل أولادنا بكل هدوء شنو أصعب حاجة لقيتها في الامتحان مثلا في الرياضية تخذي 5 نقعد مع ولدي نشد الورقة قدامي في عوض نصيح ونوبخه نتمالك نفسي ونقول له شنو هي الحاجة الصعيبة اللي لقيتها في الامتحان هذا شنو التمرين اللي ما فهمتوش جملة هل أنت ما فهمتش الدرس هل ما كفكش الوقت هل لقيت صعوبات في الكتابة هل ارتبكت هل حضرت مليح ولكن ما نجمتش تجاوب
0: باش تعرف
1: هل خفت
0: يعني؟
1: من الامتحان اي خاطر فما صغيرات قارئ في القسم تلقاهم متميزين ويجاوبوا ويحلوا المسائل الرياضية في الامتحان ما يجاوبش ويخلي الورقة فارغة وعنا حالات هكا إذا الإشكال مش ديما في القدرات أو في المعرفة أحيانا الإشكال في يكون في علاقة التلميذ مع الامتحان نفسه نظرته للامتحان نفسه يكون يخاف برشا يكون عايش في بيئة فيها تربية بالخوف منسوب الخوف يطلع نهار الامتحان فمعاش نجم يخدم حتى شيء فلزمنا نفهمه ظروف النتيجة اللي جاتنا ونسمعوه قبل ما نفسره بالنيابة عليه النقطة والخطوة الثالثة لازمنا نميزه نحن في الدار كأولياء بين نقص الفهم وبين نقص الاستعداد رو فما فرق بين تلميذ الفهم ناقص وبين استعداده ناقص ينجم يكون فاهم لكن ما عملش برشا تمارين ما حضرش ما رجعش فما طفل يقرا برشا اما ما يعرفش كيفاش يراجع
0: طريقه مهمه برشا
1: اي في القسم نعلموهم كيفاش يراجعوا والاباء والامهات لازم يتعلموا طريقه المراجعه طريقه الخرائط الذهنيه
0: هذه نعلمها برشا
1: لهم نحن في القسم ففما الطفل في القسم يفهم ووقت الفرض ينسى كل شيء علاش بسبب القلق بسبب التوتر بسبب الضغوطات تلقاها للباب الام قبل ما يدخل الامتحان وهي خذ الشوكولاته خذ الحلو هيدا بوست الماء رد بالك تنسى كذا تفكر في
0: كلمه سحريه ركز
1: ركز مليح رد بالك تغلط حتى في الابتدائي في الابتدائي لاخر لحظه تبدا تصرف معاه في الفعل تبدا تصنف له في الافعال هذا معتل هذا صحيح هذا يشكل ضغط كبير على الصغيرات في الابتدائي وينجم يكون سبب في قلق يبعث رسائل للدماغ فينسى برشا حاجات وراو هذا كل ثلاثي قاعدين نراو تلامذة متميزين في القسم نحن نأديه في واجبنا معارف بديهية وليت من كثر التكرار والخدمة، ويجي في الامتحان مثلا ما يعرفش يصنف الأفعال.
0: هذه ساعات نشوفوها من أول حتى العام. في المناظرات تسنيم هو قوس، لكن نعم. الحقيقة ساعات تفاجئ بتلامذة في مستوى معين، لكن في المناظرات تشوف أعداد أخرى
1: نعم.
0: تقول كيفاش وصلت الأعداد هذه التلامذة متميزين،
1: خاطر فما صغيرات ما تعلموش ينظموا أوقاتهم، فما صغيرات كما قلنا ما عرفوش ومتعلموش كيفاش يراجعوا، فما صغيرات زيادة راو عندهم صعوبات حقيقية في التعلم، والأولياء والمربين مش فاهمين. الخطوة الرابعة أنه نحطوا خطوة صغيرة واضحة، جهد الخايب مش نهاية العالم، نعملوا خطة مع بعضنا وما نقولوش
0: العدد الخايب
1: مش من غدوة المرة الجاية راك تجيب 18 ما كنشوف شنو نعمل لك. ليه نقول
0: يعني تخيل مثلا كما قلت أنت خمسة في الرياضيات وتقولوا لي غدوة جيب الامتحان الآخر جيب 18،
1: حطيتوا في زنقة مسكرة
0: ما ينجمش.
1: أما الولي اللي يعيش باش يقول الأسبوع القادم باش نخدموا على فهم الدروس ونحلوا زوز تمارين كل يوم، وبعد نراجعوا شنو تحسن، نحولوا يعني الهدف من نتيجة بعيدة إلى خطوات صغيرة قابلة للإنجاز.
0: مع فكرة أنه الولي وقت التلميذ يجيب مثلا قلنا على سبيل الذكر الحصر خمسة مثلا في الرياضيات، مع أنه يمشي يعمل دروس دعم ولا تدارك، الولي أول حاجة يفكر فيها أي لازمك تمشي تعمل دروس،
1: هو إذا يحطه في بلاصة مناسبة عند ناس مهيئين أنهم يعملوا دروس دعم يخافوا ربي سبحانه وتعالى، وتكون دروس دعم حقيقية مش نعطيك كتاب وخدم وحدك، تكون دروس دعم حقيقية يتواصل فيها التلميذ مع المربي اللي بشي يخدم معاه دروس الدعم ذي، توضح الأم للتلميذ اللي فهمته من صعوبات المعلم هذا اللي باش يقرا الدروس الخصوصيه يكون واعي بالصعوبات اللي يعيش فيها الصغير، وتكون المتابعه عقلانيه وموضوعيه وسليمه. علاش ليه؟ فما امهات واباء ما ينجموش يقريو صغارهم، اما مساكن النهار كامل يخدموا ربي يعلم بيهم، تروح تلقى الكوجينه تستنى فيها، وكنا في الاوف نحكيوا على الكوجينه، او تلقى البو تعب وشيقي على رزق وليداته،
0: يختار المكان الاصلح،
1: المكان الصحيح والاشخاص الصحيحه، ونقعد نتبعوا من غير ما نخنقوه، نقعد نتبعوا نسالوا ونحاولوا نعاونوه على التنظيم والاستقلالية. معنى هذوما خمسة خطوات لو نتبعوهم.
0: طيب نرجعوا لهم تسنيم بأكثر تفاصيل، نرجعوكم زادة بعد الفاصل ناخذ مكالماتكم الهاتفية وتعليقاتكم. وأختنا جميلة ماذا بيت وضح لي أكثر تعليق على ولدها اللي رافض تحية العلم في التحضيري وكل، ماذا بيت وضح لي أكثر باش نجمو نعاونوك على التعليق. راجعين بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.

0: صدق الله العظيم.
1: آية وحديث افهموا معانيهم. آية وحديث افهموا معانيهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم أسادة المستمعين والمتابعين. مواصل معكم لقاءنا المباشر في الزيتونة والناس. باش نبدأ بالآية بطبيعة الحال، لكن قبل هذا عنا مكالمة هاتفية ذكركم بال 71 136 ألف. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، ذكرنا بالاسم.
3: نوفل من بن عروض.
2: مرحبا بك سي نوفل، تفضل نسمعوك.
3: بربي أنا عندي موضوع على المراجعة، عندي زوج أولاد.
2: أي
3: واحد يقرأ سنة ثالثة وسنة سابعة. ما عندهمش مشكلة الحق في المستوى في القراية.
2: الحمد لله.
3: بطريقة المراجعة تو سمعت تحكوا على طريقة المراجعة. أنا مثلا أولادي سنة ستهم أمهم ديما هي تراجع
2: الامتحان.
3: معناها ما يقعد يراجع كان تبدأ هي بحذاهم. حتى كان عنده دروس عنده تمارين في امتحاني أمه تقعد بحذاه شنو يبخل.
2: ما يراجعش.
3: ما يحبش يراجع، يجب هي تبدأ بحذاه حتى مش تقرأ له الأسئلة. مش تقرأ له النص، حتى في الحفاظة تبدأ تعاود معه. والطريقة نشوفها معناها مش يكبروا ماش مش تساعدهم. كيفاش الحل معناها لهم هما باش نجم نعودهم يعاودوا يراجعوا يتعودوا يراجعوا وحدهم، والامهم زادة كيفاش هي باش تتصرف معناها لا هي الطريقه هذه تحب تعرف اللي هي الطريقه مثلا ماهيش مش بمصلحتهم. كيفاش هي تنجم تبدل وكيفاش هما نجم نتعامل معاهم.
2: واضح واضح سينا، وفي السؤال واضح. أبقى معنا جاوبك عليه إن شاء الله كوتش تسنيم. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هات نجاوبه سينا وفي، وبعد ناخذ الفقرة وبعد الإذن إن شاء الله نرجع مكالمتكم الهاتفية.
4: هي طريقة نتاع الأم مش غالطة كما هو ظن، أما نقصح ويش فقط هي طريقة سليمة. نحييو الأم برشا، يعطيها الصحة. ديجا كنز أنه نلقاو أم مازلت واقفة مع وليداتها تراجع معاهم، عاطية من قوتها ومن جهدها، ربي يبارك فيها.
2: ربي يبارك،
4: لكن
2: فيهم.
4: مع أنها تعمل لهم الدعم هذا، لأنه يعني في الابتدائي طبيعي جدا، لو كان جاي ثانوي نجاوب إجابة أخرى.
2: أعداد
4: مازال في البداية، في الكوليج وفي الابتدائي مازالوا محتاجين أولادنا أنه نكونوا معاهم. مش كيما باش تراجع التلميذ الابتدائي كيما باش تراجع التلميذ الاعدادي، باش تعطيه شويه استقلاليه، باش تعطيه هو يكون تعلم خلال الابتدائي يعمل خرائط ذهنيه ويخرج المعلومات المهمه. الصحيح انه تقعد مع التلميذ الابتدائي
2: تعلمه كيفاش،
4: نعم تعلمه كيفاش يخرج اهم المعلومات. بسنه ثالثه ما تظهرش برشا طريقه المراجعه الفرديه، خاطر لازمها تكون معاه. سنه خامسه مثلا درس التاريخ نخرجوا مع بعضنا المره الاولى والثانيه والثالثه اهم النقاط اللي في الدرس. المره خامسة نقوله ترى خرج انت اهم نقاط وحدك، وبعد نرجع ونصحح ونقص ونكمل له الناقص. وهكذا بالدربة يتعلم هو شنو معناها الفكرة الرئيسية، شنو معناها اهم المعلومات اللي باش يخرجها. تمرين الرياضيات طبيعي جدا انه باش تعطيه، هي تمرين تختاره مناسب للمستوى نتاعو هو، ومن بعد نصلحه مع بعضنا. فطبيعي جدا انه باش تكون محتاج امه معاه، لكن مش هي تعمل كل شيء.
2: اي هو قال حتى التمرين منزلي لازم قاعدة بجنبهم، خاصة السابعة
4: قاعدة بجنبهم. ليه نحاولوا نعملوا نعرفش ينجموش يتبعوني، نحكي برشا انا في الدورات على استراتيجيات التعلم هذية، اني نعطي التمرين ونربطه بوقت ويكون الوقت هذية هو اختاره. مثلا 10 دقائق التمرين هذا يستحق، قلوا يلا نمشي نجي بعد 10 دقائق
2: نقعد. كملت
4: مش نقعد قاعده بجنبه، لا هذا مش طبيعي، هذا مش تتوقف حياتها هي هكا، مش في صالحها هي أكيد. ومش في صالحهم هما. لكن نعطيه مسؤوليات ونعلمه كيفاش يلتزم به.
2: يعني تضبطهم مثلا بوقت،
4: نعم.
2: خاصه اللي في السابعه
4: احنا قلنا مره خاصة العمل المنزلي والمراجعة لازم الصغير يكون مهيئ وحاضر ويحب. يعني أنا نعطيه ديما اختيار بين زوز، تحب نراجعه بعد ما تتعشى ولا قبل ما تتعشى؟ ما تقولوش هيا باش نراجعه. فيها من الأخطاء التربوية. تحب نراجعه قبل ما تتعشى ولا بعد ما تتعشى؟ بعد ما تتفرج ولا قبل ما تتفرج؟ بعد ما نصلي العشاء ولا قبل ما نصلي العشاء؟ أعطيه زوز اختيارات باش يراجع فيهم،
2: خليه
4: يحس أنه هو اختار. كيف يختار هو هذا، نهيئ له في دماغه أنه أنا اخترت باش نراجع، خلاص هذا قراري أنا
2: مسؤوليتي.
4: مش قرار تسلط عليا. أي إيش باش نراجعه اليوم؟ رياضيات باش نخدموا ثلاثة تمارين، موافقين ولا نخدموا زوز كهو؟ ديما أعطيه زوز خيارات في الحالتين هو باش يختم. ما تعطيش خيار واحد باش مخه يرفض ويقول لك لا ما نحبش نختم. نخدموا ثلاثة تمارين ولا زوز؟ باش يقول لك مثلا زوز. يلا هذا التمرين الأول نقراوه مع بعضنا، نحطوا خطة العمل، نخليك 10 دقائق ونرجع لك. لازم التخلية لابد منها باش هو يعمل على روحه.
2: يعني تقول أنت كالعشرة دقائق مع مثلا سنه سابعه يتطوروا ولا مثلا
4: 15 دقيقه ساعة. طبعا يعني شوي بشوي المسائل الرياضيه مثلا ولا التمارين اللغويه بتستحق اكثر وقت تنسحب بشوي بشوي, بشوي بشوي لين يولي انسحاب كلي في الثانوي وغيره
2: يعمل على نفسه يعمل على روحه. هات ناخذوا الايه العظيمه اللي باش ناخذوها اليوم قريبه برشا القلب نحبها برشا.
4: الله سبحان الله محلي اختيارك الحقيقه. ربي سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. الايه هذه ماهيش مجرد دعوه إلى العمل والاجتهاد فقط. أنا أراها والله تأسيس لرؤية قرآنية عميقة للإنسان وللمسؤولية وللجزاء. الآية ذي تسلط الضوء على ثلاثة هذوم الإنسان المسؤولية والجزاء. أنا بالآية ذي تحررت من كل أنواع الاتكالي وتحررت من عبودية النتائج حتى مع أولادي لأنه فما أولياء صاروا يعبدون النتائج وما العبادة إلا تعلق. شيء العبادة في حقيقتها وفي معناه تعلق قلبي أنه قلبك يكون معلق بالمولى.
2: نعم بالله سبحانه وتعالى.
4: فما أولياء للأسف الشديد صاروا يعانون من عبودية النتائج متعلقين بالنتيجة. الهدف متاعهم الأسنى هو النتيجة ما يراوش حاجة غير نتيجة متميز. الآية ذي تحررنا من عبودية النتائج. الآية ذي تخرجنا من الوهم اللي خلينا ويخلي بعض التلامذة اليوم ينتظروا ثمار الحاجات ما زرعوش أسبابها. عبودية الرضا اللي حكيت عليها بكري أنا للوالدين أن يولي الإنسان نصنع منه عبد لرضانا نحن كأولياء. خلى برشة ليم ذا اليوم ما يبذلش مجهود ويحاول ياخو نتيجة باهية بأي طريقة فقط باش يرضي أمه به.
2: نعيش
4: فيه نعم نعيش فيه هذا. فهنا تحس الآية محلاها وهي قدامي توا وراتنا أنه الإسلام راهو أولا يربط الاستحقاق بالسعي مش بالأماني. فمش حاجة اسمها نحب ننجح من غير معدل به. فمش حاجة اسمها نتمنى. ليه اللي يحب ينجح يسعى. وهذه من الآيات اللي تحطها نصب عينين أولادك. تحب تتميز أسعى. تحب تنجح ابذل مجهود. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى مش إلا ما تمنى. والسعي راه أعمق من مجرد الحركة. راه السعي يتضمن إرادة نوجهها نحو غايتنا بذل الوسع في طلبها.
2: نشكرك برشا تسنيم فقط نعتذر منك. نعم. باش نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جوارها رجاء مراعاة الفوارق في التوقيت وربي يتقبل صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.
0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إشهار.
2: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق. المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر المستقبل. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك والمشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كيما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات. برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: صدق الله العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى برنامج الزيتون والناس مع مريم فجاري.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب، ومواصلين معكم لقاءنا المباشر في الزيتونة والناس. مازلنا نحكيه على وقت اللي يولي النجاح الدراسي مقياس لقيمة أطفالنا عنا، ومازلنا في الآية القرآنية، ومازلنا في الفهم وتدبر هالآيات هذه، وخاصة كما قلت أنت كي تفهمها فهم أفضل وأحسن وأعمق.
3: نعم، قلنا هذه الآيات هي تأسيس لرؤية قرآنية عميقة للإنسان والمسؤولية والجزاء، فيها تحرير للإنسان صغيرا أو كبيرا من الاتكالية، فيها تحرير للإنسان من عبودية النتائج، وفيها تحرير لنا جميعا من الوهم الذي يجعلنا ننتظر ثمارا لم نتعب من أجلها.
2: ما هيئناش الأسباب والظروف،
3: لم نزرع أسبابها. فهذه الآيات من أول أسرارها أن الإسلام يربط دائما الاستحقاق بالسعي لا بالأماني. يعني ما قالش وأن ليس للإنسان ما أحب أو ما تمنى، إنما قال إلا ما سعى. والسعي أعمق من مجرد الحركة كما قلنا، خطر يتضمن توجه الإرادة نحو الغاية وبذل الوسع في طلبها وسلوك الطريق المناسب إليها، وهذا باش نبين ثلاثة أمور: أن الإرادة تتوجه نحو الغاية، وأن نبذل الوسع من أجل طلب هذه الغاية، وأن يكون الطريق الذي نسلكه صحيحا من أجل هذه الغاية. يعني قد يتمنى الإنسان العلم، فهل بالضرورة يكون عالما بالتمني؟ لا. قد يتمنى الأب صلاح أبنائه، هل بمجرد التمني سيكونون صالحين؟ سيكون الصلاح والعلم مثلا بالبذل وبالعطاء. وهنا السر أنه الإسلام ما يحتقرش الأمنية، لكن يرفض أنه تتحول الأمنيات اللي توا موجودة عند برشا من شبابنا وصغيراتنا إلى بديل عن العمل. فما سر آخر نحبه برشا في الآية ونختم به، أنه السعي عبادة حين تصح النية ويصح العمل. على خاطر راهو ماهوش كل سعي محمود. مش معناها مش مجرد أنك تسعى معناها أنت راهو لازم تنجح بالضرورة. القرآن لم يجعل كثرة الحركة وحدها معيارا للقبول، خاطر في آية أخرى تحدث عن السعي وقال إن سعيكم لشتى وقال الذين ظل سعيهم هم سعوا ولكن في ضلال. إذن هنا فما سر أصولي وتربوي مهم جدا. قد يكون الإنسان كثير السعي، قد يكون التلميذ كثير العمل كثير الإعداد، لكنه غالط في الوجهة متاعه أو في الوسيلة متاعه أو في التصورات اللي عنده،
2: في طرق الفهم كما قلت من البداية.
3: فالسعي الصالح يحتاج لثلاثة أمور: صحة القصد، وصحة الطريق، وصحة البصيرة. السعي الصالح، السعي الناجح يحتاج لثلاثة أمور: صحة القصد، يعني علاش نعمل في هذا، نطلب رضا ربي ولا ثناء الناس، وصحة الطريق، درى الوسيلة اللي استعملتها سليمة أم لا، مشروعة أم لا، بتوصلني أم لا، وصحة البصيرة، هل ما أفعله يحقق الغاية التي أريدها أم أنني أكرر جهدا قد لا يثمر. هذه مهم أعظم والآية إن شاء الله نعمل عليها حلقة واحدة فيها أسرار عظيمة
2: نشوفوها أكثر إن شاء الله. مش نزلنا نحكيه على هل المقارنة زادت نجم تكون طريقة متاع ضغط وتحفيز للطفل، وإلا العكس نجم تزيد تخوفه من الفشل. هات نستقبل مكالمتكم الهاتفية على 71 136 ألف. ألو، السلام عليكم.
4: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرنا بالاسم.
4: مريم من ولاية الكافر.
2: تحية ليك أختي الغالية وأهالينا في الكافر، تفضل نسمعوا.
4: عايشك الله يرحم والدي، كل عام وانتم خيرين كثير اليوم.
2: أجمعين يا رب، إن شاء الله كل عام وانتم بخير يا رب.
4: آمين. والله هي ثم قولة ديما تبعتها: إذا لم يكن عملك لله فلا تتعب. معناتها إنسان، إذا أي إنسان في حياته يجب يعملها مقياس. كل يوم يقع إحنا نصير في الليل. وصغارنا أمانة عنا. حتى هنا ربي ونحن
2: نتحاسب
4: على كل شعور.
2: للأسف أختي الغالية الصوت قاعد يتقطع، تسمع فيه؟
4: نعم سمحت.
2: باهي شوية، نسمعك تفضل.
4: ومعناتها وصغارنا احنا أمانة عنا، نحن مش نتحاسب على كل شعور نعمله للسيء. وديما تعلموا اللي معناتها من سلك طريقا يلتمس فيه العلم سهل الله به طريقا إلى الجنة.
2: نعم،
4: ومعناتها نفهموا اللي كل عامك تقرا مش تنجح من سنه لسنه، قطع النظر على
2: النتيجه
4: ما حاسب عليه. راك ما رجعت راك ما فهمتش مثال يقول لي راني مريض راني دخلت في القسط عمري ما نحاسب ديما كل كل عام تزيد فيه راهو طريقتي للجنه مش يطول وتحط له ديما هذه ما تحبها سيدنا صلى الله عليه وسلم وتعايز تربى الصغير على من هاي سيدنا صلى الله عليه وسلم على انه
2: للأسف ما نعرفش الأشكال عند أختنا مريم انقطع معها الخط إن شاء الله تكون هي بخير ولباس لكن طريقة طيبة في في تربيتها
3: جميل وقلناها سابقا وقت اللي تحدثنا حول حديث من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة
2: قلت تعود فيها الولدها
3: قلت أنا أنه في طريقك للقراية قل له رانا ماشيين هذا مش يسهل لنا بثنيتنا هذه وبخطواتك هذه وبالمحفظة الثقيلة وبالجهد اللي بذلته أنت قاعد ربي سهل لك في طريق للجنة
2: سبحان الله
3: هو لازم يكون المناط والغاية متاعك
2: تعطي قيمة وطاقة أكثر وبطبيعة الحال تحفز أكثر أنا سألتك على المقارنة ساعات الولي للأسف في الفكرة متاع الأعداد ما يكتفيش وقت حتى في ترجع الأعداد ما يكتفيش بالسؤال على الأعداد متاعه هو تاع ولده يسأل على أصحابه ويقارن هل المقارنة ساعات الولي يقول لك ما باش نحفز بها قلب صغيري ما باش نشجع باش يجيب أحسن ما باش ربما هكا نقوي فيه العزيمة هل هذه الفكرة صحيحة اللي ماشي فيها بعض الناس وبعض الأولياء ولا تنجم تقول لي راهي غلط تنجم تحفظ لكن راهي بطريقة سلبية أخرى
3: هو غالبا ما تكون النوايا طيبة لكن الأسلوب خاطئ يعني مش نحكي على حاجة صارت لي أنا شخصيا مؤخرا نلقى سيكونس متاع الشيخ يحكي على علاقة المربي بالتلميذ وكيفاش كنت الأجيال السابقة تتعامل مع المربي واليوم قال ولت الأم تمشي للمعلم وتقول له ما تجرحش معنوياته وهو يستنكر معناها قال قبل كنا حازمين فأنا كتبت تعليق أستنكر بكل أدب قلت وين المشكل أنه المربي اليوم يتعامل مع الصغير أو الولي يتعامل مع الصغير من غير ما يجرح معنوياته لكن يربيه ويعلمه
2: صحيح.
3: ما تنجمش تتخيل كم التعليق والردود التي جاءتني مستنكرة من أمهات وأباء راه الجانب المعنوي نحس فيه أنه ما عاش عنده قيمة في بعض الأسر علاش لازمني من ننجح إلا ما نجرح معنوياته ما يكون فما نجاح وتربية وأدب إلا ما يكون فما قسوة وإهانة
2: هل قام به سيدنا عليه الصلاة والسلام
3: ما قامش به وهذا ما أجبت ما قامش سيدنا بهذا بل ما ضرب طفلا قط وما أهان طفلا
2: وما
3: قط صلى الله عليه وسلم
2: وما
3: عملش الضغط المؤذي والضغط المؤذي يؤدي إلى الدمار فاليوم من الضغوط المؤذية هي المقارنات اللي أنت حكيت عليها ولازمنا نفرق بين التحدي الصحي تقول لي أنت أنا نوايا نحب ويتحسن هذا تحدي صحي لكن الأسلوب الخالط الغالط وقت اللي يكون بالضغط المؤذي تحدي صحي اليوم وقت اللي نقول لولدي أنت قادر على التطور أنت ذكي نجم تجيب أكثر وأحسن خلينا نشوفه كيفاش تره ما بعضنا نشوفه كيفاش المرة الجاية تتطور أكثر ما تخليوش هو

0: أشكال أخرى متاع أنانية ومتاع حتى غضب،
1: متاع غيرة، متاع حسد،
0: أه؟
1: متاع ضعف بثقة بالنفس، تتحول العلاقة في عوض باش نتعاونوا إلى منافسة على رضا الوالدين بكل الطرق المشروعة أو الغير مشروعة. إذا كانت في الدار المقارنات، إذا كانت في القسم المقارنات كذلك، باش تولي كارثية، باش يولي حسد. وعشنا برشا حالات من تلميذ قطع ورقة الامتحان متاع صاحبه في يوم الامتحان وفي مناظرة،
0: غيرة وحسد
1: عشناها هذه. أي نعم، الأخطر أنه الصغيرات ينجموا يوليوا يشوفوا نجاح غيرهم تهديد ليهم بسبب المقارنة.
0: أيه.
1: نجاح غيري تهديد ليا، بالعكس لازم
0: نجاح
1: ينحب
0: غيري، غيري ربما مضر ليا،
1: أه؟ يرى فيه تهديد ليه، تهديد المكانته، تهديد لعلاقته به أمه، تهديد المنسوب الرضا، لأنه ولينا رابطينهم بعبادة الرضا للوالدين، معاش للمولى سبحانه وتعالى. ما عادش باش يشوف نجاح غيره فرصة يتعلم هو منها، ما عادش باش يشوف إبداع غيره حاجة يتبعها. فاليوم لازمنا نعوض المقارنة هذه،
0: يعني اليوم الوالدين تقولوا راهو المقارنة ما هيش باش تهزك للطريق الصحيح
1: أبدا، بالعكس نعوض المقارنة، في عوض نقول لها شوف صاحبتك كيفاش تقرأ وانت لا، ونقوله خلينا نشوفوا الطريقة اللي تعاونك انت على الفهم، خلينا نشوفوا الأسلوب اللي عاونك انت على التميز. تحب تقرأ دروس دعم مباشرة ولا تحب أونلاين أرتاح لك؟ تحب في مجموعة كبيرة ولا تحس روحك في مجموعة كبيرة ضايع؟ تحب
0: أقل. مجموعة
1: في
0: أقل.
1: مجموعة أقل تحبني أنا وتقبل مني نقريك، ولا شخص آخر نجيبه للدار يقريك ما تحبش تمشي؟ حاولوا، راهو ما هو فمش حتى إشكال أنه حافظ على معنويات أولادنا، وليس في هذا نقيض لا للتربية ولا للدين، والدين راهو ماهوش تطيح قدر أولادنا أو ضغط عليهم أو إهانة ليهم كما ماشي في بال برشا ناس. في عوض باش نقول له أنت ديما أضعف واحد في القسم،
0: أي للأسف،
1: نقول له المادة هذه صعيبة عليك توا، أما رانا ننجم ونفهم وين المشكلة ونخدم عليها ونقدمه بإذن الله.
0: علاش الكلمات هذه محفزة ومهمة؟ لأنه فما برشا تلامذة، فما مواد يقول لك ليه ما عادش تحكي لي عليها، وأنا سكرت الباب نتاعها، ربما ما فهمهاش، تحط في وضعية تقلل كلام فيها فيه تنمر، ما يجيبش فيها معدل. فنشوفوا برشا تلامذة للأسف رو فما برشا مواد خاصة في المواد العلمية رو ما عادش سكر باب الفهم فيها، وحتى نشوفوا حتى في الشعب رو ما عادش يقبلوا عليها برشا. رو نحكيوا مثلا
1: الشديد.
0: شعبة الرياضيات رو ما عادش برشا تلامذة قاعدة تقبل على شعبة الرياضيات، يعني فما ما عادش فيها الباك مات للأسف.
1: صحيح، وقد يكون من بين أسباب المقارنات والضغط المؤذي وغياب التحدي الصحي. لكن زاد لازمني أنا كمربي نحط العين والمي زين على حاجة، راهو مش كل ضغط سيء، فما ضغوطات إيجابية نتعلموها، راهو مش كل مطالبة بالإجتهاد معناها حاجة مؤذية. الطفل يحتاج حدودا وتوقعات واضحة.
0: مش نرجعوا للتوقعات الواضحة، لأنه ساعات
1: أما من غير لا إهانة لا تهديد نربط قيمته بالنتيجة.
0: أكيد. ناخذ مكالمة هاتفية. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أختي، ذكرنا بالاسم.
2: مبروك أم آدم.
0: أختنا أم آدم، هكا؟
2: آدم، أي مبروك أم آدم.
0: مبروك أختي، مبروك أم آدم، ربي فضلك ويحفظ لك آدم. نين تكلم فين أختي الغالي؟
2: من ولاية صفاقس.
0: من صفاقس، تحية ليك والأهلينا في صفاقس.
2: مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة الزيتونة، تشرفنا برشا برشا برشا.
0: وأنتي مرحبا بكم، نورتنا، إن شاء الله ديما نسمعوا هالسوايت وما تغيبوش علينا.
2: تايني عندي أربع صغيرات عندهم صعوبة تعلم.
0: ربي يفضلهم ويحفظهم، ها؟ أنتي هزيتهم المختص شخص هذا؟ قلت لك هزيتهم المختص هو اللي شخص لك اللي هما عندهم صعوبة التعلم؟
2: هو اللي شخص لي هزيت مدرستي وللنهضة. عندي البنية كبيرة عمرها 13 سنة عندها صعوبة التعلم، والثلاثة الأخرين عندهم صعوبة التعلم.
0: سامحني عود لي الأعمار، الصوت بعيد شوي.
2: عندي البنية كبيرة عمرها 17 سنة.
0: 17 سنة هكاكا؟
2: 13 سنة،
0: سامحني خاطر الصوت قاعد بعيد شوي. والباقيين أقل منها؟
2: والباقي زوز بنيات اخوان عمرهم 9 سنين وليد عمره 7 سنين.
0: واضح.
2: 8 سنين.
0: 8 سنين، واضح. الاشكال عندهم صعوبات تعلم في الدراسه هكا ولا؟
2: صعوبات تعلم. البنيه الكبيره اللي عمرها 16 سنة عندها صعوبات تعلم وعندها ادمان.
0: وعندها شنو؟ سامحني، مع صعوبات تعلم؟
2: ادمان.
0: لا الكلمه مش واضحه.
2: ادماج.
0: ادماج، ادماج، هاي واضح، ادماج، هاي. والتسعة وسبع سنين
2: صعوبة التعلم وقهوة.
0: صعوبة التعلم الكبيرة كيفاه معناتها؟ توف شنو تقرأ، شنو عملت معناتها؟
2: توف الكبيرة في السنة رابعة ابتدائي. يعني هوني هكا كما يعني في المدرسة في كل بلاصة عندهم معلمي هاني مع كلام الأولياء، الأولياء بعمرها ما بتقولي كلمة فيه هي تقدم كبير
0: تتعرض معناتها لبرشة تنمر معناتها.

0: برشا مش قبول.
1: انا حتى كنت في المدرسه ما نحبش نحضر في الاجتماعات
0: للأسف للأسف.
1: أني هذه كان مولي القلب يبكي من داخل عليه الكلب.
0: لطف عليك لطف عليك. كتابهم مع المختص ما فماش تحسن كتابهم مع المختصين؟
1: لا ثم شوية تحسن. أنا تحسن اللي بالكتاب الجدار تحسن السنة. المدير اللي يسبب فيه الله يرحم والديك والديك.
0: ربي يبارك له إن شاء الله.
1: سبحان الله هتبقى تعداد الامتحان. اللي كان في خمسة وستة ثلاثة ولا أربعة
0: عشر.
1: بتقيد 63 سنة أولى ولا يجيب 18.
0: تحسنوا معناتها الحمد لله. لهنا دور المدير ولا دور زاد المربين معناتها اللي يباشروا معاه؟
1: حتى المربي
0: ربي يبارك فيه.
1: اللي تقري في السنة أولى في مدرسة سيدي منصور الحياة الجدي. اللي تقري في السنة الثانية واللي تقري سنة رابعة معلمة الفرنسية والعربية والعلوم الله يرحم والديك والديك.
0: يا ربي يبارك فيهم إن شاء الله. ربي يبارك في جهود.
1: بنت كبيرة وصلت حبت تبطل وقالت لي راني ما نحبش نقرا ونحب ترجعني للقراية فرجعتها ثاني.
0: للأسف الصوت قاعد يقص.
2: نوجه لها تحية كبيرة. تحية أنا نقولها ربي عينك أختي غالية. ربي قويك. ربي يفتح على صغيراتك. ونحب نحيي تحية أكبر للمربين اللي عاونوا صغيرات
0: هذوما خاطر
2: فما صغيرات ضاعوا لأنه ما لقاوش بيئة تفهمهم وظن تسمحهم وقلب يحس بيهم. صغيرات اللي عندهم صعوبة تعلم مظلومين جدا في المؤسسة التربوية التونسية. هذه حقيقة ولازم نسلطوا عليهم الضوء أكثر ونكونوا المربين أكثر في هذا الجانب خاصة من باب اختصاص تعديل السلوك ونهيئوا المربين وننصفوهم باش يوليوا عندهم استعدادات جسدية وعقلية
0: يستوعبوا
2: ثقل المهمة لأنه صعيب برشا التعامل في نفس القسم مع تلميذ عادي وتلميذ عنده صعوبات تعلم. لكن اللي نحب نقوله للأم هذه وكل أم تسمع فيها راهو صعوبة التعلم ما تعنيش أنه ولدك ما ينجمش يتعلم وما تعنيش أنه أقل ذكاء من غيره. أما يمكن هو محتاج طريقة مختلفة
0: هو محتاج فعلا طريقة
2: وقت
0: مختلفة
2: أكثر ومرافقة تتماشى مع احتياجاته. ما تقارنش صغيرك بحتى حد واخدم على نفسيتك أنت في تقبل الأمر. الحمد لله هم بدأوا يتحسنوا ودمعة عينك مش تضيع بإذن الله وإن شاء الله.
0: والحقيقة زاد نتوجه لهنا زاد للأولياء أنه
2: اليوم قلت لها دمعة عينك مش تضيع لأنه التنمر هذا اللي تتعرض له.
0: فقط خلنا نكمل لك الفكرة أنه اليوم إذا كان تربي صغيرك على أنه ما يتقبلش المختلف عليه وأنت حتى الولي في حد ذاته قال كي نمشي الاجتماع يقولوا لي على الجاي
2: يقولوا لها على الجاي.
0: اليوم لازمنا نرتقي شوية بأنفسنا ويكون وعينا أفضل ويكون وعينا أحسن. واليوم ما شاء الله المجالات الكل متاع تطور يعني كل شيء يتطور في العالم نتاعنا فما يصيرش يعني الوعي نتاعنا يتطور كذلك. اليوم اذا شفت صغير هي 13 سنه لكن ما زلت سنه رابعه فاكيد فما
2: الاشكال
0: علاش ما نستوعبوش
2: اصلا اسلام المرء تركه ما لا يعني ثانيا ربي بصير بعباده سميع راه كل كلمه باش تقولها قد لا تلقي لها بالا وباش تحاسب عليها. يعني انت كي توجع قلب وتكسر قلب ما تخافش من نتائج من بعد.
0: شفنا احساس الام واضح يخاف على مستقبل اولادها.
2: توجعت الحقيقه توجعت لان نعيش فيه زدنا هذا وبرشا امهات يعيشوا فيه. كل ام عندها طفل عنده صعوبات تعلم راهي تحس بروحها مرفوضه مع ولدها. كل ام زاد عندها طفل متوحد يعاني من التوحد وحكينا عم نقول على التوحد راهي مسكينه منعزله على العالم. فاعينوهم بالكلمه الطيبه
0: صحيح.
2: مش مطلوب منكم
0: فقط النظره الطيبه والكلمه
2: الطيبه والنظره الطيبه وخليوها مع الله خليوها في ابتلاء
0: لانه هي عندها التزامات اخرى.
2: عندها مسكينه حمل ثقيل وتواجه في كل شيء باش تقاوم الشيء هذا وتقاوم الصعوبات وتنهض بوليداتها فعاونوها بالكلمه الطيبه.
0: ربي يبارك في زاده في المدير اللي قالت من اللي جاي هو تطورت وتحسنت الوضعيه وفي المربين اللي سميتهم ربي يبارك فيهم وفي جهودهم ان شاء الله وان شاء الله تكون امورها تمشي للاحسن وللافضل. معنا مكالمه هاتفيه اخرى. الو السلام عليكم.
3: الو
0: السلام. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا انت معنا على المباشر. شكون معنا؟
3: الشيباني. الشيباني
0: مرحبا بك الشيباني تحيه لك. نقصنا شويه في صوت الراديو
3: والله يستنى.
0: مرحبا بك تفضل نسمعوك. لا الصوت قاعد يتعاود لنا كان نقصه في صوت الراديو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: اشكركم جميل جزيل الشكر وخاصة حضور الأستاذة هذه تسنيم على الأفكار الثورية والأفكار اللي بإمكانها ترفع قيمة الأبناء متاعنا وقيمة حتى شعب تونسي.
0: نعم.
3: لأن الانطلاق من الآية القرآنية وتوضيحها وجعلها في عقول الصغار والكبار، هذا باش يكون فينا معناها القفزة الحقيقية، وسنكون إن شاء الله لو نتبع هذا الأسلوب أنا سنفوز في الدنيا والآخرة
0: يا رب إن شاء الله.
3: وأشد على أيديكم على هذا الطرح الجميل والطرح الثوري معناها وتثوير قيم الإسلام، والله يجزيكم عنا كل خير.
0: ربي يبارك فيك يا الغالي. شكرا، نشكرك برشا وربي يبارك فيك إن شاء الله. وكلمات جميلة، ربي يبارك فيه سي شيباني. أختنا بختة قالت وإحنا حكينا على المقارنة، قالت راه تهز وكما حكيت أنت أستاذة تسنيم للحسد والغيرة، وصدقني بعد يولي أمراض وانحراف الصغير بالملموس، وقاعدة تشوف يعني قالت فما أمثلة قاعدة تشوفها للأسف. ما نخليوش الغيرة وما تضخش أنت يا ولي الغيرة في قلب صغيرك. أن
2: الولي هو الداعم الأساسي والقوي لولده، يكون أنا ظهري هو بابا وأمي، ما يكونوش هما سبب في ضغوطات مؤذية تخلي عندي انحرافات فكرية وقلبية. خد شنو الحسد؟ انحراف قلبي. إنسان الفطرة متاعه سليمة، بعد التربية هي إما ستدعم هذه الفطرة السليمة الأخلاقية أو العكس. وكما سمعنا حكاية الأم على صعوبة التعلم، وشدني التليفون
0: وهنا هو سبحان الله جيت تليفون
2: على صعوبة التعلم،
0: باش نحكيو على كيفاش نكتشفوا الصعوبات الدراسية ونعالجوا أسبابها. كده ما نجموش ناخذوا فيها برشا
2: باختصار
0: لكن مهم برشا ناخذوا
2: عليها. أول حاجة لازمنا نخرجوا من فكرة أنه كل تعثر سبب الكسل. هذه فكرة راهي موجودة، ما يحبش يقل، كسول، برشا ألفاظ نسلطوها على الصغيرات من غير لا علم ولا تشخيص. فنخرجوا من فكرة أنه كل تعثر كسل. أحيانا الطفل يحب ينجح ويحاول ويتعب، أما ثم عائق ما زلنا ما اكتشفناهوش لا في الدار ولا في المدرسة. طيب شنو العلامات اللي تستحق أنه ننتبهوا لها؟ واحد، تلاحظ المربي أو الأم أو المربي صعوبات متكررة في القراءة أو الكتابة أو فهم الأعداد رغم أنه فما تدريب مستمر
0: وخاصة متوالية.
2: نعم. تلاحظ أنه فما تفاوت كبير بين فهم الطفل شفويا وقدرته على الإنجاز الكتابي، وهذا نلاحظوه نحن كمربين. شفويا تلقاه يحب يتعبر ويتكلم ويعبر، لكن في الإنتاج الكتابي تلقى فما فرق كبير في الجانب الشفوي على الجانب الكتابي. تلاحظ زادة أنه فما نسيان متكرر للتعليمات أو صعوبة في تنظيم خطوات العمل سواء داخل الفصل أو في الدار. تلاحظ زادة فما تشتت مستمر قاعد يأثر على التعلم في أكثر من وضعية. تلقى صغير ما يحبش يركز، ما يحبش ينتبه، يتحرك برشا. إذا فما مبالغ فيها الحركة أو التشتت معناها فما صعوبة التعلم. تلاحظ زادة أنه فما صغيرات يخافوا خوف شديد من الفروض أو يتشكيوا من شكاوي جسدية متكررة قبل المدرسة، رجلي توجع فيا، راسي يوجع فيا، كتفي توجع فيا. فما صغيرات يجيوا داخلين يقول قلبي يوجع فيا. لا بصدق راه نحكي لك شكاوي متكررة. صحيح. هذا يعاني من حاجة، انذارات فما صعوبات تعلم. تلاحظ
0: خوف معناتها من القسم ومن الحاجات اللي باش يلقاها في القسم.
2: إذا فما خوف شديد من الفروض أو في المدرسة أكيد الطفل يعاني من صعوبة التعلم وتمشي تهزه الأخصائي. فما زاد جانب آخر مهم، تلقى نتائج فجأة تتراجع، يكون ستابل، يكون لاباس،
0: فجأة يعني النتائج متوازنة،
2: يكون مستقر، فجأة فما تراجع مفاجئ. هذا ينجم يكون من أسباب صعوبة التعلم تعرض لها. العلامات هذه الكل وغيرها أنا حبيت نزرب الوقت ما يكفيش، نحب العلامات هذه يقيدوها الأولياء ويلاحظوا أولادهم. إذا فما العلامات هذية ما نشخصوش وحدنا
0: اكيد، وهذه اهم نقطة راهو تسنيم، ما تشخصوش وحدك، لازمك تمشي للمختص.
2: إذا ريت العلامات هذية اغلبها او الكلها وتكررت،
0: واذا تكررت برشا من عند المربي زاد تسنيم،
2: امشي للمربي يكون بحكم نحن نقراو علم نفس، وكل مربي يقرا علم نفس يكون التشخيص نتاعو اقرب.
0: اي قلت لك اذا تكررت وقال لك المربي اكثر من مره،
2: هز المختص معناها هز المختص باش يبحث في الاسباب. طيب شنو هي الاسباب؟ أنا ولدي اليوم عنده صعوبات تعلم، شنو نجم تكون الأسباب؟ نجم تكون صعوبات أسباب تعليمية، يعني فما نقص في المكتسبات السابقة كما أعوام الكوفيد، عام الكوفيد اللي انقطعنا فيه عن الدراسة، رأي النتائج متاعه كارثية، لأنه الأصل أنه كنا نعاود العام ذاك. احنا مررنا صغيرات الكل اللي كان في السنة الثالثة يرقى روحه في السنة الرابعة وفماشي مكتسبات تاع عام كامل،
0: يعني حاجة عبارة صفحة بيضة تعديتها
2: وهذا شكل نتائج كارثية نعانيوا منها قاعدين. فنقص في المكتسبات المكتسبات الأساسية، أو طريقة شرح غير مناسبة، أو انتقال سريع من بين الدروس لأنه فما ضغط. هذا من الأسباب. فما أسباب نفسية، القلق، الضغط اللي في الدار يخليه يخاف لا يغلط، مشاكل عائلية كالطلاق الصامت أو غيرها، أو الطلاق الحقيقي، تجارب متكررة مثلا من التوبيخ والإحراج، تلقاه يهينوه ويجرحوا له معنوياته. هنعاود نقولها، نجم نعلم صغارنا ونحافظ على معنوياتهم
0: على كرامتهم،
2: وهذا الذي يحبه الله ويرضى. تحافظ له على الكرامة نتاعو اللي عطاه له ربي، ما تنسزعش منه كرامته اللي عطاه له ربي.
0: انت بديت بالآية ولقد كرمنا،
2: انا بديت بالآية باش نربطوا كل ما هو في عالم التربية بالآيات القرآنية، لأن التربية الحقيقية باش نلقاها في القرآن والسنة. التربية الحقيقية الصحيحة اللي تهز أولادنا البر الأمان موجودة في القرآن والسنة. ربي كرم ولدي وننهينه على خطر القراية؟ لا، نصلح، نصحح، نكتشف الأسباب، نشوف المسببات من غير ما نهينه لا في القسم ولا في الدار. فما طبعا عوامل صحية
0: أكيد، إذا ما حد
2: منها نقص نظر وغيره، مشاكل في السمع وفي البصر،
0: مشاكل حتى في العظام، وكل
2: تقييم مختص وقت اللي نلقى مؤشرات. والتدخل متاعنا أن نلاحظ السلوك، نحدد السلوك هذا وقتاش يظهر، ما نكتفيوش بوصف الطفل بأوصاف خايبة، أما نتواصلوا مع المعلم باش نفهموا المستوى الحقيقي متاع الطفل داخل القسم، نراجعوا الأساسيات ونقسموا المهام، نحاول معاه، وإذا لقيت العلامات تتكرر نهزوا المختص.
0: وخاصة أنه ديما نكونوا واعين كما قلنا قبل شوية مع أختنا مبروكة،
2: نحاول بعدنا نكتب في تعليق، لأنه زربت أنا لأن الوقت مع شكفي، نكتب العلامات الكل في تعليق نجموا يرجعوا لها بإذن الله.
0: نرجعوا لها إن شاء الله. قلت أنه نحاولوا ديما أنه نخليه فما باب متاع في تربيتنا لأولادنا، أنه راو كي تلقى صغير مختلف عليك في القسم مهما كان الاختلاف، راهو ما تحاولش أنك تقلل منه أو أنك تتهكم عليه أو أنك تسخر منه، أو حتى لك أنت يا ولي، راو حتى نظرة العين، راو ربما ترى أنت عادي، لكن هو أو
2: والدينا معاه لولدك
0: ينجم يستشعرها. نعم. أكثر معناتها بأكثر تكون قوية عليه وصعيبة عليه. طيب تسنيم، الحقيقة الوقت اللي قعدنا باش نحكيه فيه على باب مهم جدا، لأنه صغيراتنا نجموا يتعثروا، ينجموا يخطئوا، ينجموا يتعثروا في أكثر من مادة، ينجم يجيب عدد ويتكرر العدد ذاك فيه خطأ كما قلت أنت، إما مكتسبات ما كانتش كما هي، صعوبة في الفهم، صعوبة في المراجعة. لهنا هل مهم برشا أنه نعلموا صغيراتنا رو الأخطاء ذيك والتعثر ذيك، وأنه ربما المادة ذيك اللي ما نجمتش تكون فيها عندك مرتاح في المراجعة ولا في المعدل ولا في الامتحان، راهو ماهيش نهيرة ونجموا نتعودوا نعاودوا نتعلموا من جديد، نكتسبوا المهارات من جديد، علاش لا نحاولوا نشوفوا شنو الصعوبات اللي موجودة، نشوفوا أهل الاختصاص اللي نجموا يعاونونا، مش معناتها ما فهمتهاش معناتها تسكر عليها الباب وتقول هذيك مادة ذيك ما عادش نقرب منها وما عادش ندور بها.
2: القرآن والسنة فيهم علاج المشاكل حياتنا الكل.
0: نعم.
2: احنا للأسف خليناهم على جنب، تعاملنا معهم مجرد حفظ على اللسان ومسابقات، وخلينا وتركنا المقصد الحقيقي من تنزل القرآن ومن السنة النبوية المباركة اللي هي باش تعالج لنا حياتنا، باش نسعد في الدنيا والآخرة. انا كيفاش سأسعد اليوم مع تلميذ يتعثر ويقاسي من هذا الكل؟ نعلم زوز مبادئ يعيش بهم في الدار ويرفع راسه بهم في الشارع. اولا، الهدي النبوي المبارك الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحديث يتعلق بالخطأ والتوبة، وإذا غلط مع رب العزة سبحانه وتعالى ربي يعطيك أمل باش تتجاوزها. أنا كمربي أو كأم وبو الغلطة نقيم عليها القيام؟ ما فهمش علاش. يفتح لنا باب عظيم الحديث هذا يتربوي مهم جدا، أنه الإنسان مش معصوم من الخطأ، وأنه العبرة مش بأنه ما نغلطوش بالكل، أما كيفاش نتعامل مع الغلطة وكيفاش نصلحه،
0: كيفاش نصحه.
2: في التعلم الخطأ يعطيني معلومة مهمة جدا. في بالك أن المربي لازم يفرح بالإجابات الخاطئة على الألواح، وإحنا نستعمل اللوحة برشة في القسم ومهمة جدا، تفيقك بالأخطاء الفردية. أين نفرح برشة كي نلقى برشة ألواح غلط؟ خاطر ذاك عمل فردي من
0: تكتشف منه حاجات أخرى،
2: نكتشف شنو اللي ما مشاش باش نصلحه، باش نرضي ربي عليه، باش نأدي مهمتي كما ينبغي. أنا كمربي لازمني نغز للغلطة من المنظور هذايا. صغيرات من حقها تغلط، إذا أنت ككهل من حقك تغلط وربي أعطاك فرصة للإصلاح. حتى الصغيرات اللي قدامي مهما نكون أنا أعطيتهم من تعليمات، تقول أنا قريت وبذلت مجهود، ربي أعطاك القرآن، ربي نزل لك الآيات، ربي أعطاك النعم، علاش تغلط؟
0: شبيك غلط؟
2: ما تقولش أنا قريت وبذلت مجهود، كيفاش أنت ما جبتش عدد به؟ لهذه حاجة طبيعية فطرية، وارد الخطأ، والخطأ هذاك نفهم منه أنا شنو اللي ما مشاش، شنو اللي وليداتي ما فهموش، شنو اللي لازمني نعاوده، شنو اللي لازمني ندعمه، شنو هي الطريقة اللي ما نفعتش نغيرها، وهذا يخليني رضي ربي أكثر في المهمة متاعي ونأدي الأمانة.
0: قلت شنو الطريقة اللي ما مشيتش وحكيت في البداية إنه ساعات لو يعني جملة الأخطاء نجم تكون من طريقة المراجعة، من طريقة طبعا. الفهم، من طريقة حتى خدمة التمارين،
2: من طريقة حتى كسب التعلم في القسم. ما نغطيوش عين الشمس بالغربال. أنا مربي نجم يكون غلط في تمرير طريقة تمريري للمعلوم. نجم اليوم تعب، عندي مشكلة في داري، ما قريتش الدرس كما ينبغي. هذا زادة ما هوش كارثة، راني إنسان أنا، نجم نغلط حتى أنا في الوسائل اللي استعملتها. نجم نعطي تمارين أصعب وأقوى من القدرات متاع القسم متاعي. فلقيت هذا ما مشاش، نراجع حساباتي ونغير أسلوبي، نغير طريقتي، نغير تماريني. فما صغيراتي يتأثروا برشا بالمرئي، فما صغيرات تتأثروا بالسمعي، فما صغيرات ينجموا هم يحبوا يقرأوا، فما صغيرات أخرين يحبوا يسمعوا هم النص كقصة. فنراوح بين هذا وذاك ونغير أساليبي ونغير الطرق متاعي باش اللي ما مشاش اليوم يمشي غدوة بإذن الله،
0: ينجح غدوة. أختنا نورهان قالت ولدي ذكي ما شاء الله، ما ساعات ينسى باش يخدم دروسه، وكي تبدأ تفسر له ولا تحكي معاه نحس ويتقلق، وماذا بيه في ساعة كمل حتى تبدأ تحكي معاه في مصلحته. ما عرفتش كيفاش نصرف معاه.
2: أعود لي مرة أخرى،
0: ينسى يخدم دروسه وكي تبدأ تفسله ولا تحكي معه في أي موضوع تحسه يقلق في ساعة ماذا بيه في ساعة تكمل.
2: قد يكون يستعمل في الهاتف برش، وهذا يعمل تشتيت ذهني. غالبا الصغيرات اللي يقلقوا في ساعة عندهم مشتت. اليوم في زماننا هذا شكون المشتت؟
0: الهاتف.
2: هو الهاتف
0: والألعاب الإلكترونية.
2: والألعاب الإلكترونية قد يكون تبعها في التعليق، نجم نتحاول معها. إذا يستعمل الهاتف ساعات طوال النتيجة باش تكون تشتت ذهني، عدم الرغبة حتى في سماع كلمات.
0: هي قالت حتى كي ننصحه بصفة عامة معناتها باش نحكي معه في مصلحته.
2: حاجة أخرى مع الهاتف قد يكون هي تكثر من النصح وتكثر من الأوامر، مع محبتي وتحيتي لها وتنجم تكون نيتها طيبة. أما الأم والبو إذا علاقتي بولدي تكون أوامر كهو، باش يجي نهار يفد ويقلق ويولي معاش حب يسمع النصح حتى كان فيه نفع ليه. كي تكثر عليه من النصح يولي فد. علاش احنا نقولوا راوح عنق ولدك، حبه، ألعب معاه، ومريرة ولا مرتين في النهار وجه له أمر، ومريرة ولا مرتين في النهار وجه له نصيحة. أما تكون علاقتي به فقط أوامر ونصح وتوجيهات فأكيد ستمل النفس، والنفس راهي تمل، النفس البشرية. ولو كان النفس ما تملش راهو سيدنا صلى الله عليه وسلم ليل ونهار يعطي في النصح ويقول في الأحاديث وهو نبي. لكن كيف قالوا له يا رسول الله وسألوه على هذا، قالهم باش ما تملش النفس حتى لا تملوا.
0: صحيح.
2: راوحوا عن أنفسكم ساعة بعد ساعة، أو روحوا عن أنفسكم ساعة.
0: هي قالت ما عندوش هاتف.
2: روح على ولدك، علاقتك به لازم يكون فيها كل شيء من ضمنها الأوامر والنواه، وهي أسلوب من أساليب التربية رو الأوامر والنواه، أما بتكونش الأسلوب الوحيد. هذه غلطة بعض الوالدين. يعني الراوح شوية أوامر شوية نواهي شوية تشارك
0: نصيحة، مش تكون بضرورة ديما مباشرة،
2: مش مباشرة، مش تكون من خلال قصة، تكون تشاور أنا وياه راو صار وصار شنو رايك. نجم نروح نحكي له حكاية، اليوم صاحبتي قالت لي راو ولدها، وهذه من الوسائل التربوية الناجعة جدا نعطيها لكم أنا. روح للدار قل له راي في الخدمة، صاحبتي قالت لي راو ولدها متعبها، راو يلعب بالتليفون برشا، حسب رايك شنو هي طريقة العلاج. هذه ناجحة جدا. صدقني يعطيك الحلول كأخصائي، ومن بعد يرجع يخمم في الحلول هذيك ويقول
0: شبيني أنا ما نطبقهمش،
2: شبيني أنا ما نطبقش هذا. استعمل معاه أسلوب التشاور والتشارك. علش أنا بكري قلت ما تقولوش هيا الراجع. طفل في الابتدائي توا مع العالم الرقمي يراه في القراية عالم غير ممتع،
0: غير مرغوب فيه
2: برشا ملل وغير مرغوب، مع الضغوطات مع المربي المضغوط، مع الأم المضغوطة، يقول لك شنو هي الجوج ما دخلتوني فيها هذه، مشني سعيد. ونوجه تحية لطارق القلعي اللي بدينا من لول احنا وياها على المدرسة السعيدة. يا ليت تولي مدارسنا سعيدة وبيوتنا سعيدة، يولي الوليد يقرأ والبنية تقرأ وهم فرحانين سعداء تولي وراغبين. فأسأل أولادكم، شاركوهم في القرار، قل له تحب تقرأ توا ولا بعد شوي،
0: أما القراية حاصلة.
2: تحب نخدمه ثلاثة ولا زوز؟ تحب نخدمه رياضيات ولا عربي؟ القراية حاصلة.
0: أما الأسلوب يتغير متاع نتفاعلوا معها. سمحني قالت هي تشكر وقت يلزم يتشكر، أما ساعات نفس الأخطاء يعودها، وهي بنفس الأخطاء اللي يعودها كفهمت تعود له نفس النصيحة.
2: ما فماش إشكال إذا هو في الابتدائي أنه يعاود نفس الأخطاء. نجمو نعملو استراتيجية العقاب الإيجابي هنا. مثال إذا علمناه شنو هي الغلطه واعطيناه فرص للتدرب والتعلم وعاود نفس الغلطه متعمدا نحي له امتياز. هذا يتسمى استراتيجيه العقاب الايجابي. نحي امتياز يلا عندك مثلا من وقت اللعب او من وقت الانترينمون يقصر ربع ساعه خاطرك انت الغلطه دي اتفقنا عليها وبينا خطورتها واعطيتك فرصه
0: لكن
2: أسبوع
0: انت اصريت
2: ولكن انت اصريت ونحاول نسمع منه هل انت متعمد هل انت نسيت علاش نسيت لعل المشكل صحي لعل مشكلة النسيان بسبب عدم التغذيه السليمه زاد راهو لازمنا نحسوا بوليداتنا. انا ديما نقول احكيوا مع الصغيرات حسوا بيهم افهموا الظروف الكل ما تخليوش هدفنا التميز في القرايه قدام عينينا لازمنا نوصلوا له باي
0: ينسينا
2: طريقه
0: حاجات اخرى
2: ينسينا انه اولادنا بشر راهو انسان عنده ميولات عنده احتياجات عنده جيعه زاده عنده حزن. ما تجيش تقول لولدك مثلا شنو اللي مقلق كل شيء عندك هذه راك انت تقسم بها قلب ولدك كيما انت لو تقالت لك من زوجك او زوجتك زاد تقسم لك قلبك ما تقولوش عندك كل شيء ماكل شارب علاش ما تنجحش مانيش ماكله وشربك اهو عندي احتياجات أخرى. قد تكون نقصتني الأمان في الدار قد تكون نقصني الهدوء في الدار
0: صحيح.
2: قد يكون نقصني أمي وبابا اللي يخدموا نهار كامل
0: أو حضورهم
2: قد تكون نقصني حضن أنا نحب 10 مرات نتحضن وأنت تحضن فيها مرة أنا احتياجي 10. كل إنسان عنده شخصيته وميولاته واحتياجاته التي تلبى بطريقة معينة.
0: في نصيحة اليوم قلنا أنه تفرح صغيرك بمجهود تقدمه مش كان بعدد على الورقة الامتحان الأعداد تقيم أدائه في وقت معين يعني الأعداد اللي باش تقيم الأداء متاعه في وقت معين أما ما تختزلش قيمته وقدراته الكل. هذا الملخص متاع حصتنا. خلينا نقول
2: أنا ديما نقول على أولادكم أنه النجاح مش ديما أنك تكون الأول. هذه قاعدة تحمي بها روحك أنت تحمي بها علاقتك بالمولى تحمي بها نفسية أولادك. النجاح لا يعني أن تكون الأول دائما. النجاح عندي أنا أنك تحاول بعد ما تفشل لأنه فما شكون يفشل ويبرك غادي معاش ينجم يقوم
0: معاش ينجم يقدم.
2: لكن أنا لو نطيح ونعود نقوم أنا نجحت. لو نغلط ونصلح أنا نجحت. هذا ميزان رباني. اجعلوا الموازين الربانية موازين تربيوا بها أولادكم. تتعلم بعد كل تعثر هذا نجاح. كنت نخو في 5 وليت نخو في 10 هذا عندي نجاح كبير نجاح مبهر ومش نشجع عني
0: إنجاز عملت
2: أنا نعمل حفلة أنا نعمل حفلة لولدي في الدار ويسمع فيها كل ولي ولدك ينتقل من مستوى إلى مستوى آخر يعني ينتقل بخمسة نقاط يعني من التعثر والضعف إلى المستوى المتوسط عمل له حفلة خاطر هذا راهو نجاح والحفلة هذيك والتقدير هذيك يخليه يمشي المراتب أعلى أكثر. بإذن الله ما تخليوش أولادكم يربطوا فرحتكم بيهم بالعدد اللي يجيبوه يعيشكم ويبارك فيكم. أفرحوا بأولادكم مهما كان العدد. ولدي ما هوش عدد نفرح به لأنه إنسان نفرح به لأنه متربي نفرح به لأنه محافظ على صلاته نفرح به لأنه ما يتنمرش على أصحابه
0: صحيح.
2: نفرح بولدي لأنه ما يكذبش صادق نفرح بولدي لأنه ما يؤذيش غيره نفرح بولدي لأنه عنده مبادئ نفرح بولدي لأنه يحترمني ويحترم الكبير نفرح بكل شيء في ولدي من ضمنها التفوق الدراسي
0: من ضمنها
2: وإذا ما تفوقش نكون فخورة به بالباقي الكل ونعاونه باش يتفوق في الدراسة. خليه يفرح بالتقدم خليه يتحمل مسؤولية إذا فما تقصير إذا يتنمي له شخصيته مش نقعد نطبطب عليه هنا في كل شيء إذا قصر يتحمل مسؤولية. لكن حتى تحمله للمسؤولية لازم يكون بحكمة ويكون موضوعي ويكون فيه نوع من الرحمة
0: على قدر جهده زاد
2: نعم
0: أكيد.
2: نعم ونثق أنه التعثر ما ينقصش من قيمتك عيش ولدي كل تلميذ متعذرة وقيمتك ما تنقصش نجم تكون بداية للتغيير نجم تكون بداية للتميز. برشا من علمائنا منهم أينشتاين وغيره بدأوا حياتهم المدرسية بتعثر وبرفض وبطرد وكانوا يستهزئوا بهم ثم صاروا علماء
0: نعم
2: صاروا مخترعين
0: وهذا اللي يعطينا برشا ثقة لصغيراتنا يعطيهم برشا ثقة بطبيعة الحال وما يخليش ديما قيمتهم مرتبطة بهيك التعثرات اللي عملوها لأنه أكيد الأخطاء موجودة والنجاح
2: جملة واحدة
0: يكون أفضل
2: ما تربيوش صغاركم باش ينجحوا في الامتحان ربيهم باش ينجحوا في الحياة
0: وأهم هذا يعني أهم بكثير برشا. نشكرك برشا سيدة تسنيم إمام نشكرك طارق الطيب أحمد الطبيبي تحية ليكم ربي يحفظكم وين ما كنتوا ربي يحفظ هالأرض الطيبة كل عام وانتم حيين بألف خير مرة أخرى. تحية مريم فجاري حفظكم الله ورعاكم شهي طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية: فإذا اقتحمتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال: ذمة وصهرة. رواه مسلم. قال العلماء: الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم، والصهر كون ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، والبلال الماء. ومعنى الحديث سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء، وهذه تبرد بالصلة. وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية. لا تحزن إن الله معنا.
3: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا.

القصص في القرآن سرد للوقائع وبيان للسياقات ووقوف عند العبر من أجل أن نهتدي بها وننال بذلك رحمة الله. القصص في القرآن من أعداد وتقديم الدكتور الهادي روشو.

0: عقاب.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا نستمع إلى آيات كريمات من سورة الحشر. السورة الحشر هذه تسمى أيضا سورة بني النظير. علاش سموها سورة بني النظير؟ وعلما خياني راه مش القرآن الكريم هو اللي سمى قال هذه اسمها سورة كذا وإلا سورة كذا، معناها مش القرآن قال هذه اسمها سورة الفاتحة وهذه سورة البقرة وهذه سورة آل عمران، لا، بعض السور سماها النبي صلى الله عليه وسلم بعض السور، وبعض السور الأخرى لم يسمها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما سماوها المسلمين يعني الصحابة ومن بعدهم من العلماء، وكل واحد وش سماها عادة يسموها ببدايتها وإلا بأبرز شيء فيها. وهك علاش تلقى كل واحد السورة هذه ايش يسميها، تلقاو خلاف. كما السورة هذه لها أسماء كثيرة، يعني منها سميت سورة الحشر خاطر فيها قول الله تعالى لأول الحشر، وتسمى أيضا سورة بني النظير لأن فيها قصة بني النظير، هي سورة مدنية لا شك فيها ولا خلاف. أي سيدي، وخليني نقول لكم زادة حاجة مهمة، السورة هذه ومش نمشيه مع الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله في بيان أغراض هذه السورة. هي بدأت بتسبيح الكون كله لله سبحانه وتعالى، وأن كل ما في هذا الكون إنما هو ملكه سبحانه، وهو الغالب وهو المدير لهذا الكون. وثم ذكر رب سبحانه وتعالى المسلمين على إجلاء بني النظير، ورغم حصونهم ورغم مناعتهم ورغم قوتهم، وهذا من تأييد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك تحدثت عن تعظيم شأن المهاجرين والأنصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين لا يجوز لنا أن نجرح فيهم، ولا أن نجرح عرضهم، ولا أن نطعن في كرمهم في كرامتهم ولا في شرفهم رضي الله عنهم. وعن حتى آية أخرى في سورة التوبة والسابق.

السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ما شاء الله الآيات الكريمات. كذلك فالسورة هذه بيّنت حال المنافقين. شكون المنافقين؟ راهو كي نقولوا منافقين تذكروش هيك الآية الكريمة في سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هاكم هم راني نحكي عليهم المنافقين. المنافقين هذوما جاءوا إلى بني النضير ويقولوا لهم احنا نقف معاكم وشدوا صحيح وانتم رجال وما تلقاو كان رجال معاكم وتشوفوا إلى آخره. ومن بعد بالتونسي بالضبط جبدوا بهم كما ينبغي بالحق، خذلوهم هكا اللغة العربية الفصيحة، خذلوهم أيما خذلان. ورب سبحانه وتعالى أعطاهم المثل، مثل الشيطان اللي قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. ثم ختمت السورة، ختمت السورة بكلها بأمر المسلمين بتقوى الله سبحانه وتعالى وأخذ الدروس والعبر ممن قد سبقهم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى العظيم. وقلت لكم السورة بدأت سبح لله، إذن أمرهم بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى الكريم العظيم الرحيم، وبيّنت مجموعة من أسمائه سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة. إذن أخذنا فكرة على السورة بصفة عامة. نأتي الآن إلى القصة، إحنا مو موضوعنا القصة في القرآن الكريم. إذن ما قصة بني نظير؟ وشكونهم هذوما بني نظير؟ وشنية حكايتهم؟ مضطرين هنا وخياني بل يلزمنا نرجع لكتب السيرة. وعلاش يلزمنا نرجع لكتب السيرة؟ خطر هي اللي فيها التفصيل والتدقيق. أشكون قال لنا بني النظير؟ هذه السورة ما قالتش بني النظير، قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. يقولوا من أهل الكتاب يعني إما يهود وإما نصارى. أشكون يقول لك اللي يراهم اليهود وإلا من النصارى؟ وثم هذوما الذين كفروا من أهل الكتاب، ما هوش أهل الكتاب كلهم، معناها فئة معينة منهم. إذن فلا بد أن نسأل التاريخ ولا بد أن نأتي بالأخبار باش نعرفوا شكونهم هذوما. يقول لنا لا يا سيدي، هذوما راهم هذوما يهود بني النظير، وهذوما سيادتهم عاملين أكل اتفاقية التعايش، مصحين مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يذيوه ولا يذيهم ولا يعتديوا عليه ولا يعتدي عليهم ولا يسبوه ولا يسبهم ولا يمكن أن يعاونوا عدو أجنبي عليهم ولا هو يعاون أيضا عليهم، بحيث احترام كامل. أكي كانت تذكروش هيك وثيقة التعايش السلمي، وثيقة المدينة، والبعض الجاهل يطعن فيها خاطر اسمع خبر هكاك اخذاه، والله ما نش عارف ديننا ولينا ناخذه فيه من الفيسبوك وناخذه فيه من لا حول ولا قوة إلا بالله. وكاو يا ولدي أرجعوا للكتب يصلح حالكم وثبتوا التواريخ. الآخر قالك وثيقة المدينة ما هيش صحيحة، البخاري ما حليت انت كتاب البخاري وريته؟ البخاري ذكرها، مسلم ذكرها، كل كتب الحديث النبوي ذكرتها وكتب السيرة ذكرتها. أما تبقى فما تفصيلات دقيقة، فما البند هذا ولا ما فماش، فما الفصل هذا ولا ما فماش، فما القانون هذا ولا ما فماش، فما المادة هذه ولا ما فماش، هذا يلي فيه خلاف. أما من حيث الحدث كان حدثا مسجلا، حدثا تاريخيا. فهي إلى متى هكا نجري وراء كل ناعق ولا حول ولا قوة بالله؟ يا سيدي يهود بني النظير هذوما عملوا الاتفاقية مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهم ما ورد فيها ألا يؤووا عدوا للمسلمين. شو معناها لا يؤووا عدوا للمسلمين؟ معناها أي واحد فما ما بينه وبين المسلمين عداوة مستحيل كانوا يقبلوها عندهم ويستقبلوه. نفس الشيء بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول حتى أبو سفيان وقت سألوا هرقل قالوا يغدرش، قالوا ما غدرش وما نعرفوش عليه غدر، أما هم عاملين احنا اتفاقية جديدة هكذا اللي سمى صلح الحديبية، وهو لا ندري يا هل ترى يكون يغدر ولا ما يغدرش. معناها هاك الفرصة الوحيدة اللي قاها أبو سفيان باش زعمه يحاولش يتهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا وصرح بفمه
قال لو وجدت غيرها لفعلت، لكن الله غالب. قال خفت لنكذب فهت راسي العرب تشد علي كذبة، والعربي لا يكذب لأنه ما يقبلش أن يكون كاذبا. فأهم بند من البنود أنهم لا يؤووا عدوا للمسلمين. وحاجة ثانية أيضا أنهم لا يأتوا بمنكر يمكن أن يغير حال المسلمين. وهم عملهم الزوز، كيفاش عملهم الزوز؟ خذ عندك سيدي شد من خطر بصراحة، مستحيل هذه خذها قاعدة مني، مستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قاعد يقول لهم أهنوا فما جماعة أهنوا مفرهدين ولبس عليهم أي نمشي ونهجموا عليهم ونعتدي عليهم، لا سبيل إليه، ما هوش هذا الإسلام خيالي، مستحيل. أبو سفيان وقت رجع من مكة بعد غزوة بدر نذر، أرجع لكتب السيرة وقرأ، نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو المدينة، أي فلما خرج في 200 راكب قاصدا المدينة قام سيد بني النضير، هذا اسمه سلام بن مشكب، بالوقوف معه وضيافته وأبطن له خبر الناس. ولم تكن هناك مخابرات مدينة غافلا عن ذلك، رحم الله الشيخ في بيانه وتفسيره، والعيون قاعدة تراقب. وهذا جاي خصيصا أبو سفيان وقت أنا نحكي عليه وهو كافر بعد غزوة بدر، وهو يحذر في روحه للسيد وقال أنا سأهجم على محمد وأفعل ما أفعل. فإذا به اللي هو عامل عقد اتفاقية سلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له جاي مش تحارب النبي، إيجا ونفرحوا به كتن نوريه كيفاش تدخل وكيفاش تحارب وكيفاش تعمل. هذه الحاجة الأولى. وحاجة ثانية وهي مهمة جدا، أنهم حاولوا وبدأوا في تنفيذ، مش حاولوا بدأوا تنفيذ اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ ها مش نقول لكم سيدي، النبي عليه الصلاة والسلام متعرفوا هذه كانت قبل ما عادتش اليوم عنا ما يسمى بالعقل، العقل أو قل ما يسمى بالدية. شنو معناها؟ معناها وقت لواحد يموت خطأ ولا حتى عمدا فالدية معينة تدفع إلى أهل القتيل. والدية شكون يدفعها؟ يدفعها القبيلة كلها. اليوم ولات الشركات التأمين هي اللي تقوم بالمهمة هذه، لأن ما عادش هذا المفهوم تاع القبلية. ولو أنه تلقى منتبه خذ تونس مثلا قبيلة كذا وقبيلة كذا ويموت منهم واحد ولا يتقتل واحد يخي يمشي يلم يودي الخو، ما عادش يعرف خوه تويك حتى مش يعرف بني عمه. احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من المال ليجبر هالشخص هذا، فذهب إلى بني النضير من أجل أن يساعدوه على ذلك حول أداء بعض الديات. فإذا بهم فرحوا به، مرحبا بمحمد، آية نختاروا لك أعز بلاصة هنا تقعد يا محمد، هذه بلاصتك. ومحضرين حشاكم صخرة كبيرة ومحضرينها، جايبين جماعة شباب قوة مفتولي العضلات وقالوا لهم محمد يقعد هنا وانتم هبطوا عليها الحجرة هذه. زعما شنو اللي مش يقع بعد؟ للحديث بقية إن كان في العمر بقية، نلتقي إن شاء الله. وما

مستمعي إذاعة الزيتون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، والتقينا من جديد. قلت لكم إذن محاولة الاغتيال الفعلية قاموا بها، استقبل بنو النضير النبي صلى الله عليه وسلم ببشاشة غير معهودة، وبكياسة غير معهودة، وبلباقة غير معهودة، وقالوا له اجلس هنا، واتفقوا على أن أكل المجموعة ينزلون عليه تلك الصخرة. وجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له تخرج من هذا المكان، وخرج سيد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من فمك، وما قال حتى شيء رغم لأصحابه حاضرين معه، وما قال لهم حتى شيء، ما قال لهم شروا يقوم وروحوا ولا حاجة، لا لا لا أبدا، قام حتى أصحابه قعدوا يستناو فيه ويقولوا له سبحان الله إيش به إن النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعش. هو أنا قلت لكم صخرة، فما رواية خطر تقول صخرة، فما رواية أخرى أنا رحى، تعرفوا كل رحى اللي خلط عليكم على جداتكم اللي يرحيوا بها الشعير والقمح ويعملوا بها الخبز، منها روايات موجودة في سواء في ابن إسحاق ولا غيرها، لو فما حتى بالأسماء شنو شكون اللي عملوا هالحكاية هذه، وأرجعوا الكتب السيرة وتلقاه. فإذا استبطوا الصحابة رضي الله عنهم، استبطوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم، علاش ما جاش، توين مشى؟ ففي الطريق قالوا له هيه أنو عقبنا النبي عليه الصلاة والسلام راهو داخل للمدينة، مو تعرفوا خياني هذم يسكنوا، تلقاهم بتجمعات سكنية معينة هنا وهناك. إذن فلما جاء الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بني نظير وبعثهم، قال لهم راكم غدرتوا، وراهي الغدرة هذه ماهيش ببلاش. إذن أرسل إليهم محمد بن مسلمة رسالة، قال لهم قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلادي، لقد نقضتم العهد الذي جعلت لكم مما هممتم به من الغدر، ولقد أجلتكم عشرا، فمن رؤي بعد منكم ضربت عنقه. قد يقول القائل علاش كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم حازم في الموضوع؟ شنو حازم؟ ما يلزمش يكون حازم، والسياسي ينبغي أن يكون حازما، وقائد الجيش ينبغي أن يكون حازما. يا أخي سيد النبي صلى الله عليه وسلم على أول ما دخل المدينة مش قالوا له أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، وأصبحت المدينة كلها تأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لشنو اللي جعل عبد الله بن أبي بن سلول يتلون وزعم وقال أنا أشهد أنك يا محمد رسول الله، ويجي قدام المسلمين ويقول أنا مسلم، لأنه ضاع ملكه، كان يا حسرة كان قبل يستنى باش يتوج فوق المدينة المنورة. المدينة أصبحت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتمر، وعملوا الاتفاقية واعترفوا به وقت اللي عملوا ذاك الاتفاقية معاهدة السلام اللي ما بيناتهم، يعني اعترافا برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقوم انت تغدر، اولا تمشي تجيب ابا سفيان راس الكفر وقتها، خاطر رانا نتحدثوا تويك بعد بدر، يعني هكل العظماء متاع قريش كلهم مشاو على روحهم، 70 من عظماء قريش مشاو على روحهم، وهو تبقى أبو سفيان هو زميمهم تويكا، هو اللي شادد القيادة متاع قريش. تقبله عندك وتتخابر مع العدو ومع الأجنبي، كما في لغة القانون اليوم التخابر مع الأجنبي، وهي خيانة عظمى ما يخفكمش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم خيار، لكن شو سبحان الله قد يقول حق فيهم الإعدام هذوم، لكن لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم اخرجوا من بلادي، نقضتم العهد اخرجوا من بلادي، هكا واش طال، وفيتكم 10 أيام، 10 أيام اللي مش راه بعد اليوم العاشر راهو هكا اللي مش يعدم، يعني انتهى. يقول قائل علاش عطاهم 10 أيام؟ خاطر بنو النظير هذو ما كانوا أغنياء، وما يخفكمش شكون الأغنياء في العالم لليوم
وهم في ايديهم الأموال العالم وفي ايديهم اقتصاد العالم ويسيرونه كما يشاءون. فأعطاهم 10 أيام باش من جهة ما يعملش سيد النبي صلى الله عليه وسلم كما عملت لقريش ويخرجوه بيديه على رأس، ولا واحد من المسلمين خرج من مكة ومشى للمدينة وهز معاها الدبش ولا هز معاها أثاثه ولا هز معاها ثروته ولا هز معاها ملكه أبدا. حتى صهيب مسكين قالوا له أنت جئتنا صعلوكا ما عندك حتى شيء، مش تخرج مهما لا سبيل إليه تخلينا. قال لهم يا ولدي فلوسي يا ونكل خليتها لكم، هوني في البلاصة الفلانية برا وخذوها سيبوني برك. فخروج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل عنده درس باش يقول لهم انظروا أنا من عاملكمش كما عاملني أولئك الكفار المشركون. ولهذا قال لهم هزوا اللي تنجموا. وإذا بهم أش قالوا لرسول الله اللي سميته لكم قلت لكم اسمه محمد بن مسلمة مقلم فيتكم 10 أيام. قالوا له يا محمد بن مسلمة برا قل لنبيك قل لرسولك قل لمحمد يا محمد ما كنا نظن أن يجيئنا بهذا الرجل من الأوس. فإذا بهم في الأخر بكل جاهم واحد من المنافقين أرسل إليهم عبد الله بن أبي بن سلول اللي قلت لكم عليه، أش قال لهم أثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم. فما كانت ولاءات هذه كما الأحزاب عنا اليوم، فما ولاءات أنت تبعنا أنت ماكش تبعنا أنت معنا أنت ضدنا أنت عامل روحك ماكش هنا. عبد الله بن أبي قال لهم أحنا معاكم وما ناش مش نسلموا فيكم، ردوا بالكم تسعوا كلامه وما تخرجوش، ابقوا في حصونكم راهي مدينتكم حصينة ومعي من العرب. شوفك الكلام اللي يقول فيها، قالهم أثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم وإن قتلتم قاتلنا معكم. شو سبحان الله شكون قاعد يتكلمه، كل يقول نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، وإن أخرجتم خرجنا معكم، وإذا في الأخر بكل غلبكم وقالكم ما مش تخرجوا احنا رانا معكم، اي نجمش خرجنا الناس كل، ولا تخرجوا فإن معي من العرب ومن انضوى إلى قومي 2000 فأقيموا فهم يدخلون معكم حصونكم ويموتون عن آخرهم قبل أن يصلوا إليكم. وإذن ولت رجعت لهم الثقة في رواحهم وتحصنوا بحصونهم، وتشجع كبيرهم اسمه حيي ابن أخطب وبعث يستهزئ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنا لن نبرح دارنا فاصنع ما بدلك أعمل يظهر لك. فكبر رسول الله مش يجاوب سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله أكبر، وكل كلمة هكية حرية وحدها باش تزلزل الدنيا. وكبر المسلمون معه وقال حاربت يهود. حاربت يهود، إذن بدأت هي الحرب بفعلهم هذا. النتيجة لابد أن يتهيأ وهو قائد جيش مش قاعد يلعب، وبكل حزم رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الحصار ويأمر بعد استناهم 10 أيام ما غدرش بهم، مقالهم في يدكم 10 أيام دبروا رؤوسكم عندكم 10 أيام في يدكم ما خرجتوش، وفعلا ما خرجوش وتحركت الجيوش. كيف ستكون هذه المعركة التي حدثتنا عنها سورة الحشر، وهو يحدثنا عن الذين كفروا من أهل الكتاب، أو عرفناهم تويك شكونهم الذين كفروا من أهل الكتاب، وعرفناهم بني النظير واللي عندهم اتفاقية صلح وتعايش سلمي مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم، أو مش نشوفه نتيجتهم إن شاء الله في حصة أخرى إن كان في العمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية
2: صبرا طبخ المبدعين.
3: بريد الزكاة، بريد الزكاة. بركة، بركة. طهر، نماء، صلاح. كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة، هل عرفتها؟ إنها الزكاة. كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة، دعوة للمشاركة والتواصل معنا، نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع مليكة قسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحبابنا أينما كنتم مشاهدين الأعزاء على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، نحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، بتحية دار الجنان، ونرجو لكم كل الخير. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي أحبتي في الله تعالى في لقاء جديد مع هذه الفريضة الجليلة والجميلة نحن نحرص عليها، ونواصل حديثنا عنها بكل حب وبكل إيمان، كيف لا، وهي ركن من أركان هذا الدين، وهي أمر من أوامر الله تعالى. لذلك نريد أن نقول من شغاف القلب: لبيك اللهم لبيك، سمعنا وأطعنا يا رب العالمين. وهذا هو الحال الذي نريد أن نكون عليه دائما وأبدا في هذه الحياة الفانية. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لنكون جميعنا حيث أمرنا الله تعالى، وأن لا نكون حيث نهانا. تحية من القلب موصولة إلى أخي الكريم طارق الطيب، يؤمننا الإخراج الإذاعي لهذه الحلقة من برنامجنا العلمي. كذلك التحية موصولة من القلب إلى أختي العزيزة كريمة عتيق، تؤمننا التنسيق العام والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هيا كالعادة أحبتي فالله تعالى، ككل يوم خميس وفي هذا التوقيت، على امتداد ساعتين في هذا البث المباشر، نتواصل معكم ونتفاعل معكم وتتفاعلون معنا إيمانا منا بهذه الفريضة، مع هذا البريد الحمال لرسائل زكوية رائعة نرجو أن تحقق أكلها على أرض تونس الحبيبة. نتواصل معكم مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، واليوم بإذن الله تعالى سنؤمن هذا اللقاء العلمي مع فضيلة شيخنا الشيخ محمد نجيب الرايسي، والأستاذ الخبير المحاسب والإمام الخطيب الأستاذ محمد أشرف بودية. هيا نشد الهمة أحبتي في الله تعالى لنستزيد من هذا العلم النافع، حتى نتمكن من إيتاء الزكاة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وطبعا التحية موصولة لمستمعي إذاعة الزيتونة، وتحديدا لمن يتابع برنامج بريد الزكاة بكل شغف وبكل حب. إن اليوم عند نزول طلب لمستمع محب لهذه الفريضة ومحب لبرنامج بريد الزكاة، طلب منا في حلقة فارطة أن نؤثث أنوار الزكاة بنسمات من سيدي بوزيد، بنفحات إيمانية من ولاية سيدي بوزيد، وله ذلك اليوم. اليوم أنا سعيدة جدا بأن أستقبل فضيلة الشيخ شيخنا الكريم أيمن غضباني، وهو معلم قرآن وكذلك إمام خطيب بجامع عبد الله ابن الزبير بمعتمدية السبالة بولاية سيدي بوزيد. سعيدة جدا بأن يشرفنا في هذه الفقرة الأولى، فقط أنوار الزكاة، وطبعا هذا واجبنا نحن في خدمتكم أحبتي في الله تعالى أينما كنتم. إذن ابقوا معنا لنبلغ هذه الأمانة وننشر عبق تونس الحبيبة، والبداية مع ولاية سيدي بوزيد.
5: أنوار الزكاة، أنوار الزكاة.
4: نعم، نذهب مباشرة إلى ولاية سيدي بوزيد العاملة بخير عميم، ومع صوت لابن من أبنائها البرين، شيخنا الكريم والأستاذ الكريم معلم القرآن والأستاذ بالمدرسة الابتدائية السيد الفاضل أيمن غضباني، وهو الإمام الخطيب بجامع عبد الله ابن الزبير بمعتمدية السبالة بولاية سيدي بوزيد. شرف لي أن أتواصل معكم سيدي أيمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعيد كذلك جدا تواصلي معك أختي كريمة، وبالتواصل مع سامعي الإذاعة الزيتونة، الإذاعة المباركة.
4: بارك الله
6: الله
4: فيك،
6: يكون لقاء مثمر
4: بإذن الله.
6: بحول الله.
4: نعم بإذن الله تعالى سيكون مثمرا وسنحقق بخطابكم الطيب والنافع ثمرات زكوية جميلة. سيدي أيمن غضباني، وأنا بالحق فرحتي خاصة عليش، لأنه الفكرة يعني جيت من مستمع من ولاية سيدي بوزيد، قالوا لنا علاش في أنوار الزكاة ما استمعناش لإمام خطيب من سيدي بوزيد، وله الحق في ذلك طبعا، والحمد لله وفقنا الله تعالى أنه تكون الفقرة هذه بمعيتكم اليوم سيدي أيمن غضباني. إذا حضرتك طيب. الإمام الخطيب بجامع عبد الله بن الزبير، وهوني قلت لي خاصية جميلة في سيدي بوزيد وتحديدا في معتمدية السبالة في تسمية الجوامع، لو كنت تذكر هنا لما فيها من حلاوة سيدي أيمن غضباني.
6: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. نعم بالفعل في معتمدية السبالة يعني مساجدنا بفضل الله جعلنا يعني من أسمائها تكريما وعرفانا بالجميل للصحابة الأجلاء الذين يعني طهروا هذه البقاع بخطاهم الأبية وبدمائهم الزكية ونشروا الإسلام وأوصلوا لنا هدي النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك يعني جل مساجدنا هي بأسماء العبادلة السبع كما تعلمون، يعني هم الذين فتحوا السبيطرة ومن خلالها دخل الإسلام إلى كل تونس.
4: نعم.
6: في الحقيقة إذا تكريما لهم مسجدنا مسجد عبد الله بن الزبير اللي هم فيه، وكذلك يعني مسجد عبد الله بن أبي سرح، عبد الله بن عباس، ومساجد يعني كلها بأسماء هؤلاء العبادلة، ولا نفيهم يعني حقهم علينا، فهم سادة الأوائل الذين بلغوا لنا الدين وبذلوا في ذلك يعني الجهد العظيم، والحمد لله وصلنا غضا طريا نحمد الله على ذلك.
4: الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، وواجبنا سيدي أيمن طبعا أن نصون هذه النعمة وأن نحسن الامتثال لأوامر رب العالمين. ومن هذه الأوامر سيدي أيمن غضباني أمر الزكاة وأمر إيتاء الزكاة، كيف تتفاعل معنا في هذا الأمر عسى أن يصل بإذن الله تعالى إلى قلوب كل المزكين، وبالتالي ينجحوا إن شاء الله في تطبيق هذا الأمر كما ينبغي؟
6: نعم أختي فاضة، بعد حمد الله سبحانه وتعالى كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صاحب الخلق العظيم وصاحب القدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله الطاهرين وصحابته المنتجبين وعن التابعين وتابع التابعين والصالحين في كل آن وحين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول أختي الكريمة ومستمعي الأفاضل وسادة المشايخ الأفاضل، أقول كما تعلمون يعني الزكاة ثالثة الأركان ووسط عقد اللؤلؤ والمرجان.
4: نعم.
6: هي أخت الصلاة وقرينتها في الوحي والقرآن، فكما أن الصلاة طهارة للروح والجنان فالزكاة طهارة للأموال والأرزاق بل والأبدان.
4: نعم.
6: فإذا قلتم فهمنا الأموال والأرزاق فما الأبدان؟ أقول أوليس لحم النبت من سحت جزاؤه النيران؟
4: نعم.
6: والزكاة إن منعت فهي والسرقة صنوان قنوان، فهي مؤلمة قليلا ولكن
4: نعم.
6: أقولها
4: طبعا سيدي. نعم.
6: ولكن هي سرقة من من؟ من جيب الفقير والمسكين واليتيم والجوعان. فما سبب منعها؟ يعني هذا إذا عرف السبب بطل العجب.
4: نعم.
6: أقول للأسف هي غلبة الأنانية وشدة التعلق بالدنيا.
4: نعم.
6: وكما ورد في الأثر حب الدنيا رأس كل خطيئة، وإن لم يثبت مرفوعا فقد ثبت يعني مقطوعا أو منقطعا إلى بعض الأصحاب.
4: نعم.
6: في صحيح الإمام البخاري يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق،
4: نعم،
6: يقسم ويقول والله ما أخاف بعدي أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيه. إذن يخشى علينا صلى الله عليه وسلم حبيبنا المصطفى يخشى علينا من تنافس الدنيا، لأن التعلق بها يجعل من إخراج هذه الفريضة يعني صعبا على النفوس.
4: نعم.
6: فهنا أردت أن أدندن حول قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه الآية ولو أنه تناولها علماءنا عبر العصور بالشرح والتفصيل إلا أن الله سبحانه وتعالى قد فتح علي بجزء يسير ربما قد لم يتطرق إليه غيري، ربما إن شاء الله يكون الفتح يكون من الفتح الرباني.
4: أمين يا رب العالمين.
6: قلت إنه الإنسان جبل على حب المال وحب التملك، هذه فطرة من الله وهي فطرة سوية وليست مذمومة.
4: طبعا سيدي،
6: جعلها الله فينا لكي يقوي عندنا أسباب البقاء في الأصل، لكن تلك الفطرة قد تزيد عن الحد فتتحول إلى بخل، ثم إلى حرص، ثم تتحول إلى شح. الشح كما عرفه إمامنا الغزالي حجة الإسلام رضي الله عنه ورحمه يقول بأنه غاية الأمر في البخل.
4: نعم،
6: صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، نسأل الله السلام.
4: اللهم أمين.
6: لا شك كما قلت أختي الكريمة أن الشح هذا مرض نفسي مدرج في قواميس الأمراض النفسية الآن.
4: نعم. نعم.
6: وهو يحول الإنسان من كائن حكيم متصرف في ماله بكل مسؤولية، منفق له في الأوجه المشروعة، يحوله إلى حارس للمال. لا أريد أن أقول عبدا للمال، لكن حارس للمال.
4: وهو كذلك
6: يشعر نعم. لا يشعر بالأمان إلا بتكديسه وكنزه.
4: نعم.
6: ويتألم أشد الألم عند نقصانه وإنفاقه، حتى في بعض الحالات يعني حتى على نفسه وعياله، نسأل الله السلامة.
4: صحيح. أمين.
6: في المقابل جبلنا كذلك، ربي ما ألهمها فجورها وتقواها النفس، هذه جبلنا كذلك على ما يهذب هذه الفطرة ويطهرها ويشفيها، فقد أودع سبحانه في النفوس الإحساس بالمحرومين.
4: نعم.
6: والتألم لألام الآخرين، فتجد الطفل الصغير يبكي لبكاء من حوله ويعطي حاجته العزيز على قلبه ليسكت غيره. هذه كذلك فطرة في في في في النفوس. من خلال الأمرين هذوما، عندما نعيد قراءة الآية نقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
4: أي.
6: علماءنا الأفاضل كانوا يعني يقولون إنه التطهير هنا ربما للأموال والتزكية والنماء هذا للأموال وحتى في الأنفس، لكنه ندقق كثيرا نجد وجه من أوجه حتى الإعجاز العلمي إن صح ذلك.
4: نعم.
6: إنه تطهر زكاة هذه النفس من مرض الشح والأنانية.
4: سبحان الله. نعم
6: أكيد. أي نعم. وفي نفس الوقت شوف كلمة تطهر يعني من السلبيات.
4: نعم.
6: والتزكية هي الزيادة يعني في الأمور الطيبة الخيرة. فتشهد هنا هذا يعني سريع رائد في هذا المجال يعني، وهو دكتور أمريكي في علوم النفس والأعصاب، يقول السخاء يعني ما ترجمته النصية تقريبا، السخاء أو الإعطاء واللي هي الصدقة والزكاة عندنا هي عقار بيولوجي عصبي طبيعي.
4: سبحان
6: يقول
4: الله.
6: إن الإنفاق والعطاء المالي أو العاطفي ينقل التركيز الإنساني بعيدا عن تمحور المرض حول الذات والذعر الداخلي.
4: نعم.
6: وعلى الصعيد الاجتماعي شوف شفاء نفسي واجتماعي كذلك. وعلى الصعيد الاجتماعي يعمل العطاء كالترياق النهائي للحسد الاجتماعي.
4: جميل جدا.
6: حيث يحيد يعني الضغينة من خلال إرساء ثقافة الرعاية المتبادلة والكرامة المشتركة.
4: جميل جدا ما تفضلت به سيدي.
6: في صلب الموضوع هذا، وكذلك عندنا رائد من الفكر الإسلامي اللي هو دكتور مالك بدري وعنده مؤلفات قيمة في هذا الباب، يقول تقريبا في نفس السياق، يقول تعتبر الفروض المالية كالزكاة والصدقات تطبيقا عمليا مبكرا يعني في قبل 1400 سنة لتقنيات العلاج السلوكي المعرفي المعروف في CBT. يقول إن الإنفاق يقتلع القلق المخيف من الفقر، وفي الوقت نفسه يمارس وظيفة اجتماعية علاجية كبرى، إذ يقتلع الحسد الاجتماعي من قلب الفقير الذي يرى في عطاء الغني يراه اعترافا بآدميته وشراكة له في رزقه، فتتحول النظرة الاجتماعية من الترقب والحقد إلى الدعاء والتضاع.
4: ما شاء الله.
6: هذه
4: نعم.
6: بركة الإسلام العظيم.
4: نعم. الحمد لله.
6: إنه إذا فرض علينا فريضة الخير يكون يعني فيها شاملا عاما.
4: صحيح.
6: من الجانب النفسي والطمأنينة وذهاب القلق والتوتر إلى الجانب الاجتماعي، حيث يعني يقاوم الصراع الطبقي اللي منتشر في الغرب.
4: نعم.
6: كثيرا.
4: نعم.
6: بسبب الكثير من الجرائم والاعتداءات وغيرها، إلى الغرب الكريمة في المظاهرة اللي اعتداء على السيارات الفاخرة، الاعتداء على المنازل كذا، من سبب هذه الفوارق الاجتماعية الكبيرة والطبقية.
4: نعم.
6: جاء الإسلام واختلعها من جذورها. عندما يحس الفقير بأنه له نصيب من مال الغني، هنا الضغينة والحسد الطبقي كله يندثر، بل بالعكس يصبح دعاء وتحابب.
4: جميل.
6: وغير ذلك.
4: نرجو أن يتحقق هذا. نعم.
6: أي صدق حبيبي محمد صلى الله
4: صلى
6: عليه,
4: الله
6: وسلم,
4: عليه وسلم, وسلم
6: الذي دلنا على أنه شوف سبحان الله كيف ربط قسوة القلب. تريد
4: نعم.
6: أن يلين قلبك، اشتكى له أحد الصحابة قال أنفق يعني المال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وامسح على رأسي اليتيم.
4: سبحان الله.
6: أعطاء المال شفاء. شوف سبحان الله، ما علاقة أعطاء المال بيلين القلب؟ إذن يكتشف العلم الحديث أنه عملية الأعطاء يقولوا هو علاج ثيرابيتي.
4: نعم.
6: هو علاج لماذا؟ لمرض نفسي يفتك بالإنسان، بل يفقده طعم الحياة ويفقده الأمان والطمأنينة، والإنفاق يحقق له ذاته ويحقق له الطمأنينة والمحبة في البيئة التي
4: نعم.
6: التي يعيش
4: نعم.
6: فيها.
4: وهذه هي الشخصية المسلمة السوية يعني.
6: نعم.
4: سبحان الله سيدي أيمن غضباني، صدقا
6: نعم.
4: أريد أن أشكرك من القلب على زاوية النظر التي يعني تناولت بها هذا الموضوع، وحضرتك تأكد حلاوة
6: نعم.
4: هذه الفريضة
6: نعم.
4: وجمال هذه الفريضة والأخلاق وأبعادها طبعا
6: نعم.
4: الإنسانية والاجتماعية على مستوى الفرد وعلى مستوى المجموعة. يعني نؤكد
6: نعم.
4: في الختام سيدي أيمن غضباني أن لي هذه الفريضة وظيفة علاجية اجتماعية، وطبعا
6: نعم.
4: هذه الوظيفة يعني تجعل مسؤولية المزكي يعني مسؤولية كبيرة، ينبغي المزكي أن يدرك المسؤولية
6: نعم.
4: المنوطة به يعني عند إخراجه لهذه الفريضة، فعليه أن يلتزم بهذا الأمر تحقيقا لهذا
6: نعم.
4: المقصد العظيم والجليل سيدي أيمن.
6: نعم نعم، هو استجابة لله سبحانه وتعالى، ولكن فليعلم أنه النفع يرجع عليه أولا،
4: عليه أولا.
6: حتى أنه أحد الصالحين والعارفين قال والله لو يعلم الغني حاجته للصدقة. شو سبحان الله،
4: سبحان
6: الحكمة
4: الله.
6: في أمة النبي
4: أي.
6: صلى الله عليه وسلم، حتى ما زالت العلوم ما وصلتش إلى ذروتها كاليوم. شو يقول؟ لو يعلم الغني حاجته للصدقة لكان فرحه بقبولها أشد من فرح الفقير
4: سبحان
6: به.
4: سبحان الله. نعم.
6: والله لو نستشعر هذا أي. المعنى بالعكس نصبح يعني نرى في الفقير فرصة من لماذا؟ لنيل رضا الله سبحانه وتعالى
4: نعم.
6: ولتطهير نفوسنا ولزرع الطمأنينة في قلوبنا. نسأل الله أن يعيذنا من دنس القلوب ومن الأنانية ومن أدران المادية، وأن يهدينا سبحانه إلى رحاب السنة النبوية حيث الأنفس والعيسة الطيبة الهنية.
4: نعم، ما شاء الله، ما أجمل خطابكم سيدي أيمن غضباني. إذن علينا بالإنفاق، علينا بالعطاء، علينا بالصدقة، بالزكاة. يعني من تتوفر فيه شروط الزكاة فلا يسوف ولا يؤجل هذه
6: نعم.
4: الفريضة لما فيها من خير له بمرتبة
6: نعم.
4: أولى، ثم للفقير. وجميل أن ينظر المزكي الغني للفقير باعتباره فرصة إيمانية تقربه إلى الله سبحانه وتعالى تجعله يستشعر السعادة في الدنيا قبل الآخرة سيدي أيمن.
6: نعم، الله يبارك فيك يا حبيبي.
4: الله يبارك لنا فيكم وفي علمكم. نعم، تفضل سيدي.
6: نقطة واحدة وهي في صلب ما قلت الآن، هو أنه يعني الله سبحانه وتعالى قد نبهنا في كتابه العزيز إلى المتهاون في الدنيا بصفة عامة.
4: نعم.
6: يقول وهذه ما حبيتش يعني أصل بها سامع المستمعين الفاضل، ولو إني آية من كتاب الله هي في كل الحالات تبشرون، لكن
4: نعم.
6: فيها تنذير. قال تعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. لفدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، يعني لو كان يكون عندهم ما في الأرض جميعا، بينما في الدنيا خاطب المؤمنين وبشرهم قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أول صفة للمتقين ماذا قال؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
4: ما شاء الله.
6: وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق.
4: نعم.
6: والنبي صلى الله عليه وسلم عندما
4: عاد
6: السيدة عائشة وقال ماذا بقي من الشاة في يوم العيد، قالت لم يبقى منها إلا الكتف. شوفوا المعلم صلى الله عليه وسلم كيف
4: نعم.
6: صحح لنا المفهوم
4: نعم.
6: قال يا عائشة بل قولي ذهبت أو ذهب بقيت كلها ولم يذهب إلا الكف. فما
4: الله.
6: عندكم ينفد وما نعم. عند الله وما عند الله باق. فربي يرزقنا هذا الفهم النبوي
4: أمين.
6: العظيم
4: أمين.
6: ويرجعنا إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى يعني ما يحبه ربنا سبحانه ويرضى.
4: أشكرك
6: أختي الكريمة
4: لك
6: على هذه
4: أيمن.
6: الفرصة الطيبة، ونسأل الله أن يصلح حالنا وأن يجعلنا من المتصدقين ومن المزكين، إنه سميع مجيب للدعاء.
4: اللهم أمين. هنيئا لولادتي دي بوزيد بكم سيدي أيمن غضباني، حضرتك إمام خطيب بجامع الصحابي الجليل عبد الله ابن زبير بمعتمدية السبالة بولادتي دي بوزيد، بارك الله فيك، شرفتنا في هذه الحلقة الأولى معكم طبعا، ولنا بإذن الله تعالى لقاءات قادمة إن شاء الله سيدي أيمن غضباني، بارك الله فيكم.
6: من حسن أخلاقكم
4: نفعنا الله بعلمكم، اللهم أمين، وتقبل الله منكم في أمان الله تعالى وحفظه. جميل طبعا أن نستفتح لقاءنا بهذا الخطاب الإيماني الذي يبعث بإذن الله تعالى في النفس همة عالية وعزيمة قوية، ويصحح الرؤية بإذن الله تعالى لكل مزكي حتى تكون رؤيته ونظرته للزكاة نظرة إيمانية بامتياز. ابقوا معنا لأننا سنتوج هذا الخطاب لشيخنا أيمن غضباني بخطاب كذلك يعني واقعي ومن واقع تونس الحبيبة. هذا الخطاب يعني صاحبه بإذن الله شاب تونسي مهتم بهذه الفريضة، سيقدم لنا شهادة حية على حسن وقوة اهتمامه بفريضة الزكاة. ابقوا معنا ننصت إلى الشيخ المقرئ إلياس بن نور حفظه الله تعالى ورعاه لسورة العاديات، ثم نتمم لقاءنا العلمي مع فريضة الزكاة ومع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
0: بسم

0: أحبتي في الله تعالى، سأتمم هذا الجمال اللي بالحق موجود في هذه الفريضة، وإن شاء الله ربي كل مزكي يراه هذا الجمال ويحس ويستشعر به ويحرص على نشره بإذن الله تعالى في مجتمعه. فرحنا برشا باش نواصل إن شاء الله في أنا والزكاة مع شهادة بإذن الله تعالى ستكون متميزة، كيف لا، وصاحب هذه الشهادة شاب تونسي متحصل على الدكتوراه في اقتصاد المالية الإسلامية ومهتم اهتمام لافت بهذه الفريضة بفضل الزكاة، ودليل على هذا أنه شارك في دورة تطبيقية مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة في احتساب الزكاة، وطبعا الدافع تحصيل العلم في هذا الركن الجليل. فرحنا برشا باستقبال هذا الشاب التونسي حفظه الله تعالى ورعاه، خليل بن محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا،
1: تحياتي لك أستاذة وضيوفك الكرام والمستمعي إذاعة زيتون القرآن الكريم.
0: بارك الله فيك وزادك الله تعالى رفعة ورقية. أستاذ خليل بن محمد متحصل على الدكتوراه في اقتصاد المالية الإسلامية، مهتم بهذه الفريضة بفضل الزكاة، مهتم باحتسابها، مهتم بعلومها، وكيف ما قلت سيد المستمعين حضرتك شاركت في الدورة التطبيقية مع الجمعية التونسية لعلم الزكاة اللي حكينا عليها في حلقات فارتة وقت أعلننا على أهمية هذه الدورة باعتبارها لأول مرة يعني تصير في تونس والحمد لله تعالى، وحكينا على تفاصيلها الأستاذ محمد الشهبودية. سؤالي ليك خليل بن محمد، شنو هو سر اهتمامك بهذه الفريضة واللي خليك تحرص على تحصيل العلم فيها وبالتالي تكون مختص يعني في فقهها في احتسابها كذلك؟
1: يعطيك الصحة على الاتاحة الفرصة. الحقيقة الاهتمام بداعي الاختصاص أولا، ثانيا اهتمام علمي، رغبة في فهم الفريضة هذه اللي تتعلق ب واجباتنا المالية. وفي نفس الوقت الحقيقة شاركت في دورات سابقة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة كدورة علمية نظرية فيها قواعد فقهية، أما الدورة هذه كانت مختلفة ودورة نوعية لأنها تنتقل من النظري إلى العملي، من الأساسيات إلى التطبيق. دورة الحقيقة هي أول مرة تصير معناها في تونس، طبعا كمهتم باش نكون يعني أول الحضور أول المشاركين، الحقيقة استفدت منها استفادة بالغة الحقيقة أكثر.
0: نعم. نعم، هذا يخليني نسألك ما هي أفاق يعني هذه الدورة يعني اللي كنت خليل، ماذا ستضيف لمسيرتك العلمية وحضرتك المختص يعني ما شاء الله عليك متحصل الدكتوراه في اقتصاد المالية الإسلامية، وطبعا قلت لي أنه اهتمامك بهذه الدورة واهتمامك بالزكاة هو اهتمام علمي لأنه هذا التخصص يعني اخترته وحارس أنك بإذن الله تعالى تنجح فيه وتتميز، فماذا ستضيف هذه الدورة في مسيرتك؟
1: هي الدورة علمية.
0: نعم.
1: والدورة كما تعرف حساب الزكاة هو علم وممارسة.
0: نعم.
1: مع العلم لازم يعني تعرف الممارسات وأعراف حساب زكاة الشركات، لأنه هذا اختصاص يزدوج فيه الجانب الفقهي والجانب المحاسبي.
0: نعم.
1: لا يكفي العلم معناه النظري وقراءة الكتب، هذا ضروري، لكن إنك تعرف إنه الشركة عليها زكاة وإلا لا، هذا لازم ممارسة ودربة وتدريب وفترة من التجربة والاستئناس بالخبراء السابقين، لأنه يعني كما تعرف حساب الزكاة فيه نوع من المسؤولية.
0: نعم.
1: لأنه في الأخير أنت باش تقول صاحب شركة باش تقول له أي عليك زكاة وإلا لا، إذا قلت له عليك زكاة وهو واجب عليه الزكاة في الأخير أنت باش تحرم فقير من حقه.
0: صحيح.
1: وإذا العكس أنت في الأخير بتحمل عليه واجب هو ما هوش واجب عليه، فثم نوع من المسؤولية والتكليف. محاسب الزكاة من ناحية أخرى يشجع صاحب الشركة، يشجع المكلف بالزكاة وعيه يدله، وبالبداية الممارسة يعني الحقيقة تكتشف أنه الناس راغبة في دفع الزكاه تحب نعم. يعني فما رغبه الحقيقه
0: نعم.
1: فما اهتمام وفما توقير وتقديس لهالفريضه هذه، لكن ما نعرفش كيفاش نحسب الزكاه والله يعني أيه. ساعات نخرج ساعات نعاون باللي نجم ساعات هاو ننوي صدقه هاو
0: نعم.
1: لكن وقت اللي يلقى يعني لاكومبانيمون يلقى يعني
0: المرافقة والتوجيه
1: أي مزكي سيسعد كثيرا بالتأثير هذا وبالجانب العلمي هذا.
0: نعم جميل حرصك
1: لصاحب الشركة.
0: أي.
1: حساب الزكاة تكليف.
0: نعم
1: إذا هو واجب عليه الزكاة
0: تكليف. نعم صحيح صحيح.
1: إنه يكون من الذين آتوا الزكاة هذا تشريف هذا.
0: أي ما شاء الله.
1: وإنه يلقى محاسب لزكاة وجمعية تونسية لعلوم الزكاة تقصر وتوجه هذا تش معناها تخفيف
0: نعم.
1: ومساعدة الحقيقة هالثلاثية هذه اللي على رأس جمعية تونسية لعلوم الزكاة تعطي أثر ملموس تعطي يعني أحيانا المزكي يقول لك والله أنا فرحان بأداء الزكاة أكثر من المستفيد
0: صحيح.
1: أنا نستنى فيه ونمشي له وفرحان به وتعطيه وكأني أنا يعني متعة العطاء
0: نعم.
1: أقوى من متعة الأخذ
0: نعم.
1: خاصة الزكاة.
0: نعم يا خليل ونأكد أن هذا المعنى اللي حضرتك أشرته يعني بدليل شهادات كثيرة يعني استمعنا ليها في مواسم هذا البرنامج طوى 11 سنة عنا ونحن طبعا نوعي المزكين في هذا الباب بأهمية الزكاة وكيفاش يتم احتساب الزكاة واللي هي فريضة علمية بامتياز وتستوجب علم باش كل مزكي يحقق إيتاء الزكاة ويكون فاعل لهذه الفريضة الفاعلية الإيجابية والصحيحة والنافعة خليل اللي تحقق إن شاء الله الفائدة ليه وللفقير وللمجتمع. يعني يأكدوا لي خليل صدقا أن المزكين التونسي يقولوا لي بالحق المزكي هو المستفيد الأول المستفيد الحقيقي أكثر من الفقير وأنت كمهتم طبعا بهذه الفريضة أكيد المست هذه الحقيقة والمست هذه المشاعر. إذا كانش كلامك يخلينا بالحق نأكدوا يعني مسؤوليتنا إزاء هذه الفريضة خليل يعني تحكي من, من, من الجانب العلمي وهو من أوكد الجوانب المتعلقة بهذه الفريضة وبهذه العبادة. احنا نحكيه على عبادة اخي الكريم وحضرتك ما شاء الله عليك يعني شاب ولازلت في مقتبل العمر وعبرت على هذا الاهتمام يعني بوعي كبير والهدف متاعك هو التحصيل يعني مزيد من العلم في هذا الباب لانه رؤيتك ليها في اطار هذه الثلاثية رؤية متميزة ويلزم كل مزكي يراها بهذه النظرة خليل.
1: بالضبط حساب الزكاة وأداء الزكاة تكليف وتشريف وتخفيف والحكم على شيء فرع عن تصوري وفما قدر من العلم الحقيقة يشتركوا فيه الناس الكل من ناحية واجب على الناس الكل.
0: نعم.
1: أنا نعرف مدامني مكلف في الصلاة لازم نعرف كيف الصلاة.
0: صحيح.
1: يعني التقاعس على معرفة أحكام تهم الصلاة وأنا واجب عليه الصلاة هذه تقصير قد تكون فيها

0: نرجو لك كل التوفيق بإذن الله تعالى في مسيرتك العلمية. نختم معك بنصيحة أو يعني رسالة تحرص على أنك تبلغها لكل مزكي اليوم حتى ربما يغفلش على زكيته، لأنه كيف ما قلنا ما زلت الخدمة يعني متواصلة، وفما مزكين للأسف ما زالوا غافلين، ما عندهمش العلم الكافي اللي مكنهم من إيتاء من تحقيق يعني إيتاء هذه الفريضة كما ينبغي التحقيق السليم. فشنية محتوى الرسالة اللي تحرص عليه سيد خليل بن محمد وحضرتك المختص يعني في هذا الباب، وما شاء الله عليك يعني كيف ما قلنا ونأكدوا لأنه نحبوا بالحق نقدموا هذه النماذج الجميلة والنافعة، وحضرتك مثال يحتذى به في هذا الباب في تحصيل العلم النافع فيما يتعلق بعباداتنا. خليل
1: يعيشك. هو كل واحد يعرف مزكي أكيد وحكي له على تجربته في الزكاة، وإنه الزكاة أحيانا نشوفها حتى طريقة الاستثمار، الطريقة لحماية المال، طريقة للوقاية، إنه الزكاة تساعد حتى الشخص إنه تدرأ عنه المصائب والمشاكل. تغرأ. وصيتي إنه نحن مازلنا في احتياج كبير لتخريج محاسبي زكاة على علم ودراية، لأنه الاختصاص كما قلت هذا مزدوج، لا يكفي فيه الجانب الفقهي ولا يكفي فيه الجانب المحاسبي.
0: صحيح.
1: وبلادنا محتاجة إلى محاسبي زكاة، محتاجة إلى جهود أكبر من جمعية مسائل علوم الزكاة اللي هي منار حقيقة وإذاعتهم الموقرة وجهودها على 11 سنة في توعية بهذه الفريضة. أنا متأكد أنه عدد كبير من الناس الذين لم يتشرفوا بعد بأداء الزكاة هم عندهم رغبة واستعداد فطري أنه يتشرف بهالفريضة هذه، وأنه يبدأ في حساب الزكاة وأنه ينظم أموره ويشوف السنوات الفارطة ويبدأ في إصلاح ما الجانب هذا في الشركة. وأكيد يعني في المرة الأولى كشخص أو كشركة في المرة الأولى والثانية سيدمن ويربط علاقة وطيدة بالمحتاجين وبالناس المستحقين للزكاة، ويلقى الأثر هذا الاجتماعي والمالي في علاقاته. نعم.
0: ربي يبارك لك يا خليل، محليها رسالتك بالحق، ونرجو أن نصل إلى طبعا مرتبة الإدمان لعباداتنا ولركن الزكاة، وإن شاء الله ربي يتحقق مقصدها، لأنه أحنا زاد حكينا على وظائف هذه الفريضة، وظائفها الاجتماعية، وحتى منذ قليل الشيخ أيمن غضباني أكد على وظيفتها العلاجية الاجتماعية اللي تمس الفرد والمجموعة. إن شاء الله يا ربي تتطور نظرتنا للزكاة بإذن الله تعالى بهذه الطريقة حتى تكون إن شاء الله تعالى أحسن استثمار كيف ما حضرتك أكدت. فشكرا ليك خليل، رسالة يعني شبابية جميلة، وأرجو لكم صدقا كل التوفيق والسداد في هذا الاختصاص، وإن شاء الله نشتغلوا أكثر على محاسبي الزكاة في تونس الحبيبة لأنه دورهم دور رسالي بامتياز. فأرجو لكم كل التوفيق أخي العزيز، وأرجو لكم التميز في مسيرتكم العلمية. فربي بركنا فيك دكتور خليل بن محمد. شكرا جزيلا.
1: خليك. شكرا على فرصة مرة أخرى. تحية طيبة للحضور الكريم اللي معك.
0: بارك الله فيك، في أمان الله تعالى وحفظه. تونس والحمد لله تعالى ولادة. الكلام هذا ما نقولوهش يعني كلام باللسان بقدر أنه هذا واقع. يكفي هذا المثال الجميل اللي حبيت نقدمه اليوم، ابن شاب الحق شاب تونسي عمره 31 سنة، شيخ نجيب الرايسي حاضر معنا. ربي بركنا فيه، لك عودة ميمونة، وأكيد باش تتفاعل مع ما تفضل به. ابن خليل بن محمد شاب عمره 31 سنة، متحصل على الدكتوراه في اقتصاد المالية الإسلامية، مهتم اهتمام واعي بفرض الزكاة. يكفي ما تفضل به في كلامه، إن شاء الله ربي كلامه يوصل لكل شبابنا بإذن الله تعالى حتى نهتم بركن الزكاة بهذا الاهتمام الفاعل بإذن الله تعالى تحقيقا لمقاصده الرائعة على أرض تونس.

0: ثقافة الزكوية.
1: نواصل بكل حب أحبتي في الله تعالى مع فريضة الزكاة. هيا نمشي معها خطوة خطوة عسى أن تكون خطانا ثابتة وصحيحة وسليمة، وهذا ما نحرص على تحقيقه في بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. سعيدة جدا بأن أستقبل سيدي فضيلة الشيخ محمد نجيب الرئيسي، ربي بركلنا فيه وفي علمه. مرحبا من جديد شيخ نجيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بالود بالحب ككل يوم خميس نحيي أوفياء إذاعة الزيتون القرآن الكريم، ندخل بكل لطف بإذن الله إلى بيوتهم، إلى سياراتهم، نحاول ندخل السعادة على قلوبهم، نحاول نمتع أذانهم بطيب كلام الإنفاق والزكاة. والحقيقة معناها قدم لذلك الشيخ أيمن غضباني أحسن تقديم، ووفى أخونا خليل ما شاء الله. أيوة. فطيب الكلام سمعناه عطرنا به أذاننا في برنامج السعادة دينا، برنامج السعادة، برنامج بريد الزكاة، برنامج الإفادة والاستفادة بحول الله تعالى، برنامج يحكي على الزكاة. الزكاة حديث صلة العبد بالرب عز وجل، لأنه المعطي، معناها ربي أعطى البشر والبشر أعطى من مما آتاه الله.
1: نعم.
2: فنحن نتحدث مع الموصول بالله، ونحاول ونجيب نوسع هذه الطائفة، يعني الغافل نجيبوه إلى الصلة بالله. راك مقطوع على ربي يا سيد،
1: رو
2: أنت مع أي فالكفر يعطي فيهم ربي، وهم مش وهم ما همش يعطوا من رزق ربي، فبالتالي تقطعت الصلة. المسلم لابد أن يأتي مما أتاه الله ليحقق الصلة بالله. فنحن بإذن السميع العليم برنامجنا برنامج معناها رواده صفتهم الصلة بالله، لا الموصول بالمال.
1: جميل.
2: عبد الله ولا عبد المال.
1: نعم.
2: نحن نحب ننقذ الناس من عبادة الدرهم والدينار.
1: نعم.
2: ونردهم إلى الصلة بالله عز وجل، لأن ذلك من صميم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب، كأن إنما يضعها في كف الرحمن.
1: نعم.
2: يعني ربي أعطاه المنعم صاحب ولي النعمة، وهو لما يعطي للفقير فكأنه أعطى لله عز وجل.
1: جميل.
2: فسبحان الله، شوف الصلة هذه لابد الإنسان أن معناها يستوعبها.
1: نعم.
2: ويعيشها ويحس بها. راك لما أعطيت ليد الفقير فأنت وضعتها في يد الرحمن عز وجل، يربيها وينميها ويضاعفها.
1: أكيد.
2: فأشخاصنا كان معناها تتحقق فينا الصلة بالله من خلال الإنفاق. كل منفق هو معناها يوطد ويقوي في الحبل المتين متاع الصلة بالله، باش ربي يبقى ديما يعطي
1: إن شاء الله،
2: وهو لا يقطع هذا العطاء بعطاء جزء من ذاك المال الذي أتاه الله إلى هذا الفقير.
1: ربي بركنا فيك شيخ نجيب.
2: أيها المنفق. أيه. إنك الموصول بالله اسمك.
1: نعم.
2: نعم
1: نعم، إنك الموصول بالله، إن شاء الله ربي تتحقق فينا هذه أصيلة إن شاء الله تعالى كما ينبغي، ولا نقطع مع الله سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى. نحن سنواصل بإذن الله تعالى أحبتي في الله تعالى هذا اللقاء في بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة مع سيدي الشيخ محمد نجيب الرئيسي والأستاذ الإمام الخطيب والخبير المحاسب أستاذ محمد أشرف بودية. لحظات قليلة ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى لنتمم هذه المعاني ونرسخها إن شاء الله تعالى في قلوبكم وعقولكم رفعا لراية الزكاة عاليا إن شاء الله.
0: بريد الزكاة، بريد الزكاة. بركة، بركة. طهر، نماء، صلاح. كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة، هل عرفتها؟ إنها الزكاة. كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة دعوة للمشاركة والتواصل معنا، نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع ملك جسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
1: هيا أحبتي في الله تعالى تواصلوا معنا لي بإذن الله نثري هذا البريد برسائل نورانية تصل إلى قلوبنا وتخاطب جوارحنا تحقيقا لثمرات هذه الفريضة وهذه العبادة. سعيدة جدا بأن أرحب كذلك بتحية الإسلام بسيدي الكريم الأستاذ الخبير المحاسب والإمام الخطيب الأستاذ محمد أشرف بودية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كل سادة مستمعي إذاعة تتنون القرآن الكريم في الحصة الجديدة واللقاء الجديد.
1: الله يبركنا فيك إن شاء الله. إذن نجدد النية بإذن الله تعالى مع رب العالمين في هذا المقام التعبدي. وأكد شيخ نجيب على العبودية الحق، إن شاء الله ربي تتحقق فينا بإذن الله تعالى. شيخ نجيب، وقبل أن نقرأ على مسامع سيد المستمعين نص السؤال لهذا اليوم، يتواصلوا معنا لرقم 71 من 36 ألف. أكيد سيد محمد أشرف تحب تتفاعل مع شهادة بالحق، شهادة تعتبرها متميزة، شهادة حية لشاب تونسي متحصل على الدكتوراه في الاقتصاد المالية الإسلامي ومهتم بهذه الفريضة الاهتمام صدقا الأمثل هكا ولا لا، أكيد تتفاعل مع شهادته.
3: الحقيقة أخويا خليل ما شاء الله عليه يعني ناشط جدا في هالمجال. أنا تعرفت عليه أنه كان قريب في الجامعة بجنب بعضنا، يعني القسم نتاعي وقسم نتاعه، فحكينا مع بعضنا أول مرة وتعرفنا على بعضنا، فقينا عندنا اهتمامات مشتركة بيننا في خاصة في مجال المالية الإسلامية والزكاة. فحبينا كل مرة نقول نعمل حاجة مع بعضنا، نحاولوا التضافر جهود، يعني المسلم بأخيه، يعني في الأخير نكملوا بعضنا. والمست فيه بحقيقة يعني عنده حب كبير لهالفريضة، وهذاك علاش تسمع اليوم كلامه حقيقة، تسمع إنسان يتكلم من قلبه يعني.
1: صحيح.
3: والمثال اللي أعطاه مثل الثلاثية اللي ذكرها خليل، التكليف والتشريف والتخفيف، عجبتني أنا خضر قيد الروح، نحن في التخفيف يعني. ربي خف علينا إن شاء الله.
1: أمين. إن شاء الله كل ما قدمتوه في الجمعية التونسية ومزكيت في ميزاني حسنتكم أنكم خففتوا بالحق على التونسي هالمسؤولية هذية، بدليل أنه برشا توينسا شيخ نجيب وأستاذ أشرف وتعرفوا هذا أنتم وتعرفوا الكواليس، يعني برشا توينسا ما كانوش يعرفوا أنه فما فريضة اسمها زكاة، واللي كان يعرف ما كانش يعرف الكثير، وكان يجهل كيفية احتساب الزكاة وكيفاش يخرج وكيفاش يحسب زكاته. هذا الكل والحمد لله تعالى تجاوزناه بنسبة معينة والحمد لله، زاد بدليل أنه برشا ناس طلبونا وقالونا يعني يرحم والديكم ولينا نعرفوا، وخرجنا زاد الناس عندها دين بعشرين سنة وثلاثين سنة واستخرجت وما خافتش من المبلغ المالي الكبير، لأنها استحضرت الخوف من الله وحب يعني العبودية الحقيقية اللي أنت ذكرتها شيخ نجيب، فالحمد لله.
2: نعم، الحقيقة معناها لما كنا نحكوا على ثقافة الزكاة وعلى وعي، ولينا نتحدث على فقه الزكاة وعلى أساسيات فقه الزكاة، وكم من حالة يعني الإنسان كانت معناها بالحق قنط من رحمة الله وقال لك هو أنا نواصل في طريقي ولا حل لي 10 سنين و15 سنة وأنا غارق وما عادش حالي يتصلح وكذا، وبسهولة بشوي بشوي بشوي مبشرين ميسرين مهلين مخففين. يا أخي أصدق النية في هالعام هذا وما مضى توجيب شوي بشوي شوية، صدق النية في ذاك العام فجاب السنوات الأخرى كل فهمني، وحرص وعملها أولوية والحمد لله رب العالمين. والله حتى شكون حادثة من اللي صاروا أن الأم والزوجة يشتركان في أنهم يخلصوا زكاة الابن المتوفى، كعرفت اللي ولدها لما كان قبل زواجه عليه زكاة قالت لها أنت سامحيني اقفي غادي، أنت باش تخلصي زكاة زوجك اللي وصاك من من من من تاريخ زواجك وأنت ورجع، أنا باش نخلص زكاة ولدي قبل ما يتزوجك.
1: نعم.
2: لأن ولدي قبل كان النصاب في مليون ومليون وكذا، قبل يتزوجك ولدي عنده مليون ديسو، خليني أنا ساعة. والحمد لله رب العالمين برشا حالات. شوف شوف لما يكلمك دكتور الأسبوع هذا ودكتور في الأسبوع قبل الفارض دكتورة، يعني صحيح. شرائح المجتمع الكل حط يديها في العجين. يعني جبنا الناس الكل، أي جبنا الناس الكل، الفلاح التاجر الصناعي يعني جميع أصناف الناس سألتنا وجميع الأبواب طرقناها، وبرنامج بريد الزكاة عام الحادث يقعدش 110 سنين لن يعيد نفسه،
1: ما نقعدوش 110 سنين لكن نسلموا المشعل ان شاء الله،
2: لن يعيد نفسه البرنامج ومشايخ تتكلم وضيوف تتكلم، لن يكرر احد كلام غيره. الكلام اللي سمعناه اليوم من عند الشيخ ايمن الغضباني من سيدي بوزيد، وكانت الفكرة معناها كيفاش نعملوا كذا، فقال كلاما ما قاله ما سبق ان قيل.
1: الحمد لله.
2: شهادة خونا خليل ما سبق أن قيل،
1: وهو شاب عمره 31 سنة، راهو تمني التفاصيل هذه. نعم. راهي نعم. تفاصيل نعم. مهمة، لأنه بإذن الله تعالى يعني بإذن الله مطمئنين على الزكاة في مستقبلها. نعم. هكا ولا لا هكا ولا لا
3: الحمد لله.
1: حسنت تحب تقول
3: هو هذاك، احنا شفت السن مهم جدا يعني. فهمت.
1: نعم.
3: لما تلقى شبابنا مهتم بالشيء هذا نقول إن شاء الله فهم مستقبل خير في هالبلد الطيبة إن شاء الله.
1: يا رب يا رب يا رب. الحمد لله تعالى، ونحن نستودع الله هذا البرنامج ونستودع الله الجمعية التونسية لعلوم الزكاة حتى إن شاء الله ربي يضمن لهم يعني المناخ الطيب والظروف الطيبة والأدوات الطيبة والوسائل الطيبة والأشخاص الطيبين حتى يواصلوا هذه المسيرة لسنوات قادمة وقادمة بإذن الله تعالى. سواء كنا موجودين وإلا كنا غدنا الدنيا إن شاء الله ربي تكون الزكاة حجة لنا بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله ما كان الله دام واتصل بإذن الله.
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين. هاي نشدوا الهمة ونواصلوا مع ثقافتي الزكوية وسؤالنا أستاذ محمد الجهبودية بعد إذنك. نص السؤال إن شاء الله هو مكتوب الحمد لله موجود على صفحة الإذاعة لكن نقرأه بإذن الله على مسامع سادة المستمعين. تفضل سيد محمد أشرف.
3: سؤال اليوم يقول فما رجل يمتلك مبلغ 100,000 دينار أنفق منها 40,000 قبل الحول وأقرض 60,000 لأخيه.
1: نعم.
3: بعد الحول اقتضى مبلغ 25,000 دينار بعد الحول بشهرين رجع له 25,000 دينار وبعد شهرين أخرين عود رجع له 10,000 دينار أخرين. السؤال متاعنا كيفاش يخرج زكاته؟ نعود الصورة، يعني هو كان عنده 100,000 دينار قبل ما يحول عليها الحول، فما 40,000 دينار أنفقها والستين ألف الأخرين كلهم سلفهم الخوه.
1: نعم.
3: بعد الحول بشهرين خوه رجع له 25,000 دينار في دفعة أولى وبعد شهرين أخرين عود رجع له 10,000 دينار في دفعة ثانية. يسأل هو كيفاش خرج زكاته.
1: بيه. خليكم معانا في نص السؤال لأنه للأسف ما خطأ على السؤال اللي حطيناه على صفحة الإذاعة ربما يغير المعنى، لكن نعود ونقراوه بعد إذنك سيد محمد الجهبودية حتى ياخذوا منا سادة المستمعين باش يتفاعلوا معانا في الفقرة ياخذوا منا نص السؤال. اتصلوا بنا على رقم 71-36,000 ونحن في شوق للتعرف على الإجابات اللي باش تفضلوا بها. تفضل سيد محمد الجهبودية.
3: نص السؤال يقول رجل يمتلك 100,000 دينار أنفق منها 40,000 دينار قبل الحول وأقرض 60,000 دينار لأخيه. ثم قال اقتضى بعد الحول بشهرين 25,000 دينار ثم اقتضى بعد شهرين آخرين 10,000 دينار.
1: نعم.
3: كيف يخرج زكاته؟
1: كيف يخرج زكاته؟ اقتضى مش اقترض بعد الحول، هذه اللي إضافة الراء هي اللي تغير المعنى.
2: يعني خلف فلوس. نعم. رجع له.
1: هذا
3: اقتضى. اقتضى هو إحنا رانا اعتمدنا الكلمة بالحقيقة لأن هي المصطلح الفقهي.
1: صحيح.
3: إحنا قلنا عند مستمعين الحمد لله ولو يعرفوا معجم الزكاة.
1: نعم.
3: فقلنا نقوى شوية معهم في المعجم مثال. الاقتضاء هو أنه يرجع له. نعم. حابين يكتبوها بالدارجة رجع له.
1: فيكم بالعكس ممتاز. إذن اقتضى بعد الحول بشهرين 25,000 ثم اقتضى بعد شهرين آخرين 10,000 دينار كيف يخرج زكاته؟ هكا ولا شيخ نجيب؟
2: ثقة تامة في مستمعينا باش يجاوبوا بكل خطر بنجاح. بسيط بنجاح
1: بنجاح
2: يهتموا بالكلمات المفاتيح ويشوفوا
1: ممتاز.
2: ويطبقوا القواعد اللي حكيناها وفهموها وسمعوها وبإذن السمع عليهم ربي يوفقهم. ومن اجتهد وأصاب فله الأجر ومن اجتهد ولم يصب فله الأجر
1: يا رب العالمين. رب وفقنا كريمة شكرا لك. تقول الاتصال الأول جاهز. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا أختي الكريمة.
4: وعليكم السلام.
1: مرحبا. نتعرف على الاسم.
4: جليلة سامري من الكيف.
1: جليلة مرحبا من الكيف. أهلا وسهلا بك يا جليلة. إجابتك أختي العزيزة على السؤال.
4: فما هي السليف السهرين هو رساله بعد سهرين وقت اللي رجع له القسط اللي رجعه له يدفع عليه الزكاة.
1: نعم.
4: وقت اللي يقبض الفلوس اللي سالفه الفوق.
1: بيه الله يبارك. بارك الله فيك يا جليلة.
2: والستين
1: اي والستين
4: ما يفهم 40 دينار ذيك هي خارجت وتبقى 60,000 دينار.
2: انفق 40 اي 40 هذيك كيفاش حكيت؟
4: هذيك خرجت على خاطر قبل النصاب
2: ما شاء الله.
1: طيب لله بارك الله فيك يا جليلة. اتبع فينا جليلة تبع في بريد الزكاة.
4: أنا متبع في ذاعة الزيتونة. أنا وفية جدا جدا جدا
1: الحمد لله.
4: أما من جنود الخفاء ما عندي صوت يبلغ.
1: الله يبارك لك. الله يبارك لك يا جليلة. أشكرك.
4: أنا الزيتونة الوحيدة في حياتي.
1: الله يبارك لنا فيك إن شاء الله وشكرا.
4: أنا الوحيدة ذي.
1: شكرا لك. شكرا لك يا جليلة. بارك الله فيك وإن شاء الله ديما نكونوا عند حسن ظنكم بينا. بارك الله فيك وفي أمان الله. شكرا جزيلا على هذا الوفاء وعلى هذا الحب. نواصل معكم على رقم 71-136,000. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: مرحبا.
5: رضا من جابس.
1: رضا من جابس.
5: يظهر لي زكي علي عنده 25 و10 ما رجع له. لو كذا على 35 ما نصب مطلب.
1: به. نسجل الإجابة.
3: أي وقت إيش زكي؟
1: خويا رضا للاسف قلنا لك وقتاش يزكي. نواصلوا باذن الله تعالى نلقاوش الاجابه من الاتصال الثالث. السلام عليكم. بعد الكيف وجيب سوين نمشي وزعما في تونس. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا.
6: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا. نتعرف على الاسم.
6: اسم بالقاسم من سبيطله.
1: بالقاسم من سبيطله.
6: نعم.
1: نعم مرحبا بك اخي العزيز. تفضل خويا بالقاسم اجابتك.
6: اجابتي يا سيدي هو 40 دينار هيك مشيت على روحها وفقها معاش خلص عليه بتاع.
1: نعم.
6: وقت اللي خذها 25000 دينار خلص عليها زكيتها. وقت اللي خذها 10000 قرين خلص عليهم زكيتها.
1: به واضح واضحة الإجابة. بارك الله فيك خويا بلقيس، إن شاء الله في ميزان حسناتك. نشكرك على سعيك الطيب في أمان الله. نواصل معكم على رقم 71 36 ألف. كيف جابس محليها هالرحلة هكا ولا لي في تونس العزيزة. والبداية كان سيدي بوزيد لأول مرة يحضر معنا في أنوار الزكاة الإمام الخطيب من سيدي بوزيد، يعني طلبا للطلب اللي جينا من مستمع من سيدي بوزيد، ونحن طبعا نلبي هذه الطلبات الطيبة. ربي بركنا فيها إن شاء الله. السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على شيوخنا الكرام وعلى العاملين في القناة.
1: بارك الله فيك. شكرا لك. إجابتك أختي العزيزة. قبل كل شيء الاسم سمحني.
7: اسمي نبيلة من تونس.
1: نبيلة من تونس. مرحبا نبيلة، تفضلي.
7: هاي ما يخلص قبل الثاني إذا بقولوا هذوكم ال 25000 دينار وال 10000 دينار وكان زيد عليهم رجع معناتها يخفف في الحوض الثاني. في الحوض الاول كلهم ما وصلوش وخلص بعد شهرين من الحوض الاول.
2: يستقبل حول بالفلوس اللي خذاها.
1: صوتك شويه نبيله بعد اذنك.
7: يخلص معناتها في الحوض الثاني خاطر هو خذاهم بعد شهرين. يعني العام الثاني
2: يوم قبضهم ما يخلصش، يخلص وقت اللي يجي الحول العام الثاني. العام الثاني
7: ايه هو خذهم بعد شهرين 25000 دينار و10000 دينار.
1: بارك الله فيكي نبيلة. شكرا من القلب في امان الله. نواصل مع اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا.
8: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم على شيوخنا الكرام.
1: بارك الله فيكي. من معنا؟
8: عائشه تغوتي من جلمه.
1: عائشه من جلمه، اهلا وسهلا يا عائشه.
8: بيك أكثر عايز.
1: تفضلي إجابتك.
8: اللي يظهر لي أنا يخلص معناه ده 25 ومن بعد زاد 10 ليه يولي 35 يخلص عليهم هذوما 35 وبالنسبة للأربعين مشي وخرجوا
2: وقتاش يخرج على 35؟
8: نعم.
2: وقتاش يخرج على 35؟ وقتاش؟
8: وقت لي دور الحول. يظهر لي هكا.
2: يعني بعد ما يقبضهم بحول ولا نهار تقبضهم ولا نهار تقبض الأولى والثانية ما فهمناش وقتاش بالضبط حددنا.
8: وقت هو معناها وصل عنده 35.
2: إي.
8: يخلص عليهم معناها يخلص عليهم ال
2: نهار تتلموا له 35.
8: إي.
2: باهي.
1: باهي. طيب شكرا عائشة. شكرا في أمان الله، إلى اللقاء. عندنا إجابة من خونا شهير عياد، تحية له لكل من تواصل معنا على صفحة الإذاعة. يقول يسدد زكاة كل مبلغ يتقاضاه من أخيه 2.5% وإن كان بقية المبلغ يرجى سداده يزكي له عند قبض بقية المبلغ.
2: خونا شهير مستمع وفي متابع وفي لنا
1: لازم إجابته تكون
2: لازم يدقق المسألة
1: يدقق المسألة. نعم تحية ليك شهير، بارك الله فيك وفي كل من تواصل معنا لصفحة الإذاعة أو هاتفيا. السلام عليكم. مرحبا.
9: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا. مرحبا يا نور.
9: أهلا بيك. أهلا بيك.
1: نرجع للكيف
9: في محمد أسر.
1: مرحبا
9: بكم كل فرحانة بتواصل معك بالطبيعة وديما ديما الحقيقة عندكم مكينة كبيرة في قلبي والحقيقة المداخلات اللي قبل أنا والزكاة و يعني بلول الاثنين خاصة الدكتورة بتاع زكاة الاقتصاد المالي سامي هكا كان يصير صلاح لي فيديو ياسر الحقيقة فرحانة بيه على الآخر وما أحلى كلامه قديش يفرح وقديش يحس الزار شعبيد ما يهتموش بفريضة الزكاة إنهم يأدي وأدي وبالحق راي راي راي
1: شبابنا فيهم برشا خير
9: نحكي لكم فيها بركة كبيرة
1: ممتاز ممتاز يا نور الله يبارك لنا فيك الحمد لله اي والحمد لله به يا عزيزتي الغاليه نوري اعطينا اجابتك
9: ان شاء الله اول حاجه قلت لكم شيء هو صرفنا 100,000 دينار بين 1000 دينار يعني قالوا 60,000 دينار قلت لكم شيء هذا يسمى نصاب الزكاه مبدوء وقت اللي سلفوا التحقيق وهكذا
1: اي
9: اي وقت اللي سلفوا التحقيق حكما هو يعني عنده يعني عليه فريضة الزكاة لكن ما هوش يمتلك الزكاة فالزكاة إن الحول متاعها ما يتبدلش هذا لو ثاني حاجة كل مبلغ يأخذ من عند التحقيق يزكي 2.5% وقال لي أي مبلغ مهما كان يزكي 2.5% حتى بعد 10 سنين اللي هو هم مرة واحدة يزكى لأنه قرض حسن حكيت تم
3: كل مبلغ يزكيه يوم قبضه قلت لنا
9: اي كل مبلغ اللي ياخذ من عند التحقيق ويزكيه هو نهار اللي ياخذه 25,000 دينار اللي خذاه يزكي 2.5% 10,000 دينار يزكي 2.5% حتى اللي ياخذ المبلغ الكل حتى هما 60,000 دينار هما اللي صابره
3: واضح
1: باهي واضح
9: والحول نتاعه ما يتبدل هكا الله اعلم
1: باهي شكرا شكرا يا نور في امان الله تعالى وحفظه ربي يجعل هذه الاجابه في ميزان حسناتك الى اللقاء فماش فما اتصال هاتفي اخر فما اتصال هاتفي اخر نعم نختم معه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا
10: الله يعيشك
1: بارك الله فيك نتعرف على الاسم
10: علي من قبلي
1: مرحبا خويا علي من قبلي مرحبا بك اخي العزيز
10: الله يعيشك
1: إجابتك
10: الخميس اللي فات قلت لي تو نقل
1: عندك سؤال خويا علي
10: هاي عندي جواب متاع سؤال تو هذا
1: بيه عندك جواب متاع سؤال والأحنا الخميس اللي فات
10: عندي فكرة شوية على الزكاة موضوع الزكاة
1: فكرة فكرة على سيس فيشون في أنا والزكاة في أنا والزكاة خويا علي تحب تشارك في أنا والزكاة
10: ما انا كلمتك الجمعه اللي فاتت قلت لي
1: ذكرني
10: بعد شوي
1: ذكرني خويا الغالي اساس عندك سؤال في الساعه الفقهيه والا تحب تحكي قصتك على الزكاه
10: لا قصه صغيره على الزكاه
1: طيب ان شاء الله كريمه رجاء نسجل الرقم وباذن الله تعالى نتواصل معك اخي علي باذن الله باذن الله اجابتك على السؤال ال
10: 25 مليون اللي خذاها يدور عليها العام يزكي عليها ويزيد شهرين اخرين تدخل ال 10 ملايين بعد شهرين ما يزكيش عليهم بعضهم خاطر بعد شهرين كي تدخل الاخرى يصلها الحول يزكي على العشره واحده وال25 واحد
1: طيب طيب شكرا شكرا يا علي بارك الله فيك تقبل الله منك نختم زوز اجابات جاوا على صفحه الاذاعه اخونا وليد عبد الدايم يقول بالنسبه للاجابه يخرج الزكاة على 35,000 دينار بمجرد قبضه ل 10,000 دينار اما ال 25 مليون لم تصل للنصاب به والإجابة الثانية أختنا كوثر تحية ليها تقول السيد ما عادش عنده نصاب بما أنه خرج الفلوس قبل الحول متاعه وبقيت الفلوس مسلفهم لذا بعد ما يقبض الفلوس إذا فيهم نصاب يجدد موعد الزكاة متاعه ويخرج بعد ما يدور الحول إذا يعني إجابة مثالش نضيفوها للإجابات اللي عنا نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله تعالى وهكذا ندخل في الساعة الفقهية تواصلوا معنا لنتعلم بإذن الله تعالى رقم الهاتف 71-136-000 ونواصل هذه الرحلة العلمية مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة مع سيدي محمد نجيب رايسي وأستاذي الكريم أستاذ محمد أشرف بودية
11: بريد الزكاة. بريد الزكاة بركة, بركة. طهر نماء صلاح كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة هل عرفتها؟ إنها الزكاة كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان بريد الزكاة دعوة للمشاركة والتواصل معنا نشرا لثقافة الزكاة بريد الزكاة مع مليكة قسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة هذا البرنامج برعاية
12: صبرا طبخ المبدعين
13: إشهار
1: أحبتي في الله تعالى نعود إليكم ونرحب بكل من التحق بنا في هذا الوقت الساعة 3:02 أحبتي في الله 14 أو 13 دقيقة تفصلنا عن موعد رفع أذان صلاة العصر. لذلك نريد أن نستثمر هذه الدقائق قبل رفع هذا النداء الطيب لننشر بإذن الله تعالى هذا العلم النافع لنمكن كل مزكي من إيتاء هذه الزكاة كما أمره الله سبحانه وتعالى. هذه رسالتنا شيخ نجيب.
2: لنغير حياتنا.
1: نعم بإذن
2: الله. من أراد
1: الله.
2: أن تتغير حياته فليدخل في الإنفاق. من أراد أن يحقق الصلة بالله عز وجل فليدخل في الإنفاق.
1: نعم.
2: يعني راه هذا عطاء من خزينة ربي عز وجل. تخوض أنت مشيت تسلفت مباشر ولا تصيلتك به وطيدة جدا وأنت أعطيت الفلوس البشر ولا تصيلتك به كذلك.
1: نعم.
2: فهمنا؟
1: نعم.
2: فبالتالي رجعها للمولى عز وجل صاحب الخزائن الملأة مد لك. حط عبالك الكاس نتاعك جيبك والكونت نتاعك عطاك وانت عطيت للغير فهذه الصلة تتمتن وانت الموصول بالله الموصولة بالله. خذ هدف خليك هدف غير حياتك. نحن 11 سنة ونحن نشوفه كيف تغيرت حياة الناس من خلال دخولهم في الانفاق.
1: ربي دخلنا في هذا البيت.
2: نعم
1: إن شاء
2: كل
1: الله.
2: واحد عاش سعادة من خلال هذا البيت.
1: صحيح.
2: وتغيرت حياته ولا يرقد مليح ولا يأكل مليح ولا محبوب عند الناس ولا محبوب عند ربي عز وجل ونادت الملائكة لأن فلان يحبه الله لا فأحبه. فهمنا؟ فبالتالي راهو باب يغير حياتك.
1: نعم.
2: جرب يا أخي جرب ما خسرت حد شيء.
1: نعم وكلامك يأكد الوظيفة اللي حكينا عليها مع الشيخ أيمن غضباني وقت اللي قلنا للزكاة وظيفة علاجية اجتماعية. فإن شاء الله ربي تتحقق فينا كما ينبغي. نأخذ أول اتصال هاتفي معنا في الساعة الفقهية. السلام عليكم ورحمة الله.
13: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا نتعرف على الاسم.
13: حليمة من نابل.
1: مرحبا يا حليمة من نابل أهلا وسهلا بك.
13: أنا صبت لي فلوس متاع ورثة جدوزي ما عرفش وقتش نخرج عليها خاطر هي في ربيع الأول حكيم دخلت من عندها شهر ولا باش
1: توا دخلت لك.
13: أي ما عندهاش برشا شهر تقريبا ولا
1: أكثر. جيد.
2: عندك كان هي الفلوس هذي
1: وعندك عندك فلوس أخرى؟
13: عندي فلوس أخرى في بنك واحد أخرى.
1: بلغوا النصاب ولا لا؟
13: اي انا ما بعرفين
1: بلغين بالقد
13: اصلا ما تدين مليون.
1: نعم أي. سبق زكيت ولا لا حليمه؟
13: نعم
1: سبق زكيت ولا لا زكيت على الفلوس هذه ولا
13: لا؟ لا ما زكيت انا زي ما كنت اطلبهم.
3: لا الشيخ سالك بخلاف الفلوس هذو ما عندكش فلوس خينا بين غير النصاب من قبل.
13: أي يعني انا ما كانش بغير النصاب ما تجيو معاهم.
3: يعطيك الصحه احسنت. يعني انت عندك كان مدخرات ما كانش بلغوا النصاب ما كنتش مزكيه بالكل في ربيع الاول بلغت النصاب بالمال اللي جا هذا. انت اصبح الحول بتاعك ربيع الاول يعني حيهرب الحين بخير ان شاء الله ربيع الاول الجاي في نفس التاريخ.
1: حليمه اسمعنا من الهاتف رجاء نسكر المذياع اللي بحذاك. يعطيك الصحة.
3: أنت تعرف التاريخ بالضبط اللي وصل اللي جاوك الفلوس في ربيع الأول في نفس التاريخ في ربيع الأول متاع عام الجاي إن شاء الله الرصيد اللي قعد منهم من مالك القديم ومالك الجديد اللي تلقاه في ربيع الأول الجاي تعمل عليه 2.5%.
2: إذا هو يفوق 34,369,000 دينار.
1: نعم هذا هو النصاب. إن شاء الله تكون المسألة واضحة يا حليمة.
13: معيش
1: بارك الله فيك وتقبل الله منك. شكرا وانت يعطيك الصحة على هذا السؤال اللي جاء في وقته هكا حسن الاستعداد قبل بفترة باش تكون جاهزة إن شاء الله لإخراج زكاتك بإذن الله.
13: إن شاء الله
1: ربي يتقبل منك إن شاء الله بالنماء والزيادة والبركة حليمة. إلى اللقاء في أمان الله. نأخذ الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
14: السلام عليكم.
1: مرحبا نتعرف على الاسم.
14: سهيل من نابل.
1: مرحبا أخي سهيل من نابل أهلا وسهلا.
14: شكرا.
1: مرحبا بك. شنو حوالك مع الزكاة خويا سهيل؟
14: ان شاء الله لاباس بحول الله.
1: ان شاء الله لاباس اللهم امين. تفضل خويا الغالي.
14: سيدي الشيخ السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
14: بالله احنا شركه ناشئه عندها توا عامين الشركه جديده.
1: نعم.
14: والشركه باش نديو الزكاه عليها انا الوالد انا ولدي عامل الشركه والرصيد اللي في البنك نتاعها اللي تابع الشركه فات النصاب.
1: نعم
14: فات عنده اشهر. يعني حابين ننظر مع سيدي الشيخ كيفاش ننظر الزكاة نتاعها مع العلم أنه فيها أجور موظفين فيها كراء محل فيها أداء قباضة مالية وكيفاش طريقه الاحتفال،
3: وفيها رقم معاملة،
14: فيها سلع منتوج نهائي وفيها سلع مكونات.
3: أي.
14: شركة إلكترونية هي.
3: أنتم لما بديتوا النشاط بديتوا ما عندكمش نصاب ولا عندكم نصاب؟
14: ما عندناش نصاب.
3: ما عندكمش نصاب. هذا هو النشاط، نشاط تجاري. الإنسان اللي يبدأ النشاط التجاري ما عندوش نصاب يوم بلوغ
14: النصاب. صناعي تجاري هو. صناعي تجاري. صنع ويبيع.
3: الله يبارك. يعني بعد بسنة لما يبلغ بعد بحول لما يلقى عنده نصاب يزكي مباشرة، ما يستناش حتى يجي نصاب مرة ثانية. أولا. ثانيا النصاب ما هوش في الفلوس، مش قل لي عندنا فلوس احنا، لا، والسلعة اللي عندك، ولو عندك شوية دين على العباد بعت بالكريدي، المجموع انت هذا هو اللي بلغ نصاب. يعني بفهم ملخص، انت بديت النشاط متاعك في تاريخ، بعد بسنة تعمل عملية تقويم، لما تلقى نصاب تزكي مباشرة، ما تنتظرش حول واحد آخر.
14: بقطع النظر انه كون المبلغ زاد وينقص ويطلع ويهبط المبلغ،
3: اي المبلغ لما يوصل للنصاب بعد الحول الموجود نهارته هذا كي يزكي.
14: ما بين الحول والحول جات فترات اللي المبلغ أقل من النصاب كثير.
3: التاجر لا يشترط فيه حصول النصاب كامل الحول، يعني لما التاجر ما عندوش حول يبدأ من غير حول، يبدأ من غير نصاب ويسكر بالنصاب يزكي. يعني لما يسقط عن النصاب خلال الحول لا يضر ذلك في زكاة التجارة.
14: بالله يوسع بالك معي سيدي الشيخ، جيت فقط سؤال.
1: احنا معاك سهيل، خذ راحتك سهيل تفضل.
14: تو شعلنا في اللي مضى، اللي مشى هذاك مشى على روحه، اشهر مشات ان شاء الله تحاول ندركوهم. خلينا نبداو نقطه بدايه. فرضنا اليوم عندنا واحد جمادى الاولى، شنو اللي نعمل انا واحد جمادى الاولى هو تاريخ زكاة الشركة
3: اليوم،
14: تحسب تاريخ اليوم.
3: اي نعم
14: تاريخ اليوم واحد جمادى الاولى، ونشوف نشوف الشركه ايش فيها في الرصيد، ايش فيها بضاعه منتوج نهائي وايش فيها بضاعه مكونات.
3: أي.
14: هذا هو
3: وزي وش فيها رصيد حرفاء، فلوس عندك كليانات بس ما خلصتش فيهم.
14: لا بالحاضر
3: اللي بيوعد الله يعني. ممتاز. هذا هما
14: ولا وش شارج
3: لا احنا
14: المحل
3: شريط
14: موظفين.
3: الزكاة سيدي سهيل، الزكاة على الموجود، ماذا تملك الشركة. الشارج اللي صرفته ما صرفته البارح انتهى. اليوم انت شنو تملك؟ كل ما هو آلات ما يزكيش، وكل ما هو معد للبيع يزكي.
14: باش طب شنو اعتمد التاريخ هذايا من البدايه من واحد جمادى الثانيه
3: هو قبل كل شيء. خلينا نفصل معك
14: واللي قبل واللي فات،
3: خلينا نفصلك تفصيل صغير. انا
14: أي.
3: الزكاة راهي على كل واحد، يعني اذا كان شريك انت وولدك فيها
14: لا هي نتاع هو كهو
3: نتاع هو انسى التفصيل فصلته لك، خلينا في مداخل غاضبه.
1: نعم
3: نتاع هو، ربي يفضله وربي ينجحه ان شاء الله.
1: امين ربي
14: يعيشك.
3: قداش عمرها الشركه سيدي؟
14: عمرها عامين وشويه.
3: اي معناتها قد يكون عندك زكاة عام ناول.
14: باش نرجع باش نشكر الاكستريم تاع البنك على عام
3: لا كامل. مش الاكستريم تاع البنك سيدي، عم خذ نصيحه، ما عملت قوائم ماليه.
14: ايه
3: عملت، شوف القوائم الماليه، احسن على القوائم الماليه نتاع عام ناول، البيلون تاع عام ناول.
14: اي البيلون تاع عام ناول
3: ما هو فيه سلعه وفيه هكا، فيه المعلومات الكل هذاك. اي
14: بالحق
3: احسب البيلون تاع عام ناول والبيلون تاع عام اللي قبله.
14: اللي عم تسمع
3: يعني معناتها عندك زوج بيلونات انت وراك هكا ولا؟
14: اي نعم.
3: تحسبهم الزكاه
14: سنه كامله
3: لا تحسبهم، قد تلقى نصاب قد ما تلقاش.
1: نعم
3: فعم ناول احسبه بالبيلا، والعام اللي قبله احسبه بالبيلا، ومن بعد ارجع لتاريخ بدايه النشاط، تقول انا بديت النشاط متاعي مثلا في فيفري 2024
14: مثلا،
3: حوله بالتاريخ الهجري وقول هيك عام الجاي تاريخ زكاتي في الوقت هذاك، تو يجي في شعبان في رمضان في اللي يجي مرحبا هذاك هو. معناتها العام اللي فات واللي قبله اداركهم بالقوائم الماليه، وعام الجاي استعمله بالتاريخ الهجري.
1: ممتاز. الله يبارك لك يا سهيل، واحنا معك يا سهيل، اذا فما اي حاجه صعبه تعليق ارجع لنا. الله يبارك لك. اما سؤالي سهيل اقعد معايا رجاء، ولدك على علم بالزكاه؟ تحكيت له؟
14: اي على علم، هو اللي حفزني وهو اللي حفزني وحب يخلص في اقرب وقت.
1: ممتاز ما شاء الله عليك. عائله تونسيه بالحق، نعتبروها مثال نقدموها في حرصهم على هذه العباده. بارك الله فيك اخي العزيز، ربي يبارك لك في رزقك وربي يسقط نماء وبركه بركه الزكاه.
14: برنامجنا
1: الى اللقاء.
3: برنامجنا جميل بالمشايخ نتاعو اللي قدموهم، انا والزكاه بالاسئله المزكين نتاعنا. ما شاء الله،
1: والله الحمد لله رب العالمين على هذه النعمه. السؤال هذا نفرح به برشا برشا برشا، هذا الاب اللي يسال على طبعا زكاه ابنه، وابنه هو اللي شجعه وحفظه في هذا الباب، فالحمد لله رب العالمين على هذا الفضل. شيخنا جيد،
2: لا شكرتم لا ازيدنكم.
1: الحمد لله.
2: شكر النعمه قيدها. سهيل يحب وليده تجارته تنمو وتزيد.
1: نعم.
2: كيفاش؟ بالزكاة.
1: هذا هو.
2: لا رصيد الآخرة. كذا هيك هي الضمان والأمان.
1: نعم.
2: للمال.
1: الحمد لله.
2: كي ما ربي ما يهزش النعمة ويحطها عند غيرك، خرج الجزء 2.5%.
1: هذ هما شبابنا وهذه هي العائلة التونسية. بالحق لي نفرحوا أنه نقدموا هذه النماذج على المباشر، ونرجع نحيي ابننا اللي كان معنا في أنا والزكاة، هذا الشاب التونسي المتحصل على الدكتوراه في اقتصاد المالية الإسلامية، عمره 31 سنة ومهتم بهالفريضة هذه، وقال باش نتعلم ونزيد نتعلم ونكتسب العلم باش يكون بإذن الله تعالى يعني سفير بأتم معنى الكلمة لهذه العبادة، وأكد على اختصاص محاسب الزكاة أستاذ محمد أشرف لهذه أمانة حبوا نزيدوا نشتغلوا عليها أكثر في تونس.
3: هو يحب يطورها بالذكاء الاصطناعي. ويخدم المشروع الذكاء الاصطناعي في حساب الزكاة. هذا كان المشروع بتاعه هو.
1: هذا هو توظيف، نزيدوا رسالة أخرى، توظيف الذكاء الاصطناعي فيما يفيد وينفع، خاصة فيما يتعلق بأركان دين الإسلام. ممتاز ممتاز ممتاز. هذوما شباب تونس والحمد لله تعالى، ربي يبارك لنا فيهم اللي باش نسلموا لهم المشعل نهار آخر
2: يعني
1: إن شاء الله.
2: تقريب الجناح الثالث لعلوم الزكاة. علم الزكاة، علم محاسبة الزكاة، المالية الإسلامي. الكلهم تقريبا في مجال واحد باش تولي ثلاثية بالحق، معناها ترفع راية الزكاة عاليا. معناها إذا يدخل معنا خونا سهيل بهذه التطبيق وبهذا وبعلمه الغزير ويجيب معاه
1: خونا خليل
2: وبعلمه الغزير وبأمثاله من المختصين في المالية الإسلامية.
1: هو حكي لي بين قوسين في الكواليس على تطبيقه يعني في هذا الباب من عش إن شاء الله كان النجم نحكيه عليها يعني في الإذاعة إن شاء الله ربي يسر أمرها بإذن الله، لأنه مثلها تطبيقات هذه مهمة إنه نعلن عليها بإنه نحكيه عليها بصوت عالي من باب الافتخار بالحق الفخر والاعتزاز بهالمكاسب التونسية الجميلة.
2: تدخل البيرو أخونا أشرف هذا صاحب الشركة نصف ساعة يخرج زكاته محسوبة.
1: نعم
2: عنده تطبيق
1: عنده
2: تطبيق الحاسوب نتاعو يعبي البيانات يملي البيانات يقرص على زر الزكاة كذا.
1: مالا نعود نجد نداء لأصحاب الشركات، إذا عندكم أي إشكال أي صعوبة في احتساب زكاتكم نحن في خدمتكم بإذن الله تعالى مجانا. العنوان هو الجمعية التونسية لعلوم الزكاة اللي فيها ما شاء الله خبراء محاسبين أمناء والحمد لله مؤمنون بهذه الرسالة، وهذا يدخل في باب التخفيف. إذن تكليف هكا ولا هو تشريف تكليف تخفيف.
2: وقال راهو عنده الاراده معناها نقولوا نحن الفطريه لاخراج الزكاه. معناها كلام قوي راهو قال لك الناس عندها اراده فطريه باش يخرج الزكاه. هو ليس ضد الزكاه ولكن ما وجد من يبلغه علم الزكاه وكيف يخرج الزكاه وحسابات دقيق.
1: نعم إذا سنرفع أذان العصر أحبتي في الله تعالى، ثم سنواصل معكم على رقم 71 136 ألف. ابقوا معنا في بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
15: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
16: الله أكبر الله أكبر.

0: بالصبر.
1: صدق الله العظيم. بريد الزكاة، بريد الزكاة. بركة، بركة. طهر، نماء، صلاح. كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة، هل عرفتها؟ إنها الزكاة. كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة، دعوة للمشاركة والتواصل معنا، نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع مليكة قسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
2: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحييكم من جديد بالسلام والرحمة والبركات، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجدد العهد مع رب العالمين مع هذه الفريضة أحبتي في الله تعالى، تحقيقا لأمرها بإيتاء الزكاة. هيا نحقق هذه الفاعلية الإيجابية والإيمانية على أرض تونس، والحمد لله تعالى نؤكد هذه الثلاثية ولنا نصيب منها إن شاء الله تعالى، تشريف وتكليف وتخفيف بإذن الله. فلا حجة لنا بعد اليوم، أي إنسان عنده يعني إشكال أو هكا حاجة ماهيش ماشية في زكاته أو في احتساب زكاته، نحن في خدمتكم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، وكذلك مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. من جديد أرحب بشيخي الجليل الشيخ محمد الجيب الرايسي.
3: بارك الله فيك. اللهم الهمنا إن شاء الله الصدق والإخلاص،
2: أمين يا رب،
3: باش يوصل الكلام من قلوبنا إلى قلوب السادة المستمعين
2: يا رب. هذا رجائنا وانا والحمد لله نقولها يعني بكل يقين أنه كلامنا واصل لقلوب المستمعين، بدليل ما يحققه هذا البرنامج على واقعنا المعيش على أرض الواقع. أستاذي الكريم والأستاذ الخبير المحاسب والإمام الخطيب الأستاذ محمد الشهبودية، من جديد السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذن نواصل في هذا الدرب العلمي، عسى أن نبلغ هذه الأمانة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ومع هذا الاتصال في هذا الجزء الجديد من بريد الزكاة. السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مرحبا أخي الكريم، نتعرف على الاسم.
5: محمد.
2: محمد، منين يا محمد؟
5: من تونس.
2: من تونس، مرحبا أخي الكريم، شو أحوالك مع الزكاة يا محمد؟
5: إن شاء الله في خير. إن شاء الله
2: يا رب، يا رب، يا رب، ربي يوفقك، تفضل.
5: يبارك لك. أنا مزدت بعث شركة جديدة بتاع وكالة عقارية.
2: نعم.
5: حبيت نعرف كيفاش نحسب زكاتي قبل ما نبدأ، ونجم نخرجها قبل وقتها ولا لا؟
2: طيب أخي، طيب يا محمد اقعد معنا، أكيد مسحقين بعض الاستفسارات.
4: هما زوز أسئلة. السؤال رقم واحد، أنت أخويا محمد قبل ما تبعث الشركة كان عندك نصاب وعندك حول مستقر، ولا ما عندكش نصاب ما كنتش مش منزم من المزكين؟
5: أنا كنت موظف.
4: أي إيه، عندك مال مدخر كأنك تزكي ولا ما كانش عندك؟
5: لا،
4: مال
5: ما عنديش مال مدخر للزكاة.
4: يعني لما بديت النشاط متاعك ما عندكش حول، لأنه ما عندكش نصاب، ماكش مكلف بالزكاة.
5: أي
4: الوكالة العقارية تخدم فيها أنت وحدك ولا عندك موظفين يخدموا معك؟
5: أنا واحد.
4: أنت واحد، أنت ما أنت في الحقيقة يعني من منظور الزكاة ما غيرش النشاط متاعك، كنت موظف وريت تخدم وحدك، هي نفس الزكاة. تنتظر حتى تلم مدخرات يبلغوا النصاب، يوم اللي يبلغوا النصاب تستقبل حول جديد بذلك التاريخ. يعني اليوم مادام ما عندكش مبلغ النصاب، مادامكش مكلف بالزكاة، لو غدوة تعمل عملية وتاخو أجرة كبيرة محترمة مثلا وصلت بها للنصاب، تسجل التاريخ هذاك. بعد بسنة قعد عندك نصاب في البداية وفي النهاية، الرصيد في آخر العام هو الزكاة عليه.
2: ممتاز، واضح العملية محمد.
3: باش يبني وحدات ويبيعها.
4: لا لا، هو
2: شركة وكيلة عقارية.
4: وكيلة عقارية يعني يتوسط بين الكاري وبين الشاري، ولا بين البيع والشاري.
2: نعم، يعني العملية سهلة. سهلة بخصوص أخونا محمد.
4: يعني هو يعني أنت شوف، الإنسان لما يكون موظف زكاته مال مستفاد، لما يشتغل وحده وما هوش تاجر يقعد ما ماله مستفاد.
3: لا لبس علي بين البيع العقاري والوكيل.
4: لا لا،
2: واضح محمد، ميسر الأمور والحمد لله
5: إن شاء الله.
2: فهمت العملية؟ تفضل تفضل محمد.
5: إذا كان نوظف معايا خدامة عريقة،
4: الفرق هنا يشتغل، لو الإنسان يولي وظف مع خدامة يولي النشاط متاعه يولي نشاط تجاري، باعتبار كونه هو ما عادش الربح متاعه جاي من جهده وإنما جاي من جهد الآخرين، ولهذا في الفقه يتسمى نشاط تجاري، كان هو اشترى الخدمة من عند الموظفين وباع الخدمة هذه للحرفاء متاعه، فياخذ حكم النشاط التجاري. التاجر يولي يوم اللي بلغ النصاب يزكي يومها لأنه حول الربح وحول أصله، مش يوم مبلغ النصاب يزيد يستقبل حول جديد به. يعني غدوة لما عندك ولا عندك زوز ولا ثلاثة موظفين، نهار اللي وصلت للنصاب وانت عندك سنوات تخدم، هذاك يوم الحول متاعك يولي تزكي ويولي هذاك يوم الحول متاعك.
2: نعم. محمد عندك سؤال آخر خويا الغالي؟
5: ربي يتقبلك.
2: الله يبارك لك ونشكرك من القلب على سؤالك، هذا دليل على حرصك على هذه الفريضة. ربي يتقبل منك وربي يسر من أمرك يا محمد.
5: أمين أجمعين.
2: شكرا شكرا في أمان الله. نواصل معكم على رقم 71 136 ألف. الاتصالات تفرحنا،
4: تفرح
2: تفرح
4: خاصة في أول النشاط. يعني
2: نعم
4: يسأل
2: في أول
4: قبل
2: النشاط. أي.
3: نوع النشاط
2: هذا المستوى في المواسم الأخيرة. وهذا الدليل على أن الرؤية قاعدة تتغير، قاعدة تتصلح، قاعدة تمشي في الطريق الصحيح والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا، نتعرف على الاسم.
0: محمد العداسي من توزر.
2: من توزر، أهلا وسهلا بك أخي العزيز.
0: وبيكم أكثر.
2: تفضل خويا محمد.
0: أنا نحب نسأل على الزكاة عن نور.
2: أي
0: العام اللي فات كل 25 مارس 15 مارس نخرج الزكاة. أي؟ عن لول عندي الإبل.
2: عندك
0: الإبل؟
4: الإبل.
2: أي. أي.
0: عن لول عندي 27 بعير وهو
2: نسمو فيك محمد. أي.
0: خرجت بعير عن لول.
4: أي
0: على 27 خرجت بعير.
2: نعم
0: السماء 34 بعير مع دوس 7 و
2: مع 27 34
3: ما زلت في نفس ال... في
0: أنا
3: نفس
0: حبيت نسل كيفاش نخرج عليه.
2: طيب طيب
0: هو الغنم بالنسبه للغنم
3: خلينا نبدو بالبعير الساعه بالإبل نفضوها.
2: نعم
0: باه
3: باه الإبل من 25 الى 35 عندهم. أي. انت كنت 27 وليت 34 ما خرجتش من
0: نعم.
3: في نفس معناها نحن عندنا من 5 الى 9 من 10 الى 14 تتبدل تولي تعطي اكثر، كنت تعطي شيء تولي شيتين من 15 ل 19 ثلاثه شيء من 20 ل 24 اربع شيء من 25 ل 35 يعطيك الصح انت عامل ولا اعطيت صحيح انثى جمل بنت مخاض فهمنا. على 27 أعطيت أنثى جمال بنت مخاض، حتى على 34 تعطي أنثى جمال وهي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية. يلزمها كملت عام عمرها عام جمال عمرها عام
2: تعطي كيف ما أعطيت عم نيول.
0: نعطي بنت عم نيول اللي ولدت في الشتاء ما باش نخرجها في الربيع نعطيها
3: عمرها عام ونهار أقل شيء.
0: هكا وانا اللي فاتت في الحساب كنا وصلنا للفصل نخرج فيه تلقى عام وشهرين وعام ثلاثة شهور ما علينا.
3: العام الجاي الحي كي يفوتوا 35 يولوا 36 تولي تعطي بنت عامي عمرها الفرق انك باش تخرج جمل واحد اما عمرها عامي ولا بون انثى تكون.
2: طيب
0: اي هي انثى
2: بخصوص الغنم اللي عندك هذا بخصوص الابل
0: ايش عندك حتى اللي سامحني شوي حتى اللي خرجت عام لول عشرة نقولوا نحن
3: ما شاء الله
0: تشد ولا ما تشدش ما عشرة بنت العامين
3: ما شاء الله انت وفيت لك ذلك الفقه معناها كلفك بنت مخاض انت اعطيت ما اكثر معناها ولت عشرة فلك
0: يعلم
3: ذلك
0: ربي يعلم ربي عاد شدت لله طاح على جمال ويعلم ربي شد ولا
3: زكاتك صحيحة والله أعلم أسنى زيد معناها ما زلت في نفس الواحد باش تخرج أنثى جمال بنت مخاض وربي يصلي إن شاء الله يكثر منك معناها الإبل متاعك والقطيع متاعك
2: إن شاء الله بالبركة أخويا محمد. بي سؤالك الآخر أي شبيه
0: لا 40 مثلا ما هي 41 شات خير شات
3: انت قداش عندك
0: وصلنا ل 100 وصلنا ل 200 وصلنا ل 250 وصلنا ل 300
3: اي انت تو قداش عندك
2: قداش عندك محمد
0: يمكن هذا 300
3: 300 هاي شوف راهي ما ثماش يمكن
2: هذا هو
3: يعني يلزم تدقق بالضبط
0: لازم انا ما خرجتش لا تثبتها راني كنت نجي
4: خرجت في الشيء مش لازم تدقق بالضبط لان 300 350 كله كي بعضه كله خرج
3: المهم بقى. من حدود 300 معناها من 121 ل 200 تخرج شاتي فهمني تخرج زوز نعاش فهمني
0: و 300
3: 300 تخرج ثلاثه شيه من 201 ل 399 تخرج ثلاثه شيه
0: معكم.
6: من 400 ل 499 تخرج ربع شيء ومن بعد كل 100 عليها شيء.
2: طيب
0: معكم.
6: من 500 عليها 5، 600 عليها 6، 700 عليها 7 الى غير ذلك.
2: بخصوصه هو 300
6: انت من 201 ل 399 انت الغنم نتاعك اظن في هذه من 201 ل 399 عندك ثلاثة شيء.
2: ثلاثة شيء هي
6: مقارنة. كان هما اقل من 200، من 121 ل 200 عندك شاتين برك.
0: معقول.
2: طيب يا
0: سيدي. وقت نجيت نعد النصاب نعد من اللي ولدها تبعها
6: كل راس تحسبه، كل راس واربع ساقين تحسب ولو ولد البارح.
0: الله يرحم والديه.
6: اي نعم. طيب. لانه هذاك معناها حوله حوله امه.
2: كل راس واربع ساقين
6: يحسبوا. وزيادة عندكم العنز في في في الجنوب راه مش كان الخرفان ولا والنعاج فقط.
0: لا لا لا لا النعجه ومعزه.
6: النعجه والمعزه والكبش والخروف وكل.
0: تخرج وحدها والنعجه تخرج وحدها.
6: ايوه كيفاش؟
2: كيفاش خويا محمد؟
0: كيما نقولوا عندي 50 و60 معزه تخرج. واحد والبياض نخلصوها
6: واحد مع لا مع بعضهم عاد انا حنا قلت لك الجمع لانهم من نفس الصنف المعيز مع المعيز والغنم والكبيش والعلالش والبريشن كلهم مع بعض
0: سامحني شوي
6: هاي تفضل
0: هاي عندي كما نقولوا
6: 300
0: 220 بياض و80 معز
6: ايوه تحب تخرج
0: معزه منه وخرج 60 من البياض منه
6: اي معناها يحب يخرج من الصنفين
4: أي.
6: من الوسط وهو صحيح نعم
4: صحيح
2: جاي
6: يحب يخرج كل غنم
2: طيب الحمد لله
6: نعم
2: ربي يتقبل منك يا محمد تقبل الله ان شاء الله بالبركه اخي العزيز في امان الله الى اللقاء شكرا
0: معناها تخريج صحيح هالشيء
6: لا معلم في زكاه الانعام انت
0: الحمد لله يا رب الحمد لله ربي
6: يعاونك يا سيدي محمد
2: ربي يزيدك من علمه ومن خيره ان شاء الله في امان الله نواصل معكم على رقم 71 130 ألف السلام عليكم ورحمه الله
7: السلام عليكم
2: مرحبا اخي نتعرف على الاسم
7: محمد علي
2: منين خويا محمد علي
7: بنزرت
2: اهلا وسهلا
7: مرحبا
2: بك نحن اليوم طبعا نتوقف عند عيد الجلاء محطه تاريخيه هامه في تونس طبعا اخي الكريم ربي يرحم شهداء تونس
7: الله يرحمهم
2: اللهم امين طبعا تحايا الاكبار والاجلال لنضالاتهم ونرجو ان نواصل طبعا في هذا السير لنحقق جلاء الفقر المعرفي والفقر اللي توا هذا هو المطلوب منا توا اخي العزيز ربي يوفقك خويا محمد علي
7: انا نخرج كل عام نخرج زكاتي انا في رمضان
2: نعم
7: دور مدمر في رمضان

0: قصد فيه ما نعرفش، تحب مزيد الاجر، تحب ما فهمتش علاش انت اعطينا سبب ليش اخرت.
1: هكيك نقسم كل اللي ما لقاني كل مره نقسم في شهر على كل شهر على كل شهر مبارك.
0: الزكاة عبادة توقيفية وقفها ربي عز وجل، فهمنا؟ فبالتالي لابد أن نأتيها كما أراد الله مش كما أردنا نحن.
2: نعم.
0: ربي قال لكل مال حوله، هو ذي هنا حددنا الحول بيوم، خاطرك النهار هذاك أغنى فيه محمد علي، باش ثم فقير ياكل من عنده النهار هذاك، كي محمد علي نهارتها ما يخرجش ثم فقير سيجوع، ويخرج بعد غدوة محمد علي ثم تخمة متاع مال أكثر من حاجة الفقراء. فبالتالي انت التزم بيومك ولا عليك في الفقير اللي هو من بعد راهو ربي رزق له، هو الرزاق وبعث له رزقه وقسمه من غني غيرك.
1: وحاجه اخرى سامحني، مثلا ما يلزمني نخرج فلوس يعني كما نقول مثلا باش نخرج قضيه، يجوز ولا ما يجوز؟
0: زكاه المال مالا.
1: نعم.
0: زكاة المال مال، ما تجيش عروض. زكاة المال فلوس، ما تشريهاش عروض، هي في أموالهم حق معلوم، راهو حق وذاك أنت مدهوله هو يشري اللي يحب. طيب. تشري له أنت حاجة هو ما حشتوش بها، شنو عمل؟
2: نعم.
1: طيب.
0: تفضل.
2: وهذا يعبر عليه بتمكين الفقير من ماله.
0: نعم نعم، لابد أن يملك الفقير زكاته لأنه حق.
2: نعم.
0: له.
2: نعم، هذا هو يا محمد، ربي يوفقك خويا الغالي.
1: السلام عليكم، الله يبارك فيك.
2: بارك الله فيك وربي يبارك لك أنت زاد وفي مالك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. باقي نقولوا الزكاة، نذكروا بالثلاثية شيخ نجيب سيد محمد أشرف، مؤقتة مدققة مقننة لها ضوابطها، ما يخرجش المزكي كيف ما يحب هو، وإنما كما أراد الله سبحانه وتعالى.
0: قول شيخنا قال لو يعلم الغني، شيخ الغضباني، لو يعلم الغني حاجته إلى الصدقة.
2: أي لو يعلم،
0: قال لو يعلم الغني كم هو في حاجة إلى الصدقة.
2: ومحليها جملة وقت قال يزم الغني يخزر للفقير، ينظر الفقير إنه فرصة إيمانية، فرصة ربح مع الله سبحانه وتعالى، فرزة ربح لدار الآخرة، هكذا زم الغني ينظر للأمر. هذا صحيح،
0: يعني علاجه دواءه عند الفقير الغني.
2: والله.
0: قال العلاج النفسي. العلاج الروحي من الحسد ومن الشح ومن برش حاجات. هذاك يداوي من الحسد وهذاك يداوي من الشح.
2: صحيح.
0: فهمني.
2: طيب يا سيدي، ربي علمنا وربي فهمنا،
0: يعني
2: صيدلية
0: الزكاة باش تقولي عنها. صيدلية
2: الزكاة.
0: الزكاة ومعناها
2: يجي عنوان برنامج.
0: صيدلية
2: الزكاة. نعم. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، شكون معنا؟
3: عاد فيصل.
2: فيصل منين خويا فيصل؟
3: فيصل من مدنين.
2: من مدنين. ما احليها تجويله مزيانه في ولايه تونس الحبيبه. تفضل فيصل.
0: يعيش في فرنسا. جميل.
2: يعيش في فرنسا.
3: سيدنا الشيخ بالله.
2: باهي اكيد معاك سيدنا الشيخ يا فيصل. انت حاليا موجود في تونس؟
3: لا لا، برا من تونس.
2: اتكلم فينا من خارج تونس. مرحبا يا فيصل، واصلك من مدنين. مرحبا، تفضل اخي العزيز. مين تكلم فينا ميلا فيصل؟
3: من فرنسا.
2: من فرنسا، مرحبا، نحن في الاستماع، تفضل.
3: لله محمد رسول الله. انا عندي الوالده عندها ارث من جدي حصلت عليه.
2: اي
3: والحق نسال توجب عليه الزكاه ولا لا؟ الارث هذا محل معناتها.
2: محل.
3: اي
0: منزل معناه نقولوا نحن.
3: مش منزل، هو ما محل معناتها.
0: محل تجارة.
2: محل تجاري.
3: محل تجاري. نعم.
0: اي كارين ولا
3: فارغ تو ما في حتى شيء
0: معناتها. اي عقار. عقار.
2: نعم
3: عقار بالضبط.
0: العقار ما فيش زكاة العقار، كان كنها وقت نبيع، وقت كامش تبيع وتستقبل الثمن نتاعو، اما العقار ما فيش زكاة.
3: حاضر.
2: طيب هذه هي الاجابة بإذن الله. العقار ما عليهش زكاة. بارك الله فيك اخي فيصل، شكرا على حرصك طبعا على والدتك في هذا الباب. هذا من وجه من وجوه البر هكا.
0: نعم
2: ولي.
0: نعم. يحب ينقذ امه لربما الوضعيه. أيه. ذي خطر مال، استفادت مالا.
2: نعم.
0: هذا المال هو على شكل عقار.
2: نعم.
0: العقارات ليس فيها زكاه الا اذا معناها هذا الدكان معناها استؤجر، تولي من كرائه اذا بلغ مالا مدخر النصاب تستقبل. نعم. به سنة.
2: إذن هذه رسالة جميلة، رسالة تربوية أصيلة، رسالة بر. هنيئا لهذه الأم بهذا الابن. وفرصة هنا باش نذكروا أستاذي الكريم وشيخنا شيخنا.

0: نجيب في هذا الباب انه بالحق نذكروا بعضنا في العائلات، خاصه نحكي على حل الدائره اوسع بهذه الفريضه، مهم هكا ولا يعني توا الوالده نتاعو جاها الارض هذايا، اسال هل ترى فيه زكاه ولا لا؟
1: هو صحيح اختي مليكة، انا حابة الحاجة ناكد عليها كثيرا، راهو برشا مرات يكلمونا وقت اللي يبدا العبد الكبير مريض، يبدا الوالد ولا الوالدة مرض، وقت اللي مرض وشد الفرج كيما تفكروا في صلاتك تقول وقت الصلاة نعطيك الحجرة باش تتيمم، تقف على راسه تقول له بابا الحول نتاعك وقتاش، بارك فات بارك كذا، وقت اللي هو موجود خذ الاذن من عنده باش يقول لك يا ولدي خرج. مش بعد انت تكتشف اللي عنده فلوس وتقول له يا ليتني لو كان قتله لو كان قتله، وقت له في الوضعيه هذيك خذ الاذن من عنده.
0: مهم، نصيحه ثمينه ان شاء الله لكلنا لكلنا لكلنا ناخذوها بعين الاعتبار.
2: على قدر الحرص على تقسيم التركه، على قدر الحرص قبل تقسيم التركه هل هي مزكاه ولا
0: وهذا من حق حق من حقوق الميت هكا ولا؟ طيب ربي قدرنا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم، اهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: يا مرحبا، نتعرف على الاسم.
3: أنا محمد من ولاية بن عروس تحديدا في نعتاه.
0: مرحبا أخي محمد، أهلا وسهلا. ما شاء الله الأسماء كلها محمد.
1: محمد اليوم.
3: ما شاء الله، صلى الله عليه وسلم. تحية
0: صلى الله عليه وسلم.
3: وربي يبارك لنا في الشيوخ اللي بحذاك.
0: ربي يبارك لنا فيك. محمد بعد إذنك ملاحظة من خونا طارق، اسمعنا من الهاتف عايش خويا، فما رجع صديل صوتك.
1: سكر.
0: سكر المذياع إذا فما هذيك المذياع.
3: أحسنت. سكرت.
0: أي هكا خير، يعطيك الصحة.
3: أنا خطر مستمع وفي إذاعة الزيتون هذاك عليه.
0: بفرحنا هذا محمد.
3: بالله حبيت نستشير شيخ، أنا عندي حانوت معناها محل نبيع فيه مواد تنظيف وكما نقولوا احنا وحاجات بلاستيك وحاجات إلكترونيك، معناها الحمد لله ربي فتح عليا والحمد لله لاباس. حب نسأل معناها كيفاش نقيم الزكاة نتاعي، معناها نحب نخرج زكاة باش وقت تعرف الزكاة ربي يبارك فيها حتى في الرزق معناها، فهمت؟
0: نعم.
3: حتى معنا كيفاش
2: أنا معنا وقتاش حليت المحل التجاري محمد؟
3: أنا طوى عندي 4 سنين.
2: قداش زكيت من عام؟
3: والله شو أقول لك، أنا ما كذبش لك بالزكيت، معناها ساعات واحد ما يقول شو ما ساعات ويجيني يعني في الهو عندوش
2: لا زكيت يا محمد.
0: ما نحكيوش على الصدقة، نحكيو على الزكيت يا محمد.
3: زكيت أي صحيح، ما يلزم نزكي على كيفاش الطريقة نحب نعرف كيفاش نزكي على الحانوت.
2: يعطيك الصحة، تو باش نجو نشوفوا السناء ومن بعد يرحم ربي للسنوات اللي مضت.
3: خاطرنا قبل 4 سنين ما كنتش هنا.
2: أنت نهاية الأسبوع هذايا بإذن سميع العليم تعمل انفونتير للسلعه اللي عندك،
3: تعمل تقييم للبضاعه
2: اللي عندك بسعر البيع بالجمله. كان جي انا نقول لك محمد راني باش نشري عليك السلعه هذه الكل بقداش تبيعها لي، تقيد العدد هذاك، تزيد تشوف الكونت نتاعك والدار والدنيا ومكاتبك والقجر والكل قداش فيه فلوس سبيس تبيع بالكريدي ولا ما تبيعش يا محمد؟ تبيع بالكريدي
3: اي فما
2: يعني وتجبد كرني معناها الديون تحسبهم، تجمع 3 اعداد يعني المخزون اللي عندك في الحانوت الكل، واذا عندك دب وحاطط فيه والفلوس السيوله والديون 3 ارقام 3 اعداد تجمعهم، اذا هما فاتوا 34 مليون و370 دينار راك مكلف بالزكاه حسب ما انت تشوف تو بعينك الرقيبه. انت 3 ارقام هذوما يفوتوا 34 مليون وما يفوتوش.
3: لا الحقيقة أنا ما عندي حانوت، هي ما معناها تقريبا البضاعة اللي فيها معناها 10,000 دينار هكاك.
2: هي البضاعة والفلوس والديون.
3: الفلوس عندي شوية كريديات معناها عندي بتاع زملائنا
2: كذا. لست مكلف، لست مكلف بالزكاة.
3: ربي يبارك فيك.
2: لست مكلف بالزكاة، إذا أنت مخزونك السلعة نتاعك وديونك والفلوس اللي تملكها ما توصلش 34 مليون و370 دينار فانت تاجر مازلت ما وصلتش الى نهار توصل للمبلغ هذايا تزكي النهار هذاك وتعتبر هذاك حول تستقبله به ديما كل عام تزكي في النهار هذاك.
0: نعم هذا هو محمد خويا، المساله واضحه باذن الله.
3: واضحه ان شاء الله، ربي يبارك فيكم ويفتح علينا وعليكم.
0: بارك الله فيك يا محمد، ان شاء الله بالنماء والبركه.
3: ما اختي مليكة يقول لك اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
0: احسنت يا محمد، سؤالك مهم وهكا اكيد اطمنت قلبك مطمئن توا وهذا يخليك تحسن الاستعداد العام الجاي. اكيد اكيد يا محمد، اكيد ان شاء الله بالنماء والبركه والزياده اكيد، خاصه في
3: ربي ثبتنا.
2: ما لا ما تنساش الصدقه اللي انت كنت تعمل فيها،
0: اي كمل فيها
3: ان شاء الله
2: ضاعفها
3: باذن الله تعالى.
0: ربي يتقبل منك ان شاء الله. عايشك يا محمد. شكرا شكرا على حسن اخلاقكم وعلى حرصكم على هذه الفريضه. بارك الله فيك. عندنا اتصال هاتفي وبعدها طبعا نعطيو الكلمه للشيخ نجيب الرئيسي استاذ محمد اشرف بوديه في نص السؤال الذي طرح اليوم في ثقافه الزكاويه. السلام عليكم ورحمه الله.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: يا مرحبا، نتعرف على الاسم.
4: هاجر من تونس.
0: مرحبا يا هاجر، شنو احوالك يا هاجر؟
4: يعيشك، يعطيكم الصحه على الحقيقه على البرنامج ياسر محلي وعلى القناه المباركه نتاعكم.
0: الله يبارك لنا فيكم يا ربي. شكرا يا هاجر. قولي يا هاجر، شنو احوالك مع الزكاه؟
4: الحمد لله الحمد لله. مبدئيا ما عنديش حاجه نزكي عليها، باش نسال على حكايه بسيطه.
0: قولي.
4: انا عندي قطعه ارض شريتها انا وزوجي، عندي 5 سنوات بقيمه 31.600 31 مليون و600. دونك احنا النية وقتها ما نعرفش اسم باش نبنيها ولا تخليها استثمار ولا باش نبيعها، دونك هل يجوز لها عليها الصدقة والزكاة ولا لا؟ وخاصة انه البلاصة اللي انا شريت فيها معناتها مش قاعد يتباع، معناتها برشا عباد تحب تبيع وما نجمتش تبيع، والثمن نتاعها ما نجمش نحدده انا تو. هي 5 سنين التالي قيمته 31.600، مي توا ما نجمش نحدد قيمته، معناتها هل تجوز عليه الزكاة ولا كيفاش نجم نعمل؟
1: هو في كل الحالات هي ماهيش واجبة فيها الزكاة اليوم. اليوم في كل الحالات ما تزكيش. الموضوع الوحيد اللي نفهموه كونه هو النية الإنسان شراها للاستعمال ولا للاستثمار. الفرق يفرق يوم بيعها. يعني لو أنت شريتها باش نبنيو عليها نهار آخر، حتى كي تبيعها ما تزكيش نهارتها، تستقبل حول جديد بالثمن. لكن لو أنتم شريتوها بنية الاستثمار، قلنا نشريوها تو بعد مدة يطلع سومها ونبيعوها، وقتها يوم بيعها وقبض ثمنها وقتها تزكيوه ما دام الثمن يبلغ النصاب.
4: وقتها نزكيوه على سنوات اللي فرت؟
1: لا، عن سنة واحدة يوم القبض. انتم شريتوها ب 31، بعد بعتوها انتم ب 70 مليون، انت 35 هو 35، كل واحد تزكيوه عليها كاملة.
4: لا ما فهمتش، يعني هو انا بناتي انا وياه، يعني بمشاركة انا وزوجي، يعني كل واحد يعتبر عنده زكاة واحد ولا قيمة عقار مع بعض
1: يعني انا وياه؟ لو بعتوها ب 50,000 دينار عام جاي ما تزكيوش، لأنه 25 يجي 25 ليك انت، 25 اللي هو
4: يعني يلزم تفوت 70 مليون وقتها نزكيو ان شاء الله.
1: والا لو بعتوها ب 50,000 دينار مثلا، وانت عندك 10,000 دينار اخرين ما ادخرتهم من قبل، تولي 10 مع ال 25 تولي عندك نصاب، تولي انت تزكي، بينما زوجك ما يزكيش لانه ما عندوش مخلافه، معناتها كل واحد
4: يعني لازم يكون عنده مدخرات فلوس اخرى باش نحسبها معاه.
1: يعني كل انسان يبلغ نصاب مكلف بالزكاه، وكل انسان ما يبلغش نصاب ماهوش مكلف بالزكاه.
0: نعم.
1: لكن عاود لك الارض الفائده الفنيه نتاعك الاولى، اذا كان شريناها بنيه الادخار مش نزكيها يوم بيعها.
4: بالله السؤال برك، انا كنت سمعت قلت العقار ليس فيه زكاه، يعني العقار بصفه عامه للسؤال اللي قبلي.
1: العقار يعني ليس فيه زكاة، هو العقار خاطر ذاك ورثه هو ما شراهش. العقار شوف فيه زوج صور، اما انا شريته بنية البيع ولا بقية الاشياء. لما شريته بنية البيع هذا كيزكي.
4: واضح.
0: نعم.
4: ربي يبارك
1: لكم. اما ثبت انت ما ثبت في النية نتاعك.
0: النية نتاعك هي الاول.
4: لحد الان مازلنا مانيش واضحة، شريناه احنا تو خاطر ساكنين وشريناه ما نعرفش اسكو نبنيوه ولا نبيعوه ولا، معناتها مش واضحة الحقيقة لحد الان تتفرج.
1: يعني نية القنية، ما دام تخمم باش تبني فيه
4: ممكن،
1: ما دام تخمم باش تبني اذا القنية ماهوش للتجارة،
0: هكا ما فيهش زكاة.
1: ما فيهش زكاة،
0: تستقبل
1: اليوم بعي استقبل به. نعم. شريتو شريني بنية الاستعمال.
0: ربي يوفقك يا هاجر. شكرا لك. إلى اللقاء في أمان الله. إذن نعود لنص السؤال الذي طرح في ثقافة الزكاوية، تحصلنا على عدد الإجابات طيبة هكا ولا لا؟
1: طيبة. المشاركات للمستمعين دائما طيبة والحمد لله.
0: نعم الحمد لله.
1: احنا صعبنا شوية في السؤال شيئا ما، يعني يمكن حتى الألفاظ نتاع اقتضاء وش يكون صعيب شوية،
0: لكن جيد. خلينا نأكدوا هذه الألفاظ، هذا في يعني الألفاظ الفقهية ممتاز أنه بالحق توصل للمستمعين.
1: قلنا الرجل امتلك 100,000 دينار، 100,000 دينار هذه بلغت النصاب بالطبيعة، لكن هو قبل الحول لما أنفق الأربعين ألف الأولينية كما قالوا مستمعين الكل أنه لا عبر بها، لأنه هذيك لم يحل عليها الحول فخرجت من الزكاة مطلقا. في نهاية السنة حتى 60,000 اللي قعدت أقرض الخوه، معناته هو لما حال عليه الحول ما عندوش فلوس، الأربعين دول صرفها والستين مسلفها الخوه مش تحت يديه. بعد الحول لما خوه رجع له 25,000 دينار، هنا نقول 25,000 دينار اللي قبضهم بعد الحول ما هيش نصاب، وهو ما عندوش مال آخر بالغ للنصاب. فاحنا نقول المال اللي أقرضه لغيره يزكيه بعد الحول باعتبار كونه هو عنده زكاة أخرى، لكن هو يوم الحول ما كانش عنده فلوس، فلوسه كلها مسلفة من أخوه. فلما قبض 25,000 دينار ما اجتمعش النصاب في ديه، عنده 25 فقط. فيوم قبض 25 الأولين ما يزكيهمش لأنه مهمش نصاب. بعد شهرين أخرين لما قبض 10,000 أصبح اللي في ديه نصاب، 10 مع 25 بلغوا النصاب ولو 35,000. نهار اللي قبض 10 الثانية ما يزكيش 10 الثانية فقط، وإنما يزكي 10 الثانية وال 25 الأولين، فيخرج زكاته على 35,000 دينار كاملين يوم قبض 10 الثانية، لأنه وقت وصل عنده النصاب. هذه صورة المسألة اللي عندنا. خونا وليد على الصفحة إجابته كانت دقيقة جدا. نعم. يعني بالضبط جاوب قد قد. أختنا عايشة في التليفون جربت قريب موش بالوضوح هذا، لكن قال تدفع 35,000.
0: نعم.
1: لكن هذه الصورة الواضحة إن شاء الله.
0: الحمد لله ممتاز هكا، واللي نكون هكا وصلنا إن شاء الله تعالى الأمانة بإذن الله. عندك سؤال، عندك سؤال من طارق الطيب.
1: فما أختنا نور قالت ما يتبدلش تاريخ الحول متاعه، وكلمتها دقيقة جدا أنه ما يتبدلش تاريخ الحول متاعه، يعني الحول متاعه الأصلي يقعد هو نفسه، هو بعد 4 شهور من الحول خرج 35,000 خرج عليهم. فهو يقعد حوله الأصلي هذاك هو ما يتبدلش، يعني لو بعد قدش 8 شهور أخرين مش يجي الحول متاعه، لو بعد 8 شهور يلقاهم 35,000 مش عاود يزكيهم، لو خوه مش يزيدوا 5,000 أخرين مش عاود يزكيهم، فالحول الأصلي متاعه ما تغيرش.
0: نعم.
1: وكل ما ليه. قالتها أختنا نور بدقة قالت ما يدبدش الحول. أي لو هو كما قلنا يعني هو قبض 35,000 دينار وقبل الحول متاعه هذاك بأسبوع مثلا خوه زادوا 5,000 أخرى، 5,000 اللي قبضها يزمو يزكيها هكا ولا زكيها بعنوان السنوات الفارطة. بعد بأسبوع مش جي الحول يلقاش يلقى عنده 25 والعشرة والخمسة 40 مش زكي 40 كاملين، لأنه هذيك زكاة السنة الثانية مش زكاة السنة القديمة. معناته اللي قاعد يخرج فيه توا يوم الاقتضاء قاعد يخرج عن الزكاة الفارطة، مش عن السنوات القادمة، لما الفلوس ما تصرفتش وقعدت بالطبيعة مش تعود تزكي.
0: نعم.
2: عنده كريدي مع ربي.
0: اي خلص الكريدي. عندك سؤال آخر طارق؟
2: تفاعل جميل مع
0: طارق. يعطيك الصحة يا طارق. أكيد أكيد هذوما من جلود الخفاء مستمعينا من الداخل والخارج والحمد لله تعالى. إن شاء الله هكا نكونوا بلغنا.
2: حرصوا على إفادة المستمعين.
0: أكيد مهم جدا.
2: التليفونات تسكرت ما عادش شكون.
0: على مازال نجموا نستقبلوا راهو اتصالات أخرى.
2: فبعد عنهم.
0: ربي يبارك لنا فيهم. تصدق. مرحبا محمد من بنزرت. اهلا وسهلا
2: جلال زراعة.
0: اذا نجم نزيد بعض الاتصالات مادام عندنا الوقت، خلي هكا تتحقق المنفعه اكثر واكثر باذن الله تعالى، ونكون من اهل هذا الخير ذي يتعدى نفعه للاخر. سيدي نجيب، فما كلمه انت تفاعلت معها مع شيخ ايمن غضباني، كذلك مع الشاب المتميز خليل بن محمد، يعني كل ما قلنا يعني في برنامجنا المختلف في فقراته ديما نحبها الرساله واضحه جليه توصل لأذهان المستمعين حتى إن شاء الله تعالى نشتغلوا بها.
2: أهل العلم وأهل التعليم يقولوا كلمات بالحقيقة تتحفر في الذاكرة. واحد قال معناه الاستعداد الفطري لأداء الزكاة، تراه هو مولود من أب وأم مسلمين عايش في بلاد الإسلام، الله غالب الزكاة ما عندهاش مؤسسة قدها، هو مستعد ولكن ما يلقاش شكون يوريه ولا يأخذ من عنده ولا يعلمه ولا يوقظه من غفلته.
0: نعم.
2: سيدي أيمن الغضباني قال ليت الغني يعلم قيمة الزكاة.
0: نعم.
2: راهو هو المستحق للزكاة أكثر من للإنفاق للصدقة أكثر من الفقير.
0: نعم.
2: لأنه من أراد أن يحمل ماله معه إلى لقاء ربه ويشكر نعم ويقول ربي أغدقت علي يأمنه عند فقير.
0: نعم إن شاء الله ربي تتحقق فينا هذه الصلة بإذن الله تعالى مع رب العالمين بهذه الدقة وبهذه الجمالية. مرحبا بهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: مرحبا. تعرف على الاسم؟
5: عايشك معك كريم من المهدية.
0: مرحبا أخي كريم، تفضل خويا كريم.
5: عايشك. نشكرك أخت مليكة ربي يبارك لك في البرنامج هذا اللي نورنا برشا وعطانا برشا معلومات يعني.
0: بارك الله فيك خويا الغالي، والشكر موصول لشيوخنا ولخبرائنا المحاسبين في الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. أخي كريم ربي يبارك فيهم يتقبل منهم إن شاء الله.
5: يبارك في مشايخنا إن شاء الله.
0: أمين. تفضل.
5: والله أنا عندي برشا أسئلة، تو كل مرة قسمهم خطر الواحد والله ولا ثقافة الزكاة ما لازم يركز معها تركيز.
0: صحيح. نعم. شنو سؤالك لو نظرا زادة لضيق الوقت يا كريم نشوفه مع تقريبا زوز أسئلة، تفضل.
5: أنا عندي سؤالات بسرعة. ليه مثل المشايخ يعني وقت اللي فلوس يبلغوا النصاب ثم فصل العام معناها ينقصوا، معناها ينقصوا زوج ثلاث ملايين، ومن بعد يرجعوا معناها وفي الاخر بكل يرجعوا للنساء.
0: نعم.
5: هي انا نحب نفهم معناها، انا يبداو مثلا كما نقولوا مثلا توا مثلا بدا ب 35 مليون فصل العام 28 27 26 بعد يرجع 35 في اخر العام.
1: لما هو ما هوش تاجر وسقط على النصاب بفعل انفاق المال مش خاطر سلفها من حد ولا حاجه، وقت هذيك راهو عاود يستقبل حول جديد. يعني انا بديت اليوم عندي 35000 دينار، سجلت التاريخ قلت ان شاء الله عام الجاي نزكي، بعد اربع شهور لقيت ولي عندي 30 بركه، هكا التاريخ الاولاني نفسخه ما عادش موجود، يزني نعاود ننتظر حتى نوصل للنصاب مره ثانيه ويولي هكا التاريخ الجديد ونستقبل به حول جديد. هذا طبعا اذا كان انا فلوس خاطرني صرفتهم مش خاطرني سلفتهم.
5: سؤال اخر بالشيخ الله يبارك لك.
0: نعم.
5: كان المراه تشاركني في الفلوس، معناها تشاركني في نفس في الفلوس وما بعدنا نبلغوا معناها قريب النصاب مثلا.
0: اي.
5: اندرا معناها نخرجوا والا كل واحد فلوس يخرج على وحده يعني.
0: نعم جيد السؤال الكريم.
2: كل واحد عنده ذمه ماليه كريم. انت عندك ذمتك الماليه وهي عندها ذمتها الماليه، يلزمك انت تبلغ 34 مليون و370 دينار وهي تبلغ 34 مليون و370 دينار.
5: مش بالضروره معناها قبل نبلغوا مع بعضنا معناها نخرجوا.
2: لا فقط انت عارف انت مالك كم وهي مالها كم ولا؟
5: طبيعي.
2: اي معناها كي تبدا الحسابات محسوبه تنجم تولي هي عندها 35 مثلا، المجموع نتاع فلوسكم 50 مليون، تكون هي عندها 35 مليون وانت 15. قول لها مشي 70 هذه أنا زوز أنصبة يجو 70 ونحن عندنا كان 50. لا إذا تبدأ أنت عندك 35 وهي 15 راك أنت مكلف وهي غير مكلف.
5: بارك الله فيك.
0: ربي يبارك فيك خويا كريم، واتصل بنا في حلقات قادمة باش تكمل إن شاء الله الأسئلة اللي عندك. طيب خويا كريم
5: شكراً.
0: شكرا في امان الله. فما زوز اسال على صفحه الاذاعه، خونا ماهر قال لنا عندي مال الزكاة مبلغ كبير، هل ترى نعطيه لشخص واحد والا النجم نقصته؟
2: ما يعطيش أكثر من 34 مليون، لا يغنيه لأن المغني هو الله، لا يعطيه نصابا يعطيه دون النصاب.
0: طيب
2: وزاد تو التقسيط ريت برشا عباد أنا من خلال تجربتي يعطي 100 و200 دينار ما عادش تعمل حتى شيء. يعني عنده 800 دينار زكاة يمشي يقول بلي قسمها لي على خمسة. هذه هذيك ربي علاش خمسة 800 هي 800 دينار تقسمها على خمسة ما تجيبش عشات ليل.
0: نعم المهم تحقق مقصد الزكاة.
2: تحقق مقصد الزكاة نعم.
0: نعم
2: معناها خليه هذاك ما عادش يستحق، لربما يولي هو مزكي.
0: نعم
2: لربما يولي هو العام الجاي مزكي.
1: احنا ديما نقولوا له التقسيط في الوقت هو اللي لا ما يزمو في نهارته يخرج
0: في نهارته يخرج
1: ما يقعدش يقسط فيها على شهر ولا شهرين هو يخرج فيها، هذاك ممنوع
0: بيه.
1: لكن تقسيطها في يومها هو بالخيار، يعطيها الفقير واحد كما قال سيدنا نجيب 800 ولا زوج ملايين يعطيهم الفقير واحد ولا يعطيهم ثلاثه اربع فقراء هو بالخيار كله
0: لكن
1: كله صحيح.
0: في يومه
1: لنهارتها نعم. في نهارتها
0: بيه. اختنا انس تقولها للمنزل كيف يبدا ملك منزل ملك، هل ترى فيه زكاة ام لا؟
2: تسكن بالحلال الطيب
0: الحمد لله
2: لا زكاة فيه.
0: نعم
2: نعم.
0: باهي فما اتصال كريمة، مادام حرصت كريمة على هذا الاتصال أكيد مهم. مرحبا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
6: ألو أهلا مرحبا.
0: مرحبا بيك، نتعرفوا على الاسم.
6: أي منظر.
0: خويا منظر منين؟ من أي ولاية؟
6: من
0: زغوان. من زغوان. تفضل خويا منظر.
6: باهي باهي نحب نوضح سؤالي لأني عندي مسؤولية كبيرة يعني.
0: طيب.
6: باهي مسؤوليتي وين؟ أنا وكيل عندي سكون في الخارج. كلف له انا بفلوس.
0: اي
6: واضح.
0: اي
6: ايه عنده قرابة تجي 100 مليون ولا اكثر.
0: نعم.
6: ايه ثم عائلة فقيرة فقيرة فقيرة، انسان تخرج في رمضان فقيرة جدا. اي هل يجوز نسبق ام لا؟
0: باهي تسبق قبل
2: هو رمضان تخرج انت؟
6: انا نخرجها في رمضان.
1: نيابة عنه هو هو الحول نتاعو في رمضان وقد قال كل رمضان خرج عليه الزكاة، هذه الصورة اللي موجودة.
6: هذه الصورة لا نعرفها الصورة، أما هل يجوز باش نسبق للعائلة هذه عائلة فقيرة جدا لا نسبق على الزكاة مثلا في على رمضان؟
1: احنا تقديم الزكاة عندنا جائز بشهر أو شهرين ما أكثرش، هذاك الحكم اللي عندنا احنا في مذهبنا المالكي.
0: نعم
6: أيوه هذا نحب نفهم هذا سيدي الشيخ أنا علاش حبيت هي مسؤولية انا عندي تكون قريبي بخير مكلف كل يدبر راسك في الامور هذه انا في الليل هو يصلي وكل شيء كل شيء اما بك تعرف الفقه ما هو فيه برشا حاجات
0: طيب
6: فهمتني، لازم واحد يتعلم فهمتني. عاد نحب نثبت انا باش نخرج زكاته ونضيف عطيه.
0: هذا
1: لا لا، هو ما دام موكلك باخراج زكاته انت مطالبه ان تخرجها، فتخرجها
6: لازم تخرجها. تخرج فيها،
1: تخرج فيها في رمضان، خليها في وقتها وخرجها في وقتها باش تبقى ذمتك معك.
0: لكن انت تنجم تعلمه،
1: اعلمه
0: اعلمه يا منظر، افتح باب الصدقه، علاش تستنى في
6: خليها الزكاه؟ صدقه صدقه
0: ما تسالش يا منظر، اعلم هذا الاخ يعني بالوضعيه هذه لهذه العائله الفقيره،
2: قول له صدقه،
0: وقل له صدقه باذن الله، ما
2: تخليه الزكاه تمشي كما يراد الله عز وجل.
6: طيب ضروره قبل الشهرين
0: كيف ما قال لك الاستاذ اشرف،
1: نحن نعم. تقديمها في مذهبنا شهرين ما اكثرش، على مذهب اخرى يجوز تقديمها.
0: ربي يسر الامر، شكرا في امان الله. علما ونحن في اليوم الخامس، الى اللقاء اخويا منذر، نحن في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى، بعد ان شاء الله جمادى الثانيه ورجب وشعبان باذن الله تعالى، أربع شهور تفصلنا عن شهر رمضان المعظم. نسأل الله تعالى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم بإذن الله تعالى، ووفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا.
2: والله الزكاة شجرة تكشف الصدق مش
0: نعم.
2: تغطيه
0: نعم.
2: يعني لما أنت علاش تخلي، علاش تخلي ثنائية أني نمشي نحط الزكاة في شبهة من أجل الصدق؟
0: نعم،
2: تي نخرج زكاتي كما معناها، معناها أراد الله عز وجل، ما فيها بيس راي 2.5%. والله انا تو نجيب المره الجايه راي 4 على معناها جزء من 40، قال 39 جزء، امشي معك 39 جزء، خرج زيد، خرج شوي صدق
0: ان شاء الله نحسن الفهم باذن الله. نعم. اشكرك من القلب شيخ محمد جبر الرئيسي، ربي يتقبل منك باذن الله تعالى، واستاذنا الكريم استاذ محمد اشرف بوديه، جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. طارق التايب كريم عتيق، فما اعاده لهذا اللقاء باذن الله تعالى في تمام الساعه 8 باذن الله تعالى. دمتم في امان الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: هذا البرنامج برعاية سبرة طبخ المبدعين.
8: إشهار.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
8: صوت يصاحبك،
7: يفيدك ويؤنسك.
8: تراك

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش قولوا برا بشني حياته هذه باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
1: القرآن الكريم هدى وموعظة للمتقين. نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من نفس السورة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني للقارئ وليد علي النايحي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ وليد علي النايحي، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

إلهي، يا مقلب القلوب، أقول أتوب لعلي أتوب، وأمسح عني جميع الذنوب، لأخطر فوق سحاب السماء وأغسل روحي بطهر

وكم قد عصيت، ولكنني عجلت إليك وكلي عيوب. وكم قد شردت، وها إنني هجرت إليك جميع الدروب.

إلهي، وأثبتت قلبي بدرب الهدى منارا يلم شتات القلوب. أيرضيك عني فؤاد غدا بحبك ربي غريق الطيوب؟

0: إلهي يا سامع الدعاء، يا عالما بخفيات الصدور، أيرضيك عني وجيب بدا وحزن مقيم ودمع سكوب؟ إلهي يا رب لترضى سأدعو دعاء الغريق، فتب يا إلهي على من يتوب.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: من الجمهورية التونسية،
2: من الجمهورية التونسية،
1: من القلب،
2: من القلب
1: إلى القلب.

0: أربعون القرآنية، الأربعون القرآنية، نبحر معا في رحاب سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنستضيء بهدي القرآن الكريم نحو إتقان كتاب الله لفظا ومعنى. الأربعون القرآنية من إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون.
1: بسم الله وكفى، والصلاة على المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أهلا وسهلا ومرحبا بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وأهلا وسهلا ومرحبا بالقلوب المتعلقة بكلم رب العالمين مع حديث جميل وراقي كجمال الأحبة الكرام في تقبلهم لأحاديث الحبيب. وهذه اللحظات التي يستمتع فيها كل قلب متشوف لأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حبا فيه وفي كلم رب العالمين، مع الحلقة الثالثة والحديث الثالث من الأحاديث القرآنية. نبدأ على بركة الله. أستاذ ذهني، لكم منا كل الشكر ولتتفضلوا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي أسماء، السلام على جميع المستمعين والمستمعات، السلام على جميع المتابعين والمتابعات لإذاعة الزيتون للقرآن الكريم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا ورسولنا وسيدنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وصحبه وسلم

0: أمامه.
1: الله أكبر.
0: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا، ما زلنا مع القراءة التي رأيناها.
1: نعم.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: في الحديث الثاني السابق، اقرأوا القرآن فعل أمر.
1: نعم.
0: اقرأوا القرآن، أكثروا من قراءة القرآن، ففي قراءة القرآن قرب من شفاعة الرحمن. اقرأوا القرآن مطلق القراءة للقرآن. أقرأها من المصحف، نعم لي ذلك. أقرأها غيبا من ذاكرتي لمحفوظي. أقرأها في صلاة أو خارج الصلاة، كلها اقرأوا القرآن.
1: نعم.
0: نعم. لماذا أقرأ القرآن؟ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أصحابه، أصحاب القرآن، أصحاب هم الملازمون لكتاب الله، الملازمون الدائمون، يؤمنون به، يتلونه حق تلاوته، يتدبرون معانيه، يأتمرون بأوامره، يجتنبون نواهيه، يحلون حلاله، يحرمون حرامه، يقيمون حدوده لا حروفه فقط. في حديث يعضد كلام الرسول المصطفى
1: صلى
0: الله عليه وسلم قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. هؤلاء هم أصحاب القرآن، العالمون العاملون، ليس المرددون القارئون للحروف والحافظون للسور. أصحاب القرآن، صاحبرة الصاحب،
1: نعم،
0: هم المداومون على قراءته وحفظه ومعاهدته. ألا ترون ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تعاهدوا هذا القرآن.
1: ما معنى المعاهدة؟
0: المعاهدة المراجعة الدائمة للحفظ القريب والبعيد في صلاة وغير صلاة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا، فعل أمر، هذا القرآن، وأقسم: فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. والقرآن عزيز غالب غير مغلوب، لو تخلينا عنه أسبوعا يتخلى عنا شهرا، ولو تخلينا شهرا لتفلت الكل. هذا بالتجربة.
1: نعم.
0: من فضفضة حافظ مر بتجارب كثيرة في حفظ القرآن وفي تحفيظه.
1: نعم. غالب.
0: ولا ننسى، أيوة غالب.
1: أيوة.
0: غالب غير مغلوب، أنه عزيز.
1: نعم.
0: لذا الحكمة في نسيان المحفوظ هي حكمة بالغة وبليغة أو قيمة للإكثار من قراءة القرآن ومراجعته. لا نحزن عند نسيان القرآن الكريم، لا نحزن أبدا، بل بالعكس المولى يدعونا إلى أن نكثف المراجعة عند نسيان بعض المحفوظين.
1: نعم. سبحان الله.
0: القرآن شفيعا لأصحابه، عرفنا الأصحاب وتعرفنا على كيف يكون القرآن صاحبنا، وكيف أكون صاحب القرآن، وكيف أكون أنا وصاحب القرآن.
1: نعم.
0: هذه الصحبة، إذن ماذا يترتب عنها؟ هو شفيعا لأصحابه حسب الحديث للرسول محمد عليه الصلاة والسلام. هل يترك الصاحب صاحبه؟ طبعا لا.
1: لا.
0: هل يتركه في أصعب الظروف؟
1: لا.
0: طبعا لا. هل يتركه عندما تشتد الحاجة إليه؟
1: لا.
0: هذا لا، سنشد عضدك بأخيك.
1: نعم.
0: فالقرآن لا يتركنا يوم القيامة ونحن في أمس الحاجة إليه. سيكون شفيعنا يوم القيامة بين يدي الرحمن. ما معنى أن القرآن يشفع فينا؟ سيدافع عنا. ما معنى القرآن يشفع فينا؟ سيكون حجة لنا. ما معنى أن يكون القرآن شفيعا لأصحابه؟ سيحاج عنهم

0: يوم القيامة بين يدي الرحمن، سيقودهم إلى الجنان، سيقودهم إلى جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم ارزقنا من القرآن العلم والعمل.
1: أمين.
0: اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا.
1: أمين.
0: اللهم انفعنا بالقرآن الكريم، اللهم ارفعنا أمين. بالقرآن الكريم، اللهم شفع فينا القرآن الكريم يا رب يا رحمن، يا سميع أمين. يا عليم، يا قريب يا مجيب، يا رحيم يا ودود. آمين آمين آمين يا رب
1: أمين.
0: العالمين
1: أمين.
0: وجميع المستمعين والمستمعات والمتابعين والمتابعات لإذاعة الزيتون القرآن الكريم.
1: الله يبارك فيك، ما أجمل هذا الدعاء، من القلب استشعرته. أي والله، فيا أحباب الكرام، لا تقل فات الأوان، بل جدد عهدك مع القرآن وعد إليه، فباب القرآن مفتوح لكل من صدق مع الله. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. لنعود إن شاء الله بعد هذا الابتهال، ولكم منا كل الفضل.

0: عدنا إليكم أحبابنا الكرام بعد هذا الابتهال، ونواصل على بركة الله هذا الكلم عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كنا أحبابنا الكرام مع الحلقة الثالثة في حديث ثالث، وبعد هذا الابتهال نمر إن شاء الله إلى كلم آخر وحديث آخر، يكون الحديث الرابع إن شاء الله من الأحاديث القرآنية. تفضلوا أستاذ ذهني.
1: مرحبا من جديد بأستاذ أسماء، ومرحبا بكل المتابعين والمتابعات للأربعين القرآنية.
0: نعم.
1: ونجول في رحابها، كلها تدور حول فضل القرآن الكريم وتلاوته وتعلمه وتعليمه والعمل به وتبليغه.
0: نعم.
1: الحديث الرابع من الأربعين القرآنية تحت عنوان مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والمنافق.
0: اللهم سلم.
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. حديث متفق عليه. ما أعظم هذا الحديث، وسبحان الله معانيه تهز القلب، سنراها إن شاء الله.
0: نعم.
1: ويستهل الرسول عليه الصلاة والسلام، يستهله أو كذلك في كل هذا الحديث في غضونه أيضا أسلوب بياني رائع.
0: أي والله.
1: أسلوب تربوي عظيم، ألا وهو الضرب الأمثال.
0: ضرب الأمثال.
1: نعم. ضرب الأمثال كثير أيضا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي المصطفى
0: صلى الله عليه
1: صلوا
0: وسلم.
1: عليه وسلموا تسليما.
0: سلام.
1: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، من سورة العنكبوت. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، من سورة الحشر. ما الغاية من هذا الأسلوب البياني التربوي ترى؟
0: نعم.
1: طبعا غاية واضحة، تقريب المعاني إلى ذهني وذهنك وإلى كل الأذهان، تقريب المعاني إلى الأفهام بصور حية ملموسة محسوسة قريبة من واقع المخاطبين.
0: نعم.
1: الذين يستمعون لكلام الرسول محمد عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: حتى تطمئن النفوس إلى هذه المعاني وتستسيغها وتفهمها. بهذا الأسلوب التربوي العظيم عرض هذا الحديث النبوي الشريف الصحيح.
0: نعم.
1: المتفق عليه أصناف الناس في علاقتهم بالقرآن.
0: جميل.
1: وبدأ الرسول محمد
0: صلى الله عليه وسلم
1: بأعلى قسم، بأشرف قسم، المؤمن وما أدراك.
0: نعم.
1: مثل المؤمن، زيد الذي يقرأ القرآن، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. اجتمع فيك يا مؤمن الإيمان مع مداومة قراءة القرآن، فالفعل مضارع، يقرأ فيه الاستمرارية، فيه الديمومة. ويفيد هذا الفعل المضارع لذلك المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبي ووقر في قلبي وصدقه العمل.
0: لا.
1: أن للمؤمن وردا ثابت.
0: ما معنى ورد
1: من القراءة؟
0: أستاذة. نعم.
1: من القراءة ووردا ثابت من المعاهدة. ما معنى الورد؟ قال أحد العلماء: وردي وريدي.
0: الله.
1: وردي وريدي الورد القرآني نبض قلبي، الورد القرآني حياة روحي، فكيف للقرآن أن يكون ربيع قلوبنا وجلاء أحساننا وذهب غمومنا إن لم يكن لهذا الورد مكانا في حياتنا، إن لم يكن الورد وريدا لنا، هو الذي يعطينا الحياة، الحياة الحقيقية ليست الحياة الظاهرة العادية.
0: نعم.
1: حتى نحذر من هجر القرآن. فإجابة على السؤال ما هو الورد القرآني؟
0: أين؟
1: قال العلماء، بعض العلماء، وردي وريدي ربطناه بحياة القلوب،
0: أين؟
1: بربيع القلوب، بنبض القلوب. والورد هو مقدار من القرآن الكريم، سواء قراءة أو استماعا أو مراجعة، كل حسب علاقته بالقرآن وربما المرحلة التي وصل إليها في اشتغاله بالقرآن ودرسته. إن كنت أحفظ فما حفظته هو وردي مراجعة، إن كنت أتدارس فأنا أتقدم مع الآيات القرآنية تدارسا أو تدبرا أو تسميعا أو استماعا وأنصاتا كما رأينا في الأحاديث الماضية. إذن هذا هو الورد، لابد أن يكون ثابتا ويكون يومي ولو حال الحائل، علينا بالتدارك، أتداركه سيتضاعف ذلك الورد، لأننا إن فرطنا في الورد سوف يتفلت القرآن الكريم كما رأينا من خلال حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تعاهدوا هذا القرآن.
0: نعم. ذكرتني أستاذة ذهني، قال أحد الصالحين: من لا ورد له لا وارد له.
1: نعم. وقال بعض العلماء: الورد هو ورد أهديه إلى قلبي.
0: الله.
1: قال بعضهم وريدي، وقال البعض الآخر هو ورد، باقة ورد. أنا عندما أرى الورد أتذكر ربيع الفصول.
0: أي نعم.
1: وعندما أشتغل بالورد أتذكر ربيع القلوب، فالعلاقة بين ربيع القلوب وربيع الفصول علاقة جد وثيقة، ويفرحني كثيرا أن أستشعر ربيع الفصول وربيع القلوب.
0: الله.
1: وأن يكون الورد وردا أهديه إلى قلبي وقلوب المستمعين والمستمعات.
0: هذه أعجبتني فعلا ومست غفى قلبي، الورد والورد، لو أعطيها بطريقتك يعني.
1: نعم. إذن عندما سألتني عن الورد، ما معنى الورد؟
0: سؤال
1: الورد
0: يطرح.
1: نعم. الورد وردي وريدي، يربط التزامي بهذا الورد بنبض قلبي، الوريد الذي يعطيني الحياة.
0: الله.
1: الحياة الحقيقية.
0: نعم.
1: حياة القلوب. ووردي كذلك هو وردي أهديه لنفسي من أجل أن أستشعر.
0: نعم.
1: ربيع الفصول وربيع القلوب في ذات الوقت.
0: الله.
1: فعشقي للورد في ربيع الفصول هو نفس العشق للورد الذي هو ورد في ربيع القلوب.
0: يا سلام.
1: في علاقتنا بالقرآن العظيم.
0: يا سلام.
1: نعم.
0: جميل. نعم.
1: إذن هذا الورد والالتزام بالورد يبعد عنا هجر القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يرفع يديه للمولى ويشتكي من قومه الذين اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذن التزامي بوردي سوف يبعدني عن هجر القرآن. وهجر القرآن يتجلى في مظاهر عديدة. من هجر القرآن عدم الإيمان به، من هجر القرآن عدم قراءته والاستماع إليه والعمل به، من هجر القرآن عدم الاحتكام إليه عند حدوث حادث لإيجاد حل مثلا، من هجر القرآن عدم فهمه وتدبره، من هجر القرآن عدم الاستشفاء به من أمراض القلوب والأبدان.
0: نعم.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين.
0: يا الله، هذا الكلم سنتوقف عنده لثقله في الميزان إن شاء الله. أحبابنا الكرام، هذا من باب التشويق، يكون الحديث إن شاء الله في الحلقة المقبلة بعد إذنكم أستاذة ذهني الكشو. شكرا على ما أفضتم به، ولنا عودة إن شاء الله أحبابنا الكرام أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. في أمان الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الأربعون القرآنية، الأربعون القرآنية، نبحر معا في رحاب سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنستضيء بهدي القرآن الكريم نحو إتقان كتاب الله لفظا ومعنى.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم.

ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يا

يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون.

واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
1: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. الحمد لله الذي جعل القرآن نورا للقلوب وشفاء للصدور، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. المبعوث رحمة للعالمين، خير من تلا الكتاب وخير من علم الناس. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما كنتم وأينما حللتم وأينما ارتحلتم، طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. مرحبا بكم في برنامجكم الجديد المتجدد، برنامج تعاهد القرآن، الذي يبث على أثير هذه الإذاعة المباركة، والذي نسعد فيه باتصالاتكم واستقبال مكالماتكم. يرافقني كالعادة في هذه الحصة المباركة في الإخراج السيد طارق التائب، وفي التنسيق العام والإخراج الرقمي السيدة كريمة عتيق. مرحبا بهم، ربي يبارك فيهم، أذوما جنود الخفاء، ربي يجزيهم عنهم كل خير. ونتوكل على ربي سبحانه وتعالى في استقبال أولى الاتصالات، لأنه الوقت بيش يكون قصير اليوم شوية، فنتوكل على الله سبحانه وتعالى. ألو، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
3: سلام، أم عمر من تونس.
2: مرحبا بك أم عمر.
3: ربي يبارك لك، مش لنا نقرأ من صوت من البقرة منين وقصة الجمعة الأخرى.
2: ربي يفتح عليك يا أم عمر.
3: يعيشك، ربي يبارك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا
2: عنده بإذنه. رد بالك كهاء الضمير هذيك، أو كتحتها في المصحف تلقى تحتها واو صغير، علامة على صيلتها، لأنها وقعت بين متحركين. عنده
3: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
2: ظهرك الهمزة، شاء الهمزة لازم تبان.
3: إلا بما شاء.
2: صحيح.
3: وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين.
2: أرد بين ما قلقلوش الكاف، لا إكراه، إكراه مش
3: لا إكراه، لا في الدين،
2: أقطع نفس في الكاف، لا إكراه،
3: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي.
2: لا، رد بالك الياء زي ما بينوها أنها مشددة، من الغي، ما تطولهاش برشا، من الغي.
3: قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة
2: ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
3: ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك
2: بالعروة. لم في صار لها مثال شيء.
3: فقد استمسك بالعروة الوثقى لم في صام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم.
2: الله يفتح عليك. جزاك الله كل خير عمر. ربي يوفقك إن شاء الله. إن شاء الله تستفيد من الملاحظات وربي يكرمك إن شاء الله بكرامة القرآن. نمر إلى الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام عليكم شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي
4: عبد الحميد صفاقس.
2: مرحبا بك سي عبد الحميد. مرحبا بأهلنا في صفاقس.
4: رحمه
2: الله. تفضل سي عبد الحميد.
4: سورة الواقعة إن شاء الله.
2: ربي يبارك لك إن شاء الله وربي يكرمنا بسورة الواقعة التي فيها الخير والبركة. اللي يحب يولي لباس عليه يقرأ سورة الواقعة إن شاء الله ربي يكرم فيها أثر. نعم وفيها خير كثير إن شاء الله. تفضل سيدي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة.
2: وقعتها رد بالك أكلها مد.
4: وقعتها كاذبة.
2: صحيح.
4: خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بستا.
2: رد بالك رد بالك وهذه ملاحظة عامة. حروف المد من ولدوش بعدها همزة مش بس بث بس بث ثاء ثاء لا بث رجاء من ولدوش همزة بعد حرف المد مش رجاء بث. رد بالك.
4: وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا.
2: عود وبثت الجبال بثا
4: وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة.
2: باش تقرأ أنت سيدي بنا رواية تقرأ
4: ولا بورش.
2: تقرأ بورش أي يزمك تمد عاد إلا باش تقرأ بورش تمد.
4: الحروف واضحة شوية على هذا.
2: المصحف اللي تقرأ به أنا ننصح بابا الطيب وبابا الغالي أقرب مصحف قالون وتكون إن شاء الله ثم مصحف قالون كتابة كبيرة سي عبد الحميد
4: إن شاء الله.
2: ما يصيرلكش خلط بين الروايات. الله يفتح عليك. وكنتم
4: أصحاب الميمنة. ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة. ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة.
2: ادخل ادخل في الميم على سرر رم مباشرة في الميم. ادخل مباشرة
4: على سرر موضونة.
2: لا لا سي عبد الحميد قل نعم. كيف سرر رم
4: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين.
2: الله يفتح عليك سي عبد الحميد ربي يجزيك كل خير ان شاء الله ربي يكرمك. انت في الريف بتاع صفاقس ولا تمشي تجي تمشي
4: برا 50
2: كيلومتر؟ ما شاء الله ربي يتقبل منك ان شاء الله يعطيك الصحه على حرصك على تصحيح كلام الله سبحانه وتعالى. ربي يوفقك وربي يكرمك ان شاء الله.
4: الله يبارك فيك.
2: مرحبا سي عبد الحميد. نمر الى الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
2: مرحبا.
5: ربي يبارك فيكم شيخ.
2: وفيك بارك الله.
5: شنقرأ إن شاء الله ما تيسر من سورة الأحقاف.
2: سورة الأحقاف أختي الكريمة. اسم الأخت الكريمة
5: يقين من المنسير.
2: مرحبا بك.
5: وبيك يا عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم
2: ما فخموش الهمس الراء مفخمة صحيح ما يزمش تتأثر بالرالي بعدها. قل أرى مش أرايتم.
6: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات

0: دعائهم وهم عن دعائهم غافلون.
1: ترى تجمش جيبها كاملة السورة، خذ نفس الآية سامحني، خذها بإذن الله جيبها هاي. ومن أضل،
0: ومن أضل.

0: هم غافلون.
1: ما شاء الله، هكا يكون المعنى تام واضح، الله يوضحك أمرك إن شاء الله.
0: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
1: رقق الراء كافري، مرقق الراء هنا
0: كافرين.
1: أي.
0: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو
1: بينكم الغفور. بيننا الميم ما نقفوش عليها وكأنها شديدة، بينكم لا نبالغ في صوتي.
0: كفى به شهيدا بيني وبينكم
1: صحيح،
0: وهو الغفور الرحيم.
1: أحسنت يا يقين، ما شاء الله تلاوتك طيبة، ربي يوفقك إن شاء الله. ظاهرة أنه ربي يبارك في شيخك ولي من علمك شيخة أو شيخا
0: أجمعين إن شاء الله، ربي يبارك فيكم.
1: وين كم تحفظ يقين من القرآن؟
0: نجم نقوله مقدار صغير شوية، 9 أحزاب بإذن الله. إحنا هذا معناها
1: ما شاء الله. بمعدل كم في السنة؟
0: جزء في السنة.
1: باهي، رب يوفقكم إن شاء الله. قليل دائم خير من كثير زائد إن شاء الله. رب يوفقك. أحسنتي جزاك الله خير.
0: ربي ثبتنا أجمعين.
1: أجمعين. نمر إلى الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا سيدي.
2: وبيك عايش خير حمدي.
1: من؟
2: عبد الحميد الفتوي من الصباح.
1: سي عبد الحميد ما شاء الله. مرحبا بك سي عبد الحميد.
2: عايش خير حمدي. بس نقرأ الفاتحة إن شاء الله وما تيسر من سورة البقرة.
1: إن شاء الله ربي يفتح علينا وعليك إن شاء الله.
2: عايش خير حمدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
1: رب العالمين، أكلام ما نقلقلوهاش، رب العالمين، رب العالمين.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد.
1: ظهرك التشديد متاع الياء سيدي عبد الحميد. إياك نعبد وإياك نستعين.
2: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.
1: ما نفخموش التاس يا عبد الحميد، رد بالك. المستقيم.
2: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
1: نرد بالنا لا نقلقل، أكل حروف الساكنة بخلاف قطب جدن خليهم يمشيوا شوي. غير المغضوب، مغضوب رب العالمين، المغضوب. قول وحدها المغضوب، قل المغضوب وحدها.
2: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: يعطيك الصحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أن الحق من ربهم،
1: من ربهم.
2: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا.
1: ويهدي
2: ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: يعطيك الصحة سي عبد الحميد بارك الله فيك. رد بالك بركة عود لي رب العالمين رب العالمين خلي اللام تمشي شوية ترى
2: رب العالمين
1: المغضوب ترى
2: المغضوب
1: صحيح تاية بارك الله فيك سي عبد الحميد نحبك تاخذ معي الاعتبار هذوما الملاحظات وربي يوفقك إن شاء الله.
2: المرة الفايتة
1: نعرف
2: قلت لي تاكل المرة الفايتة قلت لي تاكل في المدود شوية
1: هي.
2: تلهيت من المدود إن شاء الله
1: المرة الفايتة يعطيك صح وقلقلة السواكن نرد بالك منهم بخلاف قطبو جدن ما نقلقلوهمش يعطيك صحة بايس يا عبد الحميد واصل واصل ربي يكرمك هاني لك نمر إلى الاتصال الموالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا
3: تبوأت من الجنة منزلة
1: أجمعين على سرور متقابلين
3: متقابلين
1: تفضل سيدي من من المتصل
3: هدى هدى من الرم
1: هدى قل إن هدى الله هو الهدى
3: هدى الهدى
1: يا سيدي
3: محتاجين. لو سمحت شيخنا أقدم تحيتي لوالدي وأهديهم هذه الآيات الكريمات وأقول لهما إن شاء الله أكملوا حفظ كتاب الله وألبسهما تاج الوقار
1: إن شاء الله ربي يبارك لك. وهذه رسالة لكل حافظ لكتاب الله أفضل هدية تحب تقدمها
3: أفضل هدية أو لا أحب هدية حتى شيء
1: وأمك أنك تحفظ كتاب الله هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا فتحية لكل بو أم ربي باركنا في باتنا وأمهاتنا ربي ارحمهما كما ربياني صغارا ربي يرزقنا برهم ويرضيهم علينا وكل إنسان ناجح في حياته راه ورضي والديه راضين عليه فربي يرضي علينا والدينا يا رب. آية هدى تفضلي
3: ماذا يسأل من سورة الأحقاف شيخنا
1: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون
1: جزاء بما كانوا
3: يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب
1: مش رب.
3: سأقتلها شيخنا قال ربي أوزعني أن أشكر
1: نعمتك
3: التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين
1: أولئك الذين رد بالك أولئك الذين
4: أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك. قال ربي أوزعني تكلش لي هذيك ربي أوزعني. نعم أحسنتي بارك الله فيك يا هدى. ربي جزيك كل خير وربي يكرمك بكرامة القرآن. نمر إلى الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. ابنتي كيف حالك؟
5: أنا طفل سيد.
1: كيف طفل؟ ما شاء الله. شو اسمك؟
5: أنس.
1: ما شاء الله على أنس. قديش عمرك يا أنس؟
5: 9 سنوات.
1: 9 سنوات. نورتنا يا أنس وشرفتنا. مرحبا بيك. من أين ستقرأ لنا يا أنس؟
5: سأقرأ إن شاء الله من سورة التحريق.
1: ما شاء الله وصلت الغادي في الحفظ.
5: لا أنا كملت حزب الجمعة.
1: وقتش كملت حزب الجمعة؟
5: في نهاية العطلة الصيفية.
1: باه يعني توا عازم أنت وين باش توصل في الحفظ السنة؟
5: أنا قريب مش نكمل جزء المجادلة إن شاء الله.
1: ممتاز.
5: أنا بعد جزء الذريات.
1: باهي ممتاز. يعني الهدف متاعك من هنا لقبل السيف تكمل الذريات جزء الذريات كيكا ولا أكثر باهي. وفي السيف تركز أكثر على القرآن إن شاء الله يا أنس. آية باهي. آية أنس تفضل ولدي.
5: شكرا.

0: أيمانكم والله مولاكم وهو العزيز الحكيم.
1: والله مولاكم
0: وهو العزيز الحكيم.
1: والله مولاكم أي
0: والله مولاكم وهو العزيز الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا.

0: بكرة.
1: يعطيك صحة أنس، ما شاء الله تلاوتك جميلة وصوتك جميل. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو مش العزيز وهو ال... حابك تطلعها وحدك، أنت قلت وهو العزيز الحكيم. أي أنس البطل. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يعطيك صحة يا أنس، تلاوتك طيبة وصوتك جميل، وربي وربي ثبتك. يعطيك صحة عايش ولدي. السلام عليكم ورحمة الله. نمر إلى الاتصال الموالي. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وربي يجعلكم من أهل القرآن وخاصتي
1: يا أجمعين يا رب العالمين. مرحبا، اسم الأخت المبارك
2: فاطمة. كيفي ملكي؟
1: مرحبا يا فاطمة، تواصلت معنا سابقا هكذا.
2: إن شاء الله ربي يوفقنا ويجعلنا من أهلي يا رب.
1: هنيئا لك يا فاطمة.
2: عايش يا
1: مرحبا.
2: الله يكرمك.
1: فضل.
2: الله يكرمك ويحفظك.
1: تفضل استاذ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه.
1: مصدقا قل
0: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه
1: مصدقا لما
0: نعم
1: عاود نزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه مصدقا قل عملي إدغام الكامل.
0: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد

0: شيء
1: فرد بالك يا اخ.
0: ان الله لا يخفى عليه شيء.
1: علاش عليه ما تحتاش علامه المد ذيك؟ خاطر الهاء ذي وقعت بين ساكن ومتحرك. لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء.

محكمات، آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.

0: ما تشابه منه دون مادة.
1: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله.
0: وما يعلم تأويله إلا الله. يعطيك الصحة ربي يبارك لك وربي يجزيك كل خير إن شاء الله.
1: ربي نعديها نهار السبت يا سيدي
0: إن شاء الله. ربي يثبتك وربي يوفقك إن شاء الله. ربي يثبتك ورد بالك. ألف لام ميم تساوي المدود بين اللام والميم. ويعطيك صحة وربي يوفقك إن شاء الله.
1: ربي يبارك لك. عايش
0: موفقين إن شاء الله. أجمعين إن شاء الله. ربي يحفظ جميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في كل مكان يا رب العالمين.
1: إن شاء الله يا ربي أجر الوالدين وإن شاء الله ربي يرحمهم.
0: أمين. عيشك عيشك. ربي يبارك لك. ربي يجزيك كل خير. نخرج فاصل إن شاء الله. فاصل ونواصل فلا تذهبوا بعيدا.
2: إشهار
3: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق. المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر المستقبل. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك والمشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كيما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات. برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار
4: إذاعة الزيتونة للقرآن.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله ربي يلطف بينا وبيكم أجمعين وبقي علينا ستره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل سيدي. الاتصال الموالي في ارتقاب الاتصال الموالي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ربي يلطف بينا وبيكم أجمعين، إنه لطيف بنا وربنا سبحانه وتعالى يقول: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ربي يلطف بينا ويلطف ببلادنا،

0: سبحانه وتعالى أن ينزل علينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. نستقبل الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا يا سيدي.
1: وبيك يا عايش، يرحم والديك.
0: والدينا والديك يا سيدي. طيب، اسم الأخ الكريم.
1: رياض من القيروان.
0: مرحبا بك سرياض. مرحبا بأهلينا في القيروان وفي كل مكان.
1: يرحم والديك وبيك يا عايش.
0: تفضل سرياض، توكل على ربي.
1: مش نعرض سورة الفاتحة أم الكتاب.
0: الله يفتح علي وعليك يا رب العالمين، وربي يحفظنا بالفاتحة ويشفينا بالفاتحة ويكفينا بالكافية يا رب العالمين. تفضل سيدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
0: لا، مالكية، أفصل بين الكسرة والياء اللي بعد الكسر. مالكية.
1: مالكية يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
0: وصلها ترى. إياك نعبد وإياك نستعين.
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: أك الضمة متاع الدال ما تطولهاش، انطق الواو مباشرة. نعبد و أي سيرياض.
1: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين
0: صراط طاء فخم الطاء،
1: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: ولا الضالين. زيد شوية في المادة.
1: ولا الضالين.
0: يعطيك صحة سرياض، ربي ثبتك إن شاء الله وربي يكرمك بالفاتحة يا رب العالمين. نمر إلى الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. سلام. مرحبا يا سيدي.
2: عمك علي، علي المتلوي.
0: نورتنا سي علي ونورت أهلينا في المتلوي وفي الجنوب التونسي. مرحبا سيدي.
2: عايش.
0: تفضل سيدي علي.
2: بس نقرأ من أول سورة الأنفال.
0: إن شاء الله ربي يفتح علي وعليك إن شاء الله.
2: أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك على الأنفال. يسألونك عن الأنفال. قل الأنفال لله والرسول.
0: قل الأنفال. زد عليه. قل الأنفال. قل موصولة. وصلها ترى. ما تسكنش.
2: قل الأنفال لله والرسول.
0: قل الأنفال.
2: الأنفال.
0: هاي فاتقوا الله. واصل فاتقوا.
2: والرسول واتقوا الله إن أصلح ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون
0: سيدي علي.
2: إننا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تتلي عليهم آياتي
0: وإذا تليت. سيدي علي، أنت علاش بديت بسورة الأنفال؟ بديت بسورة صعيبة، علاش بتبدأش؟ فما شيء سورة صعيبة وسورة سهلة لما حالة كل قرآن كله ها؟
2: تم عادي سورة
0: سهلة. اقرأ لي سورة الفاتحة بنية الشفاء. اقرأ لي سورة الفاتحة بنية الشفاء والبركة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
0: مالك يوم الدين.
2: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
0: أكلي أنزل عليها سيدي علي. إياك نعبد وإياك نستعين.
2: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.
0: صراط فخمها كالطاء مش متوليش تاء. صراط الذين
2: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
0: يعطيك الصحة سي علي، لازمك تمشي تقرأ شوية في الجمعية القرآن بحذاكم في المتلوي.
2: أنا نقرأ طول يا شيخ.
0: تقرأ؟
2: نقرأ في الجامعة.
0: أي صحيح، ربي يوفقك إن شاء الله وربي يثبتك. يعطيك الصحة سي علي. نمر إلى الاتصال الموالي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا المتصلة.
1: آلاء.
0: آلاء. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آي تفضل يا آلاء.
1: متى يسر من سورة طه.
0: الله يفتح عليك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.
0: الله يفتح عليك.
1: وهل أتاك حديث موسى.
0: واصل إذ رأى نارا.
1: إذ رأى

0: بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى.
1: الله يفتح عليك. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ربي يفتح عليك إن شاء الله، ربي يجزيك كل خير. نمر إلى الاتصال الموالي. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الزهروني.
1: مرحبا فضيلة.
2: نقرأ من سورة النساء، ما تيسر من سورة النساء.
1: الله يفتح عليك، تفضل يا فضيلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: عظيمة.
1: عظيمة ما تولدش بعد حرف المد، مش عظيمة، رد بالك، ما تولدش همزة كما قال ابن الجزري، قال حروف مد للهواء تنتهي، كحرف المد يتلاشى الصوت متاعه دون توليد حرف آخر. عظيمة والخطأ عظيمة.
0: عظيمة
1: صحيت.
0: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.
1: عود الكسرة يخا يخفيف، ظهر الكسرة
0: يخفف يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا

0: آخذ منكم
1: بالباطل، ما تفخمش الباء، لا تأكلوا، أي بالباطل لا تأكلوا
0: بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: رحيما، رد بالك، رحيما والخطأ
0: رحيما،
1: أي متولدش همس
0: رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا
1: ضم مليح عدوانا
0: عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا.
1: رد بالك رد بالك يسيرا رد بالك
0: يسيرا،
1: حرف مد ما بعدوش همس، يسيرا سيرا يسيرا، كيما قريت السي تقرا الراء كيف كيف، يسيرا
0: يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعض
1: واسي
0: ولا تتمنوا ما فضل
1: ولا تتمنوا ما بفضل الله
0: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، أكرمنا بكرامة القرآن واجمعنا على القرآن في كل وقت وآن يا عزيز ومنان. هكذا نصل إلى آخر برنامجنا تعهد القرآن، ربي يوفق الجميع وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دمتم دائما بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله. بلها منا يا كريم. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر, الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه. الحمد لله الحمد لله الذي سخر الطير وألهمه، وسير السحاب وكرمه، وأنزل الكتاب وأحكمه، ورفع القمر وقومه. الحمد لله الذي خلق النحل وفهمه، وحفظ إبراهيم من النار وسلمه، ونادى موسى وكلمه، ووهب سليمان ملكا وفهمه، وأرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وعلمه. سبحانه ما أعلى مكانه وأعظمه، سبحانه من إله حليم ما أعظمه، سبحان الله العظيم الذي أمات وأحيا، وأضحك وأبكى، وأنزل الماء وأجرى، وأنه هو رب الشعرى. له الحمد، له الحمد في الآخرة وفي الأولى، وله الحمد ما أعطى وما أهدى، وهو الذي أخرج المرعى، وله المعاد وإليه المنتهى، وعد المؤمنين المتقين جنة المأوى، لهم ما يشاءون فيها خالدين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
2: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، من المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، هذا البرنامج الذي يتناول رياض الصالحين، ونتناولهم مع الأستاذ الشيخ يوسف محمد الكشاو. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ يوسف محمد الكشاو. استاذ اهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: اهلا وسهلا استاذ، مرحبا وسهلا بكم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأله بجوده وكرمه تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وحلما وفهما بجوده وفضله. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، والحمد لله على جوده وفضله وأحسانه، والحمد لله على كل حال. نحن أستاذ بعون من الله سبحانه وتعالى لا نزال نتفيأ ظلال هذا الباب ضمن أبواب رياض الصالحين للإمام البخاري، وهو باب في بيان كثرة طرق الخير. ولا نزال نتدارس الحديث الثالث ضمن أحاديثه، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد فلا تدفن. وقد قمنا بدراسة الجزء الأول من هذا الحديث الجليل، واستخلصنا فيه مجموعة من المسائل والفوائد، ثم نأتي الآن على النصف الثاني منه.
3: نعم.
4: وهو في واقع الأمر أستاذ هذا حديث جليل من أحاديث هذا الباب.
3: نعم.
4: لأنه عرض لنا عملين صالحين.
3: نعم.
4: ومسلكين جليلين من مسالك الخير.
3: نعم.
4: المسلك الأول قلنا أنه يتعلق بآداب الطريق، وهو
3: نعم.
4: إماطة الأذى عن الطريق.
3: نعم.
4: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، لم يقتصر عليها أستاذ هذا الحديث الثالث فقط، بل جاءت في نفس هذا الباب أحاديث كثيرة تبين هذا المعنى.
3: نعم.
4: من أن إماطة الأذى عن الطريق والمحافظة على الطريق له مكانة جليلة وأجر كبير ضمن الأعمال الصالحات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن.
3: نعم.
4: وهذا دلالة على فقه آداب المسجد، لأن أستاذ آداب المسجد فقه.
3: نعم.
4: بأكمله.
3: نعم.
4: فقه آداب المسجد.
3: نعم.
4: فللمسجد آداب وضوابط.
3: نعم.
4: وسلوكيات خاصة لا.
3: نعم.
4: بد لنا أن نتحلى بها عند الدخول في حرمه.
3: نعم. هذا الشيء هذا عنوان مهم جدا، أدب المسجد.
4: أكيد أستاذ.
3: عندما نرى اليوم في المجتمعات، في المساجد، في الجوامع، على كامل اليوم في كل الصلوات، تلقى ناس يصلي يدخلوا يصليوا لكن ما يعطوش حق الصلاة. ومن حقوق الصلاة هي أدب المسجد. أدب المسجد لازم كما أنت تعطي حق البيت نتاعك اللي تسكن فيه كذلك، وتعطي حق عائلتك زوجتك ولادك كذلك، لازم تعطي حق المسجد والناس اللي يصليوا معك في المسجد.
4: أكيد
3: ساعات تلقاه يرمي أشياء في المسجد لكن في داره ما ينجمش يرميها، واللي هو المسجد، المسجد أقدس من الدار نتاعه.
4: أكيد
3: ما نحكيش على قيمة الإنسان لكن نحكي على البنيان وعلى الجدران، هذا كمكان طاهر. المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى.
4: أستاذ، وأنطلق مما انتهيتم إليه من حرمية المسجد.
3: نعم.
4: هو هذا دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في دلالة ما للمسجد من المكانة والحرمة والمهابة الشرعية.
3: نعم.
4: التي تترتب عليها أحكام فقهية خاصة.
3: نعم.
4: في حرمية الأماكن. نعم. عند الله سبحانه وتعالى.
3: نعم.
4: لأن الله سبحانه وتعالى وشرعه الحكيم قد قدس أماكن دون أخرى، وأعطى خصوصية قدسية لمواضع من الأرض دون مواضع أخرى، وهذا. نعم. وهذا معلوم. من بين هذه المواضع التي شرفها الله وقدسها دون مواضع أخرى المساجد. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حرمية المساجد؟ يقول صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها.
3: نعم.
4: وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فأحب الأماكن إلى المولى سبحانه وتعالى المساجد.
3: نعم.
4: لأن فيها يعلى اسمه ويحمد ويهلل باسمه ويكبر باسمه، وفيها يقرأ كتابه، وفيها يتعبد ويدعى إليه.
3: يقرأ في هذه البيوت كتاب الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم، يتعلم فيها القرآن الكريم اللي هو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
4: نعم أستاذ،
3: أفضلية كبيرة برشا.
4: هو لا شك أستاذ أن للمسجد آداب وحرمة وسلوكيات لابد أصلا حتى أن يبينها القائمون على المساجد.
3: نعم.
4: بتنظيم دروس أسبوعية في المساجد حول أداب المساجد وأداب التعامل في المسجد، وهذا يعني نريد منه أن تكون مساجدنا حية بالعلوم وبالمعارف وبالآداب وبالأخلاق. لأن أستاذ إن لم يتربى المسلم عن الأخلاق والآداب في المسجد فأين سيتربى عليها؟ أين سيتربى؟
3: نعم. ومن أداب المسجد شيخ حاجة مهمة.
4: نعم أستاذ.
3: وهي في العصر اليوم طاغية برشا في المساجد. أن الإنسان يجي يعمل سجادة، يفرس سجادة ويخليها غادي على ملكه الخاص.
4: صحيح أستاذ. ومسألة حجز الأماكن.
3: حجز
4: الأماكن في المساجد.
3: هذا اعتداء على حق الغير.
4: وهذا أستاذ تحدث عليه الإمام الدسوقي في هذه المسألة، تحدث عليه الإمام الدسوقي وحرر فيها تحريرا مفيدا جدا.
3: نعم.
4: من كراهة حجز الأماكن في المساجد إن خرج المصلي من المسجد تماما ثم عاد بعد مدة، فهذا من مكروهات المسجد.
3: لا أنت لا
4: مكروهات التعامل في المسجد.
3: تعديت على حقوق المسلم. يجب يجي حقوق المسلم بكري، يجي بكري للغاية نتاعه والنية نتاعه باش يحرسك لما يقعد في المكان الأول باش ينال الحسنات. لكن أنت تجي يلقى المكان أنت قاعد في دارك ومخلي مكانك محزوز غادي يحشم.
4: وخاصة أستاذ يعني مسألة الفيروس كورونا والحمد لله قد أزيل، يعني أزيلت العلة على ما يبدو.
3: نعم.
4: فخلاصة القول أستاذ أن للمساجد
3: حرمة
4: جليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أعطى مثالا.
3: نعم.
4: عن مساوئ الأعمال المتعلقة نستطيع أن نقول بما يقع في المساجد من قلة أدب تجاهها.
3: نعم.
4: وهو أن يقع رمي النخاعة في المسجد فلا تدفن، وهذا مثال تبسيطي متواتر موجود في البيئة المدنية النبوية هناك، نستطيع. نعم. أن نقيس عليه كثير من السلوكيات المعاصرة في عصرنا هذا.
3: نعم.
4: وعندما شرح الإمام النووي نفسه.
3: نعم.
4: رضي الله عنه هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم.
3: نعم.
4: لأن الإمام النووي له شرح حافل على صحيح الإمام مسلم، نبه إلى تنبيه جميل جدا.
3: نعم.
4: وهو ما يؤكد أن احترام المسجد هو مهمة جماعية.
3: نعم.
4: وليست مهمة فردية.
3: أكيد.
4: لماذا؟ لأن المسجد مكان عام.
3: نعم.
4: مكان عام لجميع المسلمين. فهو مكان يحسن فيه التعايش بيننا.
3: نعم.
4: فالمسجد فرصة لنصافح بعضنا ولنحب بعضنا ولنتقرب ونتودد إلى بعضنا.
3: نعم.
4: ولأن نكون لحمة واحدة عند المصاعب وفرصة عند المحن وفرحة عند النجاحات. فالمسجد أستاذ.
3: نعم.
4: حياة
3: مدرسة.
4: أخرى يعني مدرسة.
3: لكن حاجة أخرى ننبه عليها وننبه عليها جميع المستمعين، جدلا من الناس اللي قايمين على المسجد شؤون المسجد لما مش خدام عند الناس عند المصلين، رد بالكم لما ثم ناس يجي يمسخ الميضة يمسخها يمسخ صحن المسجد يمسخ، ويقول كم ثم ناس قايمين على المسجد تو ينظفوا. لما ذوكم لما
4: ونوجه لهم تحية حارة،
3: تحية
4: حارة لكل القائمين على الإطارات المسجدية في.
3: نعم.
4: جميع ربوع بلادنا العزيزة.
3: نعم.
4: يعني
3: لما ذوكم يقوموا بعمل
4: نشكرهم ونوجههم لهم تحية، ونسأل الله أن يثبت أجورهم لأنهم.
3: نعم.
4: يقومون بأعمال جبارة متفرغين كامل الوقت.
3: نعم.
4: يغلقون المسجد ويفتحون المسجد يعتنون بأمن المسجد، فنوجه لهم الشكر
3: ونقف معهم ونحاولوا كيفاش نعاونهم على نظافة المسجد
4: مما لا شك فيه.
3: مش نلقاه هو مسكين غاطس في الوسخ يلم وينظف وانت زيت تكمل عليه،
4: هذا مما لا شك فيه.
3: نعم.
4: أستاذ، دليل على ما ذكرتموه من البعد الجماعي.
3: نعم.
4: في احترام المسجد، عندما شرح الإمام النووي هذا اللفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عندما شرح النخاعة؟ قوله صلى الله عليه وسلم النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، قال هذا ظاهره أن هذا القبح والذم.
3: نعم.
4: أي أن في الحديث ذم.
3: نعم.
4: لمن يضع النخاعة في المسجد، وقص على ذلك السلوكيات المعاصرة التي يمكن ربما تطرأ على مساجدنا.
3: نعم.
4: قال هذا ظاهره أن هذا القبح والذم لا يختص بصاحب النخاعة، بل يدخل فيه هو وكل من رآه، ولا يزيلها بدفن أو حك ونحوه. وهذا دلالة.
3: نعم.
4: يعني نستطيع أن نسقطها على واقعنا، دلالة على ما في المسجد من ضرورة المحافظة على الرابطة الاجتماعية.
3: نعم.
4: فجميعنا مسؤولون عن المساجد.
3: نعم.
4: فهو أمانة في رقابنا، نحترمه ونبجله وننظفه ونصونه ونرعاه ونؤمنه لما في ذلك من تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى.
3: نعم.
4: وإعلاء لشعائر الله، لأن المسجد شعيرة عظيمة من شعائر ديننا ومن شعائر الإيمان لما في الصلاة من البعد العظيم، فهي أعظم العبادات.
3: نعم. شكرا أستاذ يوسف، بارك الله فيك. حبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج منهاج السالكين.

0: حبيبي.
1: شبابنا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، وما زلنا نتحدث في هذا الباب، وما زلنا نتحدث في أداب المساجد وأداب الأماكن العامة. نواصل شيخ معك.
2: نحن على مشارف النهاية من مدرسة هذا الحديث الذي في الحقيقة سواء في هذه الحصة أو الحصة الماضية قد استخلصنا منه فوائد اجتماعية وتربوية عظيمة جدا.
1: هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي بكلها
2: هي تربية للإنسان،
1: تربية للنفس، تربية للعائلة وللمجتمع وللأفراد.
2: وفي هذا أستاذ تحقيق للمقصد الذي من أجله وضع الإمام النووي هذا المصنف. فهذا المصنف وضع لصناعة إنسان سوي، لتهذيب نفسية إنسان سوي، لتكوين مجتمع متماسك، وهذه كلها من مقاصد فن أحاديث الرقائق والأداب. وكذلك أستاذ الاعتناء بحرمية المسجد، هذا أستاذ فيه دلالة على أن المسجد مكان معرفة وعلم. المسجد ليس مكان عبادة صرفة فقط، ليس مكان صلاة فقط. المسجد مكان معرفة، مكان رفع للجهل، ومكان علم، ومكان دروس في كتب الفقه، في كتب العقيدة. وهذا نريده أن ينتشر في مساجدنا حتى يعرف الناس كيف يباشرون عباداتهم اليومية. وفي ذلك دلالة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل من يأتي إلى المسجد ويطلب العلم ويتفقه جعل أجر ذلك أجر حجة كاملة. وهذا قد أخرجه الإمام الطبراني والحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان كأجر حاج تاما حجته. فالذي يذهب لطلب العلم ولطلب المعرفة في المسجد كأنه حجة تامة وهو في مكانه، فيأخذ أجرها، وفضل الله لا حدود له. أكيد. بصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل للمسجد مكانة عظيمة، ورتب الفقه على ذلك أيضا مسائل معينة. فهذا لابد من التفطن إليه. وهذا الحديث يوقظنا إلى إعطاء المسجد حرمة ومكانة وهيبة. بعد ذلك أستاذ أورد الإمام النووي حديثا رابعا ضمن أحاديث هذا الباب، وهو قال عنه أن أناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ وهنا اللفظ أتى بضبطين، ضبط ذكره الإمام بن دقيق العيد فقال تصدقون، وجاء هنا بلفظ تصدقون. يعني الإمام كما نعرف أن الإمام بن دقيق العيد قد تعرض لهذا الحديث عندما شرح الأربعين النووية، لأن هذا الحديث أورده الإمام النووي في الأربعين النووية كذلك. وهذا دلالة على أهميته، لذلك تشدد الصاد في بعض أوجه ضبط هذه الكلمة. فقال: ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه الإمام مسلم. وهذا كذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على بيان مسالك الخيرات وعرض أوجه المبرات التي لا تنفذ كما بينا ذلك. وفي هذا الحديث أستاذ فوائد جليلة، أولها ما يطالعنا في ألفاظه من دلالة ما في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من فقرائهم من الحرص على الاستكثار من فعل الخيرات. فبالرغم مما وصلوا إليه من الدرجة الفضلة بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم لا تزال أنفسهم تطوق شوقا ولهفة إلى اغتنام الأعمال الصالحات والخيرات والمبرات. في هذا دلالة على أن فعل الخير ليست له مستويات وليست له مراحل، فكلما اقتنصت فعلا خيرا وعملا صالحا إلا وكان لك فيه خير كبير وأجر عظيم.
1: كما ربي قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
2: نعم،
1: على قد ما تتزود من العمل الخير عندك حساب جاري قاعد يخدم عليك.
2: وفي هذا أستاذ دلالة على ما في الأعمال الخيرات من عدم النهاية.
1: نعم.
2: فهي لا متناهية.
1: لا نهاية لها.
2: لا ليس لها سقف، بل الإنسان دائما ما يبحث عنها ويتتبع مآثرها ويقتفي خطاها.
1: نعم.
2: ولذلك قال الإمام النووي في عنوان بابه في بيان كثرة طرق الخير.
1: نعم.
2: فهذه الكثرة ليست كثرة لها نهاية. لما في طرق الخير من التجدد، يعني أعمال الخير لا تنفذ.
1: نعم.
2: وهذا أستاذ من رحمة الله تعالى علينا أن عدد لنا مواسم الخيرات وأبواب المبرات لما في ذلك من استكثار للأجور والحسنات لأمة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: ففي هذا الحديث بيان لما للصحابة من الحرص، من الحرص الكثير والتنافس والتسابق في اغتنام الصالحات.
1: نعم.
2: فكلما وجدوا وجها من وجوه المبرات إلا واقتفوا أثره. وهذا أستاذ دليل على أن الصحابة من الفقراء، الصحابة من الفقراء منهم قد جاءهم نوع من الحزن والأساء.
1: نعم.
2: لما وجدوه من أغنياء الصحابة من إمكانية التصدق بالأموال.
1: نعم.
2: فحزنوا على ذلك، وهذا الحزن يؤول ليس حزن حسد، لا.
1: نعم.
2: إنما هو حزن مسابقة ومنافسة للآخرين في الخير. ولذلك أستاذ نستطيع أن نقول أن أجمل المنافسات.
1: نعم.
2: وأفضل المسابقات هي المسابقات في الأعمال الصالحة
1: في الخير،
2: وليست مسابقة في اقتناص الجوائز المالية ونحو ذلك. فأعظم مسابقة تستطيع أن تفوز فيها.
1: نعم.
2: هي مسابقتك الآخرين في تحقيق المقاصد الخيرة واقتفاء الأعمال الصالحة.
1: نعم.
2: ولذلك يريد فقراء الصحابة رضي الله عنهم أن يتنافسوا مع أغنياء الصحابة في أفعال المبرات
1: في الخير.
2: ففتح النبي صلى الله عليه وسلم لهم أبوابا عديدة من أفعال الخيرات يحققون بها مقصدهم، وهو
1: الله.
2: الاستكثار من أفعال الخير. وفيه كذلك دلالة على مال الصدقات من عظيم المكانة عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: لأنها من الأعمال المالية المادية.
1: نعم.
2: وقلنا أن أعمال الإسلام تتنوع والعبادات متنوعة، منها ما هو عبادة بدنية ومنها ما هو عبادة مالية، ومن العبادات من تجمع بين الاثنين، بين العبادة البدنية والعبادة المالية، فتزيد بذلك مكانة وأجرا.
1: نعم.
2: فهنا الصحابة أرادوا أن يحصلوا على ما للأغنياء منهم من الأجور كذلك.
1: نعم.
2: لما في الغني من يسر حال يستطيع به أن يتصدق.
1: نعم.
2: على الفقراء فيحصل بذلك على الأجر الكثير. فهذا أستاذ كذلك ترجمته في آية جليلة، وهي قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا.
1: أهي
2: النتيجة، نتيجة حب الخير.
1: نعم.
2: والمسابقة إلى أعمال المبرات، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقوا.
1: سبحان الله.
2: فكان الصحابة إذا لم يسارعوا إلى خير لما يكون في قلوبهم من الأسى، نتيجة لذلك يكون فيهم حزن وبكاء شديد. والبكاء لا يكون حلوا ولذيذا إلا أن يكون على طاعة.

0: من الأيام. فهذا الحديث أستاذ يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على كل خير وعلى التنافس عليه، سواء من كان منهم فقيرا أو من كان منهم غنيا. فقوله أهل الدثور أي أهل الأموال الكثيرة، فهم يقولون أن أهل الأموال الكثيرة قد فازوا بالأجور لما لهم من المقدرة على تحقيق المنافع الخيرة واقتفاء الأعمال الصالحات. وبعد ذلك قارنوا أفعالهم البدنية بأفعالهم، فقالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولكنهم يتصدقون بفضول أموالهم. وهذا هو الفرق الذي لاحظه فقراء الصحابة بينهم وبين أغنياء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.
1: شكرا أستاذ يوسف محمد الكشاو، بارك الله فيك. نتوقف عند الحد أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج، برنامج منهاج السالكين. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاو.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة، قيم الأصيلة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
5: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الصف بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي. أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الصف بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.
2: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
4: من القلب إلى القلب.

0: قال حدثنا
1: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة
2: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو.
3: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
2: جاء في كتاب المختار من نوادر الأخبار لمحمد بن إسماعيل الأبياري قيل: كان معن بن زائدة رجلا حليما كريما جوادا كثير العقل سديد الرأي، فشجر بين جماعة من العرب أنه لا يقدر أحد من خلق الله تعالى على إغضابه لكثرة عقله وحلمه، فقال أعرابي: أنا أقدر على إغضابه. قالوا: إنك إن فعلت ذلك كان لك علينا 100 ناقة حمراء. فدخل عليه حين جلوسه وامتنع بأن يسلم عليه وقال: أنا والله لا أبدي سلاما على معن المسمى بالأمير.
1: فقال معن: السلام سنة من سنن الإسلام، إن أتيت بها أجرت وإن تركتها أثمت.
2: فقال الأعرابي: أتنكر إذ لباسك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟
1: فقال معن: أذكر ذاك ولا أنساه.
2: فقال الأعرابي: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك القعود على السرير.
1: فقال معن: ذلك من فضل الله لا من فضلك يا أخ العرب.
2: فقال الأعرابي: ولا آتي بلادا أنت فيها ولو حزت الشآم مع الثغور.
1: فقال معن: يا أخ العرب، إن سكنت لم تلقى منا إلا خيرا، وإن رحلت فمصحوب بالسلامة.
2: فقال الأعرابي: فجد يا ابن ناقصة بمال، فإني قد عزمت على المسير.
1: فقال: يا غلام، أعطه 1000 دينار يستعين بها على بعده عنا ورحيله من أرضنا.
2: فقال الأعرابي: قليلا ما مننت به، وإني لأطمع منك بالشيء الكثير.
1: فقال معن: يا غلام، أعطه 1000 دينار أخرى.
2: فقال الأعرابي: فثلث إذ ملكت الملك رزقا بلا عقل ولا جاه خطير.
1: فقال معن: يا غلام، أعطه 1000 دينار أخرى.
2: فقال الأعرابي: أيها الأمير، إني لمختبر لحلمك بما سمعت مني، أما والله

0: غلام، كم أعطيته على نظمه؟ قال 3000 دينار. قال: وأعطه على نثره 3000 دينار أيضا.
1: فانصرف الأعرابي بالمال شاكرا وهو يقول: فمنك الجود والإفضال حقا، وفيض يديك كالبحر الغزير.
0: وجاء في كتاب بلاغات النساء وطرائف كلامهن وملح نوادرهن لأبي الفضل بن أبي طاهر، حدث الرياشي عن الأصمعي عن أبان بن تغلب قال: جلست إلى أعربية كانت تعرف بالبلاغة، فمر بها رجل من قومها يسحب حلة عليه، والحلة رداء ولا تكون إلا من ثوبين أو من ثوب له بطانة. فقالت: يا صاحب الحلة، إن الكرم واللؤم ليسا في بردتك هذه، ولكنهما تحتها، فليحسن فعلك يحسن لباسك، ولو لبست طمرا ما شانك. والطمر الثوب الخلق البالي، والجمع أطمار.
1: ومن الوصايا الخالدة لنساء العرب ما حكاه أسعد بن المفضل عن مهدي قال: قلت لولاد العبدية، وكانت من أعقل النساء: إني أريد الحج فأوصيني. قالت: أأوجز فأبلغ أم أطيل فأحكم؟ فقلت: بما شئت. فقال ابن أخ لها: الحلة لباس فاخلعي عليه. فقالت: جد تسد، واصبر تفز. قلت أيضا. قالت: لا يتعد غضبك حلمك، ولا هواك علمك، وقدينك بدنياك، ووفر عرضك بعرضك، وتفضل تخدم، واحلم تقدم. قلت: فمن أستعين؟ قالت: الله. قلت: من الناس؟ قالت: بالجلد النشيط والناصح الأمين. قلت: فمن أستشير؟ قالت: المجرب الكيس، أو الأديب ولو الصغير. قلت: فمن أصطحب؟ قالت: الصديق الملم الذي يوالي زيارة صديقه، أو المداجي، أي المداري المتكرم. ثم قالت: يا ابناه، إنك تفد إلى ملك الملوك، فانظر كيف يكون مقامك بين يديه.
0: وذكر ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء هذه الحادثة، وأشار: أن من الشعر وحسن البيان ما نجى من المهالك. يقول: أقبل قوم من اليمن يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، فضلوا الطريق ومكثوا 3 لا يقدرون على الماء، إذ أقبل راكب على بعير، وأنشد بعض القوم الذين ضلوا الطريق هذه الأبيات: لما رأت أن الشريعة همها، وأن البياض من فرائصها دامي، تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي. فقال الراكب: من يقول هذا؟ قال: امرؤ القيس. فقال: والله ما كذب، هذا ضارج عندكم، وأشار إليه وهو جبل. فمشوا على الركب، فإذا ماء غدق، وإذا عليه العرمض أي الطحلب، والظل يفيء عليه، فشربوا وحملوا، ولولا ذلك لهلكوا.
1: ومعنى البيت يريد أن الحمر لما أرادت شريعة الماء خافت على أنفسها من الرماة، وأن تدمي فرائصها من سهامهم، فعدلت إلى ضارج لعدم الرماة على العين التي فيه.
0: وجاء في كتاب مجاني الأدب يقال: إن ابن القرية دخل على الحجاج بن يوسف فقال له: ما الكفر؟ فقال البطر بالنعمة واليأس من الرحمة. فقال: ما الرضا؟ فقال القنوع بعطاء الله تعالى والصبر على المكاثرة. فقال: ما الصبر؟ فقال: كظم الغيظ والاحتمال لما لا يراد. فقال: ما الحلم؟ فقال: إظهار الرحمة عند القدرة والرضاء عند الغضب. فقال: ما الكرم؟ فقال: حفظ الصديق وقضاء الحقوق. فقال: ما الحمية؟ فقال: الوقوف على رأس من هو دونك.
1: فقال: ما الشجاعة؟ فقال: الحملة في وجوه الأعداء والكفار، والثبات في موضع الفرار، وإرضاء الرجال. فقال: ما الإنصاف؟ قال: المساواة عند الدعاوى بين الناس. فقال: ما الذل؟ قال: المرض عند خلو اليد والانكسار من قلة الرزق. فقال: ما الحرص؟ قال: حدة الشهوة عند الرجاء. فقال: ما الأمانة؟ قال: قضاء الواجب. فقال: ما الخيانة؟ قال: التراخي مع القدرة. فقال: ما الفهم؟ قال: التفكر وإدراك الأشياء على حقائقها.
0: وجاء في كتاب الدراري لكمال الدين الحلبي: قال عتبة بن أبي سفيان يوصي مؤدب ولده: ليكن أول إصلاحك بنية إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بعيبك، والحسن عندهم ما فعلت، والقبيح ما تركت. علمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه فيملوه، ولا تتركهم منه فيهجروه. ثم روهم من الشعر أعفه ومن الحديث أشرفه، ولا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموه، فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم. تهددهم بي وأدبهم دوني، وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء قبل معرفة الداء. وجنبهم محادثة السفهاء، وروهم سيار الحكماء وأخلاق الأدباء.
1: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.

0: ذلك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.

0: والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا حول

0: شد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. بطيب الكلام.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

0: صدق الله العظيم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
0: هذا البرنامج برعاية
2: سبرا طبخ المبدعين.
0: بريد الزكاة، بريد الزكاة. بركة، بركة. طهر، طهر. نماء، نماء. صلاح. كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة، هل عرفتها؟ إنها الزكاة. الزكاة كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة دعوة للمشاركة والتواصل معنا، نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع مليكة قسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحبابنا أينما كنتم مشاهدين الأعزاء على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، نحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، بتحية دار الجنان، ونرجو لكم كل الخير. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي أحبتي في الله تعالى في لقاء جديد مع هذه الفريضة الجليلة والجميلة نحن نحرص عليها، ونواصل حديثنا عنها بكل حب وبكل إيمان، كيف لا، وهي ركن من أركان هذا الدين، وهي أمر من أوامر الله تعالى. لذلك نريد أن نقول من شغاف القلب: لبيك اللهم لبيك، سمعنا وأطعنا يا رب العالمين. وهذا هو الحال الذي نريد أن نكون عليه دائما وأبدا في هذه الحياة الفانية. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لنكون جميعنا حيث أمرنا الله تعالى، وأن لا نكون حيث نهانا. تحية من القلب موصولة إلى أخي الكريم طارق الطيب، يؤمننا الإخراج الإذاعي لهذه الحلقة من برنامجنا العلمي. كذلك التحية موصولة من القلب إلى أختي العزيزة كريمة عتيق، تؤمننا التنسيق العام والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هيا كالعادة أحبتي في الله تعالى، ككل يوم خميس وفي هذا التوقيت، على امتداد ساعتين في هذا البث المباشر، نتواصل معكم ونتفاعل معكم وتتفاعلون معنا إيمانا منا بهذه الفريضة، مع هذا البريد الحمال لرسائل زكوية رائعة نرجو أن تحقق أكلها على أرض تونس الحبيبة. نتواصل معكم مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، واليوم بإذن الله تعالى سنؤمن هذا اللقاء العلمي مع فضيلة شيخنا الشيخ محمد نجيب الرايسي، والأستاذ الخبير المحاسب والإمام الخطيب الأستاذ محمد أشرف بودية. هيا نشد الهمة أحبتي في الله تعالى لنستزيد من هذا العلم النافع، حتى نتمكن من إيتاء الزكاة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وطبعا التحية موصولة لمستمعي إذاعة الزيتونة، وتحديدا لمن يتابع برنامج بريد الزكاة بكل شغف وبكل حب. إن اليوم عند نزول طلب لمستمع محب لهذه الفريضة ومحب لبرنامج بريد الزكاة، طلب منا في حلقة فارطة أن نؤثث أنوار الزكاة بنسمات من سيدي بوزيد، بنفحات إيمانية من ولاية سيدي بوزيد، وله ذلك اليوم. اليوم أنا سعيدة جدا بأن أستقبل فضيلة الشيخ شيخنا الكريم أيمن غضباني، وهو معلم قرآن وكذلك إمام خطيب بجامع عبد الله ابن الزبير بمعتمدية السبالة بولاية سيدي بوزيد. سعيدة جدا بأن يشرفنا في هذه الفقرة الأولى، فقط أنوار الزكاة، وطبعا هذا واجبنا نحن في خدمتكم أحبتي في الله تعالى أينما كنتم. إذن ابقوا معنا لنبلغ هذه الأمانة وننشر عبق تونس الحبيبة، والبداية مع ولاية سيدي بوزيد.
1: أنوار الزكاة. أنوار الزكاة.
3: نعم، نذهب مباشرة إلى ولاية نبوزيد العامرة بخير عميم ومع صوت لابن من أبنائها البارين، شيخنا الكريم والأستاذ الكريم معلم القرآن والأستاذ بالمدرسة الابتدائية السيد الفاضل أيمن غضباني، وهو الإمام الخطيب بجامع عبد الله ابن الزبير بمعتمدية السبالة بولاية نبوزيد. شرف لي أن أتواصل معكم سيدي أيمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعيد كذلك جدا تواصلي معك أختي كريمة وبالتواصل مع سمعي الإذاعة الزيتونة الإذاعة المباركة.
3: بارك الله فيك.
4: سيكون لقاء مثمر
3: بإذن الله.
4: بحول الله.
3: نعم بإذن الله تعالى سيكون مثمرا وسنحقق بخطابكم الطيب والنافع ثمرات زكوية جميلة سيدي أيمن غضباني. وأنا بالحق فرحتي خاصة عليش لأنه الفكرة يعني جيت من مستمع من ولاية سيدي بوزيد، قالوا لنا عليش في أنوار الزكاة ما استمعناش لإمام خطيب سيدي بوزيد، وله الحق في ذلك طبعا، والحمد لله وفقنا الله تعالى أنه تكون الفقرة هذه بمعيتكم اليوم سيدي أيمن غضباني. إذن حضرتك الإمام الخطيب بجامع عبد الله بن الزبير، وهوني قلت لي خاصية جميلة في سيدي بوزيد وتحديدا في معتمدية السبالة في تسمية الجوامع، لو كنت تذكر هنا لما فيها من حلاوة سيدي أيمن غضباني.
4: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. نعم بالفعل في معتمدية السبالة يعني مساجدنا بفضل الله فعلنا يعني من أسمائها تكريما وعرفانا بالجميل للصحابة الأجلاء الذين يعني طهروا هذه البقاع بخطاهم الأبية وبدمائهم الزكية ونشروا الإسلام وأوصلوا لنا هدي النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك يعني جل مساجدنا هي بأسماء العبادلة السبع كما تعلمون، يعني هم الذين فتحوا السبيطرة ومن خلالها دخل الإسلام إلى كل تونس.
3: نعم.
4: في الحقيقة إذن تكريما لهم مسجدنا مسجد عبد الله بن الزبير اللي هم فيه، وكذلك يعني مسجد عبد الله بن أبي السرح عبد الله بن عباس، ومساجد يعني كلها بأسماء هؤلاء العبادلة ولا نفيهم يعني حقهم علينا، فهم ساد الأوائل الذين بلغوا لنا الدين وبذلوا في ذلك يعني الجهد العظيم، والحمد لله وصلنا غضا طريا نحمد الله على ذلك.
3: الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، وواجبنا سيدي أيمن طبعا أن نصون هذه النعمة وأن نحسن الامتثال لأوامر رب العالمين. ومن هذه الأوامر سيدي أيمن غضباني أمر الزكاة وأمر إيتاء الزكاة، كيف تتفاعل معنا في هذا الأمر عسى أن يصل بإذن الله تعالى إلى قلوب كل المزكين وبالتالي ينجحوا إن شاء الله في تطبيق هذا الأمر كما ينبغي؟
4: نعم أختي فاضة، بعد حمد الله سبحانه وتعالى كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صاحب الخلق العظيم وصاحب القدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله الطاهرين وصحابته المنتجبين وعن التابعين وتابع التابعين والصالحين في كل آن وحين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول أختي الكريمة ومستمعي الأفاضل وسادة المشايخ الأفاضل، أقول كما تعلمون يعني الزكاة ثالثة الأركان ووسط عقد اللؤلؤ والمرجان.
3: نعم.
4: هي أخت الصلاة وقرينتها في الوحي والقرآن، فكما أن الصلاة طهارة للروح والجنان فالزكاة طهارة للأموال والأرزاق والأبدان.
3: نعم.
4: فإذا قلتم فهمنا الأموال والأرزاق فما الأبدان؟ أقول أوليس لحم النبت من سحت جزاؤه النيران؟
3: نعم.
4: والزكاة إن منعت فهي والسرقة صنوان قنوان، فهي مؤلمة قليلا ولكن.
3: نعم.
4: أقولها
3: طبعا سيدي. نعم.
4: ولكن هي سرقة من من؟ من جيب الفقير والمسكين واليتيم والجوعان. فما سبب منعها؟ يعني هذا إذا عرف السبب بطل العجب.
3: نعم.
4: أقول للأسف هي غلبة الأنانية وشدة التعلق بالدنيا.
3: نعم.
4: وكما ورد في الأثر حب الدنيا رأس كل خطيئة، وإن لم يثبت مرفوعا فقد ثبت يعني مقطوعا أو منقطعا إلى بعض الأصحاب.
3: نعم.
4: في صحيح الإمام البخاري يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق،
3: نعم،
4: يقسم ويقول والله ما أخاف بعدي أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيه. إذن يخشى علينا صلى الله عليه وسلم، حبيبنا المصطفى، يخشى علينا من تنافس الدنيا، لأن التعلق بها يجعل من إخراج هذه الفريضة يعني صعبا على النفوس.
3: نعم.
4: هنا أردت أن أدندن حول قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
3: نعم.
4: هذه الآية ولو أنه تناولها علماءنا عبر العصور بالشرح والتفصيل، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد فتح علي بجزء يسير ربما قد لم يتطرق إليه غيري، ربما
3: نعم.
4: إن شاء الله يكون الفتح يكون من الفتح الرباني.
3: أمين يا رب العالمين.
4: قلت أنه الإنسان جبل على حب المال وحب التملك،
3: نعم.
4: هذه فطرة من الله وهي فطرة سوية وليست مذمومة.
3: طبعا سيدي، نعم.
4: جعلها الله فينا لكي يقوي عندنا أسباب البقاء في الأصل، لكن تلك الفطرة قد تزيد عن الحد فتتحول إلى بخل،
3: هذا هو،
4: ثم إلى حرص، ثم تتحول إلى شح. شح كما عرفه إمامنا الغزالي حجة الإسلام رضي الله عنه ورحمه، يقول بأنه غاية الأمر البخل.
3: نعم.
4: صح عنه صلى الله عليه وسلم
3: أنه
4: قال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، نسأل الله السلام.
3: اللهم أمين.
4: لا شك كما قلت أختي الكريمة أنه الشح هذا مرض نفسي مدرج في قواميس الأمراض النفسية الآن.
3: نعم. نعم.
4: وهو يحول الإنسان من كائن حكيم متصرف في ماله بكل مسؤولية، منفق له في الأوجه المشروعة، يحوله إلى حارس للمال. لا أريد أن أقول عبدا للمال، لكن نعم. حارس للمال،
3: وهو
4: يشعر
3: نعم.
4: لا يشعر بالأمان إلا بتكديسه وكنزه،
3: نعم.
4: ويتألم أشد الألم عند نقصانه وإنفاقه، حتى في بعض الحالات يعني حتى على نفسه وعياله، نسأل الله السلامة.
3: صحيح. أمين.
4: في المقابل جبلنا كذلك، ربي ألهمها فجورها وتقواها، النفس هذه جبلنا كذلك على ما يهذب هذه الفطرة ويطهرها ويشفيها، فقد أودع سبحانه في النفوس الإحساس بالمحرومين،
3: نعم.
4: والتألم لألام الآخرين، فتجد الطفل الصغير يبكي لبكاء من حوله ويعطي حاجته العزيز على قلبه ليسكت غيره. هذه كذلك فطرة في في في في النفوس. من خلال الأمرين هذوما، عندما نعيد قراءة الآية نقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
3: أي.
4: علماءنا الأفاضل كانوا يعني يقولون إنه التطهير هنا ربما للأموال والتزكية والنماء هذا للأموال وحتى في الأنفس، لكنه ندقق كثيرا نجد وجه من أوجه حتى الإعجاز العلمي إن صح ذلك،
3: نعم.
4: إنه تطهر زكاة هذه النفس من مرض الشح والأنانية.
3: سبحان الله. نعم أكيد.
4: أي نعم.
3: أي.
4: وفي نفس الوقت شوف كلمة تطهر يعني من السلبيات،
3: نعم.
4: والتزكية هي الزيادة يعني في الأمور الطيبة الخيرة. فتشهد هنا استهاد يعني سريع رائد في هذا المجال يعني، وهو دكتور أمريكي في علوم النفس والأعصاب، يقول استخاء يعني ما ترجمته النصية تقريبا، استخاء أو الإعطاء واللي هي الصدقة والزكاة عندنا، هي عقار بيولوجي عصبي طبيعي.
3: سبحان
4: يقول
3: الله.
4: إن الإنفاق والعطاء المالي أو العاطفي ينقل التركيز الإنساني بعيدا عن تمحور المرض حول الذات والذعر الداخلي،
3: نعم.
4: وعلى الصعيد الاجتماعي، شوف شفاء نفسي واجتماعي. أي. كذلك.
3: أي.
4: وعلى الصعيد الاجتماعي يعمل العطاء كالترياق النهائي للحسد الاجتماعي.
3: جميل.
4: حيث يحيد يعني الضغينة من خلال إرساء ثقافة الرعاية المتبادلة والكرامة المشتركة.
3: جميل جدا ما تفضلت به سيدي.
4: في صلب الموضوع هذا، وكذلك عنا رائد من الفكر الإسلامي اللي هو دكتور مالك بدري، وعنده مؤلفات قيمة في هذا الباب، يقول تقريبا في نفس السياق، يقول: تعتبر الفروض المالية كالزكاة والصدقات تطبيقا عمليا مبكرا يعني في قبل 1400 سنة لتقنيات العلاج السلوكي المعرفي المعروف في CBT. يقول إن الإنفاق يقتلع القلق المخيف من الفقر، وفي الوقت نفسه يمارس وظيفة اجتماعية علاجية كبرى، إذ يقتلع الحسد الاجتماعي من قلب الفقير الذي يرى في عطاء الغني يراه اعترافا بآدميته وشراكة له في رزقه، فتتحول النظرة الاجتماعية من الترقب والحقد إلى الدعاء والتضامن.
3: ما شاء الله،
4: هذه نعم. بركة الإسلام العظيم.
3: نعم. الحمد لله.
4: إنه إذا افترض علينا فريضة الخير يكون يعني فيها شاملا عاما.
3: صحيح.
4: من الجانب النفسي والطمأنينة وذهاب القلق والتوتر إلى الجانب الاجتماعي، حيث يعني يقاوم الصراع الطبقي اللي منتشر في الغرب.
3: نعم.
4: كثيرا.
3: نعم.
4: بسبب الكثير من الجرائم والاعتداءات وغيرها إلى الغرب الكريمة، ثم ظاهرة الاعتداء على السيارات الفاخرة، الاعتداء على المنازل كذا، من سبب هذه الفوارق الاجتماعية الكبيرة.
3: صحيح.
4: والطبقية.
3: نعم.
4: جاء الإسلام واختلعها جذورها. عندما يحس الفقير بأنه له نصيب من مال الغني، هنا الضغينة والحقد الطبقي كله يندثر، بل بالعكس يصبح دعاء وتحابب.
3: جميل.
4: وغير ذلك.
3: نرجو أن يتحقق هذا. نعم.
4: أي صدق حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي دلنا على أنه شوف سبحان الله كيف ربط. أي. قسوة القلب تريد.
3: نعم.
4: أن يلين قلبك، اشتكى.
3: أي.
4: له أحد.
3: أي.
4: الصحابة. قال أنفق يعني المال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وامسح على رأسي اليتيم.
3: سبحان الله.
4: أعطاء المال شفاء. شوف.
3: أي.
4: سبحان الله، ما علاقة أعطاء المال بيلين القلب؟ إذن يكتشف العلم الحديث أنه عملية الأعطاء يقولوا هو علاج ثيرابيتية.
3: نعم.
4: هو علاج لماذا؟ لمرض نفسي يفتك بالإنسان، بل يفقده طعم الحياة ويفقده الأمان والطمأنينة، والإنفاق يحقق له ذاته ويحقق له الطمأنينة والمحبة في البيئة التي.
3: نعم.
4: التي يعيش.
3: نعم.
4: فيها.
3: وهذه هي الشخصية المسلمة السوية يعني.
4: نعم.
3: سبحان الله سيدي أيمن غضباني، صدقا.
4: نعم.
3: أريد أن أشكرك من القلب على زاوية النظر التي يعني تناولت بها هذا الموضوع، وحضرتك تأكد حلاوة.
4: نعم.
3: هذه الفريضة.
4: نعم.
3: وجمال هذه الفريضة والأخلاق وأبعادها طبعا.
4: نعم.
3: الإنسانية والاجتماعية على مستوى الفرد وعلى مستوى المجموعة. يعني نؤكد.
4: نعم.
3: في الختام سيدي أيمن غضباني أن لي.
4: نعم.
3: هذه الفريضة وظيفة علاجية اجتماعية، وطبعا.
4: نعم.
3: هذه الوظيفة يعني تجعل مسؤولية المزكي يعني مسؤولية كبيرة، ينبغي المزكي أن يدرك المسؤولية.
4: نعم.
3: المنوطة به يعني عند إخراجه لهذه الفريضة، فعليه أن يلتزم بهذا الأمر تحقيقا لهذا.
4: نعم.
3: المقصد العظيم والجليل سيدي أيمن.
4: نعم نعم، هو استجابة لله سبحانه وتعالى، ولكن فليعلم أنه النفع يرجع عليه أولا.
3: عليه أولا.
4: حتى أنه أحد الصالحين والعارفين قال والله لو يعلم الغني حاجته للصدقة. شو سبحان الله،
3: سبحان
4: الحكمة
3: الله.
4: في أمة النبي.
3: أي.
4: صلى الله عليه وسلم، حتى ما زالت العلوم ما وصلتش إلى ذروتها كاليوم. شو يقول؟ لو يعلم الغني حاجته للصدقة لكان فرحه بقبولها أشد من فرح الفقير
3: سبحان
4: به.
3: سبحان الله. نعم.
4: والله لو نستشعر هذا.
3: أي.
4: المعنى بالعكس نصبح يعني نرى في الفقير فرصة من لماذا؟ لنيل رضا الله سبحانه وتعالى.
3: نعم.
4: ولتطهير نفوسنا ولزرع الطمأنينة في قلوبنا. نسأل الله أن يعيذنا من دنس القلوب ومن الأنانية ومن الأضرار المادية.
3: أمين.
4: وأن يهدينا سبحانه إلى رحاب السنة النبوية، حيث الأنفس الصفية والعيسة الطيبة الهنية.
3: نعم، ما شاء الله، ما أجمل خطابكم سيدي أيمن غضباني. إذن علينا بالإنفاق، علينا بالعطاء، علينا بالصدقة، بالزكاة. يعني من تتوفر فيه شروط الزكاة فلا يسوف ولا يؤجل هذه.
4: نعم.
3: الفريضة لما فيها من خير له بمرتبة.
4: نعم.
3: أولى ثم للفقير. وجميل أن ينظر المزكي الغني للفقير باعتباره فرصة إيمانية تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وتجعله يستشعر السعادة في الدنيا قبل الآخرة سيدي أيمن.
4: نعم، الله يبارك فيك يا حبيبي.
3: الله يبارك لنا فيكم وفي علمكم. نعم،
4: تفضل سيدي. نقطة واحدة وهي في صلب ما قلت الآن، هو أنه يعني الله سبحانه وتعالى قد نبهنا في كتابه العزيز إلى المتهاون في الدنيا بصفة عامة.
3: نعم.
4: يقول وهذه محبس يعني أصل بها تسامع المستمعين الفاضل، ولو إني آية من كتاب الله هي في كل الحالات تبشرون، لكن.
3: نعم.
4: فيها تنذير. قال تعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. يعني لو كان يكون عندهم ما في الأرض جميعا، بينما في الدنيا خاطب المؤمنين وبشرهم قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أول صفة للمتقين ماذا قال؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
3: ما شاء الله.
4: وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق.
3: نعم.
4: والنبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد السيدة عائشة وقال ماذا بقي من الشاة في يوم العيد، قالت لم يبقى منها إلا الكتف. شوفوا المعلم صلى الله عليه وسلم كيف نعم. صحح لنا المفهوم.
3: نعم.
4: قال يا عائشة بل قولي ذهبت أو ذهب بقيت كلها ولم يذهب إلا الكتف.
3: سبحان
4: فما
3: الله.
4: عندكم ينفد وما نعم. عند الله وما عند الله باق.
3: ربي
4: يرزقنا هذا الفهم النبوي
3: أمين.
4: العظيم
3: أمين.
4: ويرجعنا إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى
3: يا رب.
4: يعني ما يحبه ربنا سبحانه ويرضى.
3: أمين.
4: شكرا أختي الكريمة،
3: شكرا لك
4: على هذه الفرصة الطيبة، ونسأل الله أن يصلح حالنا وأن يجعلنا من المتصدقين ومن المزكين، إنه سميع مجيب للدعاء.
3: اللهم أمين. هنيئا لولادة ديبوزيت بكم سيدي أيمن غضباني، حضرة إمام خطيب بجامع الصحابي الجليل عبد الله ابن الزبير بمعتمدية السبالة بولادة ديبوزيت. بارك الله فيك، شرفتنا في هذه الحلقة الأولى معكم طبعا، ولنا بإذن الله تعالى لقاءات قادمة إن شاء الله. سيدي أيمن غضباني بارك الله فيكم،
4: من حسن أخلاقكم
3: نفعنا الله بعلمكم. اللهم أمين، وتقبل الله منكم في أمان الله تعالى وحفظه. جميل طبعا أن نستفتح لقاءنا بهذا الخطاب الإيماني الذي يبعث بإذن الله تعالى في النفس همة عالية وعزيمة قوية، ويصحح الرؤية بإذن الله تعالى لكل مزكي حتى تكون رؤيته ونظرته للزكاة نظرة إيمانية بامتياز. ابقوا معنا لأننا سنتوج هذا الخطاب لشيخنا أيمن غضباني بخطاب كذلك يعني واقعي ومن واقع تونس الحبيبة. هذا الخطاب يعني صاحبه بإذن الله شاب تونسي مهتم بهذه الفريضة، سيقدم لنا شهادة حية على حسن وقوة اهتمامه بفريضة الزكاة. ابقوا معنا، ننصت إلى الشيخ المقرئ إلياس بن نور حفظه الله تعالى ورعاه لسورة العاديات، ثم نتمم لقاءنا العلمي مع فريضة الزكاة ومع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة.

0: أحبتي في الله تعالى سأتمم هذا الجمال اللي بالحق موجود في هذه الفريضة، وإن شاء الله ربي كل مزكي يراه هذا الجمال ويحس ويستشعر به ويحرص على نشره بإذن الله تعالى في مجتمعه. فرحنا برشا باش نواصل إن شاء الله في أنا والزكاة مع شهادة بإذن الله تعالى ستكون متميزة كيف لا، وصاحب هذه الشهادة شاب تونسي متحصل على الدكتوراه في اقتصاد المالية الإسلامية ومهتم اهتمام لافت بهذه الفريضة بفضل الزكاة، ودليل على هذا أنه شارك في دورة تطبيقية مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة في احتساب الزكاة، وطبعا الدافع تحصيل العلم في هذا الركن الجليل. فرحانة برشا باستقبال هذا الشاب التونسي حفظه الله تعالى ورعاه، خليل بن محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا،
1: تحياتي لك أستاذة ولضيوف الكرام والمستمعي إذاعة زيتون القرآن الكريم.
0: بارك الله فيك وزادك الله تعالى رفعة ورقية. أستاذ خليل بن محمد متحصل على الدكتوراه في اقتصاد المالية الإسلامية، مهتم بهذه الفريضة بفضل الزكاة، مهتم باحتسابها، مهتم بعلومها، وكيف ما قلت سيد المستمعين حضرتك شاركت في الدورة التطبيقية مع الجمعية التونسية لعلم الزكاة اللي حكينا عليها في حلقات فارتة وقت أعلننا على أهمية هذه الدورة باعتبارها لأول مرة يعني تصير في تونس والحمد لله تعالى، وحكينا على تفاصيلها الأستاذ محمد أشرف بودية. سؤالي ليك خليل بن محمد، شنو سر اهتمامك بهذه الفريضة واللي خليك تحرص على تحصيل العلم فيها وبالتالي تكون مختص يعني في فقهها في احتسابها كذلك؟
1: يعطيك الصحة على إتاحة الفرصة. الاهتمام بداعي الاختصاص أولا،
0: نعم. ثانيا
1: اهتمام علمي،
0: نعم.
1: رغبة في فهم الفريضة هذه اللي تتعلق ب واجباتنا المالية. وفي نفس الوقت الحقيقة شاركت في دورات سابقة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة كدورة علمية نظرية فيها قواعد فقهية، أما الدورة هذه كانت مختلفة ودورة نوعية لأنها تنتقل من النظري إلى العملي، من الأساسيات إلى التطبيق. دورة الحقيقة هي أول مرة تصير معناها في تونس،
0: صحيح.
1: فطبعا كمهتم باش نكون يعني أول الحضور أول المشاركين، استفدت منها استفادة بالغة الحقيقة أكثر.
0: نعم.
1: حتى من
0: نعم، هذا يخلي نسألك ما هي أفاق يعني هذه الدورة يعني اللي كنتي خليل، ماذا ستضيف لمسيرتك العلمية وحضرتك المختص يعني ما شاء الله عليك متحصل على الدكتوراه في اقتصاد المالية الإسلامية، وطبعا قلت لي أنه اهتمامك بهذه الدورة واهتمامك بالزكاة هو اهتمام علمي لأنه هذا التخصص يعني اخترته وحارس أنك بإذن الله تعالى تنجح فيه وتتميز، فماذا ستضيف هذه الدورة في مسيرتك؟
1: هي الدورة علمية،
0: نعم.
1: والدورة كما تعرف حساب الزكاة هو علم وممارسة،
0: نعم.
1: مع العلم لازم يعني تعرف الممارسات وأعراف حساب زكاة الشركات، لأنه يعني هذا اختصاص يزدوج فيه الجانب الفقهي والجانب المحاسبي،
0: نعم.
1: لا يكفي العلم معناه النظري وقراءة الكتب، هذا ضروري، لكن إنك تعرف أنه الشركة عليها زكاة وإلا لا، هذا لازم ممارسة ودربة وتدريب وفترة من التجربة والاستئناس بالخبراء السابقين، لأنه يعني كما تعرف حساب الزكاة فيه نوع من المسؤولية، لأنه في الأخير أنت باش تقول صاحب شركة باش تقول له أي عليك زكاة وإلا لا، إذا قلت له عليك زكاة وهو واجب عليه زكاة في الأخير أنت باش تحرم فقير من حقه،
0: صحيح.
1: وإذا العكس أنت في الأخير بتحمل عليه واجب هو ماهوش واجب عليه، فثم نوع من المسؤولية والتكليف. محاسب الزكاة من ناحية أخرى يشجع صاحب الشركة، يشجع المكلف بالزكاة وعيه يدله، وبالبداية الممارسة يعني الحقيقة تكتشف أنه الناس راغبة في دفع الزكاة. نعم. يعني فما رغبة الحقيقة،
0: نعم.
1: فما اهتمام وفما توقير وتقديس لهالفريضة هذه، لكن ما نعرفش كيفاش نحسب الزكاة والله. يعني أيه. ساعات نسترج، ساعات نعاون باللي نجم، ساعات هاوكا ننوي صدقة هاوكا هاو،
0: نعم.
1: لكن وقت اللي يلقى يعني الاكومبانيمون، يلقى يعني
0: المرافقة والتأثير والتوجيه،
1: أي مزكي سيسعد كثيرا بالتأثير هذا وبالجانب العلمي هذا.
0: نعم. جميل.
1: لصاحب الشركة حساب الزكاة تكليف.
0: نعم.
1: إذا هو واجب عليه الزكاة تكليف.
0: نعم صحيح صحيح.
1: أنه يكون من الذين آتوا الزكاة هذا تشريف.
0: هي ما شاء الله.
1: وأنه يلقى محاسب لزكاة جمعية تونسية لعلوم الزكاة تفطر وتوجه، هذا معناها تخفيف.
0: نعم.
1: ومساعدة. الحقيقة هالثلاثية هذه اللي على رأس جمعية تونسية لعلوم الزكاة تعطي أثر ملموس، تعطي يعني أحيانا المزكي يقول لك والله أنا فرحان بأداء الزكاة أكثر من المستفيد.
0: صحيح.
1: أنا نستنى فيه ونمشي له وفرحان به وتعطيه، وكأني أنا يعني متعة العطاء.
0: نعم.
1: أقوى من متعة الأخذ.
0: نعم. نعم يا خليل، ونأكد أن هذا المعنى اللي حضرتك أشرته يعني بدليل شهادات كثيرة يعني استمعنا لها في مواسم هذا البرنامج طبعا 11 سنة عنا، ونحن طبعا نوعي المزكين في هذا الباب بأهمية الزكاة وكيفاش يتم احتساب الزكاة، واللي هي فريضة علمية بامتياز وتستوجب علم باش كل مزكي يحقق إيتاء الزكاة ويكون فاعل لهذه الفريضة الفاعلية الإيجابية والصحيحة والنافعة خليل، اللي تحقق إن شاء الله الفايدة ليه وللفقير وللمجتمع. يعني يأكدوا لي خليل صدقا أنه المزكين التونسي يقولوا لي بالحق المزكي هو المستفيد الأول، المستفيد الحقيقي أكثر من الفقير، وأنت كمهتم طبعا بهذه الفريضة أكيد المست هذه الحقيقة والمست هذه المشاعر. إذا كانش كلامك يخلينا بالحق نأكدوا يعني مسؤوليتنا إزاء هذه الفريضة خليل، يعني تحكي من الجانب العلمي وهو من أوكد الجوانب المتعلقة بهذه الفريضة وبهذه العبادة. احنا نحكيه على عبادة أخي الكريم، وحضرتك ما شاء الله عليك يعني شاب ولازلت في مقتبل العمر وعبرت على هذا الاهتمام يعني بوعي كبير، والهدف متاعك هو تحصيل يعني مزيد من العلم في هذا الباب، لأنه رؤيتك ليها في إطار هذه الثلاثية رؤية متميزة ويزم كل مزكي يراها بهذه النظرة خليل.
1: بالضبط. حساب الزكاة وأداء الزكاة تكليف وتشريف وتخفيف، والحكم على شيء فرع عن تصوري، وفما قدر من العلم الحقيقة يشتركوا فيه الناس الكل من ناحية أنه ويجب على الناس الكل.
0: نعم.
1: أنا نعرف ما دامني مكلف في الصلاة لازم نعرف كيف صلاة.
0: صحيح.
1: يعني أن التقاعس على معرفة أحكام تهم الصلاة وأنا واجب عليه الصلاة، هذه تقدير قد تكون فيها معناها تبعات وعقوبات. في نفس الوقت الشخص اللي معني بالزكاة لازم يسعى يتحرك هو ويلوج على شكون يدلوا على كيفية احتساب الزكاة وكيفاش يخرجها ولشكون يعطيها وكل قديش. فهذه عبادة.
0: صحيح.
1: العبادة أولها العلم.
0: نعم أحسنت أحسنت خليل، وهذه هي رسالتنا الأكيدة اللي نحب نوصلوها من خلال بريد الزكاة، وهذا اللي تحرص عليه كذلك الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، لأنه هدفنا هدف تعليمي، هدف توعوي، هدف تحسيسي، وما زالت الخدمة متواصلة ونلمس فيك طبعا هذا الحرص. لذلك ربما نختم معك خليل وأرجو لك كل التوفيق بإذن الله تعالى في مسيرتك العلمية، نختم معك بنصيحة أو يعني رسالة تحرص على أنك تبلغها لكل مزكي اليوم حتى ربما ما يغفلش على زكاته، لأنه كيف ما قلنا ما زلت الخدمة يعني متواصلة، وفما مزكين للأسف ما زالوا غافلين، ما عندهمش العلم الكافي اللي مكنهم من إيتاء من تحقيق يعني إيتاء هذه الفريضة كما ينبغي التحقيق السليم. فشنية محتوى الرسالة اللي تحرص عليه سيد خليل بن محمد وحضرتك المختص يعني في هذا الباب، وما شاء الله عليك يعني كيف ما قلنا ونأكدوا لأنه نحبوا بالحق نقدموا هذه النماذج الجميلة والنافعة، وحضرتك مثال يحتذى به في هذا الباب في تحصيل العلم النافع فيما يتعلق بعباداتنا خليل.
1: يعيشك. هو كل واحد يعرف مزكي أكيد وأحكي له على تجربته في الزكاة، وإنه الزكاة أحيانا نشوفها حتى طريقة الاستثمار، الطريقة لحماية المال، طريقة للوقاية، إنه الزكاة تساعد حتى الشخص إنه تدرأ عنه المصائب والمشاكل، تغرق. وصيتي إنه نحن بزلنا في احتياج كبير لتخريج محاسبي زكاة على علم ودراية، لأنه الاختصاص كما قلت هذا مزدوج، لا يكفي فيه الجانب الفقهي ولا يكفي فيه الجانب المحاسبي.
0: صحيح.
1: وبلادنا محتاجة إلى محاسبي زكاة، محتاجة إلى جهود أكبر من جمعية مسيري علوم الزكاة اللي هي منار حقيقة وإذاعتهم الموقرة، وجهودها على 11 سنة في توعية بهذه الفريضة. أنا متأكد أنه عدد كبير من الناس الذين لم يتشرفوا بعد بأداء الزكاة هما عندهم رغبة واستعداد فطري أنه يتشرف بهالفريضة هذه، وأنه يبدأ في حساب الزكاة وأنه ينظم أموره ويشوف السنوات الفارطة ويبدأ في إصلاح ما الجانب هذا في الشركة. وأكيد يعني في المرة الأولى كشخص أو كشركة، في المرة الأولى والثانية سيدمن ويربط علاقة وطيدة بالمحتاجين وبالناس المستحقين للزكاة، ويلقى الأثر هذا الاجتماعي والمالي.

0: خلينا نشتغلوا أكثر على محاسبي الزكاة في تونس الحبيبة، لأنه دورهم دور رسالي بامتياز. فأرجو لكم كل التوفيق أخي العزيز، وأرجو لكم التميز في مسيرتكم العلمية. فربي بركنا فيك دكتور، دكتور خليل بن محمد، شكرا جزيلا.
1: ربي يخليك، شكرا على إتاحة الفرصة مرة أخرى. تحية طيبة للحضور الكريم اللي معك.
0: بارك الله فيك، في أمان الله تعالى وحفظه. تونس والحمد لله تعالى ولادة. الكلام هذا ما نقولوهش يعني كلام باللسان بقدر أنه هذا واقع. يكفي هذا المثال الجميل اللي حبيت نقدمه اليوم، ابن شاب الحق، شاب تونسي عمره 31 سنة، شيخ نجيب الرئيسي حاضر معنا، ربي بركنا فيه، لك عودة ميمونة، وأكيد باش تتفاعل مع ما تفضل به. ابن خليل بن محمد، شاب عمره 31 سنة، متحصل على دكتوراه في اقتصاد المالية الإسلامية، مهتم اهتمام واعي، اهتمام واعي بفرط الزكاة. يكفي ما تفضل به في كلامه، إن شاء الله ربي كلامه يوصل لكل شبابنا بإذن الله تعالى، حتى نهتم بركن الزكاة بهذا الاهتمام الفاعل بإذن الله تعالى، تحقيقا لمقاصده الرائعة على أرض تونس.

0: ثقافة الزكوية. ثقافة الزكوية.
1: نواصل بكل حب أحبتي في الله تعالى مع فريضة الزكاة. هيا نمشي معها خطوة خطوة عسى أن تكون خطانا ثابتة وصحيحة وسليمة، وهذا ما نحرص على تحقيقه في بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. سعيدة جدا بأن أستقبل سيدي فضيلة الشيخ محمد نجيب الرئيسي، ربي بركلنا فيه وفي علمه. مرحبا من جديد شيخ نجيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بالود بالحب ككل يوم خميس نحيي أوفياء إذاعة الزيتون القرآن الكريم، ندخل بكل لطف بإذن الله إلى بيوتهم إلى سياراتهم، نحاول ندخل السعادة على قلوبهم، نحاول نمتع أذانهم بطيب كلام الإنفاق والزكاة. والحقيقة معناها قدم لذلك الشيخ أيمن غضباني أحسن تقديم، ووفى أخونا خليل ما شاء الله. أيوة. فطيب الكلام سمعناه عطرنا به أذاننا في برنامج السعادة ديما، برنامج
1: لله.
2: السعادة، برنامج بريد الزكاة، برنامج الإفادة والاستفادة بحول الله تعالى، برنامج يحكي على الزكاة. الزكاة حديث صلة العبد بالرب عز وجل، لأنه المعطي، معناها ربي أعطى البشر والبشر أعطى من مما آتاه الله.
1: نعم.
2: فنحن نتحدث مع الموصول بالله، ونحاول نجيب نوسع هذه الطائفة، يعني الغافل نجيبوه إلى الصلة بالله. رك مقطوع على ربي يا سيد،
1: رو أنت مع
2: أي فالكفر يعطي فيهم ربي، وهم مش وهم ما همش يعطوا من رزق ربي، فبالتالي تتقطعت الصلة. المسلم لابد أن يأتي مما أتاه الله ليحقق الصلة بالله. فنحن بإذن السميع العليم برنامجنا برنامج معناها رواده صفتهم الصلة بالله لا الموصول بالمال.
1: جميل.
2: عبد الله ولا عبد المال.
1: نعم.
2: نحن نحب ننقذ الناس من عبادة الدرهم والدينار.
1: نعم.
2: ونردوهم إلى الصلة بالله عز وجل، لأن ذلك من صميم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب، كأن إنما يضعها في كف الرحمن.
1: نعم.
2: يعني ربي أعطاه المنعم صاحب ولي النعمة، وهو لما يعطي للفقير فكأنه أعطى لله عز وجل.
1: جميل.

0: سبحان الله. شوف الصلة هذه لابد الإنسان أن معناها يستوعبها ويعيشها ويحس بها. راك لما أعطيت ليد الفقير فأنت وضعتها في يد الرحمن عز وجل يربيها وينميها ويضاعفها. فأشخاصنا كان معناها تتحقق فينا الصلة بالله من خلال الإنفاق. كل منفق هو معناها يوطد ويقوي في الحبل المتين نتاع الصلة بالله باش ربي يبقى ديما يعطي
1: إن شاء الله.
0: وهو لا يقطع هذا العطاء بعطاء جزء من ذاك المال الذي أتاه الله إلى هذا الفقير.
1: ربي يبارك فيك شيخ
0: نجيب. أيها المنفق إنك الموصول بالله اسمك.
1: نعم
0: نعم
1: نعم إنك الموصول بالله. إن شاء الله ربي تتحقق فينا هذه أصيلة إن شاء الله تعالى كما ينبغي ولا نقطع مع الله سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى. نحن سنواصل بإذن الله تعالى أحبتي في الله تعالى هذا اللقاء في بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة مع سيدي الشيخ محمد نجيب الرئيسي والأستاذ الإمام الخطيب والخبير المحاسب أستاذ محمد أشرف بودية. لحظات قليلة ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى لنتمم هذه المعاني نرسخها إن شاء الله تعالى في قلوبكم وعقولكم رفعا لراية الزكاة عاليا إن شاء الله.
2: بريد الزكاة، بريد الزكاة. بركة. بركة طهر نماء صلاح كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة هل عرفتها؟ إنها الزكاة. الزكاة كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة دعوة للمشاركة والتواصل معنا نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع مليكة جسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
1: هيا أحبتي في الله تعالى تواصلوا معنا لي بإذن الله نثري هذا البريد برسائل نورانية تصل إلى قلوبنا وتخاطب جوارحنا تحقيقا لثمرات هذه الفريضة وهذه العبادة. سعيدة جدا بأن أرحب كذلك بتحية الإسلام بسيدي الكريم الأستاذ الخبير المحاسب والإمام الخطيب الأستاذ محمد أشرف بودية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كل سادة مستمعي إذا أتتنوا القرآن الكريم في الحصة الجديدة واللقاء الجديد.
1: الله يبارك لنا فيك إن شاء الله. إذن نجدد النية بإذن الله تعالى مع رب العالمين في هذا المقام التعبدي. وأكد الشيخ نجيب على العبودية الحق إن شاء الله ربي تتحقق فينا بإذن الله تعالى. شيخ نجيب وقبل أن نقرأ على مسامع سادة المستمعين نص السؤال لهذا اليوم لتواصلوا معنا لرقم 71 من 36 ألف. أكيد سيد محمد أشرف تحب تتفاعل مع شهادة بالحق شهادة تعتبرها متميزة شهادة حية لشاب تونسي متحصل على الدكتوراه في الاقتصاد المالية الإسلامي ومهتم بهذه الفريضة الاهتمام صدقا الأمثل هكا ولا لا أكيد تتفاعل مع شهادته.
3: الحقيقة أخويا خليل ما شاء الله عليه يعني ناشط جدا في هالمجال. أنا تعرفت عليه أنه كان قريب في الجامعة بجنب بعضنا يعني القسم نتاعي وقسم نتاعه فحكينا مع بعضنا أول مرة وتعرفنا على بعضنا فقينا عندنا اهتمامات مشتركة بيننا في خاصة في مجال المالية الإسلامية والزكاة. فحبينا كل مرة نقول نعمل حاجة بعضنا نحاولوا التضافر جهود يعني المسلم بأخيه يعني نعم. في الأخير نعم. نكملوا بعضنا ولمست فيه بحقيقة يعني عنده حب كبير لهالفريضة وهذاك علاش تسمع اليوم كلامه حقيقة تسمع إنسان يتكلم من قلبه يعني
1: صحيح. صحيح.
3: والمثال اللي أعطاه مثل الثلاثية اللي ذكرها خليل التكليف والتشريف والتخفيف عجبتني أنا خد قدر وإحنا حنا في التخفيف يعني ربي خف علينا إن شاء الله.
1: أمين أمين إن شاء الله كل ما قدمته في الجمعية التونسية ومزكيت في ميزاني حسديكم أنكم خففتوا بالحق على التونسي هالمسؤولية هذية بدليل أنه برشا توينسا شيخ نجيب وأستاذ أشرف وتعرفوا هذا أنتم وتعرفوا الكواليس يعني برشا توينسا ما كانوش يعرفوا أنه فما فريضة اسمها زكاة واللي كان يعرف ما كانش يعرف الكثير وكان يجهل كيفية احتساب الزكاة وكيفاش يخرج وكيفاش يحسب زكاته. هذا الكل والحمد لله تعالى تجاوزناه بنسبة معينة والحمد لله زاد بدليل أنه برشا ناس طلبونا وقالونا يعني يرحم والديكم ولينا نعرفوا وخرجنا زاد الناس عندها دين بعشرين سنة وثلاثين سنة واستخرجت وما خافتش من المبلغ المالي الكبير لأنها استحضرت الخوف من الله وحب يعني العبودية الحقيقية اللي أنت ذكرتها شيخ نجيب فالحمد لله.
0: نعم الحقيقة معناها لما كنا نحكوا على ثقافة الزكاة وعلى وعي ولينا نتحدث على فقه الزكاة وعلى أساسيات فقه الزكاة وكم من حالة يعني الإنسان كانت معناها بالحق قنطة من رحمة الله وقال لك هو أنا نواصل في طريقي ولا حل لي 10 سنين و 15 سنة وأنا غارق وما عادش حالي يتصلح وكذا وبسهولة بشوي بشوي بشوي مبشرين ميسرين مهلين مخففين يا أخي أصدق النية في هالعام هذا وما مضى توجي بشوي بشوي شوية صدق النية في ذاك العام فجاب السنوات الأخرى كل فهمني وحرص وعملها أولوية والحمد لله رب العالمين والله حتى شكون حادثة من اللي صاروا أن الأم والزوجة يشتركان في أنهم يخلصوا زكاة الابن المتوفى كعرفت اللي ولدها لما كان قبل زواجي عليه زكاة قلت لها أنت سامحيني اقفي غادي أنت باش تخلصي زكاة زوجك اللي وصاك من من من من تاريخ زواجك وأنت ورجع أنا باش نخلص زكاة ولدي قبل ما يتزوجك لأن ولدي قبل هذروه كان النصاب في مليون ومليون وكذا قبل يتزوجك ولدي عنده مليون ديسو خليني أنا ساعة والحمد لله رب العالمين برشا حالات شوف شوف لما يكلمك دكتور الأسبوع هذا ودكتور في الأسبوع قبل الفار الدكتورة يعني صحيح. شرائح المجتمع الكل حط يديها في العجين يعني جبنا الناس الكل أي جبنا الناس الكل الفلاح التاجر الصناعي يعني جميع أصناف الناس سألتنا وجميع الأبواب طرقناها وبرنامج بريد الزكاة عام الحادش يقعدش 110 سنين لن يعيد نفسه
1: ما نقعدوش 110 سنين لكن نسلموا المشعل إن شاء الله
0: لن يعيد نفسه البرنامج ومشائفه تتكلم وضيوفه تتكلم لن يكرر أحد الكلام غيره الكلام اللي سمعناه اليوم عند الشيخ أيمن الغضباني من سيدي بوزيد وكانت الفكرة معناها كيفاش نعمل وكذا فقال كلاما ما قاله ما سبق أن قيل
1: الحمد لله
0: شهادة خونا خليل ما سبق أن قيل
1: وهو شاب عمره 31 سنة راهو تمني التفاصيل هذه راهي تفاصيل مهمة لأنه بإذن الله تعالى يعني بإذن الله مطمئنين على الزكاة في مستقبلها هكا ولا لا هكا ولا سيد أشرف حسك تحب تقول
3: هو هذاك احنا شفتوا السن مهم جدا يعني فهمت لما تلقى شبابنا مهتم بالشيء هذا نقول إن شاء الله فهو مستقبل خير في هالبلد الطيبة إن شاء الله
1: يا رب يا رب يا رب الحمد لله تعالى ونحن نستودع الله هذا البرنامج ونستودع الله الجمعية التونسية لعلوم الزكاة حتى إن شاء الله ربي يضمن لهم يعني المناخ الطيب والظروف الطيبة والأدوات الطيبة والوسائل الطيبة والأشخاص الطيبين حتى يواصلوا هذه المسيرة لسنوات قادمة وقادمة بإذن الله تعالى سواء كنا موجودين وإلا كنا غدرنا الدنيا إن شاء الله ربي تكون الزكاة حجة لنا بإذن الله تعالى
0: بإذن الله ما كان الله دام واتصل بإذن الله
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين هاي نشدوا الهمة ونواصلوا مع ثقافتي الزكوية وسؤالنا أستاذ محمد أشرف بودية بعد إذنك نص السؤال إن شاء الله هو مكتوب الحمد لله موجود على صفحة الإذاعة لكن نقرأه بإذن الله على مسامع سادة المستمعين تفضل أستاذ محمد أشرف
3: سؤال اليوم يقول فما رجل يمتلك مبلغ 100,000 دينار أنفق منها 40,000 قبل الحول وأقرض 60,000 لأخيه
1: نعم
3: بعد الحول اقتضى مبلغ 25,000 دينار بعد حول بشهرين رجع له أخوه 25,000 دينار وبعد شهرين أخرين عود رجع له 10,000 دينار أخرين السؤال بتاعنا كيفاش يخرج زكاته نعود الصورة يعني هو كان عنده 100,000 دينار قبل ما يحول عليها الحول فما 40,000 دينار أنفقها والستين ألف الأخرين كلهم سلفهم الأخوه
1: نعم
3: بعد الحول بشهرين أخوه رجع له 25,000 دينار في دفعة أولى وبعد شهرين أخوين عاود ترجع له 10,000 دينار في دفعة ثانية
1: بيه.
3: يسأل هو كيفاش خرج زكاته
1: بيه. خليكم معنا في نص السؤال لأنه للأسف ما خطأ على السؤال اللي حطيناه على صفحة الإذاعة ربما يغير المعنى لكن نعود ونقراوه بعد إذنك سيد محمد أجمودية حتى ياخذوا منا سيد المستمعين باش يتفاعلوا معنا في الفقرة ياخذوا منا نص السؤال اتصلوا بنا على رقم 71-36,000 ونحن في شوق للتعرف على الإجابات اللي باش تفضلوا بها تفضل سيد محمد
3: أجمودية يقول رجل يمتلك 100,000 دينار أنفق منها 40,000 دينار قبل الحول وأقرض 60,000 دينار لأخيه
1: أي.
3: ثم قال اقتضى بعد الحول بشهرين 25,000 دينار ثم اقتضى بعد شهرين آخرين 10,000 دينار.
1: نعم.
3: كيف يخرج زكاته؟
1: كيف
3: زكاته؟
1: يخرج زكاته؟ اقتضى مش اقترض بعد الحول. هذه اللي مش إضافة الراء هي اللي تغير المعنى.
0: يعني خلي فلوس. نعم. رجع له.
1: هذا هو.
3: اقتضى هو احنا رانا اعتمدنا الكلمة بالحقيقة لأن هي اللي مصطلح الفقهي.
1: صحيح.
3: احنا قلنا معنا مستمعين الحمد لله ولو يعرفوا معجم الزكاة.
1: نعم.
3: فقلنا نقوم شوية معهم في المعجم مثال الاقتضاء وهو أنه يرجع له. نعم. ما حابينش تكتبوها بالدارجة رجع له.
1: فيكم بالعكس ممتاز. إذن اقتضى بعد الحول بشهرين 25,000 ثم اقتضى بعد شهرين آخرين 10,000 دينار كيف يخرج زكاته؟ هكا ولا شيخ نجيب؟
0: ثقة تامة في مستمعينا باش يجاوبوا بكل خطر
1: بنجاح
0: يعني يهتموا بالكلمات المفاتيح ويشوفوا
1: ممتاز.
0: ويطبقوا القواعد اللي حكيناها وفهموها وسمعوها وبإذن السميع عليهم ربي يوفقهم. ومن اجتهد وأصاب فله الأجر ومن اجتهد ولم يصب فله الأجر.
1: يا رب العالمين وفقنا كريمة. شكرا لك. تقول الاتصال الأول جاهز. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا أختي الكريمة.
4: وعليكم السلام.
1: مرحبا. نتعرفوا على الاسم؟
4: جليلة السمري من الكيف.
1: جليلة مرحبا من الكيف. أهلا وسهلا بك يا جليلة. إجابتك أختي العزيزة على السؤال.
4: فما هي السليف في السهرين هو رساله بعد سهرين وقت اللي رجع له القسط اللي رجعه له يدفع عليه الزكاة.
1: نعم.
4: وقت اللي يقبض نفس اللي سالف الفوق.
1: بيه الله يبارك. بارك الله فيك يا جليلة.
0: والستين.
1: والستين أي والستين.
4: ما يفهم 40 دينار ذيك صي خارجت. وتبقى 60
0: دينار. أنفق 40 إيه 40 ذيك كيفاش حكيت؟
4: ذيك خرجت خاطر قبل النساء.
0: ما شاء الله.
1: طيب لله بارك الله فيك يا جليلة. تتبع فينا جليلة تتبع في بريد الزكاة؟
4: أنا متبع في بيعة الزيتون. أنا وفية جدا جدا جدا
1: الحمد لله.
4: أما من جنود الخفاء ما عندي صوت يبلغ.
1: الله يبارك لك.
4: تركت
1: الله يبارك لك يا جليلة. أشكرك.
4: أنا الزيتونة الوحيدة في حياتي.
1: الله يبارك لنا فيك إن شاء الله. وشكرا
4: الوحيد ذيك.
1: شكرا لك. شكرا لك يا جليلة. بارك الله فيك وإن شاء الله ديما نكونوا عند حسن ظنكم بينا. بارك الله فيك وفي أمان الله. شكرا جزيلا على هذا الوفاء وعلى هذا الحب. نواصل معكم على رقم 71136000. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: مرحبا.
5: رضا من جابس.
1: رضا من جابس.
5: يظهر لي زكي على اللي عنده 25 وعشرة ما رجع له. لوكي زكي على 25
1: ما عندي صوت. نسجلوا الإجابة.
0: أي وقت إيش يزكي؟
1: خير رضا للأسف. قلنا لك وقت إيش يزكي. نواصلوا بإذن الله تعالى نلقوش الإجابة من الاتصال الثالث. السلام عليكم. بعد الكيف وجيب سوين نمشي وزعمة في تونس. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. نتعرف على الاسم؟
6: اسم بالجاسم من سبيتلا.
1: بالجاسم من سبيتلا؟ نعم. مرحبا بك أخي العزيز. تفضل خويا بلقاسم إجابتك.
6: إجابتي يا سيدي هو 40 دينار هيك مشيت على روحه وفقها معاش خلص عليه الزكاة.
1: نعم.
6: وقت اللي خذها 25 دينار خلص عليها زكاتها. وقت اللي خذها 10,000 أخرين خلص عليهم زكاتها.
1: بيه واضح واضح الإجابة. بارك الله فيك خويا بلقيس إن شاء الله في ميزان حسناتك. نشكرك على سعيك الطيب في أمان الله. نواصل معكم على رقم 71-36,000. كيف جابس محليها هالرحلة هكا ولا لي في تونس العزيزة. والبداية كان سيدي بوزيد لأول مرة يحضر معنا في أنوار الزكاة الإمام الخطيب من سيدي بوزيد يعني طلبا للطلب اللي جينا من مستمع من سيدي بوزيد ونحن طبعا نلبي هذه الطلبات الطيبة. ربي يبارك لنا فيها إن شاء الله. السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على شيوخنا الكرام وعلى العاملين في القناة.
1: بارك الله فيك. شكرا لك. إجابتك أختي العزيزة قبلك شيء الاسم سمحني.
7: اسمي نبيلة من تونس.
1: نبيلة من تونس. مرحبا نبيلة. تفضلي.
7: هاي. ما يخلص قبل الثاني إذا بقولوا هذوكم ال 25 ألف دينار وال 10,000 دينار وكان يزيد عليهم رجع معناتها يخفف في الحول الثاني في الحول الأول كلهم ما وصلوش وخلص بعد شهرين من الحول الأول
0: يستقبل حول بالفلوس اللي خذاهم.
1: صوتك شوية نبيلة بعد إذنك.
7: يخلص معناتها في الحولة الثانية خطر هو خذيهم بعد شهري يعني العام الثاني
0: يوم قبضهم ما يخلصش يخلص وقت اللي يجي الحول العام الثاني العام الثاني
7: هو خذين بعض شهرين 25
1: دينار و10 دينار بارك الله فيكي نبيلة شكرا من القلب في أمان الله نواصل مع اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله مرحبا
8: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم على شيوخنا الكرام
1: بارك الله فيكي من معنا
8: عائشة تغوتي من جلمة
1: عائشة من جلمة أهلا وسهلا يا عائشة
8: بيك أكثر عائشة
1: تفضلي إجابتك
8: اللي يظهر لي أنا يخلص معناه ذا 25 ومن بعد زاد 10 ليه يولي 35 يخلص عليهم هذوما 35 وبالنسبة للأربعين مشي وخرجوا له
3: وقتاش يخرج على 35
8: نعم
3: وقتاش يخرج على 35 وقتاش
8: وقت لي دور الحول
3: لي يعني بعد ما يقبضهم بحول ولا نهار تقبض ولا نهار تقبض الاولى والثانيه ما فهمناش وقتاش بالضبط حددنا
8: وقت هو معناها وصل عنده 35
3: اي
8: يخلص عليهم معناها يخلص عليهم
3: النهار تلموا له 35
8: اي
3: باه
1: باه طيب شكرا عائشه شكرا في أمان الله إلى اللقاء عنا إجابة من خونا شهير عياد تحية له لكل من تواصل معنا لصفحة الإذاعة يقول يسدد زكاة كل مبلغ يتقاضاه من أخيه 2.5% وإن كان بقية المبلغ يرجى سداده ويزكي له عند قبض بقية المبلغ
3: خونا شهير مستمع وفي
1: مستمع وفي
3: متابع وفي اللي نحن
1: لازم إجابته تكون
3: لازم يدقق المسألة
1: يدقق المسألة نعم تحية ليك يا شهير بارك الله فيك وفي كل من تواصل معنا لصفحة الإذاعة أو هاتفيا السلام عليكم مرحبا
9: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
1: أهلا وسهلا مرحبا يا نور
9: أهلا بك أهلا بك
1: نرجع للكيف
9: سيدي محمد أسرة
1: مرحبا
9: فرحانة بتواصل معاكم بالطبيعة وديما ديما الحقيقة عندكم مكانة كبيرة في قلبي والحقيقة المداخلة اللي قبل أنا والزكاة و يعني بالأول الاثنين خاصة الدكتورة بتاع زكاة الاقتصاد المالي السامي هكا كان يصير صلاح الفيديو ياسر الحقيقة فرحانة بها على الآخر ومحل كلامه قديش يفرح وقديش يحفز دار شعبيد ما يهتموش بفريضة الزكاة إنهم يؤديوا وأديوا بالحق راي
1: شبابنا فيهم برشا خير
9: نحكي لكم فيها بركة كبيرة
1: ممتاز ممتاز يا نور
9: وهذا وعي وعي من
1: الحمد لله أي والحمد لله به يا عزيزتي الغالية نورة أعطينا إجابتك
9: إن شاء الله أول حاجة قبل كل شيء هو صرف من 100,000 دينار 40,000 دينار يعني قالوا 60,000 دينار قبل كل شيء هذا يسمى نصاب الزكاة مفتوء وقت لي سلفوا التحقيق وخطا
1: اي
9: اي وقت لي سلفوا التحقيق حكما حكما هو هو يعني عنده يعني عليه فريضة الزكاة لكن ما هوش يمتلك الزكاة فالزكاة الحول متاعها ما يتبدلش هذا لو ثاني حاجة كل مبلغ يأخذ من عند تحقيقه يزكي 2.5% وقال لي أي مبلغ مهما كان يزكي 2.5% حتى بعد 10 سنين اللي لي هو هم مرة واحدة يزكى لأنه قرض حسن هكي يتم
3: كل مبلغ يزكيه يوم قبضه قلت لنا
9: أي كل مبلغ اللي يأخذ من عند تحقيقه يزكيه يوم نهار اللي يأخذ 25,000 دينار اللي خذه يزكي 2.5% العشر ألف دينار إذا كان 2.5% حتى يأخذ المبلغ الكل حتى هو 60,000 دينار هو من يصاب
3: واضح
1: به واضح
9: والحول متاعه ما يتبدل حكى الله أعلم
1: به شكرا شكرا يا نور في أمان الله تعالى وحفظه رب جعل هذه الإجابة في ميزان حسناتك إلى اللقاء فمش فما اتصال هاتفي آخر فما اتصال هاتفي آخر نعم نختم معه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
10: الله يعيش
1: بارك الله فيك نتعرف على الاسم
10: علي من قبلي
1: مرحبا خويا علي من قبلي مرحبا بك اخي العزيز
10: الله يعافيك
1: اجابتك
10: الخميس اللي فات قلت لي تو نطلبك
1: عندك سؤال خويا علي
10: هاي عندي جواب تاع سؤال تو هذا
1: باهي عندك جواب تاع سؤال احنا الخميس اللي فات
10: عندي فكره شويه على الزكاة موضوع الزكاة
1: فكرة فكرة على اساس في شنو في انا والزكاة في انا والزكاة خويا علي تحب تشارك في انا والزكاة
10: من كلمتك الجمعة اللي فات قلت
1: ذكرني
10: بعد شوي.
1: ذكرني خوي الغالي أساس عندك سؤال في الساعة الفقهية وإلا تحب تحكي قصتك على الزكاة؟
10: لا قصة صغيرة على الزكاة.
1: طيب إن شاء الله كريمة رجاء نسجل الرقم وبإذن الله تعالى نتواصل معك أخي علي بإذن الله. بإذن الله إجابتك على السؤال.
10: ال 25 مليون اللي خذاها يدور عليها العام يزكي عليها ويزيد شهرين أخرين تدخل ال 10 ملايين. بعد شهرين ما يزكيش عليهم بعضهم خاطر بعد شهرين كي تدخل الأخرى يصلها الحول اللي يزكي على العشرة واحدة وال 25 واحدة.
1: طيب طيب شكرا شكرا يا علي بارك الله فيك تقبل الله منك. نختم زوز إجابات جاوا على صفحة الإذاعة. أخونا وليد عبد الدايم يقول بالنسبة للإجابة يخرج الزكاة على 35 ألف دينار بمجرد قبضه ل 10 ألف دينار أما ال 25 مليون لم تصل للنصاب به. والإجابة الثانية أختنا كوثر تحية ليها تقول السيد ما عادش عنده نصاب بما أنه خرج الفلوس قبل الحول متاعه وبقيت الفلوس مسلفهم لذا بعد ما يقبض الفلوس إذا فيهم نصاب يجد موعد الزكاة متاعه ويخرج بعد ما يدور الحول. إذا يعني إجابة مثالش نضيفوها للإجابات اللي عنا. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله تعالى وهكذا ندخل في الساعة الفقهية. تواصلوا معنا لنتعلم بإذن الله تعالى. رقم الهاتف 71 136 000 ونواصل هذه الرحلة العلمية مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة مع سيدي محمد نجيب الرئيسي وأستاذي الكريم أستاذ محمد أشرف بودية.
2: بريد الزكاة. بريد الزكاة. بركة. بركة. طهر. طهر. نماء. نماء. صلاح. كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة. هل عرفتها؟ إنها الزكاة. الزكاة. كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة. دعوة للمشاركة والتواصل معنا. نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع مليكة قسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة. هذا البرنامج برعاية
11: سبرة طبخ المبدعين.
1: إشهار أحبتي في الله تعالى نعود إليكم ونرحب بكل من التحق بنا في هذا الوقت الساعة الثالثة ودقيقتين أحبتي في الله 14 أو 13 دقيقة تفصلنا عن موعد رفع أذان صلاة العصر. ذلك نريد أن نستثمر هذه الدقائق قبل رفع هذا النداء الطيب لننشر بإذن الله تعالى هذا العلم النافع لنمكن كل مزكي من إيتاء هذه الزكاة كما أمره الله سبحانه وتعالى. هذه رسالتنا شيخ نجيب.
0: لنغير حياتنا.
1: نعم
0: بإذن من أراد أن تتغير حياته فليدخل في الإنفاق. من أراد أن يحقق الصلة بالله عز وجل فليدخل في الإنفاق.
1: نعم
0: يعني راه هذا عطاء من خزينة ربي عز وجل تخوض أنت مشيت تسلفت من بشر ولا تصيلتك به وطيدة جدا وانت أعطيت الفلوس البشر ولا تصيلتك به كذلك.
1: نعم.
0: فهمنا؟
1: نعم.
0: فبالتالي رجعها للمولى عز وجل صاحب الخزائن الملأة. مد لك حط عبالك الكاس نتاعك جيبك والكونت نتاعك عطاك وانت عطيت للغير فهذه الصلة تتمتن وانت الموصول بالله الموصولة بالله. خذ هدف خليك هدف غير حياتك. نحن 11 سنة ونحن نشوف كيف تغيرت حياة الناس من خلال دخولهم في الانفاق.
1: ربي دخلنا في هذا البيت.
0: نعم
1: إن شاء الله.
0: كل واحد عاش سعادة من خلال هذا البيت.
1: صحيح.
0: وتغيرت حياته ولا يرقد مليح ولا يأكل مليح ولا محبوب عند الناس ولا محبوب عند ربي عز وجل ونادت الملائكة لأن فلان يحبه الله لا فأحبوه. فهمنا؟ فبالتالي راه باب يغير حياتك. نعم. جرب يا أخي جرب ما خسرت حد شيء.
1: نعم وكلامك يأكد الوظيفة اللي حكينا عليها مع الشيخ أيمن غضباني وقت اللي قلنا للزكاة وظيفة علاجية اجتماعية. فإن شاء الله ربي تتحقق فينا كما ينبغي. نأخذ أول اتصال هاتفي معنا في الساعة الفقهية. السلام عليكم ورحمة الله.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا نتعرف على الاسم.
12: حليمة من نابل.
1: مرحبا يا حليمة من نابل أهلا وسهلا بك.
12: أنا صبت لي فلوس متاع ورثة جدوجي متاع
1: جدوجي
12: ما عرفش وقتش نخرج عليها خطر يا ربيع الأول حكي دخلت من عندها شر ونباش
1: توا دخلت لك اي
12: ما عندهاش برشا بي.
1: بي جيد
0: عندك كان هي الفلوس هذه
1: وعندك عندك فلوس اخرى
12: عندي فلوس اخرى في بنك واحد اخر
1: بي بلغوا النصاب ولا ليه؟
12: اي ما يغضرين
1: بلغين بلغين بلغين
12: أصل ما 60 مليون
1: نعم أي. سبق زكيت ولا ليه حليمة؟
12: نعم
1: سبق زكيت ولا ليه؟ زكيت على الفلوس هذه ولا ليه؟
12: لا ما
3: كنت
12: انا
3: زي ما كنت سالك بهم لا الشيخ سالك بخلاف الفلوس هذو ما عندكش فلوس خينا بين غير النصاب من قبل يعني
12: انا ما كنتش باغي النصاب ما
3: تجيو معاهم انا احسنت يعني انت عندك كان مدخرات ما كانش بالغ النصاب ما كنتش مزكيه بالكل في ربيع الاول بلغت النصاب بالمال اللي جا هذا انت اصبح الحول نتاعك ربيع الاول يعني حيهرب الحين بخير ان شاء الله ربيع الاول الجاي في نفس التاريخ
1: حليمه اسمعنا من الهاتف رجاء نسكر المذياع اللي بحذاك يعطيك الصحة
3: أنت تعرف التاريخ بالضبط اللي وصل اللي جاوك الفلوس في ربيع الأول في نفس التاريخ في ربيع الأول متاع عام الجاي إن شاء الله الرصيد اللي قعد منهم من مالك القديم ومالك الجديد اللي تلقاه في ربيع الأول الجاي تعمل عليه 2.5%
0: إذا هو يفوق 34 مليون و 369 دينار
1: نعم هذا هو النصاب إن شاء الله تكون المسألة واضحة يا حليمة
12: معيش
1: بارك الله فيك وتقبل الله منك شكرا شكرا
12: لله
1: وانت يعطيك الصحة على هذا السؤال اللي جاء في وقته حسن الاستعداد قبل بفترة باش تكون جاهزة ان شاء الله لإخراج زكاتك بإذن الله
12: ان شاء الله
1: ربي يتقبل منك شلب بالنماء والزيادة والبركة حليمة
12: عايشك
1: إلى اللقاء في أمان الله نأخذ الاتصال الموالي السلام عليكم ورحمة الله
13: السلام عليكم
1: مرحبا نتعرف على الاسم
13: سهيل من نابل
1: مرحبا أخي سهيل من نابل أهلا وسهلا
13: شكرا
1: مرحبا بك شنو حوالك مع الزكاة خويا سهيل
13: ان شاء الله لاباس بحول الله
1: لاباس ان شاء الله لاباس اللهم امين تفضل خويا الغالي
13: سيدي الشيخ السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله
13: بالله احنا شركه ناشئه عندها طوع عامين الشركه جديده
1: نعم
13: والشركه باش نديو الزكاة عليها انا الوالد انا ولدي عامل الشركه والرصيد اللي في البنك نتاعها اللي تابع الشركه فات النصاب
1: نعم
13: فات عنده اشهر يعني حبينا ننظروا مع سيد الشيخ كيفاش ننظروا الزكاة نتاعها مع العلم أنه فيها أجور موظفين فيها كراء محل فيها أداء قباضة مالية وكيفاش طريقة الاحتساب
3: وفيها رقم وفيها معاملة
13: فيها سلاع منتوج نهائي وفيها سلاع مكونات
3: أي.
13: شركة إلكترونية هي
3: أنتم لما بديتوا النشاط بديتوا ما عندكمش نصاب ولا عندكم نصاب
13: ما عندكمش نصاب
3: هذا هو النشاط نشاط تجاري الانسان اللي يبدا النشاط التجاري ما عندوش نصاب يوم بلوغ
13: النصاب هو صناعي تجاري يصنع ويبيع
3: الله يبارك يعني بعد بسنه لما يبلغ بعد بحول لما يلقى عنده نصاب يزكي مباشره ما يستناش حتى يجي نصاب مره ثانيه اولا ثانيا النصاب ماهوش في الفلوس مش قول لي عندنا فلوس احنا لا والسلعه اللي عندك ولو عندك شويه دين على العباد بعت بالكريدي المجموع انت هذا هو اللي بلغ نصاب يعني بفهم ملخص انت بديت النشاط متاعك في تاريخ بعد بسنه تعمل عمليه تقويم لما تلقى نصاب تزكي مباشره ما تنتظرش حول واحد اخر
13: بقطع النظر انه كون المبلغ زاد وينقص ويطلع ويهبط المبلغ
3: اي المبلغ لما يوصل للنصاب بعد الحول الموجود نهارته هذا كي يزكي
13: ما بين الحول والحول جات فترات اللي المبلغ اقل من النصاب كثير
3: التاجر لا يشترط فيه حصول النصاب كامل الحول يعني لما التاجر ما عندوش حول يبدا من غير حول يبدا من غير نصاب ويسكر بالنصاب يزكي يعني لما يسقط عن النصاب خلال الحول لا يضر ذلك في زكاة التجاره
13: بالله يوسع بالك معي سيدي الشيخ جيت فقط سؤال
1: احنا معاك سهيل خذ راحتك سهيل تفضل
13: تو شعلنا في اللي مضى اللي مشى هذاك مشى على روحه اشهر مشات ان شاء الله تحاول نداركوه خلينا نبدأ نقطة بداية انفرضني اليوم عنا واحد جمادة الأولى شو اللي نعمل أنا واحد جمادة الأولى هو تاريخ زكاة الشركة
3: اليوم
13: نجيل تاريخ اليوم
3: أي نعم.
13: تاريخ اليوم واحد جمادة الأولى ونشوف نشوف الشركة ايش فيها في الرصيد ايش فيها بضاعة منتوج نهائي وايش فيها بضاعة مكونات
3: أي.
13: هذا هو
3: وايش فيها رصيد حرفاء فلوس عندك كليانات ما خلصتش فيهم
13: لا بالحاضر
3: اللي بيوعد ممتاز هذو
13: والشارج
3: لا احنا
13: المحل شريات موظفين
3: الزكاة سيدي سهيل الزكاة على الموجود ماذا تملك الشركة الشارج اللي صرفته ما صرفته البارح انتهى اليوم انت شنو تملك كل ما هو آلات ما يزكيش وكل ما هو معد للبائع يزكي
13: وباش نعتمد التاريخ هذايا من البدايه من واحد زماده الثانيه
3: قبل كل شيء خلينا نفصل معك
13: واللي قبل واللي فات
3: خلينا نفصل لك تفصيل صغير انا
13: أي.
3: الزكاه راهي على كل واحد يعني اذا كان شريك انت وولدك فيها
13: لا هي
3: نتاعه
13: هو
3: كهو انسى تفصيل فصلته لك خلينا في مداخل غاضة
1: نعم
3: تاعه ربي يفضله وربي ينجحه ان شاء الله
1: امين
13: عايشك
3: يا شيخ قداش عمرها الشركة سيدي
13: عمرها عامين وشويه عامين وشويه
3: اي معناتها قد يكون عندك زكاة عام ناول
13: نرجع
3: مش الاكستريم تاع البنك على عام كامل لا مش الاكستريم تاع البنك سيدي خذ نصيحة ما عملت قوائم مالية عملت شوف القوائم المالية احسب على القوائم المالية تاع عام ناول البيلان تاع عام ناول
13: البيلان
3: تعمله ما فيه سلعة وفيه هكا فيه المعلومات الكل هذاك
13: بالحق بالحق
3: احسب البيلان تعمله والبيلان تعمله قبله يعني معنات عندك زوز بيلانات انت وراك هكا ولا
13: اي نعم تحسب نعم تقدم الزكاة سنة كاملة وعارفة
3: لا تحسب قد تلقى نصاب قد ما تلقاش
1: نعم
3: فعمله والاحسبه بالبيلان والعام اللي قبله احسبه بالبيلان ومن بعد ارجع لتاريخ بداية النشاط تقول انا بديت النشاط متاعي مثلا في فيفري 2024
13: مثلا
3: حولوا بالتاريخ الهجري وقول هيك عام الجاي تاريخ زكاتي في الوقت هذاك تو يجي في شعبان في رمضان في اللي يجي مرحبا هذاك هو معناتها العام اللي فات واللي قبله اداركهم بالقوائم الماليه وعام الجاي استعملوا بالتاريخ الهجري
13: ممكن. الله يبارك لك
1: الله يبارك لك يا سهيل واحنا معاك واحنا معاك يا سهيل اذا فما اي حاجه صعبه تعليق ارجع لنا الله يبارك لك اما سؤالي سهيل اقعد معايا رجاء ولدك ولدك على علم بالزكاه تحكيت له
13: اي على علم هو اللي حفزني وهو اللي حفزني وحب يخلص يقرب وقت
1: ممتاز ما شاء الله عليك عائله تونسيه بالحق نعتبروها مثال نقدموها في حرصهم على هذه العباده بارك الله فيك اخي العزيز ربي يبارك لك في رزقك وربي يسقط نماء وبركه بركه الزكاه
13: الله
1: يعيشك
13: الله
1: يعيشك الى
3: اللقاء برنامجنا جميل بالمشايخ نتاعو اللي قدموه انا والزكاة بالاسئله المزكين نتاعنا ما شاء الله
1: والله الحمد لله رب العالمين على هذه النعمه السؤال هذا نفرح به برشا برشا برشا هذا الاب اللي يسال على طبعا زكاة ابنه وابنه هو اللي شجعه وحفظه في هذا الباب فالحمد لله رب العالمين على هذا الفضل شيخنا جيل
0: لا شكرتم لا زيدنكم شكر النعمه قيدها سهيل يحب وليده تجارته تنمو وتزيد
1: نعم
0: كيفاش بالزكاة
1: هذا هو
0: ورصيد الاخره هذاك هي الضمان والامان
1: نعم.
0: للمال
1: الحمد لله
0: كي ما ربي ما يهزش النعمه ويحطها عند غيرك خرج الجزء 2.5%
1: هذو هما شبابنا وهذه هي العائلة التونسية بالحق لنفرحوا أنه نقدموا هذه النماذج على المباشر ونرجع نحيي ابننا اللي كان معنا في أنا والزكاة هذا الشاب التونسي المتحصل الدكتوراه في اقتصاد المالية الإسلامية عمره 31 سنة ومهتم بالفريضة هذه وقال باش نتعلم ونزيد نتعلم ونكتسب العلم باش يكون بإذن الله تعالى يعني سفير بأتم معنى الكلمة لهذه العبادة وأكد على اختصاص محاسب الزكاة سيد محمد أشرف هذه أمانة حب نزيدوا نشتغلوا عليها أكثر في تونس
3: هو يحب يطورها بالذكاء الاصطناعي
1: يطورها بالذكاء الاصطناعي
3: ويخدم المشروع الذكاء الاصطناعي في حساب الزكاة هذا المشروع نتاعه هو
1: هذا هو هاوكا توظيف نزيدوا رسالة أخرى توظيف الذكاء الاصطناعي فيما يفيد وينفع خاصة فيما يتعلق بأركان دين الإسلام ممتاز ممتاز ممتاز هذوما شباب تونس والحمد لله تعالى ربي يبارك لنا فيهم اللي باش نسلموا لهم المشعل النهار الاخر
0: يعني
1: ان شاء
0: الله تقريب الجناح الثالث لعلوم الزكاة علم الزكاة علم محاسبة الزكاة المالية الإسلامي الكلهم تقريبا في مجال واحد باش تولي ثلاثية بالحق معناها ترفع راية الزكاة عاليا معناها إذا يدخل معنا خونا سهيل بهذه التطبيق وبهذا وبعلمه الغزير ويجيب
1: خونا خليل
0: خونا خليل وبعلمه الغزير وبأمثاله من المختصين في المالية الإسلامية
1: هو حكي لي بين قوسين في الكواليس على تطبيقه يعني في هذا الباب من عش ان شاء الله كان النجم نحكي عليها يعني في الاذاعه ان شاء الله ربي يسر امرها باذن الله لانه مثل هالتطبيقات هذه مهمه انه نعلن عليها باننا نحكي عليها بصوت عالي من باب الافتخار بالحق الفخر والاعتزاز بهالمكاسب التونسيه الجميله
0: تدخل البيرو اخونا اشرف هذا صاحب الشركه نصف ساعه يخرج زكاته محسوبه
1: نعم
0: عنده تطبيق عنده تطبيق في الحاسوب نتاعو يعبي البيانات يملي البيانات يقرص على زر الزكاة كذا
1: ملا نعود نجد نداء لأصحاب الشركات إذا عندكم أي إشكال أي صعوبة في احتساب زكاتكم نحن في خدمتكم بإذن الله تعالى مجانا العنوان هو الجمعية التونسية لعلوم الزكاة اللي فيها ما شاء الله خبراء محاسبين أمناء والحمد لله مؤمنون بهذه الرسالة وهذا يدخل في باب التخفيف إذن تكليف هكا ولا هو تشريف تكليف تخفيف.
0: وقال راه عنده الاراده معناها نقولوا نحن الفطريه لاخراج الزكاه. معناها كلام قوي راه قالك الناس عندها اراده فطريه باش يخرج الزكاه. هو ليس ضد الزكاه ولكن ما وجد من يبلغه علم الزكاه وكيف يخرج الزكاه وحسابات دقيق.
1: نعم. اذا سنواصل معكم على رقم 71 136 ألف. ابقوا معنا في بريد الزكاه مع الجمعيه التونسيه لعلوم الزكاه.
14: بريد الزكاة، بريد الزكاة، بركة، بركة، طهر، طهر، نماء، صلاح، كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة. هل عرفتها؟ إنها الزكاة، الزكاة، كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة، دعوة للمشاركة والتواصل معنا. نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع مليكة قسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
1: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحييكم من جديد بالسلام والرحمة والبركات. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجدد العهد مع رب العالمين مع هذه الفريضة أحبتي في الله تعالى تحقيقا لأمرها بإيتاء الزكاة. هيا نحقق هذه الفاعلية الإيجابية والإيمانية على أرض تونس والحمد لله تعالى. نؤكد هذه الثلاثية ولنا نصيب منها إن شاء الله تعالى تشريف وتكليف وتخفيف بإذن الله. فلا حجة لنا بعد اليوم أي إنسان عنده يعني إشكال أو هكا حاجة ماهيش ماشية في زكاته أو في احتساب زكاته. نحن في خدمتكم عبر إثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية وكذلك مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. من جديد أرحب بشيخي الجليل الشيخ محمد نجيب الرايسي.
0: بارك الله فيك. اللهم الهمنا إن شاء الله الصدق والإخلاص باش يوصل الكلام من قلوبنا إلى قلوب السادة المستمعين
1: يا رب. هذا رجائنا وانا والحمد لله نقولها يعني بكل يقين أنه كلامنا واصل لقلوب المستمعين بدليل ما يحققه هذا البرنامج على واقعنا المعيش على أرض الواقع. أستاذي الكريم والأستاذ الخبير المحاسب والإمام الخطيب الأستاذ محمد الشهودية من جديد السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذن نواصل في هذا الدرب العلمي عسى أن نبلغ هذه الأمانة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى ومع هذا الاتصال في هذا الجزء الجديد من بريد الزكاة. السلام عليكم ورحمة الله.
15: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا أخي الكريم، نتعرف على الاسم.
15: محمد.
1: محمد منين يا محمد؟
15: من تونس.
1: من تونس، مرحبا أخي الكريم. شو أحوالك مع الزكاة يا محمد؟
15: إن شاء الله في خير. إن شاء الله
1: يا رب يا رب يا رب ربي يوفقك. تفضل.
15: يبارك لك. أنا نزلت بعثت شركة جديدة بتاع وكالة عقارية.
1: نعم.
15: حبيت نعرف كيفاش نحسب زكاتي قبل ما نبدأ ونجم نخرجها قبل وقتها ولا لا.
1: طيب أخي، طيب يا محمد اقعد معنا، أكيد مسحقين بعض الاستفسارات.
3: هما زوز أسئلة. السؤال رقم واحد، أنت أخويا محمد قبل ما تبعث الشركة كان عندك نصاب وعندك حول مستقر ولا ما عندكش نصاب؟ ما كنتش مش منزم من المزكين؟
15: أنا كنت موظف.
3: أي إيه، عندك مال مدخر كانك تزكي ولا ما كانش عندك؟
15: لا.
3: مال من؟
15: ما عنديش مال مدخر للزكاة.
3: يعني لما بديت النشاط متاعك ما عندكش حول لأنه ما عندكش نصاب، ماكش مكلف بالزكاة.
15: أي
3: الوكالة العقارية تخدم فيها أنت وحدك ولا عندك موظفين يخدموا معك؟
15: أنا واحد.
3: أنت واحد. أنت ما أنت في الحقيقة يعني من منظور الزكاة ما غيرش النشاط متاعك، كنت موظف وريت تخدم وحدك، هي نفس الزكاة. تنتظر حتى تلم مدخرات يبلغوا النصاب، يوم اللي يبلغوا النصاب تستقبل حول جديد بذلك التاريخ. يعني اليوم مادام ما عندكش مبلغ النصاب مادامكش مكلف بالزكاة، لو غدوة تعمل عملية وتاخو أجرة كبيرة محترمة مثلا وصلت بها للنصاب تسجل التاريخ هذاك.
1: نعم.
3: بعد بسنة قعد عندك نصاب في البداية وفي النهاية، الرصيد في آخر العام هو اللي تزكى عليه.
1: ممتاز، واضح العملية محمد.
0: باش يبني وحدات وبيعها.
3: لا لا، هو
1: شركة وكيلة عقارية.
3: وكيل عقاري يعني يتوسط بين الكاري وبين الشاري ولا بين البيع والشاري.
1: نعم، يعني العملية سهلة. سهلة بخصوص أخونا محمد.
3: يعني هو يعني أنت شوف، الإنسان لما يكون موظف زكاته مال مستفاد، لما يشتغل وحده وما هوش تاجر يقعد ما ماله مستفاد.
0: لبس عليه بين البيع العقاري ولا
3: لا لا.
1: واضح محمد.
16: تغل.
1: ميسر الأمور والحمد لله.
16: إن شاء الله.
1: فهمت العملية؟ تفضل تفضل محمد.
16: إذا كان نوظف معايا خدمة هريخة.
3: الفرق هنا يشتغل لو الإنسان يولي وظف مع خدمة يولي نشاط متاعه يولي نشاط تجاري باعتبار كونه هو ما عادش الربح متاعه جاي من جهده وإنما جاي من جهد الآخرين ولهذا في الفقه يتسمى النشاط التجاري كان هو اشترى الخدمة من عند الموظفين وباع الخدمة هذه للحرفاء متاعه فياخو حكم النشاط التجاري التاجر يولي يوم اللي بلغ النصاب يزكي يومها لأنه حول الربح وحول أصله مش يوم بلغ النصاب يزيد يستقبل حول جديد به يعني غدوة لما عندك ولا عندك زوز ولا ثلاثة موظفين نهار اللي وصلت للنصاب وانت عندك سنوات تخدم هذاك يوم الحول متاعك يولي تزكي ويولي هذاك يوم الحول متاعك.
1: نعم محمد عندك سؤال آخر خويا الغالي؟
16: ربي يتفضلك.
1: الله يبارك لك ونشكرك من القلب على سؤالك هذا دليل على حرصك على هذه الفريضة ربي يتقبل منك وربي يسر من أمرك يا محمد.
16: أمين أجمعين.
1: شكرا شكرا في أمان الله. نواصل معكم على رقم 71 136 ألف. الاتصالات تفرحنا
3: تفرح خاصة في أول النشاط يعني يسأل
1: في أول
3: قبل
1: النشاط أي.
0: لا ونوع النشاط
1: هذا لمسته في المواسم الأخيرة وهذا الدليل على أن الرؤية قاعدة تتغير قاعدة تتصلح قاعدة تمشي في طريق الصحيح والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله.
17: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا نتعرف على الاسم.
17: محمد بن عباس من توزر.
1: من توزر أهلا وسهلا بك أخي العزيز.
17: وبيكم أكثر.
1: تفضل خويا محمد.
17: أنا نحب نسأل على الزكاة عم نور
1: أي؟
17: العام اللي فات كل 25 مارس 15 مارس نخرج الزكاة عم نور عندي الإبل.
1: عندك؟
17: الإبل
1: أي
17: عم نور عندي 27 بعير وهو النصار
1: نسخوا فيك محمد أي؟
17: خرج تبعير عملوك على 27 خرج تبعير
1: نعم
17: ده استماع 34 بعير ما عدوش 7
1: ما عاد 27 34
0: ما زلت في نفس في
17: أنا
0: نفس
17: حبيت نسل كيفاش نخرج عليه.
1: طيب
17: هو الغنم بالنسبه للغنم
0: خلينا نبدا بالبعير الساعه بالابل نفضوها
1: نعم
0: باه الإبل من 25 إلى 35 عندهم أنت كنت 27 وليت 34 ما خرجتش فريت في نفس في نفس معناها نحن عندنا من 5 إلى 9 من 10 إلى 14 تتبدل تولي تعطي أكثر كنت تعطي شيئة تولي شيئتين من 15 إلى 19 3 شيئة من 20 إلى 24 4 شيئة من 25 إلى 35 يعطيك الصح أنت عم لو أعطيت صحيح أنثى جمل بنت مخاء فهمنا على 27 عطيت أنثى جمال بنت مخاض حتى على 34 تعطي أنثى جمال وهي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية
17: أنا
0: لازم كملت عام عمرها عام جمال ما عمرها
1: تعطي كيف ما عطيت عم ناول
17: اي نعطي بنت عم نول اللي ولدت في الشتاء ما باش نخرجها في الربيع نعطيها
0: عمرها عام ونهار أقل شيء
17: هكا وانا هذه فاتت في الحساب كي نوصل للفصل اللي نخرج فيه تلقى عام وشهرين وعام ثلاثة شهور ما علينا
0: العام الجاي الحي كي يفوتوا 35 يولوا 36 تولي تعطي بنت عامي عمرها الفرق كانك باش تخرج جمل واحد اما عمرها عامي ولا بون انثى تكون
1: طيب
17: اي هي انثى
1: بخصوص الغنم اللي عندك هذا بخصوص الابل
17: حتى اللي سامحني شوي حتى اللي خرجت عملول عشرة نقولوا نحن
0: ما شاء الله
17: تشد ولا ما تشدش أما عشرة بنت العامين
0: ما شاء الله أنت وفيت لك ذلك الفقه معناها كلفك بنت مخاض أنت أعطيت ما أكثر معناها ولت عشرة فلك
17: يعلم
0: ذلك
17: ربي يعلم ربي عاد شدت في الله طاح على جمال ويعلم ربي شد ولا
0: زكاتك صحيحة والله أعلم أسنى زيد معناها ما زلت في نفس الواحد باش تخرج أنثى جمال بنت مخاض وربي يصلي إن شاء الله يكثر منك معناها الإبل متاعك والقطيع متاعك
1: إن شاء الله بالبركة أخويا محمد بي سؤالك لي خلال أي
17: أي
1: شبيه
17: لا 40 مثلا ما 41 شات خير
0: شات انت قداش عندك
17: وصلنا ل 100 وصلنا ل 200 وصلنا ل 250 وصلنا ل 300
0: اي انت تو قداش عندك
1: قداش عندك محمد
17: يمكن هذا 300
0: 300 هاي شوف راهي ما ثماش يمكن
1: هذا هو
0: يعني يلزم تدقق بالضبط
17: انا ما خرجتش لا تثبتها راني كنت نجي
3: خرجت فالشيء مش لازم تدقق بالضبط لان 300 350 كله كي بعضه كله
0: خرج المهم من حدود 300 معناها من 121 ل 200 تخرج شاتي فهمني تخرج زوز نحاج فهمني
17: و 300
0: 300 تخرج 3 شيء من 201 ل 399 تخرج 3 شيء
17: معكم
0: من 400 ل 499 تخرج 4 شيء ومن بعد كل 100 عليها شيء
1: طيب
17: معكم
0: من 500 عليها 5 600 عليها 6 700 عليها 7 الى غير ذلك
1: بخصوص هو 300
0: انت من 201 ل 399 انت الغنم نتاعك اظن في هذه من 201 ل 399 عندك 3 شيء
1: 3 شيء
0: كان هما اقل من 200 من 121 ل 200 عندك شاتين برك
17: معقول
1: طيب يا سيدي
17: وقت نجيت نعد النصاب نعد من اللي ولدها تتابعها
0: كل راس تحسب كل راس واربع ساقين تحسب ولو ولد البارح
17: يرحم والديه
0: نعم طيب لانه ذاك معناها حوله وحوله امه
1: كل راس واربع ساقين
0: يحسب وزيد عندكم العنز في الجنوب راه مش كان الخرفين ولا النعاج فقط
17: لا لا لا لا النعجه ومعزه
0: النعجه والمعزه والكبش والخروف وكل
17: وحدها والنعجه تخرج وحدها
0: ايوه كيفاش
1: كيفاش يا محمد
17: المهم كيما نقولوا عندي 50 و 60 معزه تخرج وحده والبياض نخرجوا واحد
0: النعجه لا مع بعضهم عاد انا حنا قلت لك الجمع لانهم من نفس الصنف المعيز مع المعيز والغنم والكبيش والعليلش والبريشن الكل مع بعض
17: سامحني شوي
0: هاي تفضل
17: هاي عندي كما نقولوا 300
0: 300
17: 220 بياض و80 معز
0: ايوه تحب تخرج
17: معزه منه وخرج جاتين من البياض منه
0: اي معناها يحب يخرج من الصنفين
3: اي
0: من الوسط صحيح.
3: وهو صحيح.
0: نعم
3: سيبو صحيح
1: جاي
0: تحبش تخرج كل غنم
1: طيب الحمد لله
0: نعم
1: ربي يتقبل منك من يا محمد تقبل الله ان شاء الله بالبركه اخي العزيز في امان الله الى اللقاء شكرا
17: معناها تخريجي صحيح الشيخ
0: لا معلم في زكاه الانعام انت
17: الحمد لله يا ربي الحمد لله ربي
0: يعاونك يا محمد
1: ربي يزيدك من علمه ومن خيره ان شاء الله في امان الله نواصل معكم على رقم 71 130 ألف السلام عليكم ورحمه الله
18: السلام عليكم
1: مرحبا مرحبا اخي نتعرف على الاسم
18: محمد علي درك
1: منين خويا محمد علي
18: بنزرت
1: اهلا وسهلا
18: مرحبا
1: بك نحن اليوم طبعا نتوقف عند عيد الجلاء محطه تاريخيه هامه في تونس طبعا اخي الكريم ربي يرحم شهداء تونس
18: الله يرحمهم
1: اللهم امين طبعا تحايا الاكبار والاجلال لنضالاتهم ونرجو ان نواصل طبعا في هذا السير لنحقق جلاء الفقر المعرفي والفقر اللي توا هذا هو المطلوب منا توا اخي العزيز ربي يوفقك خويا محمد علي
18: انا نخرج كل عام نخرج زكاتي انا في رمضان
1: نعم
18: هو مدمر في رمضان انا عندي حاجه بركه ما نخرجش في نهار نقول مثلا واحد رمضان انا نقعد نخاتم في رمضان كامل تجي ولا ما تجيش هكيك
3: ما تجيش
1: يعني تجزء الزكاه نتاعك تقسطها من اول رمضان لاخر رمضان
18: هكيك
1: سمعت الشيخ نجيب ايش قال لك يا محمد
0: لكل مال حوله والحول يوم واحد محدد مؤقت فهمني لا يؤخر تو يقدم فيه أقوال الشهرين والشهر وكذا فهمني أما تأخيره لا معناها لا يمكن معناها إلا للضرورة القصوى فهمني أنت ما عندكش ضرورة قاعد تقصد فيه ما نعرفش تحب مزيد الأجر تحب ما فهمتش علاش أنت أعطينا سبب ليش أخرت
18: هكيك نقسم في كل اللي ما لقاني كل مرة نقسم في شهر على كل شهر على كل شهر رمضان
0: الزكاة عبادة توقيفية وقفها ربي عز وجل فهمنا فبالتالي لابد أن نأتيها كما أراد الله مش كما أردنا نحن
1: نعم.
0: ربي قال لكل مال حوله هذي هنا حددنا الحول بيوم خاطرك النهار ذاك أغنى فيه محمد علي باش ثم فقير يأكل من عنده النهار ذاك كي محمد علي نهارتها ما يخرجش ثم فقير سيجوع ويخرج بعد غدوة محمد علي ثم تخمة متعمال أكثر من حاجة الفقراء فبالتالي أنت التزم بيومك ولا عليك في الفقير اللي هو بعد راه ربي رزق له هو الرزاق وبعث له رزقه وقسمه من غني غيرك
18: وحاجة أخرى سمحني استفسارك. مثلا أما يلزمني أخرج فلوس يعني كما نقول مثلا باش نخرج قضية جوز ولا ما جوز؟
0: زكاة المال مالا.
18: نعم
0: زكاة المال مال ما تجيش عروض. زكاة المال فلوس ما تشريهاش عروض. هي في أموالهم حق معلوم راه حق وذاك انت مدهوله هو يشري اللي يحب. طيب. تشري له انت حاجه هو ما حاجتوش بها شنو عمل؟
1: نعم
18: طيب
0: تفضل.
1: وهذا نعبر عليه بتمكين الفقير من ماله.
0: نعم نعم لا لن يملك الفقير زكاته لانه حق.
1: نعم.
0: له
1: نعم هذا هو يا محمد ربي يوفقك خويا الغالي.
18: السلام عليكم الله يبارك
1: فيك. بارك الله فيك وربي يبارك لك انت زيد في مالك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. باخي نقولوا الزكاه نذكر بالثلاثيه شيخ نجيب سيد محمد اشرف مؤقته مدققه مقننه لها ضوابطها ما يخرجش المزكي كيف ما يحب هو وانما كما أراد الله سبحانه وتعالى.
0: شيخنا قال لو يعلم الغني الشيخ الغضباني لو يعلم الغني حاجته إلى الصدقة.
1: أي لو يعلم.
0: لو يعلم الغني كم هو في حاجة إلى الصدقة.
1: وما حليها جملة وقت قال لازم الغني يخزر للفقير ينظر الفقير إنه فرصة إيمانية فرصة ربح مع الله سبحانه وتعالى فرصة ربح لدار الآخرة هكذا الغني ينظر للأمر هذا صحيح.
0: يعني علاجه دواءه عند الفقير الغني. قال العلاج النفسي العلاج الروحي من الحسد ومن الشح ومن برشا حاجات هذاك يداوي من الحسد وهذاك يداوي من الشح.
1: صحيح
0: فهمني.
1: طيب يا سيدي ربي علمنا ربي فهمنا
0: يعني صيدلية الزكاة باش تقولي
1: صيدلية الزكاة
0: الزكاة
1: يجي عنوان برنامج
0: صيدلية
1: الزكاة. نعم. نعم معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا شكون معنا؟
19: فيصل.
1: فيصل منين خويا فيصل؟
19: من
1: مدنين. من مدنين. محليها تجويلة مزينة في ولاية تونس الحبيبة. تفضل فيصل.
0: يعيش في فرنسا جمل.
1: يعيش في فرنسا.
19: أنت
1: سيدنا الشيخ بالله. بيه أكيد معك سيدنا الشيخ يا فيصل. أنت حاليا موجود في تونس؟
19: لا البرة من تونس.
1: أتكلم فينا من خارج تونس. مرحبا يا فيصل. وأصلك من مدنين. مرحبا. تفضل أخي العزيز. مين تكلم فينا ميلا فيصل؟
19: من فرنسا.
1: من فرنسا مرحبا نحن في الاستماع تفضل.
19: لله محمد رسول الله. انا عندي الوالدة عندها ارث من جدي حصلت عليه.
1: اي
19: والحق نسأل توجب عليه الزكاة ولا لا الارث هذا محل معناتها
1: محل
19: اي
0: منزل معناه نقوله نحن
19: مش منزل هو ما محل
0: معناتها محل تجارة
1: محل تجاري
19: محل تجاري نعم
0: اي كيرين
19: ولا فارق تو ما في حتى شيء معناتها
0: اي عقار عقار
1: نعم
19: عقار بالضبط
0: العقار ما فيش زكاة العقار كان ها وقت نبيع وقت كان باش تبيعوا وتستقبلوا الثمن نتاعو اما العقار ما فيش زكاة.
1: طيب هذه هي الإجابة بإذن الله. العقار معليش زكاة. بارك الله فيك أخي فيصل شكرا على حرصك طبعا على والدتك في هذا الباب هذا من وجه من وجوه البر هكا ولا
0: نعم يحب ينقذ أمه لربما الوضعية ذي خطر مال استفادت مالا
1: نعم.
0: هذا المال هو على شكل عقار
1: نعم.
0: العقارات ليس فيها زكاة إلا إذا هذا الدكان معناها استؤجر تولي من كرائه إذا بلغ مالا مدخر النصاب تستقبل به سنة.
1: إذن هذه رسالة جميلة رسالة تربوية أصيلة رسالة بر هنيئا لهذه الأم بهذا الابن وفرصة هنا باش نذكره أستاذ الكريم وشيخنا نجيب في هذا الباب أنه بالحق نذكره بعضنا في العائلات خاصة نحكي ولا حل الدائرة أوسع به هذه الفريضة مهم هكا ولا يعني يتول ويدا متاعه جاه الأرض هذية اسأل هل ترى فيه زكاة ولا لا.
3: هو صحيح أختي مليكة أنا حابة الحاجة نأكد عليها كثيرا راهو برشا مرات يكلمونا وقت اللي يبدأ العبد الكبير مريض يبدأ الوالد ولا الوالدة مرض وقت اللي مرض وشد الفرج كيما تفكروا في صلاتك تقول له وقت الصلاة نعطيك الحاجة باش تتيمم تدقف على راسه تقول له بابا الحول متاعك وقت ايش بارك فيت بارك كذا وقت اللي هو موجود خذ الإذن من عنده باش يقول لك يا ولدي خرج مش بعد أنت تكتشف اللي عنده فلوس وتقول له يا ليتني لو كان قتله وقتلوه في الوضعية هذيك خذ الإذن من عنده
1: مهم، نصيحة ثمينة إن شاء الله لكلنا لكلنا لكلنا ناخذوها بعين الاعتبار.
0: على قدر الحرص على تقسيم التركة، على قدر الحرص قبل تقسيم التركة، هل هي مزكاة ولا؟
1: وهذا من حق حق من حقوق الميت هكا ولا؟ طيب ربي قدرنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، أهلا وسهلا.
20: السلام عليكم.
1: يا مرحبا، نتعرف على الاسم.
20: أنا محمد من ولاية بن عروس، تحديدا في نعشان.
1: مرحبا أخي محمد، أهلا وسهلا. ما شاء الله الاسم كلها محمد.
3: محمد اليوم
20: ما شاء الله، صلى الله عليه وسلم. تحياتي
1: صلى الله عليه وسلم.
20: وربي يبارك لنا في الشيوخ اللي بحذاك.
1: ربي يبارك لنا فيك محمد. بعد إذنك ملاحظة من خونا طارق، اسمعنا من الهاتف. عايش خويا، فما رجع صديق صوتك.
3: سكر
1: سكر المذيع إذا فما هذيك المذيع.
20: أحسن أنا سكرت.
1: أي هكا خير، يعطيك الصحة.
20: أنا خطر مستمع وفي إذاعة الزيتون هذاك عليه.
1: بفرحنا هذا محمد.
0: أحنا مسكنا
20: سيما. بالله حبيت نستشير شيخ. أنا عندي حانوت، أنا محل نبيع فيه مواد تنظيف وكما نقولوا إحنا وحاجات بلاستيك وحاجات إلكترونيك. معناها الحمد لله ربي فتح علي والحمد لله. أحب نسأل معناها كيف نقيم الزكاة متاعي؟ معناها

0: مربي للسنوات اللي مضت.
1: خاطرنا قبل 4 سنين ما كنتش هنا.
0: انت نهايه الاسبوع هذايا باذن سميع العلي تعمل انفونتير للسلعه اللي عندك.
1: تعمل تقييم للبضاعه.
0: البضاعه اللي عندك بسعر البيع بالجمله. كان جي انا نقول لك محمد راني باش نشري عليك السلعه هذه الكل بقداش تبيعها لي. تقيد العدد هذاك. تزيد تشوف الكونت نتاعك والدار والدنيا ومكاتبك والقجر والكل قداش فيه فلوس سبيس. تبيع بالكريدي ولا ما تبيعش يا محمد؟ تبيع بالكريدي؟
1: اي فما اي.
0: وتجبد كرني معناها الديون تحسبهم. تجمع 3 أعداد يعني المخزون اللي عندك في الحانوت الكل واذا عندك دب وحاطط فيه والفلوس السيولة والديون 3 أعداد تجمعهم. إذا هما فاتوا 34 مليون و 370 دينار راك مكلف بالزكاة حسب ما أنت تشوف تو بعينك الرقيبة. أنت 3 أرقام هذوما يفوتوا 34 مليون وما يفوتوش.
1: لا الحقيقة أنا ما عنديش حانوت. هي ما معناها تقريبا البضاعة اللي فيها معناها 10,000 دينار هكاك.
0: هي البضاعة والفلوس والديون.
1: الفلوس عندي شوية كريديات معناها عندي بتاع زملائنا
0: كذا. لست مكلف، لست مكلف بالزكاة. لست مكلف بالزكاة. إذا أنت مخزونك السلعة نتاعك وديونك والفلوس اللي تملكها ما توصلش 34 مليون و 370 دينار فأنت تاجر ما زلت ما وصلتش إلى نهار توصل للمبلغ هذايا تزكي النهار هذاك وتعتبر هذاك حول تستقبله به ديما كل عام تزكي في النهار هذاك.
2: نعم هذا هو محمد خويا. المسألة واضحة بإذن الله.
1: واضح ان شاء الله. ربي يبارك فيكم ويفتح علينا وعليكم.
2: بارك الله فيك يا محمد. ان شاء الله بالنماء والبركه.
1: ما اختي مريكة يقول لك اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
2: احسنت يا محمد صحيح. وسؤالك مهم وهكا اكيد اطمنت قلبك مطمئن توا وهذا يخليك تحسن الاستعداد العام الجاي. اكيد اكيد يا محمد اكيد. ان شاء الله بالنماء والبركه والزياده اكيد خاصه في
1: ربي ثبتنا.
0: ما لا ما تنساش الصدقه اللي انت كنت تعمل فيها.
2: اي كمل فيها
1: ان شاء الله.
0: ضاعفها
1: باذن الله تعالى.
2: ربي يتقبل منك إن شاء الله.
1: عايشك
2: يا محمد. شكرا شكرا لحسن أخلاقكم على حرصكم على هذه الفريضة. بارك الله فيك. عنا اتصال هاتفي وبعدها طبعا نعطيه الكلمة للشيخ نجيب الرئيسي أستاذ محمد أشرف بودية في نص السؤال الذي طرح اليوم في ثقافة الزكاوية. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا مرحبا. نتعرف على الاسم.
3: هاجر من تونس.
2: مرحبا يا هاجر. شو احوالك يا هاجر؟
3: يعيشك يعطيكم الصحه على الحقيقه على البرنامج ياسر محلي وعلى القناه المباركه نتاعكم.
2: الله يبارك لنا فيكم يا ربي. شكرا يا هاجر. قل لي هاجر شنو احوالك مع الزكاه؟
3: الحمد لله الحمد لله. مبدئيا ما عنديش حاجه نزكي عليها. باش نسال على حسابي.
2: قل
3: انا عندي قطعه ارض شريتها انا وزوجي عندي 5 سنوات بقيمه 31.6 مليون. اي دونك احنا النية وقتها ما نعرفش باش نبنيها ولا تخليها استثمار ولا باش نبيعها. دونك هل يجوز لها عليها الصدقة والزكاة ولا لا؟ وخاصة انه البلاصة اللي انا شريت فيها ما انت مش قاعد يتبيع. ما تفهم برشا عبيد تحب تبيع وما نجمتش تبيع والثمن نتاعها ما نجمش نحدده انا تو. هي 5 سنين التالي قيمته 31.6 توا ما نجمش نحدد قيمته. معناتها هل تجوز عليه الزكاة ولا كيفاش نجم نعمل؟
4: هو في كل الحالات هي ماهيش واجبة فيها الزكاة اليوم. اليوم في كل الحالات ما تزكيش. الموضوع الوحيد اللي نفهموه كونه هو النية الإنسان شراها للاستعمال ولا للاستثمار. الفرق يفرق يوم بيعها. يعني لو أنت شريتها باش نبنيو عليها نهار آخر حتى كي تبيعها ما تزكيش نهارتها، تستقبل حول جديد بالثمن. لكن لو انتم شريتوها بنية الاستثمار قلنا نشريوها تو بعد مدة يطلع سومها ونبيعوها وقتها يوم بيعها وقبض ثمنها وقتها تزكيوها ما دام الثمن يبلغ للنصاب.
3: وقتها نزكيوا على السنوات اللي فاتت؟
4: عن سنة واحدة يوم القبض. انتم شريتوها ب 31 بعد بعتوها انتم ب 70 مليون انت 35 هو 35 كل واحد تزكيوا عليها كاملة.
3: ما فهمتش يعني هو انا بناتي انا وياه يعني بمشافة انا وزوجي يعني كل واحد يعتبر عنده زكاة واحد ولا قيمة عقار مع بعض
4: يعني
3: انا وياه؟
4: لو بعتوها ب 50,000 دينار عام الجاي ما تزكيوش لانه 25 يجي 25 ليك انت 25 اللي هو.
3: يعني يلزم تفوت 70 مليون وقتها نزكيو ان شاء الله.
4: والا لو بعتوها ب 50,000 دينار مثلا وانت عندك 10,000 دينار اخرين ما دخلتهم من قبل تولي عشرة مع الخمسة وعشرين تولي عندك نساء تولي أنت تزكي بينما زوجك ما يزكيش لأنه ما عندهش مخلافة معناته كل واحد
3: يعني لازم يكون عنده مدخرات أخرى باش نحسبها معه
4: يعني كل إنسان

0: إنسان يبلغ نصاب مكلف بالزكاة، وكل إنسان ما يبلغش نصاب ماهوش مكلف بالزكاة.
1: نعم.
0: لكن عاود لك الأرض الفايدة الفنية نتاعك الأولى، إذا كان شريناها بنية الادخار مش نزكيها يوم بيعها.
2: بليس السؤال برك، أنا كنت سمعت قلت العقار ليس فيه زكاة، يعني العقار بصفة عامة للسؤال اللي قبلي.
0: العقار ليس فيه زكاة، هو العقار خاطر هذاك ورثه هو ما شراهش. العقار شو فيه زوج صور، إما أنا شريته بنية البيع ولا بقية الأشياء. لما شريته بنية البيع هذا كي يزكي.
2: واضح.
0: نعم. أما ثبت أنت ما ثبت في النية متاعك.
1: النية متاعك
2: اللي حد الآن مازلنا مانيش واضحة، شريناه احنا تو خاطر ساكنين وشريناه ما نعرف اسكو نبنيه ولا نبيعوه ولا، معناتها مش واضحة الحقيقة لحد الآن. تكبر
0: يعني نية القنية، مادام أنت مادام تخمم باش تبني فيه.
2: ممكن
0: مادام تخمم باش تبني، إذا القنية ماهوش للتجارة.
1: هذا ما فيهش زكاة.
0: ما فيهش زكاة.
3: تستقبل
0: يوم بعيد يستقبل به. نعم. شريته شريني وبنية الاستعمال.
1: ربي يوفقك يا هاجر. شكرا لك. إلى اللقاء في أمان الله. إذا نعود لنص السؤال الذي طرح في ثقافة الزكاوية، تحصلنا على عدد الإجابات. طيبة هكا ولا لا؟
0: طيبة. المشاهدات المستمعين دائما دائما طيبة والحمد لله.
1: نعم الحمد لله.
0: احنا صعبنا شوية في السؤال شيئا ما، يعني يمكن حتى الألفاظ نتاع اقتضاء وشكون صيب شوية،
1: لكن جيد. خلينا نأكدوا هذه الألفاظ، إذا في يعني الألفاظ الفقهية
0: أي
1: ممتاز أن بالحق توصل للمستمعين به.
0: قلنا الرجل امتلك 100,000 دينار، 100,000 دينار هذه بلغت النصاب بالطبيعة، لكن هو قبل الحول لما أنفق 40,000، 40,000 الأولينية كما قالوا مستمعين الكل أنه لا عبرة بها لأنه هذيك لم يحولها لها الحول، فخرجت من الزكاة مطلقا. في نهاية السنة حتى 60,000 اللي قعدت أقرض الخوه، معناته هو لما حال عليه الحول ما عندوش فلوس، 40 دولار صرفها و60 مسلفها الخوه مش تحت يديه. بعد الحول لما خوه رجعوا 25,000 دينار، هنا نقول 25,000 دينار اللي قرضهم بعد الحول ما هيش نصاب، وهو ما عندوش مال آخر بالغ للنصاب. فاحنا نقوله المال اللي أقرضه لغيره يزكيه بعد الحول باعتبار كونه هو عنده زكاة أخرى، لكن هو يوم الحول ما كانش عنده فلوس، فلوسه كلها مسلفة من خوه. فلما قبض 25,000 دينار ما اجتمعش النصاب في ديه، عنده 25 فقط. فيوم قبض 25 الأولين ما يزكيهمش لأنه مهمش نصاب. بعد شهرين أخرين لما قبض 10,000 أصبح اللي في ديه نصاب، 10 مع 25 بلغوا للنصاب ولو 35,000. نهار اللي قبض العشرة الثانية ما يزكيش العشرة الثانية فقط، وإنما يزكي العشرة الثانية والـ25 الأولينيين، فيخرج زكاته على 35,000 دينار كاملين يوم قبض العشرة الثانية، لأنه وقتها وصل عنده النصاب. هذه صورة المسألة اللي عندنا. خونا وليد على الصفحة إجابته كانت دقيقة جدا. نعم. يعني بالضبط جاوب قد أختنا عايشة في التليفون جربت قريب موش بالوضوح هذا، لكن قال تدفع 35,000.
1: نعم،
0: لكن هذه الصورة الواضحة إن شاء الله.
1: الحمد لله ممتاز هكا ولي. نكون هكا وصلنا إن شاء الله تعالى الأمانة بإذن الله. عندك سؤال، عندك أي سؤال من طارق الطيب.
0: فما أختنا نور قالت ما يتبدلش تاريخ الحول متاعه، وكلمتها دقيقة جدا أنه ما يتبدلش تاريخ الحول متاعه، يعني الحول متاعه الأصلي يقعد هو نفسه، هو بعد 4 شهور من الحول خرج 35,000 دينار خرج عليهم. فهو يقعد حوله الأصلي هذاك هو ما يتبدلش، يعني لو بعد قدش 8 شهور أخرين مش يجي الحول متاعه، لو بعد 8 شهور يلقاه من 35,000 مش عاود يزكيهم، لو خوه مش يزيدوا 5,000 أخرين مش عاود يزكيهم، فالحول الأصلي متاعه ما تغيرش.
1: نعم.
0: وكل ما قالتها أختنا نور بدقة قالت ما يتبدلش الحول. أي لو هو كما قلنا يعني هو قبض 35,000 دينار وقبل الحول متاعه هذاك بأسبوع مثلا خوه زادوا 5,000 أخرى، 5,000 اللي قبضها يزمو يزكيها هكا ولا زكيها بعنوان السنوات الفارطة. بعد بأسبوع مجي الحول يلقى شف يلقى عنده، يلقى عنده 25 والعشرة والخمسة 40، مش زكي 40 كاملين لأنه هذيك زكاة السنة الثانية مش زكاة السنة القديمة. معناتها اللي قاعد يخرج فيه متوا يوم الاقتضاء قاعد يخرج عن الزكاة الفارطة، مش عن السنوات القادمة، لما الفلوس ما تصرفتش وقعدت بالطبيعة مش تعاود تزكي.
1: نعم.
3: عنده كريدي مع ربي.
1: اي خلص الكريدي. عندك سؤال اخر طارق؟
3: تفاعل جميل مع
1: طارق. يعطيك الصحة يا طارق. اكيد اكيد هذوما من جلود الخفاء مستمعينا من الداخل والخارج والحمد لله تعالى. ان شاء الله هكا نكونوا
3: على افادة المستمعين.
1: اكيد
3: خاطر التليفونات تسكرت ما عادش شكون.
1: يعني مازال نجموا نستقبلوا راهو اتصالات اخرى.
3: عنهم
1: ربي يبارك لنا فيهم.
3: تصدق
1: مرحبا محمد من بنزرت. اهلا وسهلا.
3: جلال زراعة.
1: اذا نجم نزيد بعض الاتصالات ما دام عندنا الوقت، خلي هكا تتحقق المنفعه اكثر واكثر باذن الله تعالى، ونكونوا من اهل هذا الخير ذي يتعدى نفعه للاخر. سيدي نجيب، فما كلمه انت تفاعلت معها مع شيخ ايمن غضباني، كذلك مع الشاب المتميز خليل بن محمد، يعني كل ما قلنا يعني في برنامجنا المختلف في فقراته ديما نحبوها الرساله واضحه جليه توصل لاذهان المستمعين حتى ان شاء الله تعالى نشتغلوا بها.
3: اهل العلم واهل التعليم يقولوا كلمات بالحقيقه تتحفر في الذاكره. واحد قال معناه الاستعداد الفطري لأداء الزكاة، راه هو مولود من أب وأم مسلمين عايش في بلاد الإسلام، الله غالب الزكاة ما عندهاش مؤسسة قدها، هو مستعد ولكن ما يلقاش شكون يوريه ولا ياخذ من عنده ولا يعلم ولا يوقظ من غفلته. سيدي أيمن الغضباني قال ليت الغني يعلم قيمة الزكاة،
1: واللي يعلم
3: راه هو المستحق للزكاة أكثر من للإنفاق للصدقة أكثر من الفقير.
1: نعم.
3: لأنه من أراد أن يحمل ماله معه إلى لقاء ربه ويشكر نعم ويقول ربي أغدقت علي يأمن عند فقيك.
1: نعم، إن شاء الله ربي تتحقق فينا هذه الصلة بإذن الله تعالى مع رب العالمين بهذه الدقة وبهذه الجمالية. مرحبا بهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام عليكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
1: مرحبا، نتعرف على الاسم؟
4: عايشك معك كريم من المهدية.
1: مرحبا أخي كريم، تفضل خويا كريم.
4: عايشك، نشكرك أخت مليكة، ربي يبارك لك في البرنامج هذا اللي نورنا برشا وعطانا برشا معلومات يعني.
1: بارك الله فيك خويا الغالي، والشكر موصول لشيوخنا ولخبرائنا المحاسبين في الجمعية التونسية لعلوم الزكاة أخي كريم، ربي يبارك فيهم يتقبل منهم إن شاء الله.
4: يبارك في مشايخنا إن شاء الله.
1: أمين، تفضل.
4: والله أنا عندي برشا أسئلة، تو كل مرة نقسمهم خاطر الواحد والله ولا ثقافة الزكاة ما لازم يركز معها تركيز.
1: صحيح. نعم، شنو سؤالك؟ لو نظرا زاد لضيق الوقت يا كريم نشوفه مع تقريبا زوز أسئلة، تفضل.
4: أنا عندي سؤالات بسرعة. اللي يحب يسأل المشايخ يعني وقت اللي فلوس يبلغوا النصاب ثم فصل العام معناها ينقصوا زوز 3 ملايين وبعد يرجعوا معناها وفي الاخر بكل يرجعوا للنساء.
1: نعم،
4: هي انا نحب نفهم معناها انا يبداو مثلا كما نقولوا مثلا تو مثلا ب 35 مليون فصل العام 28 27 26 بعد يرجع 35 في اخر العام.
0: لما هو ما هوش تاجر وسقط على النصاب بفعل انفاق المال مش خاطر سلفها من حد ولا حاجه، وقت هذيك راهو يعاود يستقبل حول جديد. يعني انا بديت اليوم عندي 35 ألف دينار، سجلت التاريخ قلت إن شاء الله عام الجاي نزكي، بعد أربع شهور قلت ولو عندي 30 بركة، هيك التاريخ الأولاني نفسخه ما عادش موجود، إذن نعاود ننتظر حتى نوصل للنصاب مرة ثانية ويولي هيك التاريخ الجديد ونستقبل به حول جديد. هذا طبعا إذا كان أنا فلوس خاطرني صرفتهم مش خاطرني سلفتهم.
4: سؤال آخر بالشيخ الله يبارك
1: لك. نعم،
4: كان المرأة تشاركني في الفلوس معناها تشاركني في نفس الفلوس وما بعد نبلغ معناها قريب النصاب مثلا.
1: اي
4: اندرا معناها نخرجوا ولا كل واحد فلوس يخرج على وحده يعني؟
1: نعم، جيد السؤال كريم.
3: كل واحد عنده ذمه ماليه كريم، انت عندك ذمتك الماليه وهي عندها ذمتها الماليه، يلزمك انت تبلغ 34 مليون و370 دينار وهي تبلغ 34 مليون و370 دينار.
4: مش بالضروره معناها قبل نبغوا مع بعضنا معناها نخرجوا.
3: لا فقط انت عارف انت مالك كم وهي مالها كم ولا؟
4: طبيعي.
3: اي معناها كي تبدا الحسابات محسوبه تنجم تولي هي عندها 35 مثلا، المجموع نتاع فلوسكم 50 مليون، تكون هي عندها 35 مليون وانت 15، تقول لها هاي ماشي 70 هذه انا زوز انصبه يجوا 70 ونحن عندنا كان 50. لا، اذا تبدا انت عندك 35 وهي 15 راك انت مكلف وهي غير مكلف.
4: بارك الله فيك.
1: ربي يبارك فيك خويا كريم، واتصل بنا في حلقات قادمه باش تكمل ان شاء الله الاسئله اللي عندك. طيب خويا كريم،
4: شكرا
1: في امان الله. فما زوز اسئله على صفحه الاذاعه. خونا ماهر قال لي انا عندي مال الزكاه مبلغ كبير، هل ترى نعطيه لشخص واحد والا النجم نقصته؟
3: ما يعطيش اكثر من 34 مليون، لا يغني، لان المغني هو الله، لا يعطيه نصابا، يعطيه دون النصاب.
1: طيب
3: وزاد تو التقسيط ريت برشا عباد انا من خلال تجربتي يعطي 100 و200 دينار ما عادش تعمل حتى شيء. يعني عنده 800 دينار زكاه تمشي يقول بلي قسمها لي على خمسه، قدي هذيك ربي علاش 5 800 هي 800 دينار تقسمها على 5 ما تجيبش عشية الليل.
1: نعم المهم تحقق مقصد الزكاة.
3: تحقق مقصد الزكاة نعم.
1: نعم
3: معناها خليه هذاك ما عادش يستحق لربما يولي هو مزكي.
1: نعم
3: لربما يولي هو العام الجاي مزكي.
0: احنا ديما نقولوا له التقسيط في الوقت هو اللي لا ما يزمو في نهارته يخرج
1: في نهارته يخرج
0: ما يقعدش يقسط فيها على شهر ولا شهرين هو يخرج فيها هذاك ممنوع لكن تقسيطها في يومها هو بالخيار يعطيها الفقير واحد كما قال سيدنا نجيب 800 ولا الزملين يعطيهم الفقير واحد ولا يعطيهم ثلاثة أربعة فقراء هو بالخيار كله
1: لكن
0: كله
1: في يومه
0: لنهارتها في نهارتها
1: به. أختنا أنس تقولها للمنزل كيف يبدأ ملك منزل ملك هل ترى فيه زكاة أم لا
3: تسكن بالحلال الطيب
1: الحمد لله
3: لا زكاة فيه
1: نعم
3: نعم
1: به فما اتصال كريمة مدام حرصت كريمة على هذا الاتصال أكيد مهم مرحبا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
5: ألو أهلا مرحبا
1: مرحبا بيك نتعرفوا على الاسم
5: منظر
1: خويا منظر منين من أي ولاية
5: من
1: زغوان تفضل خويا منظر
5: بس بديه نحب نوضح سؤالي لأني عندي مسؤولية كبيرة
1: طيب
5: بس مسؤوليتي وين أنا وكيل عندي سكون في الخارج كلف له انا بفلوس
1: اي
5: واضح
1: اي
5: بيه. عنده قرابة تجي 100 مليون ولا كده.
1: نعم
5: بيه. ثم هاي ده بقيرة بقيرة بقيرة انسان سخرج في رمضان بقيرة جدا
1: اي
5: هل يجوز نسبق ام ليه
1: تسبق قبل
3: هو رمضان تخرج انت
5: انا نخرجها في رمضان
0: نيابة عنه هو هو هو الحول متاعه في رمضان وقد قال كل رمضان خرج علي الزكاة هذه الصورة اللي موجودة
5: هذه الصورة لا نعرف الصورة أما هل يجوز باش نسبق للعائلة هذه العائلة طيلة جدا لا نسبق على الزكاة مثلا على رمضان
0: احنا تقديم الزكاة عندنا جائز بشهر او شهرين ما اكثرش هذاك الحكم اللي عندنا احنا في مذهبنا المالكي
1: نعم
5: ايوه هذا حد مثلا سيد الشيخ انا ليش حبيت هي مسؤولية أنا عندي تكون قريبة فخارج مكلف كل يدبر الرأس فالأمور هذه أنا تليت هو يصلي وكل شيء كل شيء أما بك تعرف الفقه ما هو فيه برشة حاجات
1: طيب
5: لازم واحد يتعلم عاد نحب نثبت أنا باش نخرج زكاة ونضيف عطيه
1: هذا
0: لا لا هو مادام موكلك باخراج زكاته انت مطالب انه تخرجها فتخرجها
5: لازم تخرج فيها
0: تخرج فيها في رمضان خليها في وقتها وخرجها في وقتها باش تبقى
5: ذمتك معكم
1: لكن انت تنجم تعلمو اعلمو اعلمو يا منظر افتح باب الصدقه علاش تستنى في خليها الزكاه
5: صدقه صدقه
1: سيلش يا منظر اعلم هذا الاخ يعني بالوضعيه هذه لهذه العائله الفقيره
3: قل له صدقة
1: وقل له صدقة بإذن الله ما
3: خلي الزكاة تمشي كما أراد الله عز وجل
5: طيب ضرورة قبل شهرين
1: كيف ما قال لك الأستاذ أشرف
0: نحن نعم. تقديمها في مذهبنا شهرين وأكثر على مذهب أخرى يجوز تقديمها كا
1: ربي يسر الأمر شكرا في أمان الله علما ونحن في اليوم الخامس إلى اللقاء أخويا منظر نحن في اليوم الخامس من شهر جمادة الأولى بعد إن شاء الله جمادة الثانية ورجب وشعبان بإذن الله تعالى 4 شهور تفصلنا عن شهر رمضان المعظم نسأل الله تعالى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم بإذن الله تعالى ووفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا
3: والله الزكاة شجرة تكشف الصدق مش
1: نعم.
3: تغطي
1: نعم.
3: يعني لما أنت علاش تخلي علاش تخلي ثنائية أني نمشي نحط الزكاة في شبهة من أجل الصدق
1: نعم.
3: تي نخرج زكاتي كما معناها أراد الله عز وجل ما فيها بيس رأي 2.5% والله أنا تو نجيب المرة الجاية رأي 4 على معناها جزء من 40 قال 39 جزء امشي مك 39 جزء خرج زيد خرج شوي صدق
1: إن شاء الله نحسن الفهم بإذن الله نعم. أشكرك من القلب شيخ محمد أجيب الرئيسي ربي يتقبل منك بإذن الله تعالى وأستاذنا الكريم أستاذ محمد أجيب مدية جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم طارق الطيب كريم أعطيك فما إعادة لهذا اللقاء بإذن الله تعالى في تمام الساعة 8 بإذن الله تعالى دمتم في أمان الله تعالى وحفظ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
6: هذا البرنامج برعاية صبرا طبخ المبدعين إذاعة الزيتونة للقرآن

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 من سورة النساء إلى الآية 147 من سورة النساء بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

أنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا.

0: صدق الله العظيم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 من سورة النساء إلى الآية 147 من نفس السورة بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إلهي يا رفيق الحيارة، يا رافع السماء بلا حمد، يا أكرم الأكرمين، كلما رن في السكون صدى تسبيحة الله رائع الترديد، أعطعت أنفس وذابت قلوب، يزدهيها الفناء في المعبود.

لكأني بالكون يهتف يا رب ويمضي مستغرقا في الشرود، لكأني أحس وشك اتصالي، لكأني أشم عطر الخلود.

قطرة منك تاهت فوق أرض الشقاء والتنكيد. فمتى أهتدي إلى منبع الأسمى وأفنى في فيضه المنشود؟

ضاق روحي بالأرض بالأسر بالقيد، فحرر روحي وفك قيودي.

0: ضمني إليك، فقد طال انفصالي وطال بي تشريدي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.
3: قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

القصص في القرآن سرد للوقائع وبيان للسياقات ووقوف عند العبر من أجل أن نهتدي بها وننال بذلك رحمة الله. القصص في القرآن من أعداد وتقديم الدكتور الهادي روشو.

0: عقاب.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا نستمع إلى آيات كريمات من سورة الحشر. السورة الحشر هذه تسمى أيضا سورة بني النظير. علاش سموها سورة بني النظير؟ وعلما خياني راهو مش القرآن الكريم هو اللي سمى قال هذه اسمها سورة كذا وإلا سورة كذا، معناها مش القرآن قال هذه اسمها سورة الفاتحة وهذه سورة البقرة وهذه سورة آل عمران، لا، بعض السور سماها النبي صلى الله عليه وسلم بعض السور، وبعض السور الأخرى لم يسمها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما سماوها المسلمين يعني الصحابة ومن بعدهم من العلماء، وكل واحد وش سماها عادة يسموها ببدايتها وإلا بأبرز شيء فيها. وهك علاش تلقى كل واحد السورة هذه شي يسميها، تلقاو خلاف، كما السورة هذه لها أسماء كثيرة، منها سميت سورة الحشر خاطر فيها قول الله تعالى لأول الحشر، وتسمى أيضا سورة بني النظير لأن فيها قصة بني النظير، هي سورة مدنية لا شك فيها ولا خلاف. أي سيدي، وخليني نقول لكم زادة حاجة مهمة، السورة هذه ومش نمشيه مع الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله في بيان أغراض هذه السورة، هي بدأت بتسبيح الكون كله لله سبحانه وتعالى، وأن كل ما في هذا الكون إنما هو ملكه سبحانه وهو الغالب وهو المدير لهذا الكون. وثم ذكر رب سبحانه وتعالى المسلمين على إجلاء بني النظير، ورغم حصونهم ورغم مناعتهم ورغم قوتهم، وهذا من تأييد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك تحدثت عن تعظيم شأن المهاجرين والأنصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين لا يجوز لنا أن نجرح فيهم ولا أن نجرح عرضهم ولا أن نطعن في كرمهم في كرامتهم ولا في شرفهم رضي الله عنهم وعنا. حتى آية أخرى في سورة التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ما شاء الله الآيات الكريمات. كذلك فالسورة هذه بيّنت حال المنافقين. شكون المنافقين؟ راهو كي نقولوا منافقين تذكروش هيك الآية الكريمة في سورة البقرة، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هاكم هم راني نحكي عليهم المنافقين. المنافقين هذوما جاءوا إلى بني النظير ويقولوا لهم احنا نقف معاكم وشدوا صحيح وانتم رجال وما تلقاو كان رجال معاكم وتشوفوا إلى آخره، ومن بعد بالتونسي بالضبط جبدوا بهم كما ينبغي، بالحق خذلوهم، هكا اللغة العربية.

في آخر هذه السورة. إذن أخذنا فكرة على السورة بصفة عامة، نأتي الآن إلى القصة. إحنا مو موضوعنا القصة في القرآن الكريم. إذن ما قصة بني نظير؟ وشكون هم هذوما بني نظير؟ وشنية حكايتهم؟ مضطرين هنا وخياني، بل يزمنا نرجع لكتب السيرة. وعلاش يزمنا نرجع لكتب السيرة؟ خطر هي اللي فيها التفصيل والتدقيق. أشكون قال لنا بني النظير؟ هذه السورة ما قالتش بني النظير، قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. يقولوا من أهل الكتاب يعني إما يهود وإما نصارى. أشكون يقول لك اللي يراهم اليهود وإلا من النصارى؟ وثم هذوما الذين كفروا من أهل الكتاب، ما هوش أهل الكتاب كلهم، معناها فئة معينة منهم. إذن فلابد أن نسأل التاريخ، ولابد أن نأتي بالأخبار باش نعرفوا شكونهم هذو. يقول لنا لا يا سيدي، هذوما راهم هذوما يهود بني النظير، وهذوما سيادتهم عاملين أكل اتفاقية التعايش، مصحين مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يذيوه ولا يذيهم ولا يعتديوا عليه ولا يعتدي عليهم ولا يسبوه ولا يسبهم ولا يمكن أن يعاونوا عدو أجنبي عليهم ولا هو يعاون أيضا عليهم، بحيث احترام كامل. كانت تذكروش هيك وثيقة التعايش السلمي، وثيقة المدينة، والبعض الجاهل يطعن فيها خاطر اسمع خبر هكاك اخذاه، والله مانيش عارف ديننا ولينا ناخذ فيه من الفيسبوك وناخذ فيه من لا حول ولا قوة إلا بالله. وكاو يا ولدي أرجعوا للكتب يصلح حالكم وثبتوا التواريخ. الآخر قال لك وثيقة المدينة ما هيش صحيحة، البخاري حليت أنت كتاب البخاري وريته؟ البخاري ذكرها، مسلم ذكرها، كل كتب الحديث النبوي ذكرتها، وكتب السيرة ذكرتها. أما تبقى فما تفصيلات دقيقة، فما البند هذا ولا ما فماش، فما الفصل هذا ولا ما فماش، فما القانون هذا ولا ما فماش، فما المادة هذه ولا ما فماش، هذا يلي فيه خلاف. أما من حيث الحدث كان حدثا مسجلا، حدثا تاريخيا. فهي إلى متى هكا نجري وراء كل ناعق ولا حول ولا قوة بالله؟ يا سيدي يهود بني النظير هذوما عملوا الاتفاقية مع سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهم ما ورد فيها ألا يؤووا عدوا للمسلمين. شو معناها لا يؤوا عدو المسلمين؟ معناها أي واحد فما ما بينه وبين المسلمين عداوة مستحيل كانوا يقبلوها عندهم ويستقبلوه. نفس الشيء بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول حتى أبو سفيان وقت سألوا هرقل قالوا يغدرش، قالوا ما غدرش وما نعرفوش عليه غدر، أما هم عاملين احنا اتفاقية جديدة هكذا اللي سمى صلح الحديبية، وهو لا ندري يا هل ترى يكون يغدر ولا ما يغدرش. معناها هاك الفرصة الوحيدة اللي قاها أبو سفيان باش زعمة يحاولش يتهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا وصرح بفمه، قال لو وجدت غيرها لفعلته لكن الله غالب، قال خفت لا نكذب فترسي العرب تشد علي كذبة، والعربي لا يكذب لأنه ما يقبلش أن يكون كاذبا. ف أهم بند من البنود أنهم لا يؤووا عدوا للمسلمين. وحاجة ثانية أيضا أنهم لا يأتوا بمنكر يمكن أن يغير حال المسلمين. وهم عملوهم الزوز، كيفاش عملوهم الزوز؟ خذ عندك سيدي شد من خطر، بصراحة مستحيل هذه خذها قاعدة مني، مستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قاعد يقول لهم أهنوا فما جماعة أهنوا مفرهدين ولبس عليهم أي نمشي ونهجموا عليهم ونعتدي عليهم، لا سبيل إليه، ما هوش هذا الإسلام خيالي، مستحيل. أبو سفيان وقت يرجع من مكة بعد غزوة بدر نذر، أرجع لكتب السيرة وقرأ، نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو المدينة. أي فلما خرج في 200 راكب قصد المدينة، قام سيد بني النظير، هذا اسمه سلام بن مشكب، بالوقوف معه وضيافته وأبطن له خبر الناس. ولم تكن هناك مخابرات المدينة غافلا عن ذلك، رحم الله الشيخ في بيانه وتفسيره، والعيون قاعدة تراقب. وهذا جاي خصيصا أبو سفيان وقت أنا نحكي عليه وهو كافر بعد غزوة بدر،

فاز وتبدر، وهو يحذر في روحه للسيد وقال أنا سأهجم على محمد وأفعل ما أفعل. فإذا به اللي هو عامل عقد اتفاقية سلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له آه جاي مش تحارب النبي، إيجا ونفرحوا بيك ونوريه كيفاش تدخل وكيفاش تحارب وكيفاش تعمل. هذه الحاجة الأولى. وحاجة الثانية وهي مهمة جدا، أنهم حاولوا وبدأوا في تنفيذ، مش حاولوا بدأوا تنفيذ اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ ها مش نقول لكم سيدي، النبي عليه الصلاة والسلام متعرفوا هذه كانت قبل ما عادتش اليوم عنا ما يسمى بالعقل، العقل أو قول ما يسمى بالدية. شنو معناها؟ معناها وقت لواحد يموت خطأ ولا حتى عمدا، فالدية معينة تدفع إلى أهل القتيل. والدية شكون يدفعها؟ يدفعها القبيلة كلها. اليوم ولات شركات التأمين هي اللي تقوم بالمهمة هذه، لأن ما عادش هذا المفهوم تاع القبلية. ولو أنه تلقى منتبي خوذ تونس مثلا قبيلة كذا وقبيلة كذا، يموت منهم واحد ولا يتقتل واحد، يخي يمشي يلم يودي الخو، ما عادش يعرف خوه تويكا، حتى مش يعرف بني عمه. احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من المال ليجبر هالشخص هذا، فذهب إلى بني النظير من أجل أن يساعدوه على ذلك حول أداء بعض الديات. فإذا بهم فرحوا به، مرحبا مرحبا بمحمد، آية نختاروا لك أعز بلاصة، هنا تقعد يا محمد، هذه بلاصتك، ومحضرين حشاكم صخرة كبيرة ومحضرينها، جايبين جماعة الشباب قوى مفتولي العضلات، وقالوا له محمد يقعد هنا وانتم هبطوا عليها الحجرة هذه. زعما شنو اللي مش يقع من بعد؟ للحديث بقية إن كان في العمر بقية، نلتقي إن شاء الله. وما

0: سنين.
1: مستمعي إذاعة الزيتون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، والتقينا من جديد. قلت لكم إذن محاولة الاغتيال الفعلية قاموا بها. استقبل بنو النظير النبي صلى الله عليه وسلم ببشاشة غير معهودة، وبكياسة غير معهودة، وبلباقة غير معهودة، وقالوا له اجلس هنا، واتفقوا على أن أكل المجموعة ينزلون عليه تلك الصخرة. وجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له تخرج من هذا المكان. وخرج سيد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من فمك، وما قال حتى شيء رغم لأصحابه حاضرين معه، وما قال لهم حتى شيء، ما قال لهم شروا يقوم وروحوا ولا حاجة، لا لا لا أبدا. قام حتى أصحابه قعدوا يستناو فيه ويقولوا له سبحان الله ما شبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعش. هو أنا قلت لكم صخرة، فما رواية خطر تقول صخرة، فما رواية أخرى أن رحى. تعرفوا كالرحى اللي خلط عليكم على جداتكم، اللي يرحيوا بها الشعير والقمح ويعملوا بها الخبز. من روايات موجودة في سواء في ابن إسحاق ولا غيرها، لو فما حتى بالأسماء شنو شكون اللي عملوا هالحكاية هذه، وأرجعوا الكتب السيرة وتلقاه. فإذا استبطوا الصحابة رضي الله عنه، استبطوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم، علاش ما جاش، توين مشى؟ ففي الطريق قالوا له ايه انه عقبنا النبي عليه الصلاة والسلام راهو داخل للمدينة. مو تعرفوا خياني هذم يسكنوا، تلقاه بتجمعات سكنية معينة هنا وهناك. اذا فلما جاء الخبر النبي صلى الله عليه وسلم اعلم بني نظير وبعثهم، قال لهم راكم غدرتوا، والغدرة هذه ماهيش ببلاش. إذا أرسل إليهم محمد بن مسلمة رسالة، قال لهم قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم أن أخرجوا من بلادي، لقد نقضتم العهد الذي جعلت لكم مما هممتم به من الغدر، ولقد أجلتكم عشرا، فمن رؤي بعد منكم ضربت عنقه. قد يقول القائل علاش كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم حازم في الموضوع؟ شنو حازم؟ ما يلزمش يكون حازم، والسياسي ينبغي أن يكون حازما، وقائد الجيش ينبغي أن يكون حازما. يا أخي سيد النبي صلى الله عليه وسلم على أول ما دخل المدينة مش قالوا له أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع؟ وأصبحت المدينة كلها تأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لشنو اللي جعل عبد الله بن أبي بن سلول يتلون وزعم وقال أنا أشهد أنك يا محمد رسول الله، ويجي قدام المسلمين ويقول أنا مسلم؟ لأنه ضاع ملكه، كان يا حسرة كان قبل يستنى باش يتوج فوق المدينة المنورة. المدينة أصبحت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتمر، وعملوا الاتفاقية واعترفوا به وقت اللي عملوا ذاك الاتفاقية، معاهدة السلام اللي ما بيناتهم، يعني اعترافا برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقوم أنت تغدر، أولا تمشي تجيب أبا سفيان رأس الكفر وقتها، خطر رانا نتحدث تويك بعد بدر، يعني أكل العظماء متاع قريش كلهم مشاو على روحهم، 70 من عظماء قريش مشاو على روحهم، وتبقى أبو سفيان هو زميمهم تويك، هو اللي شادد القيادة متاع قريش. تقبله عندك وتتخابر مع العدو ومع الأجنبي، كما في لغة القانون اليوم التخابر مع الأجنبي وهي خيانة عظمى ما يخفاكمش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم خيار، لكن شو سبحان الله قد يقول حق فيهم الإعدام هذوم، لكن لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم اخرجوا من بلادي، نقضتم العهد اخرجوا من بلادي، هكا واش طال وفيتكم 10 أيام. 10 أيام اللي مش راه بعد اليوم العاشر راهو هكا اللي مش يعدم، يعني انتهى. يقول قائل علاش أعطاهم 10 أيام؟ خاطر بنو النظير هذوما كانوا أغنياء، وما يخفاكمش شكون الأغنياء في العالم لليوم، وهم في ايديهم الاموال العالم وفي ايديهم اقتصاد العالم ويسيرونه كما يشاءون. فاعطاهم 10 ريال باش من جهه ما يعملش سيدي النبي صلى الله عليه وسلم كما عملت لقريش ويخرجوه بيديها على راس. ولا واحد من المسلمين خرج من مكه ومشى للمدينه وهز معاه الدبش ولا هز معاه اثاث ولا هز معاه ثروته ولا هز معاه ملكه ابدا. حتى صهيب مسكين قالوا له انت جئتنا صعلوكا ما عندك حتى شيء مش تخرج مهما لا سبيل اليه تخلينا. قال لهم يا ولدي فلوسي يا كل خليتها لكم هوني في البلاصه الفلانيه برا وخذوها سيبوني برك. فخروج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل عنده درس باش يقول لهم انظروا انا من عاملكمش كما عاملني اولئك الكفار المشركون. ولهذا قال لهم هزوا اللي تنجموا. واذا بهم اش قالوا لرسول الله اللي سميته لكم قلت لكم اسمه محمد بن مسلمة وقال لهم فيتكم 10 ريال. قالوا له يا محمد بن مسلمة برا قل لنبيك قل لرسولك قل لمحمد يا محمد ما كنا نظن أن يجيئنا بهذا الرجل من الأوس. فإذا بهم في الأخر بكل جاهم واحد من المنافقين أرسل إليهم عبد الله بن أبي بن سلول اللي قلت لكم عليه. أش قال لهم أثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم. فما كانت ولاءات هذه كما الأحزاب عنا اليوم. فما ولاءات أنت تبعنا أنت ماكش تبعنا أنت معنا أنت ضدنا أنت عامل روحك ماكش هنا. عبد الله بن أبي قال لهم أحنا معاكم وما ناش مش نسلموا فيكم ردوا بالكم تسعوا كلامه وما تخرجوش ابقوا في حصونكم راهي مدينتكم حصينة ومعي من العرب. شوفك الكلام اللي يقول فيها قالهم أثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم وإن قتلتم قاتلنا معكم. شو سبحان الله شكون قاعد يتكلمه كل يقول نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله وإن أخرجتم خرجنا معكم. وإذا في الأخر بكل غلبكم وقالكم ما مش تخرجوا احنا رانا معكم اي نجمش خرجنا الناس كل. ولا تخرجوا فإن معي من العرب ومن انضوى إلى قومي 2000 فأقيموا فهم يدخلون معكم حصونكم ويموتون عن آخرهم قبل أن يصلوا إليكم. وإذن ولات رجعت لهم الثقة في رواحهم وتحصنوا بحصونهم وتشجع كبيرهم اسمه حيي ابن أخطب وبعث يستهزئ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنا لن نبرح دارنا فاصنع ما بدلك أعمل يظهر لك. فكبر رسول الله مش يجاوب سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر. وكل كلمة هكية حرية وحدها باش تزلزل الدنيا. وكبر المسلمون معه وقال حاربت يهود. حاربت يهود إذن بدأت هي الحرب بفعلهم هذا. النتيجة لابد أن يتهيأ وهو قائد جيش مش قاعد يلعب. وبكل حزم رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الحصار ويأمر بعد استنهم 10 أيام ما غدرش بهم مقالهم في يدكم 10 أيام دبروا رزكم عندكم 10 أيام في يدكم ما خرجتوش. وفعلا ما خرجوش وتحركت الجيوش. كيف ستكون هذه المعركة التي حدثتنا عنها سورة الحشر وهو يحدثنا عن الذين كفروا من أهل الكتاب أو نعرفناهم توي كشكونهم الذين كفروا من أهل الكتاب وعرفناهم بني النظير واللي عندهم اتفاقية الصلح وتعايش سلمي مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو مش نشوفه نتيجتهم إن شاء الله في حصة أخرى إن كان في العمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب، من القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت القارئ منير السليتي برواية قانون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. الحمد لله الذي جعل القرآن نورا للقلوب وشفاء للصدور، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. المبعوث رحمة للعالمين، خير من تلا الكتاب وخير من علم الناس. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما كنتم وأينما حللتم وأينما ارتحلتم، طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. مرحبا بكم في برنامجكم الجديد المتجدد، برنامج تعاهد القرآن، الذي يبث على أثير هذه الإذاعة المباركة، والذي نسعد فيه باتصالاتكم واستقبال مكالماتكم. يرافقني كالعادة في هذه الحصة المباركة في الإخراج السيد طارق التائب، وفي التنسيق العام والإخراج الرقمي السيدة كريمة عتيق. مرحبا بهم وربي يبارك فيهم، أذوما جنود الخفاء، ربي يجزيهم عنهم كل خير. ونتوكل على ربي سبحانه وتعالى في استقبال أولى الاتصالات، لأن الوقت بش يكون قصير اليوم شوية، فنتوكل على الله سبحانه وتعالى. ألو، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
3: سلام. أم عمر من تونس.
2: مرحبا بك أم عمر،
3: ربي يبارك لك. مش لنا نقرأ من صوت من البقرة منين وقفت الجمعة الأخرى.
2: ربي يفتح عليك يا أم عمر.
3: عايشك، ربي يبارك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا
2: عنده. رد بالك كهاء الضمير ذيك، أو كتحتها في المصحف تلقى تحتها واو صغير، علامة على صيلتها، لأنها وقعت بين متحركين. عنده
3: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
2: ظهرك الهمزة، شاء الهمزة لازم تبان.
3: إلا بما شاء.
2: صحيح.
3: وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين.
2: قرد بين ما قلقلوش الكاف، لا إكراه، إكراه مش إك...
3: لا إكراه، لا. في الدين
2: أقطع نفس في الكاف، لا إكراه،
3: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي.
2: لا، رد بالك الياء زي ما بينوها أنها مشددة، من الغي ما طولهاش برشا، من الغي.
3: قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك
2: ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
3: ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك
2: بالعروة. لا، عنا وقف، لم في صامل مثال شيء.
3: فقد استمسك بالعروة الوثقى لم انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم.
2: الله يفتح عليك. جزاك الله كل خير عمر. ربي يوفقك إن شاء الله. إن شاء الله تستفيد من الملاحظات وربي يكرمك إن شاء الله بكرامة القرآن. نمر إلى الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام عليكم شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي
4: عبد الحميد صقر.
2: مرحبا بك سي عبد الحميد. مرحبا بأهلنا في صفاقس.
4: رحم الله.
2: تفضل سي عبد الحميد.
4: سورة الواقعة إن شاء الله.
2: ربي يبارك لك إن شاء الله وربي يكرمنا بسورة الواقعة التي فيها الخير والبركة. اللي يحب يولي لباس عليه يقرأ سورة الواقعة إن شاء الله ربي يكرم فيها أثر. نعم وفيها خير كثير إن شاء الله. تفضل سيدي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة.
2: وقعتها رد بالك أكلها مد.
4: وقعتها كاذبة.
2: صحيح.
4: خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بستا.
2: رد بالك رد بالك وهذه ملاحظة عامة. حروف المد من ولدوش بعدها همزة مش بس بث بس بث ثاء

0: تقربوش
1: الحروف واضحة شوية على هذا.
0: المصحف اللي تقرأ به، أنا ننصح باب الطيب وباب الغالي، أقرب مصحف قالون، وتكون إن شاء الله ثم مصحف قالون كتابة كبيرة سي عبد الحميد
1: إن شاء الله.
0: فما يصيرلكش خلط بين الروايات، الله يفتح عليك. وكنتم
2: أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة.
0: ادخل ادخل في الميم، على سرر رم مباشرة في الميم، ادخل مباشرة
2: على سرر موضونة.
0: لا سي عبد الحميد قل كيف سرر رم
2: على سرر موضونة، متكئين عليها متقابلين.
0: الله يفتح عليك سي عبد الحميد، ربي يجزيك كل خير ان شاء الله، ربي يكرمك. انت في الريف بتاع صفاقس ولا تمشي تجي تمشي؟
1: لا برا 50
0: كيلومتر. ما شاء الله، ربي يتقبل منك ان شاء الله، يعطيك الصحه على حرصك على تصحيح كلام الله سبحانه وتعالى، ربي يوفقك وربي يكرمك ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
0: مرحبا سي عبد الحميد. نمر الى الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا،
3: ربي يبارك فيكم شيخ.
0: وفيك بارك الله.
3: شنقرأ إن شاء الله ما تيسر من سورة الأحقاف.
0: سورة الأحقاف، أختي الكريمة، اسم الأخت الكريمة.
3: يقين من المنسير.
0: مرحبا بك.
3: وبيك عايز. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم،
0: قل ما فخموش الهمس، الراء مفخمة صحيح، ما يزمش تأثر بالرالي بعدها. قل أرى مش أرايتم.
3: قل أرايتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات

0: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
1: ترى تجمش جيبها كاملة السورة، خذ نفس الآية سامحني، خذها بإذن الله جيبها. هاي ومن أضل
0: ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
1: ما شاء الله، هكا يكون المعنى تام واضح، الله يوضحك أمرك إن شاء الله.
0: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
1: رقق الراء كافري، مرقق الراء هنا
0: كافرين.
1: أي
0: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو
1: بينكم الغفور. بيننا الميم ما نقفوش عليها وكأنها شديدة، بينكم.

0: لا نبالغ في صوتي.
1: كفى به شهيدا بيني وبينكم
0: صحيح،
1: وهو الغفور الرحيم.
0: أحسنت يا يقين، ما شاء الله تلاوتك طيبة، ربي يوفقك إن شاء الله. ظاهر أنه ربي يبارك في شيخك ولمن علمك شيخة أو شيخا.
1: أجمعين إن شاء الله، وربي يبارك فيكم وربي
0: وين
1: يفرجنا إن شاء الله.
0: كم تحفظ يقين من القرآن؟
1: نجم نقول مقدار صغير شوية، 9 أحزاب بإذن الله. إحنا هذا معناها
0: ما شاء الله. بمعدل كم في السنة؟
1: جزء في السنة.
0: باهي، ربي يوفقكم ان شاء الله. قليل دائم خير من كثير زائد. ان شاء الله ربي يوفقك.
1: ربي
0: احسنتي جزاك الله خير.
1: ربي ثبتنا اجمعين.
0: اجمعين. نمر الى الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا سيدي.
2: وبيك عايش خير حمادي.
0: من؟
2: عبد الحميد الفتوي من
0: الصلاة. سي عبد الحميد ما شاء الله. مرحبا بك سي عبد الحميد.
2: عايش خير حمادي. بس نقرا الفاتحه ان شاء الله وما تيسر من سوره البقره.
0: ان شاء الله ربي يفتح علينا وعليك ان شاء الله.
2: يرحم والديك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
0: رب العالمين، أكلام من قلق لهاش. رب العالمين، رب العالمين.
2: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد.
0: ظهرك التشديد متاع يا سيدي عبد الحميد. إياك نعبد وإياك نستعين.
2: إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
0: ما نفخموش التاس يا عبد الحميد، رد بالك. المستقيم.
2: اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم.
0: لا نقلقل. أكل حروف الساكنة بخلاف قطب جدن، خليهم يمشيوا شوي. غير المغضوب. مغضوب رب العالمين. المغضوب. قول وحدها. المغضوب. قل المغضوب وحدها.
2: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: صح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أن الحق من ربهم.
0: من ربهم.
2: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يضل به كثيرا ويهدي به ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
0: يعطيك الصحة سي عبد الحميد، بارك الله فيك. رد بالك بركة. عود لي رب العالمين. رب العالمين، خلي اللام تمشي شوية. ترى
2: رب العالمين
0: المغضوب. ترى
2: المغضوبي.
0: صحيح تايه، بارك الله فيك عبد الحميد، نحبك تاخذ بعين الاعتبار هذوما الملاحظات وربي يوفقك ان شاء الله.
2: المره الفايته
0: نعرف
2: قلت لي تاكل، المره الفايته قلت لي تاكل في المدود شويه، حاولت نهيت من المدود ان شاء الله المره
0: الجايه. اي يعطيك الصحه، وقلقله السواكن نرد بالك منهم بخلاف قطب وجدن ما نقلقلوهمش. يعطيك الصحه بايس يا عبد الحميد، واصل واصل ربي يكرمك. هنيئا لك. نمر الى الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
3: تبوأت من الجنة منزلة.
0: أجمعين على سرور متقابلين.
3: متقابلين.
0: تفضل سيدي. من المتصل؟
3: هدى. هدى من الرم.
0: هدى. قل إن هدى الله هو الهدى.
3: هدى الهدى.
0: آه يا سيدي.
3: محتاجين. لو سمحت شيخنا أقدم تحيتي لوالدي وأهديهم هذه الآيات الكريمات، وأقول لهما إن شاء الله أكملوا حفظ كتاب الله وألبسهما تاج الوقار.
0: إن شاء الله ربي يبارك لك. وهذه رسالة لكل حافظ لكتاب الله، أفضل هدية تحب تقدمها.
3: أفضل هدية. لو لا تحب هدية حتى شيء.
0: وأمك أنك تحفظ كتاب الله. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملاء. فتحية لكل بو أم، ربي باركنا في باتنا وأمهاتنا، ربي ارحمهما كما ربياني صغارا، ربي يرزقنا برهم ويرضيهم علينا. وكل إنسان ناجح في حياته راه ورضي والديه راضين عليه، فربي يرضي علينا والدينا يا رب. آية هدى تفضلي.
3: ماذا يسر لنا سورة الأحقاف شيخنا؟
0: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
0: جزاء بما كانوا
3: يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب
0: مش رب.
3: سأقتلها شيخنا. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين.
0: أولئك الذين يتقبل عنهم
3: أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. قال ربي أوزعني، تكلش لي هذيك، ربي أوزعني. نعم أحسنتي بارك الله فيك يا هدى، ربي يجزيك كل خير وربي يكرمك بكرامة القرآن. نمر إلى الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله ابنتي، كيف حالك؟
4: أنا طفل سيد.
0: كيف طفل؟ ما شاء الله. شو اسمك؟
4: أنس.
0: ما شاء الله على أنس. قديش عمرك يا أنس؟
4: 9 سنوات.
0: نورتنا يا أنس وشرفتنا، مرحبا بيك. من أين ستقرأ لنا يا أنس؟
4: سأقرأ إن شاء الله من سورة التحريق.
0: ما شاء الله، وصلت الغادي في الحفظ؟
4: لا أنا كملت حزب، كملت حزب الجمعة.
0: وقتش كملت حزب الجمعة؟
4: في نهاية العطلة الصيفية.
0: باهي، يعني تو عازم أنت وين بش توصل في الحفظ السنة؟
4: السنة أنا قريب مش نكمل الجزء المجادلة إن شاء الله.
0: ممتاز.
4: ومتعدى الجزء الذريع.
0: باهي ممتاز، يعني الهدف متاعك من هنا لقبل السيف تكمل الذريات، جزء الذريات كيكا ولا أكثر. وفي السيف تركز أكثر على القرآن إن شاء الله يا أنس. آية به، آية أنس، تفضل ولدي.
4: شكرا.

0: عليكم والله مولاكم وهو العزيز الحكيم.
1: والله مولاكم
0: وهو العزيز الحكيم.
1: والله مولاكم اي
0: والله مولاكم وهو العزيز الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا

0: كارا.
1: يعطيك الصحة أنس، ما شاء الله تلاوتك جميلة وصوتك جميل. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو مش العزيز وهو ال... حبك تطلعها وحدك، أنت قلت وهو العزيز الحكيم. أي أنس البطل. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يعطيك الصحة يا أنس، تلاوتك طيبة وصوتك جميل، وربي وربي ثبتك. يعطيك الصحة عيش ولدي. السلام عليكم ورحمة الله. نمر إلى الاتصال الموالي. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وربي يجعلكم من أهل القرآن وخاصته
1: أجمعين يا رب العالمين. مرحبا، اسم الأخت المبارك
2: فاطمة. كيفي من كيف؟
1: مرحبا يا فاطمة، تفصلت معنا سابقا هكذا.
2: إن شاء الله رب يوفقنا ويجعلنا من أهله يا رب.
1: هنيئا لك يا فاطمة.
2: عايش يا
1: مرحبا.
2: الله يكرمك.
1: فضل.
2: الله يكرمك ويحفظك.
1: تفضل استاذ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه.
1: مصدقا قل
0: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه
1: وأنزل
0: التوراة. نعم،
1: عاود، نزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه، مصدقا قل، عملي إدغام الكامل.
0: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا

0: فرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه
1: يخفى
0: شيء
1: رد بالك يخفى
0: إن الله لا يخفى عليه شيء
1: علاش عليه مع تحت ايش علامة المد ذيك قطر الهاء ذي وقعت بين ساكن ومتحرك لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في

0: محكمات، آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه
1: ما تشابه منه دون مادة،
0: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله.
1: وما يعلم تأويله إلا الله. يعطيك الصحة، ربي يبارك لك وربي يجزيك كل خير إن شاء الله.
0: مش نعديها نهار السبت يا سيدي.
1: إن شاء الله ربي يثبتك وربي يوفقك إن شاء الله. ربي يثبتك
0: ورد
1: بالك. ألف لام ميم، تساوي المدود بين اللام والميم، ويعطيك الصحة وربي يوفقك إن شاء الله.
0: ربي يبارك لك، عايش
1: موفقين إن شاء الله.
0: عايش يحفظك يا رب
1: أجمعين إن شاء الله. ربي يحفظ جميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في كل مكان يا رب العالمين.
0: إن شاء الله يا ربي أجر الوالدين، وإن شاء الله ربي يرحمهم.
1: أمين. عيشك عيشك، ربي يبارك لك، ربي يجزيك كل خير. نخرج فاصل إن شاء الله، فاصل ونواصل، فلا تذهبوا بعيدا.
2: إشهار
3: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله ربي يلطف بينا وبيكم أجمعين وبقي علينا ستره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل ستي. الاتصال الموالي في ارتقاب الاتصال الموالي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ربي يلطف بينا وبيكم أجمعين. إنه لطيف بنا وربنا سبحانه وتعالى يقول: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ربي يلطف بينا ويلطف ببلادنا، ورب سبحانه وتعالى يمددنا بالأمطار ويمددنا بالخيرات، كما قال رب سبحانه وتعالى على لسان سيدنا نوح، قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. سبحان الله، علمنا ربي سبحانه وتعالى الاستغفار، وقال راه من ثمرات الاستغفار أن ربي ينزل علينا الغيث، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. نستقبل الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا سيدي.
1: وبيك يا عايش، يرحم والديك.
0: والدينا والديك يا سيدي. طيب، اسم الأخ الكريم.
1: رياض من القيروان.
0: مرحبا بك سي رياض، مرحبا بأهلينا في القيروان وفي كل مكان.
1: يرحم والديك وبيك يا عايش.
0: تفضل سي رياض، توكل على ربي.
1: مش نعرض سورة الفاتحة أم الكتاب.
0: الله يفتح علي وعليك يا رب العالمين، وربي يحفظنا بالفاتحة ويشفينا بالفاتحة ويكفينا بالكافية يا رب العالمين. تفضل سيدي.
1: أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالكي يوم الدين.
0: معليش، مالكي يوم الدين، لا، مالكي، افصل بين الكسرة والياء لبعد الكسر. مالكي،
1: مالكي يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
0: وصلها ترى. إياك نعبد وإياك نستعين.
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: أك الضمة متاع الدال ما تطولهاش، انطق الواو مباشرة. نعبد و، نعبد و، أي سيري هذا.
1: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين
0: صراط طاء طاء فخم الطاء،
1: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: ولا الضالين، زيد شوية في المادة.
1: ولا الضالين.
0: يعطيك صحة سي رياض، ربي ثبتك إن شاء الله وربي يكرمك بالفاتحة يا رب العالمين. نمر إلى الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. مرحبا سيدي.
2: عمك علي، علي المتلوي.
0: نورتنا سي علي ونورت أهلينا في المتلوي وفي الجنوب التونسي. مرحبا سيدي.
2: عايش.
0: تفضل سيدي علي.
2: بس نقرأ من أول سورة الأنفال.
0: إن شاء الله ربي يفتح علي وعليك إن شاء الله.
2: أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك على الأنفال.
0: عني. يسألونك عن الأنفال.
2: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول.
0: قل الأنفال، زد عليه. قل الأنفال، قل موصولة، وصلها ترى، ما تسكنش.
2: قل الأنفال لله والرسول.
0: قل الأنفال،
2: الأنفال،
0: هاي فاتقوا الله واصل فاتق
2: والرسول، واتقوا الله إن أصلح ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنين الذين،
0: إنما المؤمنون سيدي علي،
2: إننا المؤمنون الذين إذ ذكروا الله وجلت،
0: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم،
2: وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تتلى عليهم آياته،
0: وإذا تليت سيدي علي انت علاش بديت بسوره الانفال؟ بديت بسوره صعيبه، علاش بتبداش؟ فما شيء سوره صعيبه وسوره سهله لمحاله؟ كل القران كله ها
2: تم عادي. سوره
0: اقرا لي سوره الفاتحه بنيه الشفاء، اقرا لي سوره الفاتحه بنيه الشفاء والبركه.
2: ها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
0: مالك يوم الدين،
2: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
0: أكلي أنزل عليها سيدي علي، إياك نعبد وإياك نستعين،
2: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.
0: صراط فخمها كالطاء، مش متوليش تاء، صراط الذين،
2: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
0: يعطيك الصحة سعلي، لازمك تمشي تقرأ شوية في الجمعية القرآن بحذاكم في المتلوي.
2: أنا نقرأ طول يا شيخ.
0: تقرأ؟
2: نقرأ في الجمعية.
0: أي صحيح، ربي يوفقك إن شاء الله وربي يثبتك. يعطيك الصحة سعلي. نمر إلى الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا المتصلة.
3: آلاء.
0: آلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آي تفضل يا آلاء.
3: متى يسر من سورة طه؟
0: الله يفتح عليك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.
0: الله يفتح عليك.
3: أتاك حديث موسى
0: واصل إذ رأى نارا،
3: إذ رأى

0: بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى.
1: الله يفتح عليك. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ربي يفتح عليك إن شاء الله. ربي يجزيك كل خير. نمر إلى الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة من الزهروني.
1: مرحبا فضيلة. مرحبا.
2: سنقرأ من سورة النساء. ما تيسر من سورة النساء.
1: الله يفتح عليك. تفضلي يا فضيلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
1: عظيما. ما تولدش بعد حرف المد. مش عظيما. رد بالك. ما تولدش همزة. كما قال ابن الجزري قال حروف مد للهواء تنتهي. كحرف المد يتلاشى الصوت متاعه دون توليد حرف آخر. عظيمة. والخطأ عظيمة.
2: عظيمة.
1: صحيح.
2: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.
1: عود الكسرة. يخفف ظهر الكسرة.
2: يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.

0: منكم.
1: بالباطل ما تفخمش الباء، لا تأكلوا، بالباطل لا تأكلوا.
0: بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: رحيما، رد بالك، رحيما والخطأ
0: رحيما،
1: هي متولدش همس
0: رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا.
1: رد بالك، رد بالك، يسيرا، رد بالك،
0: يسيرا،
1: حرف مد ما بعدوش همس، يسيرا، سيرا،
0: يسيرا.
1: كما قريت السي تقرا الراء، كيف كيف، يسيرا،
0: يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعض.
1: واصل.
0: ولا تتمنوا ما فضل
1: ولا تتمنوا ما بفضل الله
0: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما.
1: يعطيك الصحة، بارك الله فيك. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، أكرمنا بكرامة القرآن واجمعنا على القرآن في كل وقت وآن يا عزيز ومنان. هكذا نصل إلى آخر برنامجنا تعهد القرآن. ربي يوفق الجميع، وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دمتم دائما بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: صوت يصاحبك،
2: يفيدك ويؤنسك.
3: تراتيل.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش ما تمتعش ني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
1: لطف العناية بحفظ الرواية، إنهما إلا وحيين مجيدين، قرآن مجيد ثم سنة عطرة مستقاة من سيرة وشمائل عذبة لصاحبها صاحب الحوض المورود صلى الله عليه وسلم. فمن عاد السنة وتنكر لثبوتها وافته مقالة كالتي بين أيدينا، وهي لطف العناية بحفظ الرواية. لطف العناية بحفظ الرواية، حمد لله على حفظ السنة، ورد فاخر عن كل من لاكها بلسان الريب. لطف العناية بحفظ الرواية ينثرها على كريم مسامعكم ماهر فتح لي والدكتور عمر شبلي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه، فطاب من طبيه النقاع والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة المباركة التي نرجو لها من الله عيون الإسناد والإمداد، وهي لطف العناية بحفظ الرواية، سائلين الحق تبارك في علاه يرزقنا وإياكم حب السنة، وجعلنا الله وإياكم من زاد عن سنة هادينا البشير صلى الله عليه وسلم. مرحبا مفتتح مقالة هذه بالدكتور عمر شبلي أستاذ الحديث النبوي بجامعة الزيتونة. شيخ عمر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا، مرحبا بكم أستاذ ماهر وكافة السادة المستمعين الكرام، وربي ينفع بنا إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل دواما النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة يا رب.
1: الله يبارك فيك شيخ عمر، نفع الله بنا وبكم وبإخواننا المستمعين والمستمعات حيثما حللنا بجاه الذي اصطفى على الخلائق سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن كما أسلفنا في الحصص الماضية وكما قدمنا لهذه السلسلة شيخ عمر، أنه سيقع تطرق فيها إلى جملة من المباحث، ولعل أهمها الرد عن الشبهات، على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى خص سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على اعتبارها الوحي الثاني بعد الوحي الأول وهو القرآن، فخصها الله سبحانه وتعالى بشوارق من الحفظ وكلاءة من العناية. ولذلك لا يخلو زمان من شبهات طالت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في سواء تعلق الأمر بأفعاله أو تقريراته أو غير ذلك. شخمر، نأخذ شبهة اليوم إن شاء الله تعالى، وهي شبهة من قال زيفا وبطلانا شيخ عمر بأنه يكفينا مصدر وحيد وهو القرآن الكريم. نعم
2: بالضبط، هذه شبهة قديمة متجددة سبحان الله، وما أكثر هذه الظاهرة، ظاهرة إحياء الشبهات القديمة ما أكثرها في هذا العصر يا شيخ ماهر. حتى القرن المنصرم يعني سبحان الله اجتهد كثير من المستشرقين وممن يعني بحث في علوم الشرق عموما، وركز على هذه الشبهة، شبهة الاكتفاء بالقرآن، وأن القرآن يعني يكفينا والسنة لا نحتاج إليها أصلا لعدة أمور. وتلقاهم يعني سبحان الله هؤلاء الناس يستدلون بآيات، بآيات لماذا؟ لتقوية شبهتهم، يستدلون بآيات معينة، ظاهر هذه الآيات ربما تتماشى مع ما يقولون، لكن لو تعمقنا في الظاهر والباطن لوجدنا أنها بعيدة كل البعد، أن القرآن الكريم كتاب الله عز وجل لا يفهم إلا إذا جمعنا الآيات ببعضها ويعني قربنا المفاهيم، فلا يمكن أن نفهم ونفسر آية بمعزل عن باقي آيات الكتاب الحكيم، فلا بد لنا أن نجمع الآيات وفي سياقها وفي يعني لنعرف المقصود منها والمراد منها. يقول الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذه من الآيات التي يتمسكون بها، ما فرطنا في الكتاب من شيء،
1: أي أن القرآن الكريم أتى على كل مباهج الحياة وتفاصيل الحياة،
2: نعم،
1: فيكفي دون أن نتعداه إلى مصدر ثاني للتشريع.
2: بالضبط، يعني هما لكن المشكل لما يخرج الشبهة، يخرج الشبهة ثم لا يجد لها حلال. إيش معناه؟ يعني يجيك يقول لك لا تعتمد على السنة إطلاقا، اكتفي بالقرآن الكريم فقط ويتركك هكذا، ولا يضع لك ضوابط حتى لفهم القرآن الكريم نفسه، فهذا مشكل أعمق. ليش؟ لأني هو يريد أن يفتح المجال لفهم القرآن كل حسب يعني هواه وحسب ما يريد، وكل شخص له الحرية المطلقة في أن يفهم القرآن بالطريقة التي يحبها، وهذا عين الخلل بطبيعة الحال وعين الزيف. وسنعود إلى هذه الآية الكريمة إن شاء الله. الآية الأخرى قول الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء،
1: أي تفصيلا لكل شيء. نعم. يا محمد،
2: فيقول القرآن يعني في كل شيء وكذا، وهذا الأمر نحن لا نحتاج إلى هذا إلى إلى إلى السنة إطلاقا، لكن لما تتعمق في باقي الآيات ومن الخلل المنهجي أن يعني تختار وتنتقي ما يحلو لك من الآيات التي ترى فيها قوة تقوية لحجتك، وفي نفس الوقت أن تدع وتتغاضى وتتغافل عن باقي الآيات التي تدحض هذه الحجة، من بينها قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني أتاكم الرسول، ما الذي أتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم وما الذي نهانا عنه؟ الأوامر والنواهي من عند الرسول. الله عز وجل يقول لنا في هذه الآية إن الأوامر والنواهي هي من عند الرسول.
1: شوف شيخ عمر، الآية هذه جوهرية.
2: بالضبط.
1: يقول علاش؟
2: بالضبط،
1: لأنه ما أتاكم الرسول فخذوه يعني دليل على أن هناك ثمة أفعال وتقريرات وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم ستجمع في باب واحد وهو السنة. كيف يعني من ذا الذي سيؤتيكم؟ طيب كلام الله مفهوم هو وحي،
2: بالضبط.
1: لكن الكلام البشري هذه الآية فيها دلالة واضحة

0: نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكرى، لماذا؟ الذكر هو القرآن. ليش؟ لتبين للناس، يعني لا بد من مبين يشرح ما ورد في هذا الذكر. لازم ثم شكون يبين، لازم ثم شكون يفسر القرآن. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يا محمد نزلنا عليك القرآن باش تبينوا للناس وتفهموا وتفسروا وتنشروا. فهذا يتطلب منك جهدا في إفهامهم حسب مداركهم العقلية، وأن تبسط لهم هذه المعاني القرآنية، لا سيما ما قد يبدو أنه يعني غامض يستحق إلى الواضح. واضح اللي مش واضح تفسره لهم. فهذا الأمر يا شيخ ماهر ماذا يتطلب؟ يتطلب نقطة مهمة، يتطلب كلاما. هل يمكن أن نفسر من غير كلام، من دون كلام؟ مستحيل.
1: قلت كلام بشري.
0: بالضبط. نعم. يعني لابد أنك تقول يقول الله تعالى في هذه الآية، معنى قول الله في هذه الآية هو كذا وكذا، الآية هذه معناها كذا وكذا، لازم تفسر. والتفسير والشرح هذا كله هذا كلام بشري، اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: الذي يريد هؤلاء أن يخرجوه عن دائرة التشريع إطلاقا. النقطة الثانية شيخ ماهر والسادة المستمعين الكرام، هي إذا فهمنا هذه المقدمة الأولى، المقدمة الثانية هو أنه يظهر لنا أنه يستحيل أن نفهم القرآن من دون السنة. تعرف ما أنا يستحيل؟ مش يصعب، يستحيل، يعني غير ممكن إطلاقا أن تفهم القرآن الكريم من دون السنة النبوية. الله عز وجل بين لنا ذلك، يعني كأن نقول يا ربي لا تأمر الرسول بأن يفسر لنا الذكر، نحن نفهم كل شيء لوحدنا. شفت كيف؟ يعني إنسان يضع نفسه موضع كأنه يتحدى، كأنه يعني يعاند، عرفت؟
1: طيب هنا هاو والدليل شيخ عمر،
0: الدليل
1: الشعائر كلها وتفصيلها. طيب
0: تفصيلاتها وكذا،
1: من أتى بعدد أحد الركعات ومن أتى بمناسك الحج وغير ذلك.
0: أحد طيب. على ذكر الركعات، أحد الذين يعني يتبنون هذا الفكر في عصرنا صار مرة نقاش حاد معه في هذا الموضوع، فقال أنا لا أؤمن لا بالسنة ولا شيء ولا إطلاق، القرآن فقط. طيب سأله أحدهم، قالوا أنت تصلي؟ قالوا نعم أنا أصلي وأنا مانيش كافر وأنا كذا. قالوا طيب ما قلت لكش كافر، قلت لك تصلي أم لا؟ قالوا نعم أصلي. إذن ما دمت تصلي صليت العصر أكيد أربع ركعات. قالوا إيه صحيح أربع ركعات. قالوا من أتحداك أنك تجيب لي في القرآن إلي العصر أربع ركعات؟ أنت حداك تحدي، والله لن تجد هذا في القرآن. ربي قال وأقيموا الصلاة فقط، أمرنا بالصلاة. تفصيلاتها كيفيتها وكذا، ما هذه النبي صلى الله عليه وسلم شرحها لنا. فماذا قال له؟ نعطيك إجابته هو، نحست بإجابته هو. قال له هذه ورثناها. طيب كلمة ورثناها كيف؟ كيف؟ ما معنى
1: من ورثك إياها؟
0: بالضبط، ما أتت لنا يعني جيلا بعد جيل. طيب ما هذا هو الموضوع السنة اللي نحكي فيه، هذا هو موضوع السنة. يعني كيف أتتك طريقة الصلاة؟ ثم بعضهم إذا حشرته في الزاوية بهذا السؤال يمشي الفهم ما هو أخطر، يقول لك لا الصلاة ليست هذه التي تصلونها الآن.
1: هذا هو، لا هذا ايش حبيت
0: لك الدعاء بمعنى
1: صارت
0: الدعاء
1: معي واقعة شبيهتها تماما.
0: بالضبط.
1: اي شفت مزالق إبليس.
0: نعم.
1: فقلت له يا رجل ألست تصلي؟ قال اي، هو لما أنكر السنة قال تبسم ثم قال لا. قلت له اي، من أتى بالظهر والعصر أربع أربع هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا تصلي أنت. قال لا، ليست تلك بصلاة التي تصلونها.
0: بالضبط.
1: إنما هي صلاة الروح. بالضبط، كمن دخل في مسألة الطهارة وليست واجب الطهارة إنما هي طهارة الروح.
0: شوف شيخ ماهر،
1: بالضبط هذا
0: شيخ ماهر، هؤلاء الناس يريدون أن يعيشوا حياتهم كما هم يحبون لا كما يحب الله عز وجل. وهنا نقطة فعلا مركزية، يعني بعض الناس يقول لك نعيش كما أحب، أشرب الخمر وأزني وأتعامل بالربا وأقوم، وهذه ليست كبائر وحياة عادية ومثلية جلك الله وكذا وشذوذ وكل شيء، يقول لك حرية حرية وأنا أعيش كما أحب وكما أريد وكما فقط، يعني والحرية في الإسلام، ويبدأ يفسر ويشرح وحده ويجيل القرآن فيها كل والبغالي حراما ومش عارف أنا. فهذا هذا المشكل كبير للأسف، تلقى عنده متابعين يعني في بعض الأحيان ممن تستهويهم هذه التفسيرات الخطيرة، عرفت؟ بعض الشباب يقول لك هذا هو مفكر، إذن السنة لا وجود لها،

0: وحتى التفسيرات اللي حطوها الفقهاء لديهم سلطة وفرضوها ومدري ايش كلام
1: وفرضوها بسلطان يعني السياسة احيانا
0: بالضبط
1: الامراء
0: نعم.
1: والسياسة
0: نعم.
1: نعم. انه مش عارف هارون الرشيد وكذا وكذا وغير ذلك إيه؟
0: بالضبط
1: فرضوها بسلطان القوة ما قيل هذا ايضا هناك ولا
0: نعم
1: طيب
0: نعم.
1: ليش انا اضع نفسي محل واحد من هؤلاء
0: نعم. طيب
1: سلمني الله وإياكم أن أكون
0: آمين.
1: من هؤلاء
0: طيب. صدورهم
1: فأسألوا مكانه بدله
0: نعم.
1: قائلا لمن يتعنت ويتطاول على مقام السنة أنها ليست وحي ثاني يقول ها هنا أي سيدي لو كانت السنة وحيا كما القرآن لأسبغ الله عليها الحفظ كما أسبغه على القرآن فظلت حروفه كما هي شفت شيخ عمر وما تطاولوا على التشكيك في السنة إلا بمسألة الرواية والصحيح والضعيف كله وما علموا أنها نعمة من الله
0: لا
1: يعني علم الرجال نعمة
0: بالضبط لا يريدون البحث فيه أصلا ثم أختم شيخ ماهر الوقت يعني بقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء هذه الآية التي يستدلون بها يعني أهل العلم معظمهم ذكروا أن تفسير هذه الآية وسياقها واضح هو أنه أن الله عز وجل في عندما أنزل الكتاب يعني في اللوح المحفوظ يعني لم يفرط ذكر كل شيء مجملا ذكر كل شيء مجملا ما فرطنا في الكتاب من شيء إجمالا ليس تفصيلا لو كان تفصيل لكان عشرات بل ربما مئات بل آلاف المجلدات لو كان تفصيل إنما إجمالا تصور أنت الصلاة وحدها شفت كلمة أقيم الصلاة والله وآتوا الزكاة شوف كتب الفقه التي شرحت هذه المسائل مجلدات ليش لأن عدد كبير من الأحاديث ومسائل وتفرعت عنها مسائل أخرى وهكذا حياة الناس يعني حتى يجد لها الإجابة فسبحان الله يعني حينما نقول قال ما فرطنا في الكتاب من شيء وحتى الآية الأخرى الكريمة تبيانا لكل شيء أنزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء يعني المسائل العامة بأصول أصول عامة حاجة إجمالية واضح ليست تفصيلية فيعني سبحان الله القرآن الكريم فعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء في كل المسائل والقضايا الرئيسية المركزية التي تخص الإنسان والحياة كل مذكورة في القرآن الكريم تفصيلاتها أرجأها المولى تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يفصل ويبين للناس أنزلنا إليك ذكر لتبين للناس وهذا التبيين هو السنة النبوية الشريفة المطهرة
1: صلى الله على من أنزل على قلبه الشريف نور من الله محكم وهو نور القرآن الكريم أي والله نسأل الله لنا ولكم اقتفاء آثار نبينا صلى الله عليه وسلم وإن كان حالنا التفريط غفر الله لنا ما كان من أمرنا من تفريط جنب السنة هادينا البشير صلى الله عليه وسلم طيب هذه كانت وقفة شيخ عمر مع شبهة لكن لازلنا نواصل معها بإذنه سبحانه وتعالى وهي من قال بكون مصدر التشريع الوحيد والأساسي هو القرآن ودحض السنة تطاولا عليها وجحودا إلا أن الله سبحانه وتعالى تغمدها كذلك وسخر تغمدها بحفظ وسخر لها من رجالات هذه الحياة ما سخر لها فالحمد لله رب العالمين على ذلكم كثيرا ورضي الله تعالى وترضى عن كل ساداتنا الأمة الأعلام من جمعوا السنة وأفنوا أوقاتهم وأعمارهم والغالي والنفيس حتى تأتينا السنة اليوم في حلتها هاته مطبوعة أو على هاته المنصات والوسائط الحديث شكر الله لكم شيخ عمر حتى ألقاكم إن شاء الله والسادة المستمعين في حلقة مقبلة من لطف العناية بحفظ الرواية استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته لطف العناية بحفظ الرواية إنهما إلا وحيين مجيدين قرآن مجيد ثم سنة عطرة مستقاة من سيرة وشمائل عذبة لصاحبها صاحب الحوض المورود صلى الله عليه وسلم فمن عاد السنة وتنكر لثبوتها وافته مقالة كالتي بين أيدينا وهي لطف العناية بحفظ الرواية. لطف العناية بحفظ الرواية، حمد لله على حفظ السنة، ورد فاخر عن كل من لاكها بلسان الريب. لطف العناية بحفظ الرواية ينثرها على كريم مسامعكم ماهر فتح لي والدكتور عمر شبلي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
4: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الحديد بصوت فضيلة الشيخ ماهر المعيقلي برواية حفص عن عاصم الكوفي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الحديد بصوت فضيلة الشيخ ماهر المعقلي برواية حفص عن عاصم الكوفي.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن، وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن، وتعمر أوقاتنا بذكر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ سمير السعداني برواية قالون عن نافع المدني.